0: أنا عارفه شكون الأستاذ مختار الخلفي، الأستاذ المختار الخلفي اللي هو الكاتب والإعلامي وباحث وإعلامي تونسي متحصل على تبريز والدكتوراه في الأدب واللغة والحضارة العربية من كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة تونس. من مؤلفاته عتبات في الكلام على الكلام تونس 2014، ديمقراطية إن شاء الله تونس 2013، هل غادرنا سقيفة الحنابلة جدد في تونس المحروسة تونس 2012، وله دراسات وبحوث في الدوريات والمجلات المختصة ومقالات في الصحف والمواقع التونسية والعربية، بعضها نشر في كتب جماعية. مرحبا مرة أخرى. التاريخ لا يقول وداعا مختارات من تاريخ تونس، فما زوز مسارات اللي شفتهم أنا ولاحظتهم في تصفحي، مش تصفحي، بداية قراءتي لهذا الكتاب. المفهوم الأساسي الأول هو الاعتبار. التاريخ راه موش واقف في زمن في حقبة معينة، فهناك اعتبار، هناك دورة ربما نعود لنكتشف جوانب أخرى من التاريخ. والشيء الآخر اللي احنا نحكيه على التوانسة، كي نرجع المنانة اللي هي بنت حسين باي وغيرها، ونرجع لبرشة الأصول نلقاوها 90% ما همش، إذا أنا قلت 90 ذولي أكثر من 90% موش أصول تونسية، واللي حكموا أنت قلتهم، مش قلت التاريخ، قولهم المماليك اللي حكموا في التوانسة الأصليين.
1: شكرا إيهاب. هو فعلا المنطلق لهذا الحديث ولهذه الإشكاليات هو الكتاب الصادر أخيرا، التاريخ لا يقول وداعا مختارات من تاريخ تونس، عن دار الكتاب للنشر، وبتقديم الأستاذ عبد الواحد المكني، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا الثقافية، وتصميم الغلاف أيضا ينبغي أن أذكر هذا الفريق للفنان الرسام توفيق عمران. وتلاحظ حتى الكتاب عندما استعرت هذه المقولة لإدواردو غاليانو الشاعر والأديب والصحفي من الأوروغواي، وهو يقول أنه التاريخ لا يقول وداعا ولكن التاريخ يقول أراكم لاحقا، أي أراكم بعد قليل. هذا يعني أنه التاريخ في غالب الأحيان إذا لم نحسن قراءة التاريخ فإنه سيعود للطرق على أبوابنا من جديد، بمعنى إذا لم نعي المنطق التاريخي ولم نتسلح بالوعي التاريخي فإننا نقع في نفس المطبات ونفس المحن ونفس الأزمات التي وقعنا فيها سابقا. إذن حتى لا يعود التاريخ ليطرق أبوابنا بمشاكل رأيناها فيما سبق، ينبغي أن نفهم المنطق التاريخي ونعي المنطق التاريخي. أنا عندي قناعة إلى حد الآن ثابتة، وهو أن التاريخ التونسي لم يقرأ إلى حد الآن.
0: وأنت قلت في كتابك أن التوانسة ما يعرفوش تاريخه.
1: صحيح، التوانسة ما يعرفوش تاريخه، وهذا بالتجربة، بالتجربة وبالعيان، وأنت تجربة تقوم بها حتى أستاذ إيهاب في حديث معها، ليس فقط الناس العاديين ولكن حتى ممن له حظ من التعليم، تسأل على فترات معينة من التاريخ التونسي سيجد بعض التردد. التاريخ القديم، التاريخ الوسيط، التاريخ الحديث، والتاريخ المعاصر، والتاريخ الراهن. وقم بهذه التجربة حتى في أشياء قريبة جدا وقعت في الستينات والسبعينات لا تجد إجابات. قلوا شكون حنا بعلي، قل قناة تلفزية مثلا.
0: صحيح، لا كلامك أنا موافقك 100%.
1: إذن ثم مشكلة في قراءة هذا التاريخ. وحتى إن قرأناه تاريخنا فإننا ما نمشيوش للدرس الذي نستخرجه من هذا التاريخ، والاعتبار الحاصل كما ذكرت في سؤالك منذ حين، أي أنه هناك عبرة وهناك اعتبار، حتى أنه القولة المنسوبة إلى ابن خلدون مع بعض التحوير فيها اللي هي التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار الأمم الراحلة وكذا وكذا، أتواس غيره إلى التاريخ لا يزيد عن الأخبار وفي باطنه نظر وتحقيق. المهم المعنى هو هذا، أي أنه هناك التاريخ وهو جملة الوقائع والحوادث، وهناك التاريخ وهو الخطاب على تلك الوقائع والحوادث. أي أن التاريخ هو خطاب، والخطاب متلبس بالآن وهنا، أي متلبس بالذات عندما تسترجع هذا الماضي. فكل تاريخ بالنهاية فيه جانب ذاتي أستاذ إيهاب، أي أنني عندما أعود إلى وقائع في تونس وقعت في أول القرن الثامن عشر عندما قامت دولة الحسينيين، فإنني لا أعود إلى ذلك الماضي الذي انقضى ولكنني أسترجع من خلال مشاغل الحاضر، مشاغل الآن، أسترجع تلك الفترة حتى تجيب عن بعض الأسئلة. أي أن التاريخ لا يستحضر هكذا للترف، ولكنه يستحضر من أجل الوعي، الوعي التاريخي، الحس التاريخي، والمنطق التاريخي بعبارة عبد الله العروي. أنا كان لاحظت معي، قلت مختارات من تاريخ تونس، أي أني لا أزعم تقديم تاريخ تونس الحديث أو المعاصر بطريقة كرونولوجية، ولكنني عملت نوع من الاختيار، والاختيار دائما فيه جانب ذاتي
0: طبعا.
1: الاختيار هو كما الاختيارات الأدبية والشعرية، فهي تخضع لذات القائم بهذا العمل. أنا اخترت عينات رأيت فيها تمثيلا لتونس الحديث.
0: نرجع بعد شوية بالعينات هذه، مهم جدا باش نحكيوا عليها، وتصديقا لقولك الحاجتين اللي قلتهم انت، اللي صحيح التوانسة ما يعرفوش تاريخهم، وهذه تم عظمة. وشفتها بالتجربة، أنا عندي برنامج في التلفزة اسمه أثر الفراش، خدمت على ثكنة بعض الجانب التاريخي، أحمد بشاباي وإنجازاته خير الدين، أنا بيدي اللي منخدم نشتغل اكتشاف،
1: تكتشف طبعا،
0: تكتشف
1: طبعا.
0: الذي يميز هذا الكتاب أنه كتاب صحيح يروي التاريخ، ولكن فيه جانب كما قلت لك شعري أدبي، ثم أنت ركزت إذا كان أنا مش غلط على ما يسمى بالتفاعلات بين الشخصيات، تفاعلات كيف عاشوا تلك اللحظة، وما هي الدروس المستفادة، وما هي الحكمة، وما هو الاعتبار، وهذا مهم جدا. الحاجة الثانية أو الثالثة، أنه كي نقرأ في الكتاب تقريبا نقرأ شنو صاير في تونس الآن تقريبا، العلاقات السياسية، الجغرافية، الجيوبوليتيك، غيرها بوليتيك، الحرب على الملك كما قلت
1: صحيح.
0: أنت
1: صحيح.
0: تقريبا نفسها
1: صحيح.
0: يعني الجانب الإضافي، إذا كان نحب نسألك سؤال، في هذا الكتاب فما آلاف الكتب حول تاريخ تونس، هل هو الجانب الإضافي اللي حبيت تشتغل فيه أنت ما يسمى في علم الاجتماع بالتفاعلية بين الأشخاص، وكيفاش عاشوا كل لحظة هذيك، وما هي الدروس التي يمكن أن معنا نستفيد منها؟
1: صحيح إيهاب، بالضبط كما قلت لك، الكتاب ليس في التاريخ بالمعنى الأكاديمي، فالتاريخ له مختصوه في الجانب الأكاديمي، وهو يقوم على الوقائع والأرقام، وأحيانا الجداول، وأحيانا بلغة قد لا تكون يعني قد لا يعني تقوم بإغراء القراء والمتقبلين. أنا ما اللي عملته هنا هو أول شيء الكتابة، الكتابة بمعناها أن الكتابة تحتوي التاريخ، وتحتوي الاجتماع، وتحتوي السياسة والشأن الجاري والأدب والفنون.
0: صحيح.
1: يعني بمعنى أنا أشتغل على الكتابة لسي، بمعنى لسي، حتى التحديد الجنسي للكتابة هو بجنس لسي، المقالة أو المقالة اللي تتحول إلى فصل ينضم بعضه إلى بعض فيشكل في هذه الضفيرة اللي كنا نشوف فيها الآن. أنا ما أشتغل عليه إيهاب ومن ذكرته الآن الحكاية التاريخية، بمعنى أنه التاريخ ألتقط من التاريخ حوادثه وأصل بين جزئيات وبين حوادث وبين أشخاص كما ذكرت أنت على التفاعلية، أصل بينها ونخلق منها إخرافة، إخرافة بالمعنى مش فابل بمعنى أنه حاجة فيكسيون، ولكن إخرافة بمعنى حكاية،
0: حكاية
1: الحكاية التاريخية. إذن أنا مثلا ألتفت إلى أشياء لا تجدها، لا يلتفت إليها درس التاريخ في القسم أو في المدرجات. عندما أتحدث، ذكرت منذ حين، في عندما أتحدث على نشوء الدولة الحسينية وعلي تركي الذي جاء في انكشارية الأتراك إلى تونس ثم استقر في الكاف وتزوج امرأتين من الكاف، شنوفية وشرنية، فأنجبت له يعني محمد باي وحسين بن علي باي،
0: ثم خذل الجنوية
1: طبعا، ثم خذل الجنوية، والجنوية أنا
0: يعني في الأخر هربت
1: تمام. يعني لا أكتفي بأنه عندما تم تغيير ولي العهد من ابن أخيه علي باشا إلى ابنه بعد أن رزق بأبناء من العلجية الجنوية اللي تم أسرها وضمها إلى حريم حسين بن علي، إنما أبحث أين ذهبت أم البيات الحسينيين.
0: وتسألت أنت،
1: وتسألت
0: قلت في في في ظرف زماني غابت وقت الحرب العركة،
1: صحيح،
0: ومن بعد اكتشفوها، وهذه الحاجات الصغيرة اللي تجبد اكتشفوها في دير تتعبد. نعم. وتتسائل أنت، وصحيح هذه معناها المؤرخين ربما ما ينتبهوش لهذه الجزئيات، علاش هربت وكيفاش هربت وبعدت ورجعت المسيحية يمكن هي تكفر عن ذنبها.
1: صحيح.
0: في دير تتعبد.
1: نعم.
0: هالحكاية هذه الخرافة هذا الخيط الناظم
1: يعني. هذا الخيط يهاب كما قلت لك هي مش فيكسيون ولكن خرافة، بمعنى أنه حكاية مذفورة، حكاية رسي، عندما تعرضها على التاريخ تجد أنها مدققة محققة، يعني ماهيش فيكسيون، ليست من بنات أفكاري أو خيالي.
0: أنت قلت اكتشفتها مؤرخة إيطالية،
1: مؤرخة إيطالية، وأنجزت في ذلك كتاب برمته في 300 صفحة. وأنا استفدت من مما كتب عن هذه الجنوية أم البيات التي صار اسمها منانة، هي مريم، ثم يتربج بها يقول لها منانة في الحريم. وعندما غابت، عندما اضطرمت الفتنة البشية الحسينية، غابت منانة عن قصر الحسين بن علي، ثم يعني ورد ذكرها بعد عقود أنها موجودة، عادت إلى دير تترهب في جنوة، عائلتها ما قبلوهاش، يعتبروها مطورنة، يعتبروها غيرت دينها المسيحي إلى الإسلام، لأنها لن تكون أم، كانت من لول سابية، كانت للتسري، والتسري يجوز حتى من غير المسلمة، ولكن إذا أنجبت وصارت أم ولد فينبغي أن تسلم. فأسلمت في قصر البي، في حريم البي، إلى أن اعتبرت وكأنها مرتدة عن دينها، فبقيت تترهب وعاشت قرابة 100 عام. أنا وقت نقول امرأة تترهب في هذا الدير المعزول وعلى بعد أميال سلالتها يحكم في جنوب المتوسط، لا سلالتها مشاو ولا هي غادرت إلى حيث السلطة والسلطان. إذن هذه القصص الإنسانية التفتوا إليها، وبالنسبة للقارئ يجد في هذه القصص ما يشده إلى التواريخ.
0: لو كان نعمل توا ملخص للكتاب ثم نجيب بالفصل بالفصل، إيش قلت أنت؟ أما القارئ فسيجد فيها حلقات كبرى من تاريخ تونس، حرصنا على أن تنتظمها ظفيرة سردية وفصولا يقضي بعضها إلى بعض على مدى يفوق القرنين، بداية من قيام دولة الحسينيين.
1: صحيح.
0: وصولا إلى أواسط العشرينات من القرن المنقضي.
1: صحيح.
0: لماذا أولا علاش هذه الفترة هذه بالذات؟ خاطر أنت توقع تتبع في النخب اللي فهمته من الكتاب، من الدولة الحسينية إلى بداية تشكل النخب الأولى الحديثة، خلينا نقول الحداثية في المجالات السياسية والثقافية والنقابية، علاش الفترة هذه بالذات؟ وربما اللي حسيته من كتابك أنك تحب تقول اللي هذه الفترة اللي شكلت النخب اللي مبعد باش نلقاوها حتى في القصر في القرن 19 والعشرين.
1: تماما، أنا جاوبك على السؤال هذا إيهاب، ونربطه ديما بسؤال قلته أنت منذ حين، إلى جانب الاعتبار ذكرت على حكاية التونس والهوية والانتماء، نربطهم بعض، لأنه نعتقد أنه تونس قبل الدولة الحسينية، بل حتى في بداية الدولة الحسينية، هي كانت إيالة عثمانية وولاية عثمانية، وكان ارتباط شديد بين الإيالة العثمانية في تونس
0: والباب العالي في
1: والباب تركيا. العالي في الأستانة. إذن والعلاقة علاقة تبعية، ولكن الدولة الحسينية أو هذه الإيالة الحسينية بدأت تتخلص شيئا فشيئا من تبعيتها للباب العالي، وصارت مملكة تونسية، وصارت مملكة تونسية لا علاقة لها بالباب العالي إلا في أمور بروتوكولية ليست مهمة، لا يحدد ولا يعين الباي لا بفرمان ولا غيره، وفقط هناك مسألة شكلية وهي الدعاء للسلطان العثماني يوم الجمعة خطب الجمعة، وهي مسألة رمزية بقيت إلى بداية القرن العشرين، إلى تقريبا حتى إلى غزو إيطالي لطرابلس، والناس مستغربوا من هذا السلطان العثماني اللي تم الدعوة ليه كل أسبوع على المنابر، ولكنه لا يحرك ساكنا أمام احتلال الجزائر، أمام احتلال تونس، ثم أمام غزو طرابلس اللي هي ليبيا بعد ذلك سمت ليبيا. إذن يعني بديت من المرحلة اللي تشكلت فيها حاجة اسمها مملكة تونسية، إيالة تونسية مستقلة عن باب العالي، حتى عندما صارت تونس محمية بعد 1881 بإمضاء اتفاقية باردو ثم اتفاقية المرسى عام
0: 1881.
1: تونس لها خصوصية عن سائر دول المنطقة. الجزائر نلقاو عندها صبغة خاصة في العلاقة بالسلطنة العثمانية. إيالة طرابلس نفس الشيء، لكن بالنسبة لتونس عندها هذا التمايز وهذه الاستقلالية. إذا ركزت على بداية تشكل هذه التونسة في دولة سميت حسينين نسبة إلى حسين بن علي. وحسين بن علي كما ذكرنا وهذا في علاقة بحسين بن علي طبعا الحسينية، ومشينا إلى حكم من البيليك إلى المماليك، ثم بعد ذلك الأوبئة، المجاعات، الأمراض، الثورات، الانتفاضات مع علي بن
0: غدام،
1: ثم وصولا إلى
0: الوصلات والتهجير وحتى
1: والكوميسيون المالي، ثم الحماية. بعد الحماية مباشرة تبدأ المقاومة الشعبية المسلحة في جهات مقعد وخمير كما ذكرت، هذا تتحول فيما بعد إلى الوسط والساحل والجنوب مع بعضها، ثم تتحرك فيما بعد المقاومة السياسية المدنية من خلال النازلة التونسية، ما حصل في تونس العاصمة، وهي تعرف بالنازلة التونسية لكن البيتيشيون العريضة اللي أمضوها 3000 تونسي في سيدي محرز يسموه مجمعة البقال حتى يتفقوا على البقال بتاع شرب الماء، حتى يتفقوا على كلمة واحدة، ثم المسيرة على الأقدام من تونس إلى المرسى لزيارة الباية والاحتجاج عام 1885. تتضافر المقاومة المسلحة القبلية بالمقاومة السياسية المدنية، تتشكل أيضا معها مقاومة أخرى ثقافية من خلال الخلدونية الصادقية، بعد في منعطف القرنين 19-20 في البداية في العشرية الأولى عام 7 حركة الشباب التونسي اللي هو الحركة الشباب التونسي، هذه لا لا لا لا لا لا تقرأ حق قراءتها، لأن هذه النخبة الخلدونية الصادقية اللي عملوا حركة الشباب التونسي عام 7 وعملوا جريدة التونسي أي لو تونيزيان، والتركيز على التسمية تونيزيان أو التونسي تركيز على التونسة، وهي التي قادت إلى نشأة الحزب الحر الدستوري
0: القديم
1: عام 20. بمعنى تلاحظ معايا باش نقول لك فقط على الحد، بدينا بالبداية الحد بتاع النهاية على شو وقفت للربع الأول عند القرن العشرين مع تشكل النخبة المقاومة الشعبية المسلحة، المقاومة الوطنية المدنية السياسية، تشكل النخب
0: النقبية الثقافية الاجتماعية،
1: وصلنا إلى النخبة النقبية مع تكوين جامعة عموم العمل التونسية مع محمد علي الحامي ورفاقه 24-25. وقفت غادي قصدا حتى نستغرق قرنين كما ذكرت لك من 1705 حتى 1925 أو قريب من هذا، باش نشوف من خلال العينات هذه اتجاهات التونسة، منعطفات التاريخ الكبرى. وفي أثناء هذا نجي ونشوفوا مثلا الكوميسيون المالي عام 1868 بعد السنة الشهباء بعام اللي هي سنة الجدب والطواعية عفانا وعفاكم الله، كيف أن البلاد قدمت على طبق للاحتلال للحماية. إذن هذا هو الاعتبار، أي أنه الارتهان للخارج اقتصاديا هو الذي قاد من جملة الأسباب الأخرى إلى أنه تصير تونس كما عبر عن ذلك بيسمارك في مؤتمر برلين الثمرة التي نضجت وحان
0: قطافها. حاجة أخرى واضح لي أنت في الكتاب ركزت على الفترة ذيك لأنه فترة تشكل المجتمع التونسي. صحيح. النخبة النقابية، النخبة الثقافية بجميع يعني الفئات الاجتماعية. صحيح. من الريف، المدينة، البلدية وغيرهم. صحيح. الأعراب، العرب بتقول.
1: صحيح. صحيح.
0: يعني ثم في العشرينات بدأت تتشكل الهوية التونسية بكل روافدها. لكن فما حاجة أخرى مع تركيزك تنشوفه خلينا نقول القسم الأول الملك وعقيم، مع تركيزك على المماليك وعلى البيات، لكن أيضا أنت قلت نحاول الأبطال المنسيين. الأبطال المنسيين، وهذا مهم جدا نعرف أنه التاريخ يكتب المنتصر.
1: صحيح.
0: ولكن أنت هنا في إطار كما قلت لك التفاعلية، في إطار التركيز على التفاصيل والجزئيات الصغيرة، أنت ماكش بعبارة أخرى بنيوي تحكي على البناء، تحكي على التفاصيل الجزئية الصغيرة، ما تركز فقط على المماليك وعلى البيت، لا تحكي على الأبطال اللي تهمشوا، تحكي على غنيات.
1: صحيح.
0: صارت بعد الوصلات وبعد المجازر وبعد الفضائع، يعني تجمع بين الغناء الشعر الأدب والتاريخ، وهذا يظهر خاصة من بداية الكتاب الملك عقيم. أنا كتبت معناها حتى عملت ملاحظة في إطار السجع أو الشعر أو الصور الشعرية، وتكلم البارود، أنت تقول وقتها في بداية يعني الفتنة أو الحرب الأهلية. الملك عقيم، هذا الجزء الأول.
1: إيش قال في الملك عقيم؟ نعمل ديما تصديرات. إيش قال علي البيلوي؟ قال إن أهل تونس أقدر الناس على الفتنة وأعجزهم عند اضطرامها. وهذه اختيارها مقصود، أي إنه الإقبال على الفتنة كبير، ولكن كي تحك الركب فر. وهو ذكر على أهل تونس بمعنى أنه
0: الله ينصر سيدنا، كتبت هنا الله ينصر مصباح.
1: الله ينصر مصباح. بالنسبة للمماليك، من رسالة محمد خزندار إلى مولاه يعني إلى سيده شاكير صاحب الطابع، يقول له أنا مملوكك، لا أم لي ولا أب، أنت أمي وأنت أبي، ليس لي إلا أنت. هذه تعبر على وضعية المماليك، وهم يجيبوهم صغار في سن متقدمة ويتم تنشئتهم وتربيتهم وتدريسهم، ومن بعد يعطيهم مناصب وخطط. فالمملوك ما عنده حتى انتماء وحتى ولاء إلا
0: للي جابوا.
1: إذا وهذاك علاش
0: وثاروا العرب، قال كيفاش معناها جاي من برا باش تحكم فيا.
1: طبعا وهذاك علاش المماليك كانوا احيانا اشداء على الاهالي. سألتي على الانتماء، على الاهالي كانوا اشداء لانه ما عندوش هو انتماء قبلي ولا عروش ولا عائلات. هو فقط انسان جابوه عمره 5 سنوات كما يوسف سبعة صاحب الطابع مثلا، او مصطفى خزندار، او حتى خير الدين
0: باشا،
1: كلهم تقيك تشوف انت اسماء كبرى بمختلف مشاربهم، اللي جاي من الشرق واللي جاي من القوقاز واللي جاي من الشرقس، الى جانب اللي جايين من البلدان بالحوض الغربي كما اسبانيا ولا ايطاليا.
0: ودي تحدثت حتى على العركه بيناتهم والتنافس
1: والخلافات
0: يعني.
1: صحيح، بيناتهم
0: واحد مسلم واحد مسيحي، واحد
1: صحيح واحد جاي من بيئه مسلم وراخي جاي مسيحي، وجماعه الغرب يشوفوهم افضل من الاخرين، والاخرين لا، يقولك احنا مسلمين لانه كانوا تابعين للسلطنه العثمانيه او غيرها. ذكرت الأغاني مثلا
0: صالحة، أنا في باليش تو في بالك قريتها تو مش عرفت لي صالحة تحكي على المعركة متاع
1: على العزابة. أنا بكرتي شردت مع العزابة، خشت بلاد الشيح والقطاب. أي طبعا شوف حتى نكون وأنت برنامجك مهم يجمع بين شيئين، بين الثقافة العامة والثقافة العالمة، لانه يعني احيانا نحبوا ما نعليوش في النبره شويه. هو ما فماش اصاله بمعنى النص كتب في ذلك الوقت اثناء شتات سكان جبل وسلات 1762 نهار العيد الكبير. وانت شفت هذيك هي، لكن ما تعرف انت
0: التوارث، هي توارث
1: الذاكره الشعبيه. الذاكره الشعبيه تنشا احيانا ملاحمها وقصصها ورواياتها وسردياتها كما صار يقال الآن،
0: هي الأسطورة الإلياذة الواحدة، هي بنيت على الذكرى الشعبية
1: طبعا، وتتناقل من هنا وهناك، وأحيانا يضاف إليها في كل فترة، إلى أن وصلت القصيدة، وصلت حتى في أول القرن العشرين مثلا مع الرشيدية. هي الرشيدية التفتت إليها، ولكنها قامت بذلك العمل اللي احيانا ما يذكروش ما يحبذوش البرشا، وهو التهذيب والتشذيب. نحات بعض الكلمات اللي فيها احيانا مس من العرب، لانهم يقولوا العرب قتالة اعتبروا كانه مس من العرب، بينما العرب هم الاعراب بعباره ابن خلدون وليس العرب يعني كامه. بطبيعة إلى جانب مثلا في حادثة الزلاج وإعدام القطاري والجرجار في باب سعدون بتلك المقصلة، والأغنية اللي رافقت هذا اللي هي برويجة يا الفارس ما ترد أخبار على الجرجار. طبعا الأغنية هذه يقال أنه بي أم الجرجار عندما رأت رأسه بالمغسلة يقطع ويسقط في الصندوق في باب سعدون في يوم مهيب. يقال أنه هي فقدت عقلها وصارت تدور من مكان إلى آخر. تعرف أنت الجرجار والقطاري وين الدفلوا؟ هما تعدموا في باب سعدون، وكانوا مربوطين في الحبس 9 أبريل، السجن المدني يسموه اللي مسحوه تو الآن، تعرف نحوه نحن من عهدنا عليه في 2005-2006 تمسح تماما في عوض يقعد مكان للذكرى، لأنه هذاك ذاكرة يسموه واجب الذاكرة. تعدموا غادي ودفنوا في مقبره اللي هي في باب سعدون تو في المحطه نتاع تونس الشماليه هذيك
0: باب سعدون محطه باب سعدون
1: وين هك ثم ضريح يعني كانت مقبره غادي ثم مسحت تو كي تفركس انت على القطاري والجرجار ما تلقاش ليس له مقبر فقط الاسم تلقاه على النصب التذكاري في باب عليوة تلقى النصب ومذكور فيه الشهداء نتاع احداث الزلاش تلقى فيه الاسمين ولكن القبر نتاعهم مفقود اللي هما توا هما احداث الزلاج عام 11 7 نوفمبر 11 تم التغطية عليها لفتره كبيره برشا حتى لا تلتبس ب 7 نوفمبر 87 ولكن فيما بعد هما تعدموا بعد بعام يعني بعد المحاكمه نتاعهم دامت عام تعدموا في 1912 ليس لهما
0: وانت هذه تعتبرهم انت الابطال المهمشين
1: المنسيين
0: اللي يجب تسليط الضوء عليهم
1: وينبغي تسليط الضوء برافو هذه كلمه تسليط الضوء على هذه العتمه الموجوده قصدا او سهوا او زللا او خطا
0: قصدا اي وقت مع برقيبه قصدا
1: طبعا ينبغي وذكرت حاجه اخرى في ازلاج بيتها وهي قصه التونسيون في المنفى اللي في المنفى والنسيان اللي هما التوانسه في غويان في امريكا الجنوبيه وخاصة التوانسة اللي تحطوا في كيان وفي جزيرة الجنون اللي هي الجزيرة اللي يحطوا فيها عتات المجرمين هذيك باش تلقاها في تونسيون في المنفى وفركست وشفت حتى في الأرشيف متاعهم متاع الأرشيف الفرنسي اللي يحتفظ بأسماء من تم إبعادهم ونفيهم من تونس ومن الجزائر من الجزائر خاصة مشاو لكاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة والتوانسة ومشاو حتى التوانسة مشاو لكاليدونيا الجديدة وثم شكون مشاو لغويان تصور انت ناس هزوهم خاصة هزوا قبيلة كاملة عائلة كاملة من الأول هزوها من شيرة مقعد مقعد وخبير في الشمال الغربي هزوا عائلة كاملة انتقاما للمقاومة اللي لقاوها الدخول الجيش الفرنسي على الحدود الغربية على الجزائر
0: نحن
1: انفاوهم كل الغادي الناس هذوما فيهم من مات وفيهم من نسي هناك وعمل العائلة ولكن تمت زيارة الغويان وكاليدونيا الجديدة والبحث عن الناس هذوما لقاو ناس مازالوا
0: وصولهم
1: لقاو يقول لك انا جزيري ولا انا تونسي تعمل عليهم فيلم جزائري دوكيومنتير ممتاز
0: استاذ نذكروا اللي تابعوا فينا احنا مع الاستاذ ضيفنا اليوم في برنامج التوانسه الكاتب والاعلامي مختار الخلفاوي باش نحكيه وقاعدين نحكيه معاه مع اخر الاصدارات 2026 الكتاب اللي يحمل عنوان التاريخ لا يقول وداعا مختارات من تاريخ تونس وهو اعاده قراءة التاريخ والاعتبار والاستفادة ما هي الدروس المستفادة من هذا التاريخ من الهامش من النسيان من العباد اللي تنفات مش فقط يعني المماليك أو البيات وكيف تشكلت النخبة التونسية وكيف تشكلت الهوية التونسية الأستاذ الهوية التونسية الأستاذ مختار الخلفاوي ما أهمية اللي تبعوا فينا أنه احنا نبعثوا على الهامش صحيح انه التاريخ يعني مقصر مع هذوما الابطال او المنفيين او اللي ظلمهم التاريخ التاريخ الرسمي مقصر معهم ولكن اللي سائل ان يسال عائله نفيت الى مكان ما في القرن 18 ما اهميه ان نعيد وان نسلط الضوء على هذه الجوانب المنسيه
1: أو نعطيك
0: بالنسبه مثال. للتونسي بالنسبه للتاريخ تونس
1: نعطيك مثال فيما كنا فيه منذ حين في المنفيين واحد كان تاجر مواشي في باب الفله يبيع ويشري للجزاره وكذا ولبس به ينشط شاب فلما وقعت احداث الزلاج والناس كلها جات مغيره وهبه ونخوه قال كيفاش يحبوا ينحون مقبره المسلمين
0: الاسلاميه
1: تخلوا كذا فهمتني وشارك في الاحداث الزلاجيه يتم نفيه هذه الجيلاني فتح الله لما يتم نفيه الى غويان من عام 12 1912 يبقى الى حدود الاربعينات عندما بدات فرنسا الحره تغلق هذه المستعمرات السجنيه وارتفعت اصوات المثقفين ألبير كامو عنده قال مش معقول فرنسا الانوار تبدا عندها مستعمرات سجنيه هنا تعمل كما الامريكان
0: عملوا
1: قالك مش معقول بدأوا يسكروا فيهم في تلك الفترة فقط هو كان يتزوج لأنه هما بعد ما يعدي المحكومية متاعه يسمحوا له باش يتزوج ويعمل عائلة ويسكن غادي
0: ويسكن غادي
1: ولكنه قعد ديما تونسي خلى عائلته وعاد من جملة من عاد إلى تونس ورجع على باب الفلة وعد بقية حياته حتى العام 58 أدرك الاستقلال والحمد لله، ولكن عد بقية حياته في وكالة في باب الفلة وكالة، وكان يحكي للناس على ما شافوا في غويان. الشخص هذايا القصة هذه من شيرة، وشوف واحد أنت آخر اقراها مليح وعرف من أين تؤكل الكتف، تلقاه أب عن جد كابر عن كابر، خذوا الامتيازات من القرن التاسع مع البيات ومع
0: المماليك
1: ومع الحماية ومع الدولة الوطنية ويتوارثوا فيها. شوف انت القياد نتاع تونس اللي هما العمال والولاد الكبار، القياد تلقاها عائلات بنفس الاسماء، عرفت نذكر تو الان اسماء نفس العائلات اللي يحكموا من 4-5 قرون التالي، يتوارثون السلطة والجاه
0: والثروة
1: إذن هذا اللي ما خلى شيء معناها وجاء بقية حياته. أنا ألتفت لي هو لأنه هو قدم أعز ما عنده اللي هي حريته، وفما شكون اللي يقدم أعز ما عنده اللي هو عمره.
0: والدرس المستفاد من هذه القصة اللي هو أهم واللي هو الأساسي في هذا الكتاب
1: ذاك ضمني، يعني اللي يقرأها يفيق أنه أحيانا التاريخ رو مش فقط ما نقرأه أو ما يتم تدريسه وما يتم اعتماده رسميا، التاريخ ثم زوايا أخرى معتمة ينبغي أن نلتفت لها ونشعلوا فيها شوية كي ضوء ونيروها. وأيضا يقول لك رو حتى أحيانا الإنسان مش يكون يعني متماسك ويكون معناها نزيه، ينبغي أنه يساهم في هذا الجهد الوطني لإحياء الذاكرة الوطنية، والإحياء الذاكرة الوطنية هذه مجهود جماعي ينشاركوا فيه الناس الكل، كل واحد من ناحيته. من لم يكن لهم صوت ولم يبقى لهم صدى، لا عندهم كما قلنا لا جاه ولا ثروة ولا أموال، نعيد لهم الاعتبار. أنت تعرف السيد هذا اللي قلت لك عليه يرجع سكن في وكالة قعد 58 ثم مات رحل وغاب، هل عندما غاب انتهت قصته؟
0: حد ما عوض له
1: هي قصة إنسانية ينبغي أن يعاد الاعتبار، إما بكتاب إما بفيلم إما بدوكيمونتير إما بعمل
0: مسرح. أول القصص المستفادة اللي هي التمسك بالحرية، التمسك بالانتماء، الصمود، المقاومة، حب الوطن، هذه الدروس المستفادة.
1: إنه الدنيا موقف،
0: والدنيا
1: موقف، والدنيا معناها يلزم الإنسان يقف مع الحق ليس مع الباطل، إنه كلمته يقولها، يعني هي ثم حكم من خلال ما شفناه. كي نذكر واحنا نذكر مثلا أشخاص كيما هكا إيجابيين ونجي نذكر شخصيات أخرى سلبية مثل مصطفى خزندار، معناها شوف أنت ما قام به مصطفى خزندار وكيف صار إلى الآن علامة أو رمز لكل فساد، وتخدمت على الفساد لكل فساد يقولك مصطفى خزندار
0: بتاع تونس. أستاذ مختار، وهذه الشخصية تعارض تقريبا اللي أنت كتبته حول يوسف صاحب الطابع نهاية زعيم الدولة وش قلت عليهم هذوما، رغم اللي هو نهايته مأساوية، الذين راهنوا على استقرار حكمهم بالالتجاء إلى هذا الصنف من رجال الدولة أو التكنوقراط بعبارتنا اليوم. يعني هذه الشخصية اللي مشيت تنفات، والدروس المستفادة من هذا الشخص أو من هذا البطل المهمش المنسي كما قلت أنت، مواقف، صمود، مقاومة، كفاح، العودة إلى أرض الوطن، التشبث بالجذور مقابل رجال الدولة أو التكنوقراط.
1: طبعا هذا شو الاعتبار اللي كنت ذكرناه منذ حين وقلت أنت الآن إيهاب، شنو اللي يقابله من الشيرة الأخرى العكسية؟ هي فكرة أو حكمة بين قوسين شعبية وتونسية، هي تدبير الرأس، دبر راسك
0: هي.
1: بينما الأخرى لا، مش تدبير راسي سيئة، اللي حاصل الآن هو تدبير الرأس، دبر راسك حتى تشوف الحق، تسكت عن مناصرته، لأن الحق فريق الحق قليل وطريق الحق قليل سالكوه. الناس تمشي مع الجموع كي تبدأ تعفس وتنده تلقى واحد صاحب حقه لكنه قليل، مش نعمل بيه، ندبر راسي، فك علي، ندبر راسي. إذن هو فعلا هالاعتبار اللي ذكرته أنت الآن
0: مقابل رجال الدولة التكنوقراط اللي انت مثلته في
1: صحيح.
0: يوسف صاحب الطابع،
1: يوسف صاحب
0: الطابع رغم يخدم معناها الدولة التونسية،
1: يوسف صاحب الطابع
0: انت قلت ذكرت هذا،
1: ذكرت علاش قلت لانه عمم بربي يفكرني ايهاب علاش ما ننساش على حكاية الهوية. هو من عموش بنجيش نقول المماليك بكلهم اشرار وكلهم فساد وكلهم طغاة، لا، بدليل انه خير الدين التونسي يدرس على أساس إنه خير الدين التونسي، شو كيفاش زادوها لقب التونسي وهو من المماليك. يوسف صاحب الطابع بني دولة مع حمودة باشا اليوم أحد بنات الدولة الوطنية. فهمتني؟ بمعنى أنه وقاعدة آثاره موجودة في البنية التحتية في تنظيم الدولة إلى حد الآن، ما زالت آثار هالرجل هذايا حمودة باشا اللي هو حكم من 1872 حتى 1814، وكان يوسف صاحب الطابع كان معاه، كان في مقام الوزير الأكبر، يعني كان وزير أول أو رئيس حكومة. تلقى صنف كما هكا يذكر، وتلقى مصطفى خزندار من شير أخرى يذكر بعكسه
0: بالفساد والرشوة.
1: صحيح.
0: والحكمة دي نحب نرجع للأساس في هذا الكتاب، الاعتبار أو الحكمة والدروس المستفادة من قصة يوسف صاحب الطابع، كيفاش تم قتله اختي

0: كاس اللي هو محمد العربي زروق خزندار، عرفتوا خزندار باش نفرق بينه وبين العربي زروق الاخر اللي كان رئيس بلديه الحاضره عندما دخلت فرنسا لتونس، وكان عنده موقف ايجابي. كان تحب
1: به
0: نقول لك شوف معناها اللي عمل له دسيسه هذه للتخلص منه هو بيدو دارت عليه الدنيا. يوسف صاحب الطابع غدروه وهو ماشي كما تلقاها، معناها كلاه السيف وهو في الظلام ماشي
1: أيه.
0: للبي على اساس انه البي يحتاج له، هبط من عليه ماشي للبي
1: ماشي قاعة
0: ماشي
1: العرش.
0: ولا والعربي زروق خزندار اللي عمل الحبكة متاع للتخلص من يوسف صاحب الطابع جاء الأجل متاعه بعد 4-5 سنوات، وهو أيضا نودي إليه مشى الغرفة يلقاها الغرفة هذه عرفها غرفة الروامة. وغرفة الروامة قبل كانوا يستعملوا المماليك اللي جرب الخدمة الأخرى كانوا يستعملوهم جلادة، نقولوا احنا جلادين. فغرفة الروامة مباشرة يلقى حبل وضع الحبل حول عنقه، وقف واحد من الروامة منا، واحد من الروامة منا يسموهم النصارى ولا الروامة لأنهم يعطوهم المهمة هذه، وكل واحد من مكان خنق ومات في هذه الغرفة بعد بسنوات من التخلص. إذا شنو هي الحكمة؟ من حفر
1: جبا
0: إيه بالمعنى اللي كنا نعرفوه حتى من في سنوات الدراسة، بمعنى أنه اللي يعمل يعني مكيدة الغير هو بيدو يقع فيه. وهذا اللي حصل مع محمد العربي خزندار. اش قلت لك انا خزندار لانه هو هذايا بو العربي خزندار العربي زروق اللي كان رئيس بلدية الحاضرة عام 1881، وكان هو من الشق الرافض لامضاء صدق بي على معاهدة الحماية متاع باردو، وتم التنكيل به على خلفية هذا الرفض، وكان سيتم اغتياله. وهو كان في دار زروق في المدينة وين في باب بلاد، ونزل من هناك مشى الى السفارة البريطانية اللي هي في المكان نتاعها اللي وصلنا اللي لقيناها احنا تو يعني قهوة ونزل وكذا. نزل إلى السفارة ثم أخذوه إلى روما، ومن روما إلى السلطنة العثمانية، وفي السلطنة العثمانية تم تكريمه وبقي غريبا منفيا هناك حتى جاور بيت الله ودفن في المدينة المنورة عام 1902.
1: وهذا المسير بتبعد يزيد تقدم شوية، تذكر العديد يعني من الأبطال المهمشين والمناضلين علي بن غداهم وغيرهم.
0: صحيح.
1: نوصلوا حتى القدام شوية، نلقاو محمد علي الحامي البولشيفي الأحمر، ولد في الحامة وتكون في البرلين ومات في الحجاز. يعني التاريخ يعيد نفسه حتى بعد دولة الاستقلال، كي نقرأ كتابك يعني إعادة كما يقول بورديو، إعادة إنتاج نفس المنظومة، نفس الطبقة الحاكمة، نفس الفئة المستحوذة على خيرات البلاد. يعني النظام يعيد إنتاج نفسه، توصل حتى اللي حكيت عليه في القرن يومكم 17 نلقاه مع محمد علي الحامي البولشيفي الأحمر تسميه انت.
0: هو طبعا هو هكذا وصفه المقيم العام في تونس، المقيم العام الفرنسي، لأنه اتهموا بحاجة مزدوجة، اتهموا مشيرة قالوا أنت شيوعي إذا فأنت بولشيفي، واتهموا أيضا أنه موالي للألمان قالوا اعتبروا جاسوس ألماني من أجل التنكيل به وعزله عن يعني البيئة التونسية وعزله عن رفاقه المؤسسين للحركة النقابية. وكان محمد علي الحامي زاد هو بيدو قصة، معناها خرج من إنسان كان حمال في فندق الغلة في المارشي سوندرال، كان حمال يصير من بعد يوصل إلى درجة أنه يمشي إلى إسطنبول ليبيا ثم إسطنبول، ومن إسطنبول يمشي إلى برلين، وكانت برلين هي كعبة الزوار في تلك الفترة، كان يزورها شكيب أرسلان كان في برلين وقام حتى الحرب العالمية الثانية. نذكر مليح الراديو اللي كان في برلين، صوت العرب من برلين اللي كان فيه شكيب أرسلان صاحب الدعوة الكبيرة لماذا تقدم وتأخر المسلمون.
1: صحيح.
0: محمد علي الحامي رجع من غادي بتكوين آخر وعمل أول منظمة نقابية في تونس والعالم العربي وإفريقيا إذا كان يجوز الحديث عن الوسط، عام 1924 في هك النخبة الضيقة اللي كانت حوله، المجموعة اللي معاه مختار العياري ومحمد علي الخميري طاهر الحداد.
1: أي وقت مجموعة وقتها مغامرة، مش مغامرة
0: طبعا،
1: ماني قصة نجاح عظيمة
0: طبعاً.
1: مش سهل معناها. طبعا
0: كل وقت الخدامه اذا فما خدامه يحبوا يعملوا عمل نقابي كانوا في النقابات الفرنسيه الاساس سي جي تي، ما فماش شكون يحب يعمل يعني عنده الحق باش يعمل هي حتى من المعارضه عرضوه حتى اقرب الناس شكون عرضوا

0: الحزب الدستوري القديم في وقت الملون جمعه وبعد عارضه حزب الدستوري القديم تاع الشيخ فعالي.
1: وشنو هي قلت من اغاني العمال؟ اخدم وتحزم بشريط،
0: بشريط حل السرة تلقى خيط، اخدم حتى لين تموت يا بابا الله تنال القوت. من اغاني العمال بطبيعه ثم بعض الفصول اللي حكيت فيها على الدغباجي،
1: على الدغباجي صحيح،
0: بطولاته على البشير بن الزيره وبطولاته، علي بن خليفه كيف كيف، وثم الفصل انا قلت اكيد ايهاب باش يلتفت له اكثر اللي هو انت من صميم اهتمامك، فقط نذكر اللي هو سميته أنا فصل الختام،
1: فصل الختام
0: مطالب التونسيين في بداية القرن العشرين. بكري أنت قلت كأنك تحكي على التوانسة اللي حكموا البلاد أكثرهم جاءوا من برا، هذه هي مغالطة. شوف التمدن والاستقرار وبناء يعني استقرار الشعوب والأمم والجماعات نتيجة هجرات. ما فماش شعوب تطلع من الارض كالفطر كيما الشامبينيون، ما فماش شعب يطلع من الارض كيما الفطر كيما الشامبينيون، لا هي نتيجه هجرات. يا اخي تونس هي ملتقى، هي كارفور ملتقى لهجرات عديده
1: منذ البدايه. يعني
0: منذ البدايه يقولوا احنا فينيقيين رومان وقرطاجيين بيزنطيين وبعد الفاتحين والعرب المسلمين الاندلس اسبانيول في تونس قعدوا مده، الاتراك الفرنسيس، بمعنى انه ايهاب تلاحظ ما فماش هكا الصفاء والنقاء. حتى
1: الجنس الاري اللي يحكي عليه،
0: سالني واحد هكا النهار قال لي يا اخي رانا قاعدين في صراع نحكيه، هل انه الحسينيين توانسه ولا مش توانسه؟ تو هذا حكيت لك انا، قلت لك علي تركي جاء من 1640 تقريبا للبلاد، مستقر 1600 قاش عندهم تو خمسه قرون وخذا معناها توانسه
1: كما نقولوا احنا الموريسكيين تو اللي جاوا لتونس. توانسه ولا مش توانسه؟ تي توانسه
0: اما شوف في الموريسكيين يقول لك توانسه، بالعكس خذاوا صبغه تاع اشراف لنوبل مثلا، يقول لك بلديه مثلا في تونس، نحكي مثلا في تستور في العاليه في يعني عندهم نوع من الاعتزاز، بينما ثم ناس اخرين ما يتمش الاعتزاز. مثلا كما ذكرت لك انا مثلا حكايه الحسينيين اللي تو يعتبروهم اجانب ومحتلين، هو صحيح البيات كان يعني كان عند الناس فيهم وعليهم، لا هم لهم وعليهم ما عليهم فيهم، كي نقولوا حموده باشا بي ولا احمد بي ولا منصف بي بي الشعب يعني موجوده، كيما موجوده في الحكم الوطني موجود الحاكم التونسي ومن هو التونسي،
1: وهذه موجوده في الشعوب والدول الكل يعني هالروافد يعني المختلفه،
0: يعني حاجه طبيعيه جدا انه تتبنى على مجموعة من الهجرات والرحلات. رحلات احنا سكان اصليين هما البربر الامازيغ في تونس، البقية كلهم
1: روافد
0: واغنوا الهوية التونسية. اذا الهوية التونسية ليست نقطة في الفضاء ولكنها خط، بمعنى هي جملة من النقاط كما بلغة الرياضيات، وهي ليست سطح ولكنها طبقات
1: تراكمات. فما عالم اجتماعي يحكي على هوية يعطي وصف يقول كي حبة البصل فيها قشرة فوق قشرة فوق قشرة فوق قشرة
0: تماما، هذيك الطبقات، وهذا ما يصنع غناء الهوية التونسية. إذا الحديث عن الهوية ينبغي أن لا يكون حديثا يضيق الأمور إلى أن الهوية ينبغي أن تكون على شكل دون آخر ودون رفض لهذه الروافد اللي جات وأغنات
1: شيء طبيعي شيء طبيعي، وهذيك يعني البشرية عامة
0: طبعا
1: تبنى عن طريق روافد وبناءات في الأحقاب وفي التاريخ، ويتكون الشخصية التونسية والشخصية الفرنسية والشخصية الإيطالية. في دقيقة أو أقل خاطر معاش عنا برشا وقت، الفصل فصل ختام مطالب التونسيين في بداية القرن العشرين، أهم المطالب اللي ذكرتها في كتابك.
0: المطالب التونسية كما عاينتها في بداية القرن العشرين من عام 6 إلى عام 20 بداية القرن العشرين، وتمثلت أساسا فيما تنشره جريدة التونسي لتونيزيان لحركة الشباب التونسي، اثنين وتتمثل هذه المطالب في كتاب عبد العزيز الثعابي تونس الشهيدة، وتقريبا هذوما الأدبيات. لو عدنا إلى تلك المطالب وشفنا مطالب التونسيين في برلمان في حكومة مراقبة من البرلمان، في الفصل بين السلطات، في استقلالية القضاء، في العدل الجبائي، في الحوكمة والتصرف في موارد الدولة، يعني في حرية الصحافة، في التمثيل للانتخاب عبر الانتخاب. كان ثم وقت المجلس الكبير وكان ثم الكونفرنس اللي هي الندوة الاستشارية يطالبوا بانتخاب الأعضاء. إذن رأيت أن مطالب التونسيين في بداية القرن العشرين هي ذاتها مطالب التونسيين في فاتحة القرن الحادي والعشرين، وإحنا الربوع الأولاني نتاعو كان على 100 سنة.
1: يعني الملامح الأولى وتشكل مطالب التونسيين في بداية القرن 19 هو نفسهم
0: في بدايه القرن العشرين.
1: في بدايه القرن العشرين تو تحكي على محاور كبرى تو نحكيوا عليها
0: والسؤال اللي يبقى معلق،
1: السؤال الاخير،
0: هل في هيك الدائره، هل تلك المطالب تحولت الى مكاسب وبنينا فوق منها حاجه اخرى، تقدمنا في حوايج اخرى، ام ما زلنا في نفس الدائره نراوح مكاننا ونطرح نفس المطالب ونلاقى بنفس الجواب؟
1: الاجابه هذا سؤال مهم ومحوري وجدلي واساسي في الفضاء العام، يطرحه في الفضاء العام ان شاء الله نهار اخر، وربما تكتب انت كتاب اخر حول صح. انت طرحت عديد الاسئله حول هل هذه المطالب اللي في بداية القرن العشرين طرحت وتشكلت وتبنيت في الوعي والهوية التونسية ووسط النخب التونسية بنينا عليها، أم قعدنا ندور في نفس الدورة، معناها في نفس الحلقة المفرغة؟ وهو السؤال الأساسي للكتاب، ما هي الدروس المستفادة إذا كان ما حققناش وما بنيناش على هذه المطالب، وشنو يلزمنا نعمله في المستقبل؟ إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية. كان معنا الكاتب والإعلامي الأستاذ مختار الخلفاوي، حكينا على آخر إصداراته 2026 التاريخ لا يقول وداعا، مختارات من تاريخ تونس. صحيح حتى السؤال هذا التاريخ لا يقول وداعا، أنا ما زلنا نطرح نفس الأسئلة. شكرا لك وشكرا للحضور.
0: شكرا أستاذ إيهاب، شكرا وتحية لهذا البرنامج وإذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا لك، إلى اللقاء.

توانسة توانسة خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، لقاء جديد يجمعنا مع ضيوف برنامج جماليات، ولقاءنا اليوم يكون مع فنانة شابة ومتألقة لها مسيرة مشرفة تشتغل حول أعمال من الذاكرة، من واقع الإنسان، من واقع الفنانة ذاتها، الفنانة صبرا بنفرج. مرحبا بيك.
3: يعيشك، مرحبا بيك.
2: التي أيضا تجشمت عناء تنقل من مدينة المهدية للمشاركة في معناها حوار اليوم وتأثيث فقراته. سيدة صبرا، إذا ككل لقاء وككل أسبوع نحاول التعرف عليك وتعريف المستمعين والمستمعين بمسيرة صبرا بنفرج. مسارك التكويني ربما أيه. دراسة
3: صبرا بنفرج من ولاية المهدية، تحديدا من مدينة قصور سيف. درست بالمعهد العالي الفنون الجميلة بسوسة، تخصصت في اختصاص الرسم، وعملت ماجستير بحث في الفنون المرئية، وكملت مرحلة الدكتوراه
2: باختصاص الماجستير
3: فنون مرئية، فنون بصرية يعني بصفة عامة، يعني تشمل الرسم، تشمل الفن الرقمي، تشمل الفن، كل ما هي حاجة عندها علاقة بالتكنولوجيا الحديثة وبالممارسات اليدوية وأيضا بالتنظير.
2: أي ثم مرحلة الدكتوراه.
3: كملت مرحلة الدكتوراه بأطروحة بحث حول الحميمي في فن الفيديوغرافيا، الاحتواء والتأطير في الخروج عن المألوف. لهني تعمقت أكثر في استتيقة فن الفيديو كممارسة وكتنظير.
2: شكرا سيدة صبرا، معناها حقيقة تجربة متعمقة في الواقع، معناها وتنطلق من ما هو راهن وما هي معناها إشكاليات في علاقة بما يسود اليوم، لكن نجدك تمتهنين بعد ذلك فن الرسم، فن الرسم لابانتور خليني نقول، وتدخلين في عوالم خيالية، عوالم خارقة دعني أقول. لكن سيدة صبرا، ربما أشني علاقة تكوينك بما تمارسين؟ هل هناك علاقة أم أنك معناها انسقتي في سياق آخر؟
3: هو الحقيقة شغف متاعي بفن الرسم كان ملي أني صغيرة، وصرتو من وقت اللي كنت ننشط في الكلوب متاع البانتور مع أستاذي الفنان رشيد شتيوي، نتوجه له بتحية كبيرة برشا،
2: نتوجه له بالتحية.
3: أستاذي اللي اكتشف موهبتي وأمن بي وشجعني، وحتى كان ديما يشجع فيا باش نكمل
2: إلى الآن في بالي.
3: أي إلى الآن شجعني باش نكمل نقرا بوزار. بالنسبة للممارسة متاعي يعني اللي تتنزل في إطار ذكريات طفولية، يعني هي حاجة خرجت وحدها.
2: معناها أنت منذ بدايتك كنت تمشي للنادي، ترتاد النادي وتحاولين معناها التجريب، لكن كلها تعتبر مراحل تجريبية. بعد كيفاش تحسها أنت نضجت ربما هذه التجربة الإبداعية التي معناها أخذت صيت ماشي نحو العالمية دعني
3: هو
2: أقول.
3: تكنيك ما معناتها اكتسبت معناتها النضج التقني في الكلوب متاع البانتور في دار ثقافة بقصور سيف، لكن اشتغالي على موضوع الذكريات الطفولية كان ديما يخرج انكونسيامون، على خاطر عشت
2: هذا بالنسبة لاختيارك لمواضيعك. وبدايتك من الأول كانت تحكى في هذا الاتجاه،
3: في هذا الاتجاه. حتى المشروع الختم الدروس متاعي كان زادة يتنزل في موضوع ذكريات الطفولية،
2: ولقيت روحك غادي في هذا في هذه العوالم معناها.
3: جستومون لقيت روحي غادي، لقيت صابرة موجودة في تلك اللوحات وفي تلك الطفلة التي لا أعلم شخصيا لماذا هذه الطفلة تتمنى عن أظهار وجهها؟ ربما هي تريد دعوة هذا المشاهد لكي يشاركها عوالمها، ربما ما زالت تنتظر مزيد من الوقت لكي تكشف عن هذا الوجه، لكن يمكن أن يكون يعني كشف بطريقة أخرى، يمكن أن يكون هذا الكشف يعني في كل مرة يعني في كل تابلو نكتشف وجه من وجوه هذه الطفلة التي
2: الطفلة المثابرة
3: التي ما زلنا لا نستطيع حصر ملامحها نتيجة لهذا الخيال الطفولي الجامح الذي ينتابها وينتابني دائما، ونتيجة لهذه القريحة التي المتواصلة التي لا تكف عن ترسيخ هذه الشخصية وسط عوالمها في لوحاتي على مسار لوحاتي.
2: شخصيتك طفلة وأنت الآن سيدة الفن به سيدة صبرة، في هذا الاتجاه خلينا نتحدث ربما على أهم مشاركاتك وبداياتك في الانخراط في الصحة التشكيلية والعرض. كيف كان معناها؟ ما نتصورش فقط عن طريق ربما هذا النادي أو الدراسة بالمراحل الجامعية، لأن الفنان مراحل الإبداع عنده تكونها ونضجها وخروجها من الورشة إلى حيز العرض الفني لا يكون فقط معناها بالتكوين. كيف خرجتي ربما وكيف كانت أولى معارضك ومشاركاتك؟ هل كنت انطلقتي معناها في المشاركات الجماعية أم ديريكتومون معناها مشيت للمعرض الفردي؟
3: هو الحقيقة كي كنت طالبة كانوا ديما يشجعونا لي زونسينيون نتاعنا انه نخرجوا نيكسبوزيو، سورتو كان المعهد نتاعنا يعمل في دي كولابوراسيون مع الموزي نتاع سوسة وننظموا تظاهرات طالبية. غادي وين عرضت الخدمة نتاعي
2: يعني الانخراط في الحياة الجامعية ربما هو الذي جعلك معناها تخرجين الى الصحة الثقافية.
3: غادي وين بديت نيكسبوزي في الخدمة نتاعي، وغادي بشوي بشوية وين وليت نفهم شنو معناتها معناتها مشاهد، شنو معناتها عمل يتحط معناتها في إسباس بيبليك وناس تجي تشوف وتنديلك وتبدأ تسأل فيك. غادي وين حسيت انه ما زلت عندي ما نقدم وما زلت عندي ما نقول، وصرتو من بعد في مراحل أخرى متقدمة وليت نشارك في جاليري البيرو في سوسة سي كريم صغير الله يرحمه. الحقيقة كان يشجع طلبة برشا انهم يجيوا يكسبوزيو وحتى مع ليزارتيست كونفيرمي، وغادي ونصار الاحتكاك واستفدنا احنا حتى من ليزارتيست كونفيرمي، وغادي ونحصلت الإضافة وفهمت اني بشوي بشوية شنو معناتها فنان لازم يكون عنده ستيل. هو صحيح معناه اشتغالي على موضوع ذكريات الطفولية بدي من البي اف، لكن بشوي بشوية كي اني احتكيت بليزارتيست كونفيرمي فهمت شنو معناتها فنان معروف وكيفاش معروف، خاطر يلزم يكون عنده ستيل في الأعمال متاعه. حكيت زادة مع فنانين برشا فنانين
2: احتكيك يعني
3: فنانين شافوا الخدمة متاعي وحتى شجعوني قالوا لي علاش ما تزيدش تطور في الخدمة متاعك، هاو فما اوبورتينيتي لهني، شارك لنا شارك لنا. غادي وين بشوية بشوية معناتها دخلت في نطاق المشاركات في المعارض الجماعية.
2: اي دونك احنا هنا سيدة صبرة نحاول نلخصوا معناها الانطلاقة كانت ربما انت كنت ناشطة في الساحة الجامعية وبعد ذلك معناها هنا انخراطك في قاعة البيرو في سوسة والعرض والمشاركات مع مجموعة من الفنانين، وهنا ربما يأتي الدور الحق والدور الفعلي لأصحاب قاعة العرض في الترويج للتجارب إلى حين معناها أن وجدت صبرة طريقة. وأبرز معارضك الفردية صبرة ربما وهو معرضك الأخير والأول هكا؟
3: أي هو الحقيقة معرضي هذا كان السبب متاعه مشاركتي في فورماسيون أرتستيك في جبة نظمتها جاليري أرشيفار. غادي زيدا وين حصلت إفادة كبيرة برشا ونقلة بالحق كبيرة برشا في الكارير متاعي، خاطر الفورماسيون هذه
2: كوانت في أي إطار؟
3: تكونت كيفاش نحكي على الخدمه نتاعي
2: في الميدياسيون ارتستيك. معناها
3: شنو معناتها ارتست؟ اي شنو معناتها ارتست؟ عنده ستيل، كيفاش نحمي العمل نتاعي، كيفاش لازم معناتها الفنان ستيل نتاعه هذاك يمشي ويطور فيه، شنو مالي جاليري اللي موجودين في تونس، شنو معناتها تشارك في معارض جماعيه، وين لازمك تشارك وين لازمك ما تشاركش، وين تحس بروحك يعني المشاركه هذه تقدم لك اضافه والمشاركه هذه ما تقدم لكش اضافه. الحقيقه معناتها حصلت افاده كبيره برشا في الفورماسيون هذيك. وغادي وين اكتشفت مدام وفاء جيبسي
2: موهبتك
3: اي العمل الفني نتاعي، الملف الفني نتاعي اكتشفته واكتشفت لوحاتي. وغادي وين من بعد اقترحت اقترحت عليا اني نعمل معاهم اكسبوزيسيون بيرسونيل، خاطر راهنت على اني الاعمال نتاعي تنجم تلقى معناتها الصدام نتاعها وتنجم تعجب العبيد. والحقيقه امنت بيا وشجعتني، قالت لي صابره فازي وما تخافش.
2: انا توا باش نتحدث مع صابره، انت وانت تحديدا الا صابره، احنا هنا انت كنت تتحدث قلت انا في التكوين هذا معناها تعلمت الكثير، وأكيد التكوين دائما يعلم صاحبه ويقدم الإضافة، وتحدثت على ستيل والأسلوب. أنت ما تشوفش من موقعك أستاذة ودكتورة وباحثة أيضا، خطر ديما صفة الباحث تقعد هي الأرقى والأهم، دونك وأنت باحثة تقولي أنا في أسلوب، ما تراش الأسلوب معناها ينجم يحصر الفنان، خطر احنا توا في فترة معناها ربما الفن المعاصر والتعريش على كل ما هو انفتاح. ألا ترين معناها أن الأسلوب يمكن يحصر صبرة في مجال معين؟
3: بالعكس، أني نشوف أنه الأسلوب هو اللي يخلي الفنان يعرف الطريق الواضح قدامه، لكن في الطريق هذيك فما برشا حاجات مخبية. الأسلوب متاعك يعني تنجم تطوره بطرق مختلفة وتقدمه يعني للجمهور بطرق متنوعة، تنجم تخدم تكنيك ميكس، تخدم بانتورة كهو، تنجم تدخل الانستالاسيون، تنجم تخدم بالارنوفيري، وديما ديما تقعد في نفسك التيماتيك متاعك وفي نفس الأسلوب متاعك. يعني هو كما نقوله يلزمك تكون معناتها تمشي في ثنية واضحة، وكثنية هذيك يعني تكون متشعبة متشعبة معناتها نحو أفق معناتها متعدد.
2: واضح واضح في وجهة نظرك، دونك المسألة واضحة. إذا سؤالنا اليوم الأول بعد معناها التعرف على صبرا بن فرج وعلى أهم ما قامت به وأهم ما تقدمه، خاصة وأنها ناشطة جدا في مجال الإبداع التشكيلي، نحاولوا صبرا اليوم باش للمتأمل ربما أو المتفرج في تجربتك يميل أو يمر مباشرة إلى اعتبار مسألة الواقعية المفرطة كموضوع ربما أو كاهتمام وانشغال. كيف تتناولين أنت هذا المعطى على مستوى الممارسة التشكيلية، خاصة وأن التمشي الذي تسلكينه منذ معناها انطلاقاتك وأوجك هو الاعتناء بتلك الدقة في الرسم وبالتفاصيل، ومعناها تفاصيل تفاصيل خليني نقول، لأنه سان ترافاي ميتيكولو فيه معناها من التأني والصبر ما يجعلك صابرة. قلت سواء على مستوى التناول التشكيلي ولا على مستوى التقني، معناها هناك عمل دقيق جدا، وهو يهزنا آليا إلى مرحلة الواقعية، لكن بعد نشوفوه كيفاش تطور. كيف ترين ذلك سيدة صبرة؟
3: بلوتو اني نشوف اني لوحاتي تتنزل مش في الواقعية المفرطة قد ما تتنزل في الواقعية التعبيرية، على خاطر اني تقنيا صحيح اني معناتها نصور حاجات يعني دقيقة على الاخر
2: تقنيا،
3: لكن عملية الدمج يعني الكومبوزيسيون هي تجمع ما بين عناصر في سياق خارق للعادة. نشوف انه اعمالي تندرج في سياق الواقعية التعبيرية، والواقعية التعبيرية هي هذه قائمة بالأساس على الدقة التقنية في رسم العناصر، لكن هذه الدقة قائمة بالأساس على جمع مختلف تلك العناصر في سياق جديد، سياق غير مألوف، وهذا ما يربك بحد ذاته المتلقي الذي يجد نفسه أمام اللوحة لا يصف مشهد مشهدا عاديا قد يمر أمامه يعني كأي مشهد يعني في حياته اليومية، إنما يمر إنما يتوقف أمام مشهد نوعا ما فيه بعض التفاصيل المبهمة التي تجعله يتحول من مرحلة الشخص الذي يقوم بوصف اللوحة إلى مرحلة الشخص الذي يرغب في تفسير وتأويل ما قصدت أنا بدمجه بتلك الطريقة.
2: إيه هذا على مستوى سيدة سبرة، على مستوى التقني، لكن على مستوى الموضوع، الموضوع معناها المتلقي أول حاجة باش يشوفها باش يشوف شخوصك، باش يشوف بين ظفرين الحيوانات التي ترسمين، باش يشوف أغراضك، باش يشوف عديد وعديد معناها العناصر الشكلانية الموجودة والواضحة، لكن الدقة أصبحت أسلوب متكامل في علاقة معناها بما تقدمين. هذا إحنا اللي نحب نفهمه أكثر، هذا المنحة الواقع ما نجموش ننكروه.
3: أي أي أي, أي, أي هو الاستدعاء هي الشخصية، هي شخصية واحدة، لكن ما يدور حول هذه الشخصية هي مجموعة من الأشياء، يعني سواء كانت جمادات،
2: شخصيتك تلك البنت،
3: أي سواء كانت جمادات أو حيوانات أو ألعاب، وفي رسمي هذه العناصر التي تبدو في ظاهرها واقعية أنا أتعامل معها على أساس هي عناصر فيها روح و تقص وتحكي حكاية مع تلك الشخصية. قد تكون هذه الحكاية يعني حكاية يعني تعود إلى ذاكرتي الطفولية الفردية وإلى ذاكرة أي مشاهد يتوقف أمام هذه اللوحة.
2: شكرا سيدة صبرا، إذا نعود معك بعد الفاصل.
1: نقطة ضوء.
2: في محاولة لتقديم أسلوب الإفراط في الواقعية، تصنف الواقعية المفرطة أو الليبراليزم ضمن الاتجاهات الأكثر بروزا في الفن التشكيلي المعاصر، وقد تنزلت أبرز ملامح هذا التوجه الذي انبثق في أواخر ستينات القرن العشرين تحديدا في الولايات المتحدة خاصة، في سياق تاريخي اتسم بتنامي حضور الصورة الفوتوغرافية واتساع تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية على المنتج البصري عامة وترسخ منطق المجتمع الاستهلاكي، وهي المرحلة التاريخية ذاتها التي كانت فيها التجريدية والفن الاختصاري يهيمنان على المشهد الفني، لكن لم تكن العودة إلى التشخيص تعبيرا وارتدادا عن مفهوم انفتاح الفن الذي كان سائدا، بل مثل هذا التوجه موقفا نقديا واعيا إزاء التضخم غير المسبوق للصورة التقنية وتحولات الثقافة البصرية. ورغم ارتباطها بالصورة الواقعية وبدقة التفاصيل، فإن هذا التوجه الواقعي تجاوز هذه المفاهيم من حيث الطموح الجمالي والمعرفي، إذ لم يعد الرهان الإبداعي لدى الفنان مقتصرا على محاكاة الصورة الفوتوغرافية بدقة، بل اتجه نحو إعادة إنتاج الواقع بصيغة شكلانية مكثفة تتخطى الإدراك البصري المألوف لتنقل الواقع لا كما هو بل كما يعاد بناؤه عبر استراتيجية تكبير الحجم وتعزيز حدة التعبير واستقصاء التفاصيل والملامح والملامس إلى حد الإشباع البصري والإيهام به. وقد أسهم فنانون مثل شوك كلوز وريتشار إستز ودوان هونسون في إرساء الأسس النظرية والتقنية لهذا التوجه، ففي تجربة كلوز يتحول البورتري إلى حقل تفكيك بصري حيث يعاد تركيب الوجه الإنساني لديه وفق نظام شبكي صارم يكشف آليات إنتاج الصورة ويجعل من العملية التقنية ذاتها موضوعا للتأمل. أما مع ريتشار إستز فقد انشغل برصد المشهد الحضري عبر انعكاسات الزجاجية والسطوح العاكسة، مقدما بذلك فضاء بصري مركبا تتدخل فيه المستويات المبصرة وتتعقد داخله العلاقات الإدراكية. الحياتية. وفي منحوتات هونسون الواقعية بالحجم الطبيعي يتجلى البعد الإيهامي في أقصى درجاته، إذ يجد المتلقي نفسه أمام أجساد تحاكي الواقع إلى حد إرباك الحدود بين الحضور الفيزيائي والتمثل الفني، بما يثير شعورا بالغرابة ويزعزع يقين الرؤية. غير أن الأهمية الحقيقية لهذا التوجه لم تكن في براعة فنانيها التقنية فحسب، بل في الأفق المفاهيمي الذي ترسمه، فهي تندرج ضمن مساءلة واقع أوسع لمفهوم الصورة في عصر الاستنساخ التقني والانتشار الرقمي. فاعتماد الصورة الفوتوغرافية مرجعا للإبداع لا يعني التسليم بموضوعيتها، بل يشكل مدخلا لتفكيك بنيتها وكشف ما تنطوي عليه من انتقاء للأشكال وتأثير للمواضيع وإعادة تشكيل لها. ومن هذا المنظور تبرز الواقعية المفرطة بمثابة ممارسة ثقافية ونقدية تعيد النظر في طبيعة الإدراك ذاته، مؤكدة أن علاقتنا بالواقع مشروطة دائما بوسائط بصرية وثقافية وتكنولوجية. ومن ذلك فإن الهدف الأوحد ربما والأهم ليس إعادة إنتاج العالم بقدر ما هو كشف عن كيفية تمثله داخل منظومة الرؤية المعاصرة. إن تكثيف التفاصيل التصويرية لدى فناني الواقعية المفرطة بين ظفرين قد يطلع بوظيفة تحليلية أحيانا، إذ يفرض هذا الأسلوب لدى المتلقي إيقاعا بصريا باطنيا يقوم على الفحص والتدقيق، وبهذا يتحول اليوم والمألوف إلى موضوع تأمل عميق، وتكتسب الأغراض الاعتيادية كثافة دلالة جديدة. إن هذا الاشتغال على تضخيم الجزئيات ربما لا يخدم الإيهام البصري فحسب، بل يفتح المجال أمام قراءة نقدية لثقافة إدراكية جديدة يغلب عليها الاستهلاك السطحي لمعنى الصورة. ومن هذا المنظور يرى البعض أن هذا التوجه الجمالي صار بمثابة ملتقى بين المهارة التقنية الصارمة والتفكير الجمالي النقدي، يعيد طرح إشكاليات الواقع والتمثيل والحضور والمحاكاة، ويدرجها ضمن أفق حداثي متأخر تتشابك فيه التحولات التكنولوجية مع الأسئلة الفكرية حول ماهية الصورة وحدود الإدراك، لتعكس تحولات الثقافة البصرية وتواكب رهانات حياة الإنسان المعاصر في تعامله مع الواقع وتمثلاته.
0: جماليات
1: جماليات
2: معكم إذن مستمعين ومستمعاتنا، بعد هذا الفاصل لنواصل الحوار مع فنانتنا اليوم السيدة صبرا بن فرج، وللحديث حول تفاصيل ربما الواقع اليومي وكيف تتعامل صبرا بن فرج مع رسم أغراضها الطفولية أحيانا ومواضيعها وأشكالها التي تجسد الواقع، وأي رهان ربما إبداعي تتوخين سيدة صبرا.
3: بالنسبة لي هو المحيط اللي عشت فيه وإني صغيرة، شكل بالنسبة لي أول سورس دانسبيراسيون اللي خذيت منه بعض العناصر وأثثت بها اللوحات متاعي، وعلى وجه الخصوص هنا المنزل الطفولة، المنزل القديم، منزل الجدة، اللي كان حضور البعض من العناصر اللي فيها حضور تقريبا نجم نقوله ملازم للوحة، بريسك لوحاتي الكل فيها التكستور متاع الحيط
2: المحترق.
3: أي
2: دعني أقاطعك قليلا سيدة صبرا، يعني أنت هذا الصورة التي ترتسم على التي ترسم على اللوحة هي صورة مرتسمة في ذهنك وفي خيالك.
3: أي
2: من الذاكرة.
3: أي كما زاد استحضرت الصورة متاع الباب متاع الشباك، وحطيت شخصية الطفلة في حوار مع هذه العناصر. لكن هذا الحوار يعني يستدعي الذكريات الطفولية ويستدعي ذلك الشعور حين كنت صغيرة تحت ذلك الجدار ألعب بلعبة أو بحيوان. حاولت أن أزوج بين عناصر مختلفة من هذا الفضاء المنزلي القديم وأضعها في سياق خيالي. هذا السياق الخيالي يعني هو سياق
2: اللوحة
3: في حوار مع ذاكرة المتلقي. أردت أن يكون سياق مفتوح وسياق يفتح المجال للآخر في الرجوع بذاكرته إلى الماضي وإلى فضائه المنزلي القديم وإلى ذكرياته مع في منزل جدته ومع أغراضه وألعابه وحيواناته.
2: أي سيدة صبرا، إذا استحضار هذه العناصر، استحضار هذه العناصر أكيد هو يتوخى رهانا أو تطمحين من خلاله إلى توخي منهج أو أسلوب، بمن ربما تجدين نفسك متأثرة في هذا الإطار، لأنك حين تتحدثين عن الطفلة وعن الأغراض ربما تتحدثين عن مواضيع في علاقة بالواقع اليومي ولو أنها مستقاة من الذاكرة. أين ترين نفسك من هذا وشنو رهاناتك ربما من هذا الأسلوب؟
3: هو بالنسبة لي لوحاتي صحيح معناتها نستحضر من خلالها ذكريات الطفولة، لكن في نفس الوقت هي فيها شوية نقد للحياة اليومية، لصورة المدينة اللي تكسوها الحيطان، الحيطان الإسمنتية الجامدة الصامتة التي ليس فيها روح، التي تحتوينا، صحيح هي تحتوينا ولكنها في نفس الوقت تحدنا وتحد من حريتنا. أردت وضع هذه الطفلة أمام هذا الجدار اللي هو en fin de compte جدار منزل الطفولة، لكنه هو زاد جدار المدينة entre guillemets. والطفلة هذه بالهشاشة اللي فيها عندها قوة كبيرة برشا إن هي تهدم الجدار ذاك وإن هي تتحاور معاه، وإنه في بلاصة إنه يكون جدار صلب هو يولي جدار لين في حوار معاها، وفي مكان إن هي تكون يكون الحيوان يعني هو كائن يعني هامشي يصير هو كائن يعني مكون رئيسي في اللوحة هذه وفي حوار معناتها مركزي مع هذه الطفلة. يعني حبيت نعاود نحط حاجات اون فالور اللي هما في وقتنا توا ما عادش معناتها احنا نعيروا لهم اهتمام في عصر المادة في عصر السرعة. حبيت كما نقولوا نعمل
2: إعادة نظر للقيم،
3: نعم
2: ربما
3: إعادة نظر لبعض القيم وإعادة نظر لبعض الأشياء اللي موجودة في حياتنا واللي كانت عندها معنى عميق قبل، أما احنا بشوي بشوية
2: مقتبسة من ذاكرة المكان ومن ذاكرة الزمن،
3: ذاكرة الطفولة وذاكرة المكان والزمن، كيفاش كنا نعيش وكيفاش ولينا كيفاش زادة احنا كيفاش كنا نرى الدنيا قبل بعينين الطفل وكيفاش توا اليوم كبرنا ولينا نشوفوها. حبيت كل معناتها واحد فينا يعاود يراجع نفسه ويعاود يحيي الطفل اللي موجود في داخله اللي هو en fin de compte احنا مشي في بالنا اللي احنا كبرنا وما عادش ما عادش صغار، احنا النجم نرجع لك الطفل الصغير هذاك مي بعقل الراشد نعيش الحياة ببهجة، بهجة الطفل، على خاطر بالحق معناه الضغط اللي نعيشه فيه والجمود اللي ولينا معناتها نتعاملوا به في علاقاتنا وفي كل شيء ما نجم نجيب هو شيء هذاك الكل إلا بقوة الطفل الهش اللي مازال يعيش في كل واحد منا، وإنه من ضروري إنه نرجع لك الطفل الصغير هذاك ونحاولوا نحيوه ونعيشوا به معاه.
2: لا واضح سيدة صبرا أنك لما تتجاوزي بعد تلك الطفلة التي بقيت مجسدة على اللوحة باعتبارها عنصر ومكون من مكونات أعمالك ولوحاتك، ولمن لا يعرف ربما أعمال صبرا بن فرج هي أعمال معناها تفوق الدقة دقة، دقة آلة التصوير دعني أقول، في رسم التفاصيل وتدقيقها والاعتناء بها، وفي رسم الشخوص. ربما تتحول تلك الطفلة إلى عنصر تشكيلي حاضر وحاضر بامتياز في أعمالك، لنقول معناها شخصية الطفل العنصر، هذا العنصر الذي يحدد ربما جمالية التركيبة وجمالية اللوحة لديك. سيدة صبرة، داخل الإطار هذا الكل، العناصر والمتخيل من جدران وأغراض، دعني أقول أغراض يومية مقتبسة من ذاكرة المكان وذاكرة الطفولة وذاكرة المنزل وذاكرة المهدية وقصور السيف تحديدا.
3: نعم.
2: دونك كل هذا في تجربتك، كيف يمكن مثلا أن تنزلي أنت وتقيمي تجربتك داخل أسلوب الفن المعاصر؟ ونحن نعلم أن الفنان اليوم وهنا هو فنان يتعامل مع الواقع، مع إشكاليات الواقع، في علاقة الماضي بالحاضر ربما في أعمالك. كيف يمكن أن تقدمي هذا سيدة صبرة؟ من خلال مواضيعك بطبيعة الحال.
3: أني في عملية استحضاري لهذه الذكريات الطفولية لم أترك اللوحة مجرد لوحة وصفية، يعني يشاهدها المشاهد ويتعرف على محتواها يعني بسرعة ثم يمضي، إنما أردت إدخال رموز في هذه اللوحة، إدخال البعض من الكلام المنمنم لكي أستوقف ذهن المتلقي ومخيلته ليحاول تأويل هذه اللوحة. يعني أن اللوحة المعاصرة en fin de compte هي لوحة تفاعلية، وبمجرد تأويل هذا المتلقي وتفاعله مع اللوحة هو ينغمس وسط هذه اللوحة، وتصبح بذلك الذاكرة الفردية الخاصة بالمترسخة على سطح اللوحة هي ذاكرة جماعية، وهذا ما يهدف إليه الفن المعاصر.
2: أكيد، وتطمح دائما إلى الأفق وإلى التوجه إلى الأمام. إذا نغم الحصة مهدى لك سيدة صبرة ثم نعود.

0: نعود بعد هذا النغم مع ضيفتنا مجددا السيدة صبرة بن فرج لنواصل هنا الحديث حول الأبعاد ربما الثقافية وعلاقتها في أعمالك بطبيعة الحال ومستويات معناها توظيف الخرافي ربما الغرائبي المتخيل التراث الثقافي الطفولي الذاكرة كلها مفاهيم المتلقي أو المتفرج يلاحظها في أعمالك الإبداعية. سيدة صبرة، هل تعتبرين أن هذه المفاهيم لها علاقة حقا بالمواضيع الفنية التي تقدمين في شكلها المعاصر من إشكاليات وقضايا وأسئلة وجودية ربما لأنك تعالجين علاقة الإنسان بالفضاء في تلك اللوحات من ذلك الخيال ومن تلك ربما التطلعات، لأن شخوص صبرة بن فرج نجدها تنظر إلى الأمام تتماهى مع خلفية اللوحة تصنع سردا ثقافيا سردا تشكيليا ربما تثير في المتفرج ذاكرته معناها باعتبارها ذاكرة جماعية وحضور الأغراض المكثف. كيف يمكن أن تقدمي هذا إلا صبرة؟
1: هو بالنسبة لي مهم أنه الفنان مهما انفتح يعني بالممارسة متاعه على الأساليب أساليب الرسم المعاصر لازم ديما يقعد وفي للجذور متاعه وللهوية متاعه. بالنسبة لي كصبرة بن فرج فنانة تونسية من الضروري أنه اللي باش يشوف التابلو متاعي لازم يلاحظ على الأقل حتى في عنصر أنه هذيك معناتها تابع البيئة التونسية، خاطر مهم أنه إحنا ننفتحوا على المعاصرة ننفتحوا على الأساليب اللي تمشي وتطور وتمشي وتظهر توا معناتها على شكل انترناسيونال، وفي نفس الوقت زيدا يلزمنا ديما يكون المرجع والخلفية الأصلية متاعنا هي خلفيتنا البيئة اللي احنا ترعرعنا فيها واللي هي ديما تخلي الكونتاكت بين العمل متاعي وبين المطلقي ديما موجود، وكيف كيف زيدا تعطي فرصة حتى للديزارتيست أجانب إنهم يتعرفوا زيدا على البيئة التونسية على العناصر الطفولة كيفاش تتعاش في تونس، ويحاول إنه حتى إذا كان هو ما عاشش يعني يتمس البعض منه ويحاول إنه يتشارك معايا ويتقاسم معايا لماما هذوكم على قدم اللوحة.
0: أي وفي علاقة هذا ربما إلا صبرة بالخرافي أو الغرائبي، لأن العوالم هي عوالم من وحي الخيال الخيال وتلك الذاكرة المتخيلة، وفي علاقتها أيضا بالثقافة لأننا نجد ذلك المنزل العتيق تلك الأشكال التي تعتبر تراثية ووقع إعادة توظيفها بصفة جديدة وبصفة غرائبية داخل أعمالك.
1: بالنسبة للبعد الخرافي في لوحاتي ما كانش هو يعني بعد يعني مسقط، يعني فما حاجة خدمت أثثت من خلال هاللوحة، إنما الخرافة هي خرافة الطقوس متاع الطفلة الصغيرة كيفاش هي كانت يعني تلعب باللعبة متاعها وكيفاش كانت فما خرافة بينها وبين اللعبة، كيفاش كانت فما علاقة غير مألوفة بينها وبين الجدار هذيك. اللوحة هي جسد حاولت معناتها من خلال هي اللوحة اني نجسد نوعا ما اكل خرافة المخصوصة اللي اني عشتها واني صغيرة وابتكرتها واني قاعدة نتفاعل مع العناصر هذه الكل، يعني حبيت نقتسم مع المتلقي أكل الخرافات ذوك ما أكل ما تنسيوش اللي عشتهم في صغري.
0: واضح جميل سيدة صبرة، يعني وكأنك تشتغلين من أجل توعية الآخر ومن أجل إعادة إحياء الذاكرة سواء عبر الرسم أو عبر التخيل. إلا صبرة هنا كان أسألك سؤال مباشر ربما لك خصيصا، شنية أبرز التجارب؟ خطر نعرفه أحنا للفنان أكيد معناها العين متاعه هي التي تتفاعل والعين متاعه هي التي تدرك وهي التي تستوعب أيضا عناصر الذاكرة لأنه هي عنصر لالتقاط ربما تلك الصور وتخزينها في الذاكرة. وهنا نحكيه على كل فايفيان ما بين العنصر الفيزيائي وما يخزنه، ربما كل فنان عنده تأثرات ومسارات يتأثر بها. كيف نقولوا احنا صبرا بن فرج شكونهم تقريبا، او تحت ما نقولش تحديدا، ما نقول تقريبا التوجهات الفنية اللي أثرت فيك وفي تجربتك؟ أكيد كل فنان عنده الباك جراوند متاعه. وصبرا بن فرج من أين تقتبس ربما ذاكرتها الذاتية؟
1: الحقيقة نتبع في برشا فنانين معناتها أليشيل انترناسيونال يخدموا برشا في الفيجوراسيون ناراتيف. عجبت برشا بالأسلوب متاعهم، وصرتو معناتها الفيجوراسيون ناراتيف هذه معناتها ستيل معناتها متاع بانتور كونتمبورا، وفي نفس الوقت يعني يظل وفيه دائما كما انت قلت لك التفاصيل هذيك الواقعية الدقيقة والكل اللي اني معناتها نحذقهم واتشي بهم برشا. لكن كان باش تقول
0: انت مش كنت تحذقهم الا صبرا، انت تبدعين معناها من خلال تفاصيل حقيقة هي تفاصيل دقيقة ودقيقة جدا. ربما معناها هذية في علاقة باللابيليتي نقول بين العين واليد.
1: أي زيدا لارا فريكا زيدا يعجبني برشا. أما كان باش تسألني على أرتيست بالحق أني متأثرة به ونعتبره مثلي الأعلى، هو الفنان سليمان الكامل. درسني
0: في تونس.
1: أي درسني هو في المعهد العالي فنون جميلة بسوسة، والحقيقة تأثرنا به الناس الكل بأفكاره وخدمنا
0: رجول التحية سليمان
1: خدمنا معاه في أتولي لار ميرال، وحدثنا برشا على البانتور
0: لار ميرال. هك وحدك مشيت لل الفن الحائتي، وهو
1: كان ديما يحبنا نكونوا يعني ديز ارتيست انجاجي، هكا عنا ميساج نحب نوصلوها على المير، وفي نفس الوقت ديما تكون فما معناتها خرق لك لك الواقع، ما نعاودوش نصوروا الواقع كما هو. تعلمنا من خلاله برشا تقنيات، وصرتو اني كنشوف الاعمال نتاعو على انستغرام يعني ما شاء الله ما ينجم يكون كان قدوه بالنسبه ليا. حقيقه اعماله متميزه جدا، ونتمنى اني في نهار من نهارات نرتقي للنيفو اللي يخدم به استاذي
0: ان شاء الله. الا صبره لك كامل التوفيق. ورساله صبرا بن فرج من خلال أعمالها، أنت قلت معناها هذا التعامل مع الحائط وتبليغ الرسالة إحدى مهام الفنان. رسالة صبرا بن فرج
1: رسالتي أنه كل فنان لازم يكون هو، لازم تكون اللوحة تعكس ذاته، تعكس الداخل متاعه، أنه هو يحاول يسمع صوته الداخلي ويمن به ويصدقه، سواء كان الصوت هذا صوت طفل ولا صوت شاب ولا أي صوت. حاول أسمع صوت ذاك وحاول أرسم له الملامح متاعه، خطر الصوت ذاك موش بش يجف طول ما القريحة موجودة، الصوت ذاك دي ما يقعد موجود. وزيدة رسالتي انه الفنان هو فنان يقاوم في البشاعة متاع العصر متاع توا والواقع متاع توا بالفن بالجمال. نحب نقول انه الفنان بالريشة متاعه بريشة الطفل معناتها اللي ترتسم على سطح اللوحة، قادر انه يطيح لحيوت صلبة
0: ولا يقف،
1: قادر انه بجموح الخيال اللي عنده انه يزور برشا ذكريات ويجسد برشا عوالم ويوصل لأبعد الحدود.
0: شكرا لك إذن سيدة صبرا. هكذا نصل معكم مستمعينا ومستمعات برنامج جماليات إلى نهاية لقاء اليوم، حيث كنا حاولنا الإلمام بكل ما تقدمه الفنانة صبرا بن فرج في لوحاتها التي تتميز حقيقة بشيء من الإفراط في تمثيل الواقع وتجسيد الواقع بأسلوب طفولي، أسلوب يعود بنا إلى الخيال والذاكرة والتراث الثقافي الطفولي في عوالم صبرا بن فرج. كل الشكر إلى مستمعينا الأعزاء، وخاصة إلى الفريق التقني السيدة إيمان سليماني التي رافقتنا في هذا اللقاء. دمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات
3: جماليات
2: أسئلة في الفنون البصرية.
3: جماليات مع أحلام بوصندل.
4: إذاعة تونس الثقافية،
2: صوت براءة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: أغاني الحياة.
3: أغاني الحياة.
4: غني لصباح جديد، غني غني غني.
3: أغاني الحياة.
5: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

الورد كان شيك ونور،

0: ايدك. الله على حب النبي.
1: بحبك وأريدك وأتمنى أبوس إيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك وأتمنى أبوس إيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، صباحاتكم جميلة وسعيدة، ودائما مرحبا بالجميع إلى جميع منوعات إذاعة تونس الثقافية، اللقاءات المتنوعة والمختلفة تكون دائما على موجات الملكة، هذه الملكة التي ترحب بالجميع، ونحن الأسعد لأنكم الأوفى، ولأنكم أنتم بيننا، ولأنكم أنتم أيضا معنا في هذه اللقاءات المختلفة. ودائما نحن عندما نستيقظ صباحا دائما نردد هذه الدعاءات، وكل له دعاء والأدعية عديدة، ومما نقوله صباحا اللهم بك أصبحنا، وأيضا نقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. واجعل اللهم أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. مرحبا بكم جميعا دائما إلى المواعيد المختلفة، ومن بين الفقرات القارة في هذه المنوعة أنتم تنتظرون يوميا سيدة الصباح، ها هي معكم.
1: في حضرة سيدة الصباح.

0: فوق النسيان.
1: أهلا ومرحبا وتحيانا لكم متجدد أوفياء. أنا نذهب مباشرة إلى ركن فوق النسيان ونعود إلى يوم 16 جويلية 1856 وبدأ أعمال حفر قناة السويس. الولايات المتحدة تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية سنة 1945 في مثل هذا اليوم، والأمم المتحدة توافق على اعتبار إريتريا وحدة مستقلة منضمة لإثيوبيا في اتحاد كونفدرالي سنة 1952. إنشاء قلادة مبارك الكبير في الكويت بأمر من الشيخ صباح السالم الصباح، وذلك تخليدا لذكرى الشيخ مبارك، وتعطى هذه القلادة لرؤساء الدول. كان ذلك يوم 16 جويلية 1974. استقالة أحمد حسن البكر من رئاسة الجمهورية العراقية، وتولي صدام حسين مقاليد السلطة في العراق سنة 1979. وزراء خارجية الدول العربية يقررون في اجتماع منعقد في تونس مقاطعة جميع الشركات والوكالات الغربية التي تساهم بتهجير اليهود السوفيات إلى كيان العدو. 16 جويلية 2013، إسبانيا تسلم المغرب رسميا نسخ ميكرو فيلم من الخزانة الزيدانية التي فقدها سلاطين المغرب وطالبوا بها منذ سنة 1612. وسنة 2019 البرلمان الأوروبي ينتخب بأغلبية طفيفة السياسية الألمانية أرسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب وهي من أصل ألماني. من مواليد هذا اليوم المنشد اللبناني السويدي، وهو لبناني الأصل، الفنان ماهر زين. نستمع له.

0: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتاب اليوم تحت جسر أمستردام لأمين سريك. صدرت الرواية عن دار الأمينة للنشر في 530 صفحة، وهي حائزة على جائزة البشير خريف للإبداع الأدبي في الرواية ضمن جوائز الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب 2026. وسبق للكاتبة أن أصدرت روايات سفر القلب، إصحاح الروح، وهيباتيا الأخيرة. تسرد الرواية حكاية الدكتور عامر الذي قرر التخلي عن المنصب والجاه والمكانة الاجتماعية ليتسول تحت جسر أمستردام، وذلك كشكل لتجاوز العالم ومباهجه ومناصبه وكل إحساس بالتفوق والتميز، ليخلو بذاته ويفرض عليها التسول كوسيلة لترويض النفس وتحقيق الغنم في نهاية التجربة. يقول الدكتور عبد المنعم شيحة: لعل يقين المؤلفة أمينة زريق نابع أساسا من أن الإنسان الذي هو فينا لن تزال عن جوهره طبقات الصدى التي تعلوه وتميز مادته، إلا إذا بدأ في التخلي عن كل ما يتشبث به حادة من معالم ومباهج وأدوات، ولن تظهر الروح التي بها يكون الإنسان إنسانا إلا إذا تخفف ومضى إلى حيث النور. هذه هي فكرة الرواية الأساسية، وهي في معناها الأساسي فكرة فريد الدين العطار الذي يتكرر ذكره وذكر نتف من أعماله في هذه الرواية. لا تخفي أمينة زريق بأن الإنسان خطر أتى على كل شيء، وسيأتي عليه نهمه وجشعه، وإن كانت تختفي خلف شخصية الدكتور المتسول تحت جسر أمستردام، ففي كل فقرة من الرواية ينكشف خوفه على الإنسانية من نهايتها التراجيدية المحتومة، وذلك بسبب الأنا المتضخمة والانفراد بالرأي. ورد في الرواية: أرجل هنا وهناك تضرع حيرتها جيئة وذهابا، بينما أضم أنا رجلي إلى صدري، وأضم صدري إلى خجلي، وأضم خجلي إلى خجل المشاة، فأنا إذ أرقص في هذا المكان فيقرفس معي العالم بأسره، أتسبب في حرج للبشر منذ آدم إلى آخر إنسان سيغادر هذا الكوكب ويطوي صفحة هذا الجنس الذي سموه جنسا بشريا. ثم تبين لهم أنه جرح سقيم في هذا الوجود. يقول الكاتب المغربي عبد النبي بزاز: رواية تحت جسر أمستردام غنية بتعدد سياقاتها ووفرة شخوصها وموضوعاتها المتضمنة لتفاصيل لا تخلو من إحالات ورموز تستدعي عدة من أدوات معرفية وتحليلية لمقاربتها وتفكيك عناصرها ومكوناتها، وما تنفتح عليه من آفاق موسومة بالغنى والسعة انطلاقا من العنوان بدلالاته التعبيرية والرمزية، إلى العلاقة القائمة بين عامر ومعلمه وما تحبل به من معان وأبعاد صوفية، بحيث شكلت ثابتا علائقيا هيمن على مسار الرواية. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.

0: صباح الصباح معنا، صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.
3: صباحتكم جميلة ورائعة وبهية، بهاءكم وصفية صفاء قلوبكم. أهلا ومرحبا دائما معنا إلى جميع لقاءاتنا. نواصل رحلتنا وهذه الرحلة الصباحية التي يقودها زميلنا محمد الأمين البوبكري الذي يرجو لكم دائما الهناء والسعادة والبهاء ويرجو لكم الخيرات والبركات والصحة والعافية. إذن اللقاء يتواصل حدود الساعة 9، وب بحب نستقبل أيضا المكالمات المتنوعة والمختلفة على رقمنا 71 844 600 وأيضا نستقبل مع بعض هذه التفاعلات والتناغمات على مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة. في العادة دائما ككل خميس نذهب مباشرة إلى هذه الأغاني التونسية والتي ننتقيها خصيصا لمستمعينا، ونرجو لكم دائما يوما بهيا، نهاركم زين.

تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش.

تفتح حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

ميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، وميك الفضة

أهلا ومرحبا ونوصل رحلتنا، ودائما صباحاتكم حب وسعادة وخيرات وفرح وهناء، ونرجو أن تحققوا جميع أمالكم وجميع أحلامكم. فلا تنسوا دائما أن جمال أرواحكم وقلوبكم هي الأصل، وهذا ما يجب أن يكون. ولا ننسى أن القلوب الجميلة كالذهب لا تصدع أبدا، ومهما أنهكها التعب مجرد مسحها سينهي كل شيء وسيظهر بريقها من جديد. لذلك كونوا جميلين بالأساسي. وربما أحيانا نتحدث عن الجمال فنذهب إلى هذه الابتسامة التي تجملنا والتي لابد أن نكون كرماء بها على الآخرين. نتكرم دائما على الأقل بهذه الابتسامة ولا نبخل على أحد. سئل حكيم: كيف تعرف من يحبك؟ قال: من يحمل همي ويسأل عني ولا يمل مني ويغفر زلتي ويذكرني بربي.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: صباحتكم جميلة وسعيدة. أهلا وسهلا. وصل رحلتنا منذ قليل مستمعينا الأفاضل، كنا نتحدث أساسا عن السعادة وكيف نسعد أنفسنا وأن لنا أن نسعد. لما حلت عدد كبير الآن في طرقهم إلى العمل، البعض في الطرقات الآن وهو يفكر يقول أن لي أن أقضي يوما كاملا في عملي، والبعض الآخر ذاهب بانشراح ومسرور ومبتهج، ولكن أيضا هناك من يعكر صفوه في الطريق فيرغب في العودة إلى المنزل، والبعض يقول يوم كامل أنا سأبقى اليوم في عملي إلى حدود الساعة الثانية أن لي ذلك. مشكلة ذلك، نحن نرغب أساسا أن تسعدوا وأنتم ذاهبون هذا الصباح أن تكونوا سعداء، أن تنشرحوا، أن تسروا، أن تبتهجوا. إذا استقبلوا العالم. أردنا أن يكون معنا هذا الصباح دكتور محمد غماد، وقد التحق بنا الآن. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور،
0: أهلا ومرحبا
1: لكل المستمعين إذاعة ثقافية.
0: أهلا ومرحبا، والتحية لك، وشكرا جزيلا أن لبيت دعوتنا أن تكون معنا هذا الصباح في هذا المباشر.
1: أخي رمزي، اليوم عايشين في ظروف خاصة.
0: نعم.
1: وأنا من, من, من هذا المنبر نحيي كل أصحاب المؤسسات سواء الخاصة أو المسؤولين على المؤسسات العمومية. اليوم نشوفه أن المنافسة في العالم وصلت للقمة كبيرة، وخاصة مع الذكاء الاصطناعي وتقدم العلم. اليوم المؤسسات في العالم ينتدبوا عون أو موظف خاص بالمسؤوليته هي سعادة الأعوان بتاع المؤسسة لتحقيق الإنتاج والإنتاجية. وبدينا حتى في تونس من المؤسسات التصديرية بدأوا يكونوا في أعوان السعادة داخل المؤسسات بتاعهم.
0: إذن أنت تذهب مباشرة بناء إلى السعادة. ثم مشكل في الإنتاجية من وراء، يبدو لي من وراء هذا العامل وهذا الموظف الذي يتألم الحزين نوعا ما. إذن نحن لابد أن نسعد هذه المجموعة. تقول أنت الإنتاجية مربوطة بالسعادة،
1: بالسعادة،
0: بالبهجة.
1: إذا كان ما فماش سعادة بتاع الأعوان
0: أي
1: ويولي فنتي برشا تغيب، في برشا مشاكل في المؤسسة، ومش فاهمين علاش المؤسسة بتاعهم قاعدة توخر التالي. وبرشا يشتكيوا يقول لك مشيت باش نقضي قضية يقول لي أرجع قدوة.
0: أي
1: ما عندهمش عون السعادة. لو كان عندهم عون السعادة هذا يتنحى.
0: لحظة، مهمة النقطة هذه الآن، لأن الذين يستيقظون باكرا ليسوا فقط من يعملون، بل أيضا هناك من يستيقظ باكرا الآن لاستخراج هذه الوثيقة أو تلك، ومباشرة يفاجأ بهذا الموظف الذي يستقبله. أولا يستقبله مكفهر الوجه بعبس، يعني هذه نقطة أولى، ثم بعدها بصياح، ثم بعدها لازلت لم أحتسي قهوتي، وبعدها سأعود بعد قليل، ثم يقول له عد غدا إن شاء الله تعالى. إن المشكل هنا،
1: المشكل هنا يلزم أن نعمله كما غيرنا.
0: أي
1: الناس في العالم قاعدين يتقدموا وينتدبوا في عون السعادة، وفما دي كوتش جايين حتى من الخارج يكونوا في العوان هذوما.
0: ما تمشيش بي الحلول دكتور. أي. أنا قلت لك أين المشكل. المشكل يعني أن هذا العون ليس سعيدا، هذا اللي فهمته منك. مدامه يستقبل هكا، مدامه يتعامل بهذا الشكل،
1: لخطر أحنا السعادة
0: أي
1: باش مربوطة. مربوطة يزمك تحقق صحة جيدة وتبعد على الضغوطات بأنواعها.
0: نعم، شو تحب تقول؟
1: أهم شيء الضغط النفسي.
0: دكتور
1: الضغط النفسي العون والضغط المادي
0: العون اللي هذا اللي يستقبلك في الصباح في إدارة من الإدارات. خلينا نمشي للإدارة التونسية الإدارة اللي الجميع الآن يتحدث على أنها إدارة مترهلة، لكن ثم عون وموظف ولباس وناجح ويعمل صباحا مساء، راهي المسألة نسبية، ولكن 70-80% وأكثر إدارة مترهلة اليوم في تونس، هذا عليه إجماع. أنا نحب نقول لك شنو السبب اللي يخلي هالرئيس المدير العام وإلا هالمدير ولا كهية مدير أو رئيس مصلحة أو عون عادي، شنو اللي يخليه ما يستقبلكش؟ شنو اللي يخليه يتعامل بعبس وهو كيف ما قلت لك معناها ترى البؤس، حتى انت بدورك ترى البؤس في وجهه، ما تراهوش في في في وجه معناها هذا الحريف. شنو اللي يخليه هكا؟ عليه ضغط، هو مريض يعاني، حطنا في الإطار دكتور.
1: هذا هو المشكله، خاطر ما نحملوش المسؤوليه وحده، ثم ضغوطات في لزته باش يكون هو بقى الطريقة هذيك، نحات له الإيجابيات بتاعه وسيطرت عليه السلبيات. علاش سيطرت عليه السلبيات؟ خاطر ما تعرفوش يندرى يتمتع بصحة جيدة ولا يندرى عنده ضغوطات في نفسية، يندرى عنده ضغوطات في مالية.
0: نعم،
1: هذا الكل كي هما السبب الرئيسي.
0: نعم،
1: فكل السيرة بتاعك العون بحيث بتحملوش المسؤولية كاملة، مسؤولية ترجع للمجتمع ككل.
0: نعم، يعني هذا الموظف هو بدوره ليس سعيدا، أن له أن يوفر لك هذه الخدمة أو تلك، أن له أن يوفر لك سعادة ويبهجك ويستخرج لك وثقتك، وهو ليس سعيدا
1: لخاطر معاونه حتى واحد.
0: أي،
1: باش يكون سعيد.
0: نعم،
1: وتحملوا مسؤولية، ما تنجمش تحملوا مسؤولية، ما عندكش الحق باش. نعم، تحملوا مسؤولية وقت اللي هو بيدو يشكي من عديد الضغوطات.
0: نعم،
1: والضغوطات في أكثرها.
0: أي،
1: مالية تكون ضغوطات نفسية.
0: أي،
1: وتكون في عديد الأمراض.
0: هذه نقطة مهمة. بين قوسين دكتور، ذكرتني الآن في حادثة دون أن أشعر، أنت ذكرتني بها هكا وأنت تحكي على هذا المسؤول. أيضا أحيانا المسؤول الكبير في الدولة يلزم يتفهم وضعية هذا الموظف، أحيانا تقول أنت مش فقط مبرر له ولكن نتفهم وضعيته، أحيانا هو عنده مشاكل هكا ولا
1: يلزمك تعاونه، تقف جنبه، تخرجوا من الموقف اللي هو بيدو يتألم ويزيد يألم غيره.
0: نعم،
1: المواطن اللي يجيب شقذي قذيته.
0: أي،
1: ما يعرفش الوضعية بتاعك الموظف ويستغرب كيفاش يقول له أرجع غدوة.
0: نعم،
1: أرجع غدوة لخاطر عنده ضغوطات كبيرة كالعول هذاك في حياته اليومية.
0: أي،
1: وحتى بشر ما واقف بجنبه باش يعاونه باش يخرج منها.
0: البعض،
1: وهذا يا هو
0: بهي. لا، والبعض يا دكتور
1: مربط الفرس
0: بهي، البعض بعض المواطنين الآن يقول لك أنا ماشي باش خرج ورقتي، عنده مشاكله هالموظف هذا يخليها البرة من الإدارة ويتفضل. تقول أنت راهو من الصعب جداً أنه أي شخص في العالم هذا عنده مشاكل بشي يخلي مشاكله ويتنساها. ممكن صحيح هو يلزمه بشي يخدمك ويلزمه بشي يؤدي الواجب متاعه على أكمل وجه، ولكن هو بشر.
1: المتفرج فارس.
0: أي،
1: احنا نحكمه.
0: أي،
1: على كل موظف البسيط.
0: نعم،
1: يعلم بيها ربي.
0: نعم،
1: كقاعد يفكر في اللمجة بتاع ولده.
0: نعم،
1: يفكر في الكراسة بتاع ولده.
0: أي،
1: يفكر في الدروس الخصوصية بتاع ولده.
0: نعم،
1: يفكر في مصروف وما خلاش يداره بحيث مخه جاي للإدارة معبي.
0: واضح،
1: وحتى بشر موقف معاه باش يخرجه هو مك الموقف هذاك باش يؤدي وظيفته على أحسن وجه، وباش المواطن اللي يتوجه له يخرج هو بيده قاضي قضيته وفرحان. احنا ما نحملوش المسؤوليه في الشخص ونتغاضاو على الاسباب الرئيسيه اللي خلاتك الوضعيه بتاع الموظف يصير بك السيره هذيك.
0: نعم،
1: وعلاش لي جابوني لقاو الحل. احنا

0: المونستير، وبعدها أيضا أصبح يبدو لي قنصل أو ألحق بإحدى القنصليات، هذا قبل الثورة طبعا، وبعدها أصبح مديرا لذاع الجهوية بالكاف. ومن بين النقاط هنا نقطة القوة، شوف المسؤول القوي، وإن شاء الله يكون في الاستماع، الشخصية هذه من بين الشخصيات اللي أثرت فيها شخصيا، لأنه ذكي ولأنه يعرف يتعامل ويحسن التعامل، ودائما الابتسام مع أبناء المؤسسة في يوم من الأيام، وهذه حادثة لأول مرة نحكيها لأن هي من بين الأسرار الخاصة أحيانا بالمؤسسة، أنه عندنا زميل وإن شاء الله زيادة يكون في الاستماع إلي، التقني سليم الرزقي اللي نحييه تحية كبيرة، وهو أيضا بين التقنيين الأفذاذ في مؤسسة الإذاعة التونسية، يبدو لي سنة 2009، و2009 أنت تعرف معناها النظام بن علي قبل، وخاصة الهفوة في مؤسسة الإذاعة، هفوة معناها ممكن المدير يطير، فماش يقع عزل المدير مباشرة في سابقا طبعا. أنا ذاك لحدش تاع الصباح ثم خطأ، كيفاش صار؟ المهم اطلع الأذان، الأذان فقط، أي لحدش تاع الصباح، فالمسألة كانت خطيرة، الجميع توقع أنه يقع طرد التقني، وأنه وربما معناها مجلس تأديب ثم طرده. ماذا فعل الأستاذ الهذيلي قاسم آنذاك وهو مدير الإذاعة؟ وانظر هنا الحكمة، وانظر التدبير، انظر هنا الرؤية والتبصر. وطبعا أنا أحكي هذه الحكاية حتى يعتبر المسؤول في تونس من هذه الحكاية. ماذا فعل الأستاذ الهذيلي قاسم؟ فقط استدعاه إلى مكتبه وسأله، قال له احكي لي، عندك مشاكل؟ قل لي، عندك واحد من أولادك مريض؟ حطني في الإطار. تحدث معه بلطف وبرفق، قال له والله غالب، الله غالب سهوة. قال له أنا لول مانيش عارف. قال له مش مشكل، يلا خذ 3 أيام ارتاح وبعد ارجع. الجميع ينتظر مجلس تأديب، ينتظر طرد، ينتظر عقوبة كبيرة، ولكن انظر الحكمة والتدبير لهذا الاسم العظيم الأستاذ الهذيلي قاسم، كيف تفاعل؟ هذا اللي يلزم يكون دكتورة. أنا حبيت نمرر الرسالة، ونحب تفاعلك مع الحكاية هذه، وأنا انقلتها أيضا الآن للمستمعين لأول مرة نحكيها، من بين الأسرار، ولكن هي مشيت، ولكن فيها تبصر. أنا اليوم ونوقفت على هذا، وانت تقول يلزمنا نقراو أيضا ظروف ذلك العون، هذا هو. تفضل سيدي.
1: شفت كيفاش المسؤول يكون هو بيدو يحس بك الموظف؟
0: نعم.
1: علاش ارتكب هالهفوة؟ يندرى الهفوة هذه فجئية ولا معتمدة؟
0: نعم.
1: احنا
0: اليوم معناها متعمدة. اي
1: فني عمرها ما كانت متعمدة، وهذاك الدور المسؤول يلزمه قبل ما يعاقب الشخص يلزم يشوف شنية ظروفه.
0: نعم.
1: وشنو الشيء اللي خلاه يرتكب أكل غلطة هذيك.
0: نعم.
1: وحتى في بعض المحاكم وبعض في القضاة بتاعنا يخفوا على المواطن.
0: نعم.
1: ويحكموا عليه بأقل في أحكام على خاطر يشوفوا الواقع بتاعه.
0: نعم.
1: والظروف بتاعه في الشخصية.
0: نعم.
1: وهذه دور المسؤول ودور القاضي ودور الناس اللي هما يرعاو مسيرة هالدولة هذه وهالبلاد هذه.
0: نعم.
1: يا أخي أنت يكون في مستوى قيم قبل ما تعاقب، شوف شنية الظروف، شنو الشيء اللي خلاه يرتكب في أكل غلطة هذيك.
0: نعم.
1: وإذا كان هو ما عندوش في المؤسسة بتاعه عون السعادة ألا بشي يساعده، فهمني اليوم علاش المؤسسات بتاع الواسف ساندوز وصلت في تونس 15% قاعدين يكونوا في أعوان السعادة في المؤسسات بتاعهم.
0: سنذهب لهذا التقييم، فقط هنا للإشارة، لأن البعض الآن في الاستماع إلينا يقول شنو معناها؟ معناها كي يغلط نطفيه عليه الضوء، هذه المفردات اللي يقع استعمالها باستمرار. لا، نحن لا نبرر

0: ولكن أيضا أحيانا لابد أن نتعامل بلطف وبحكمة وبعقل وبرصانة ورزانة
1: وتبصر
0: وتبصر وتفكر وتأمل في كل شيء. طبعا انظروا ماذا قال الآن دكتور محمد، ماذا قال؟ قال يلزمنا حتى القاضي هنا ورؤساء المحاكم راهم يخففوا لأنهم يعرفوا من قام بذلك عن قصد وتعمد الخطأ وتعمد الظلم، ومن لم يقصد ذلك عن غير قصد سهو. هذا كله لا نبرر، ولكن هذا يمكن العفو في ذلك
1: والتخفيف.
0: نعم والتخفيف. إذن دكتور، منذ قليل كنت أتحدث عن اليابان، قلت اليابان نجحت لأنه عندها أعوان سعادة، ولأنها أيضا هي تتعامل مع عدد من المدربين والمؤطرين والمكونين، تتواصل معهم تتفاعل معهم من أجل أنهم يأطروا عمالهم، و بالتالي هذا العمل يصبح سعيدا. البعض الآخر تلقى عنده عدد، تلقى عنده مسؤول وإلا اثنين في المؤسسة متاعه، تلقاهم أعوان سعادة. هذا هو. وانت قلت لي عندنا 15% في تونس من المؤسسات
1: تصديرية،
0: قلت الوسوسوندوز يعني المؤسسة للتصدير،
1: أي
0: هذه قلت هما اللي عندهم أعوان سعادة وقاعدين ينجحوا. تفضل دكتور.
1: اليابانيين
0: أي
1: وقت اللي عملوا بحث عميق يلقاوا سبب المشاكل أكثرها ضغوط مادية، وكالضغوط المادية تتكون ضغوط نفسية، والضغوط النفسية تتسبب في عديد الأمراض وفي عديد الغيابات في المؤسسات بتاعها. رجعوا الحادثة صارت في اليابان عندها قرون، سموها الكاكاو بي الياباني. اشتي الحكاية هذه بتاع الكاكاو بي الياباني؟ الكاكاو بي الياباني فما صاحب مؤسسة كان أرشي ملياردير، شرى ماكينة كبيرة في يطبع وقتها للمجلات وللجرائد وللخواص وكل شيء، شرى ماكينة كبيرة ورهن دارو. طلعت لامبريسيون نيميريك، رصات وباعها بأرخص الأسواق الآلة هذيك، والبنك حزته دارو وحزته كرهبته، وتوفات فتي مرته، وحتى ولده واللي يكلمه في التليفون ما يهزش عليه، يلقى روحه عمره 65 عام وعنده 287 دولار باش يكمل حياته بال 287 دينار. قال مستحيل، يلزمني نمشي ندبر على الأقل الخدمة. فما ديبو لقى فيه عسة بتاع نهاري، وقت اللي يدخل يلقى العساس الآخر بتاع الخمس أيام الأخرين ياباني. قالوا شبيك هيك متشائم؟ قالوا فلست. قالوا مانيني فلست وهاني توا باش نولي أرشي مليارتين من جديد، كيفاش عمل؟ قالوا هذا يكتيب وستيلو والورقة أقسمها على أربعة واكتفها المصاريف الضرورية المصاريف الفجائية. يا سيدي تقطع صباته وإلا فتي مشى أخذ باك ودولي بران فهمني. المصاريف الثقافية، شريت جريدة مشيت للسينما، شريت كتاب فهمني باش تثقف روحك، وعلى الأقل باش تبدأ على باش شنو صاير في العالم. هذه المصاريف الثقافية، وزيد حط المصاريف الخاصة، ظهر لك باش تعمل قهوة مع أصحابك، باش تمشي تعمل فتي تفرهد على بالك عملت الحاجة الفلانية. ثلاثة أشهر وبعتالي جيب لي الكرني. كي جاب له الكرني يلقى المصاريف الضرورية تفوت شوية ب 25% من المصاريف الكل. قالوا شفت كيفاش؟ احسبهم انت في 65 عام ومن اللي بديت تخدم قداش؟ عمل عملية حسابية يقاها 100 ملايين. قالوا شفت كيفاش الميات الملايين هذي ما عرفش كيفاش يتصرفها، اليوم من التوى أعرف كيفاش يتصرف. قالوا واني عندي 287 دولار. قالوا أبدأ تصرف. مشى شرى باقيت بتاع خبز ومشى شرى باك قهوة باش يعمل قهوة الصباح. ومتعدي يلقى بواد كونسيرف، قال فتي هات خلنا نخذها شوية بمرح على الأقل نعدي بها الخبز. قال أني توا الفريجيدار جبت الفيشة باش ما يستهلكش ليش ضوء، كي ندخل أني للبيت وبكلها فتي ظلمة وبكلها نداء نشعل فتي الضوء ندخل ونطفي الضوء ونكمل الليل على الظلام. فهمني كيفاش باش ناخذ بواد كونسيرف باش ناخذ منها الطرف وبعتالي باش تفسد البقيه رجعها.
0: هذه خطوه، هذه خطوه أي مهمه.
1: اي بعتالي فتي قال فتي ناخذ طابع جبن، خذا حك جبن. قال نفس الشيء دار دار دار
0: على بدل علبه كامله يعني راه خلي طابع برك به.
1: فتي ما لقاش يعني يلقى ربع ايتر زيت، مشى شراها قال على الأقل نعدي بها الخبز والبقية ما تفسدش. من وقتها بدأ يتحكم. وقت اللي شاف فدي روحه كيفاش صبح يحاسب في روحه كيفاش يتعامل مع الفلوس اللي عمره ما فكر في حياته كيفاش يتعامل فدي مع الفلوس، ولا يعرف إيش معنتها التعامل فدي مع المال.
0: نعم
1: بالطريقة هذيك مدة قصيرة وشرى امبريبونت كولور ورجع فتي للخدام الحرفاء بتاعه يعمل كارت فيزيت يعمل دي فلاير وبشوية بشوية رجع المهنته من جديد. وصل عمره 73 عام ولا الشيفر بتاعه في البنكة بسبعة أرقام ملياردير.
0: معناها المسألة بسيطة، إعادة النظر أيضا في كل شيء. بين قوسين راهو عندنا اليوم عندنا مشكل، اليوم مشكل كبير في تونس، مشكل كبير كبير كبير، هذا مشكل ضخم. معناها لكن رئيس الجمهورية في كل مرة يكرر يقول نحن نحارب الفساد، راهو عندنا الرشوة اللي هي الفساد الصحيح، الرشوة في كل خطوة نخطوها. اليوم مشكل في تونس، مشكل هذا هذا معناها، والتونسي يتحدث في هذا في التراكن وإلا في كل الأماكن، يقول لك أي خطوة باش أخطوها في أي اتجاه يلزم ندفع تحت الطاولة. هذا اليوم مشكل راهو بين قوسين، أنت لكن أنت تحس روحك مضطر باش تدفع لهذا ولا ذاك، معناها حتى باش ما تتعطلش انت تمشي المستشفى وامك مريضة ومرمية على بنك وقت اللي تمد انت 10,000 ولا 20,000 هيك باش يعديوا هالك بسرعة ويهتموا بها ويكلموا الطبيبة ولا الطبيب الى اخره. نعرفوا هذا الكل، تمشي لاي ادارة كيف كيف زيادة، معناها باش ما تنتظرش ياسر وطابور كبير معناها وصف كبير قدامك 100 ولا ولا 50 وانت عندك مسؤوليات اخرى وعندك حاجات اخرى تنتظرك، تلقى روحك تمد العشرة والعشرين دينار. ولكن ايضا بعدها انت باش تلقى روحك في حاجة للمال، وتلقى روحك انت بدورك وانت تستخرج المضامين مثلا، تولي انت بدورك زادة تاخو من عند الناس، لانه هذا هالدوره هذه الموجوده في تونس كل واحد ياخذ من عند واحد. هذا ينحي فلوس لوتيود، يقول لك انا يلزمني لوتيود باش ننجم نعيش انا كاستاذ ولا كمعلم او فمضطر للدروس هذه، دروس خصوصيه. الدروس خصوصيه يا حبيبي راهو اللي يقرا عندك هو ولد عون البلدية اللي يطلع في المضامن، معناه انت كي باش تطلع في مضمون باش تلقى العون هذاك وانت ما تعرفوش، انت ما تعرفش اللي هو بو تلميذ عندك مثلا ولا عند زميلك، فتدفع انت 10 و20 دينار لانه هو ما لحقش. والعون بدوره هذاك راهو يلقى في روحه باش يبني مثلا في منطقة وما فيهش تراخيص بلدية، فيلقى روحه رو باش يعطي لك العون، عون حرس بلدي مثلا باش يمدلو حوايج يعطيه 100 دينار وهي مربوطة ببعضها كلها كلها دورة كاملة. للأسف الشديد إلى اليوم لم نجد حلولا لذلك دكتور. ونحن الآن نتحدث على الفلوس وعلى خلق الثروة ونتحدث على السعادة.
1: رئيس أن الدولة على حق وحاربت الفساد هو من حقه ومن دوره مش يحارب الفساد.
0: سنعود لذلك أنا خليني من هذا يا دكتور. ولكن أنا أعطيتك على الرشوة. خليني في الرشوة هذه الموجودة عند مش نحكيه على لا نتحدث على على مليارات. لا نتحدث على الرشوة اللي قاعدة تدور صغيرة هي ها هذه شنو حلها دكتور؟
1: هي بالنسبة برشا ناس صغيرة ولكن كبيرة.
0: به
1: علاش كبيرة؟ على خاطر السيد هذاك في عود يلقى الحل روحه باش يحل مشاكله الضغوطات المالية والضغوطات النفسية وحتى صحته البدنية. لخاطر هذيك تتسبب فيها الضغوطات القى الحل بسيط يمد يده فنتي باش ياخو فنتي رشوة. معناتها هذايا أول مضر هو اللي يخذ الرشوة. تعرفش علاش هو المضر اللي بخذ الرشوة؟ لخاطر ما حابوش باش يلقى حل جذري باش ما عادش يمد يده وباش يكون غني ويحافظ على سمعته. لخاطر سمعة البشر إذا كان مشات بالمليارات ما عادش تنجم تشريها. أول حاجة فتي العباد اللي وصلت في وحقت السعادة في حياتها حافظت على السبعة بتاعها. السبعة بتاعك ما تشريهاش بالمليارات. كيف كيف
0: هذه نقطة أولى. شو انظروا الدكتور ماذا قال؟ قال لكم سمعتك اسمك معناها صيتك اللي ما يتشريش بالمليارات. ثم أيضا رهو ثم إمكانية بعد أيامات وانت بعد ما أخذت الرشوة في لحظة زوجتك باش تعمل عملية مثلا، ستجري عملية وبالتالي تلقى روحك مخنوق. نقطة أخرى، ابنك ما ينجحش في الامتحانات وتأكد أنه باش يكون من بين المنحرفين لأنك أنت القدوة متاعه. وأيضا لكن ما هوش باش ينحرف في المخدرات وغير ذلك، راهو باش تلقاه أيضا ما يتشرفش بيك حتى وقت اللي يكبر لأنك أنت دنست صورتك ودنست صورة العائلة الكل وغير ذلك. وبعدها طبعا تقول انت ها هو عندي برشا مشاكل وطبعا ستتراكم المشاكل دكتور هكا ولا تولي تكبر عليه المشاكل خاصة هذا المرتشي. تقول انت
1: في عود تاخذ المشكلة كمشكلة وتوجد لها الحلول باش تبعد تزيد تغرق روحك وتاخذ فتي الرشوة. الرشوة هذيك فتي باش تزيد عليك كما كنت تحكي باش تزيد على وضعيته وعلى الضغوطات بتاعه وعلى المشاكل بتاعه في داخل عائلته.
0: كيف يغير إذن؟ هو إذن يلزمه في الحالة هذه، هذا اللي فهمته منك معناها يواجه مشاكله، يواجه الصعوبات، يجد حلولا ويسعد نفسه ويسعد الآخرين، لأنه لن يسعد أبدا وهو يرتشي.
1: لخاطر العقل بتاعه واللي يمشي في الانحراف ووقتها يضر روحه أكثر من قبل. في عوضة لفت يقول لك هوا يابانيين عندهم قرون ونجحوا، كادني أن يستيلوا ورقة ونقسمها على أربعة ونشوف أني نضبط مصاريفي ونشوف مثلاً كيفاش نتعلم التصرف مع المال. وبعتالي فما شكون ينجم يكوني ويرد فتي كيفاش الفلوس تولد الفلوس وتجيب المال فتي ويخرج نهائيا من الوضع.
0: دكتور أعود معك للمؤسسات. اليوم المؤسسات يلزمهم أيضا يأطروا العملاء متاحهم والموظفين متاحهم.
1: هذا علاش قلنا فتي فما مؤسسات في العالم أجمع ينتدبوا عون أو موظف السعادة.
0: بعيد عن الانتداب، لا ثم الكوتشينج زادة اليوم.
1: كوتش
0: أعطيني الوضعية هذه، يمشي لي اليوم المؤسسات شنو اللي يلزمها تعمل؟
1: تعمل كوتش بتاع السعادة.
0: لا فضلا عن ذلك تتعامل مع كوتش يتعامل لها مع
1: العوائل الكل. اي يولي هو بيدو يمشي وقت اللي يشوف العون في وضعية فتي غير مرتاحة يتعمق في مشاكل.
0: ثم عندها حل أفضل دكتور. لا ثم حلول أخرى دكتور. مش لا نتحدث هنا عن هذه المؤسسات اللي تنتدب عون سعادة لأنه بعد قليل هو أيضا يصبح موظف والله أعلم أيضا مثل البقية. لكن هنا أتحدث مثلا دكتور محمد غماض يمكن أن يذهب لمؤسسة ليومين ويقوم بتأطير مجموعة من الموظفين في هذا الشهر، شهر آخر مجموعة من العملاء، لأنه ثم عدد من المؤسسات ناجحة بهذه الطريقة. يقول لك نجيب كوتش في كل مرة، نعيط الكوتش، نتحدث مع كوتش وهو الذي يباشر لي العملاء كل 3 أشهر مثلا، يتحدث معهم بصفة عامة، يخلق لهم مناخ آخر، مناخ السعادة يحفزهم على استقبال الحياة بشراهة.
1: هذا حل من الحلول.
0: نعم.
1: اللي هو فوري اليوم منزلناش نأجلوه. اليوم فتيه احنا المواطن في حاجة شكون يخفف عليه مشاكل والضغوطات بتاعه.
0: نعم.
1: فتي المواطن راهو في حاجة كما انت وفرت له الكياس ووفرت له فتي النقل العمومي ووفرت له توفر له زادة باش إنسان يعاونه ويساعده باش تفكيره.
0: نعم.
1: يولي تفكير سوي ويبعد عن الضغوطات
0: من أجل جودة الحياة. سنختم بما تفضلت به منذ قليل، ذهبت بي إلى رئيس الجمهورية، قلت له الحق في التصدي للفساد وهذا ما يجب أن يكون. نختم بذلك، تفضل
1: سيد رئيس الجمهورية. العباد الكل معاه باش يتصدى ضد الفساد، ولكن يلزم
0: انت قلت هو العبد الكل. راهو العالم الكل معروفه هذه. لا لا معناها الا نسبه ضعيفه من الفاسدين، ولكن العالم الكل اي شعب اي امه باش تكون واقفه مع رئيسها ولا مع ملكهم او مع اميرهم من اجل محاربه الفساد والفاسدين. هذه حاجه عادية، هذه سنة عادية في الحياة.
1: علاش المؤسسة الألمانية وقت اللي تجي تعمل الديكلاراسيون فيسكال بتاعها لليومنا هذا تحط 10% سرقة وتتنحالها من الضرائب بتاعها ألمانيا بكلها؟ فهمني، معناتها الفساد موجود في العالم أجمع.
0: به وأرجع به للرئيس بسرعة لأنه سنختم.
1: دونك الفساد ما تلجمش تقضي عليه فتي 100%. الفساد مهما عملت باش توجدوا، ولكن انت
0: عنده سنوات بين قوسين رئيس الجمهورية عنده سنوات يقول نحن نحارب الفساد. ثم عدد كبير الان من المواطنين ينجموا يسالوك يقولوا لك ايه عندنا توا قداش من عام يقول نحن نحارب الفساد، وبعد ذلك او سنبقى فقط نحارب الفساد والا عندنا حاجة اخرى؟
1: يلزم نمشيوا للحلول.
0: نعم.
1: باش نقضيوا على الفساد. الفساد مش فتي شعار قول هاو قضيت على الفساد ونقضيوا على الفساد ونحطوا في الحبس. لا، القالوا حلول باش ما عادش يلتجي للفساد. انت تعاون وكل عون هذاك لخاطر عايش في ضغوطات فتي عائليه، في ضغوطات من مرته من صغاره ومن الوضع من
0: لكن بالنسبه
1: الحلول
0: هي ما بالنسبه لتونس عدد كبير من الفاسدين هم البارونات الكبيره والحيتان العظيمه والنمور معناها. لا لحظه على الدكتور. لا نكون واقعيين، عدد كبير من اتحدث عن الفاسدين، اتحدث عمن لهم مؤسسات الاف المليارات كسبوها بالفساد وبطرق مختلفة اختلاسا سواء لأموال الدولة أو لأموال الشعب. وطبعا هذا ما يقوله القضاء، لا أقوله أنا لأن لا أملك لا ملفات ولا غير ذلك. ولكن هنا المجموعة هذه تقول أنت ربما نوجد حلول من خلال تسوية الوضعيات، يسويوا هما وضعيتهم ويتواصلوا مع الدولة ويتفاعلوا مع الدولة، ولما لا يعودوا ينتصبوا، ولكن أيضا يعطوا ما لقيصر لقيصر، ما للدولة للدولة.
1: أنا نقول لك
0: أي
1: الفساد بتاع دينار ولا 1000 مليار كيف كيف بالنسبة لي.
0: ما
1: هو الفساد فساد. فهمتني؟ وعندك إدارات بتاعك تخليهم يخدموا. عندك القضاء يخدم على روحه. عندك الأمن يخدم على روحه. المواطن بيده فتي قاعد يخدم فتي على روحه. بحيث فتي تلتجي لإيجاد الحلول. كي نلقاو فتي الحلول الفساد يتنحى. وتنجم تقضي عليه. فهمني؟ حتى بشر فتي ما تولد فاسد. البشر فتي بكله صالح، ولكن المجتمع والمحيط ينجم يفسدوا. انت علاش تمشي وكان فتي الفساد كان في الفلوس؟ انا حكيت لك المره اللي فاتت، البشر فتي المخ بتاعه وقت اللي تشوفه عباره فتي عن سيركل، دوره. السيركل هذاك مقسوم على ثلاثه، قسم منه يمشي باللوجيك بالمنطق، الثاني فتي يمشي بالانفعال،
0: نعم،
1: فني يضحك ولا يتغشش ولا واحد، الثالث هو المجتمع، فهمني، المحيط،
0: نعم،
1: اللي فيه.
0: إذن
1: أي أنت وقت اللي تشوف واحد حتى كلينيوتون فتي على اليسار وكان وخارج وهو يهبط ويطلع في الركاب، ما عادش تغزر الكلينيوتون، اغزر فدي قاعد يطلع واللي هابط في الواحد وكل شيء، باش انت ما تنفعلش على خاطر المجتمع بتاعك ولات فيه مقاييس اخرى اللي انت ما تعلمتهاش واللي خاطي المنطقه بتاعك. دونك حافظ على المنطقه بتاعك والمحيط بتاعك، صلحه باش انت فتي ما تنفعلش وباش انت ما تخلصش الفاتوره بتاع الضغط.
0: اذا لو نحوصل في جملة، اليوم يمكننا أن نغير واقعنا، وكل شخص الآن في الاستماع إلينا يمكنه أن يكون سعيدا.
1: ما فماش بشر ما ينجمش يكون سعيد، ما فماش، والسعادة راهو في انتفاهة في المقاييس بتاعها.
0: واضح. السعادة يقولكم دكتور محمد أغمض هذا الصباح تفتك ولا يهبها لك حتى الملك. إذن تفتكوا السعادة، افتكوا سعادتكم بطرقكم الخاصة. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل نواصل رحلتنا. دعنا نتحدث عن الحب قليلا. أنا عندي الأمور هكا، تفضل مونامور.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا دائما. أنتم في الإسماعيلية الإذاعة الثقافية، سعادتنا دائما بكم وبالتحاقكم وبتفاعلاتكم، وسعادتنا دائما من سعادتكم، ونحن نبتهج دائما بهذا الذي يهاتفنا وهذا الذي يكتب لنا. لا محالة، هناك من قال معادلة الحياة صعبة، ولكن من يعشق شيئا يحافظ عليه، ومن يريد شيئا يتعب لأجله، ومن يحب أحد الأشياء ما عليه إلا أن يهتم بها. وهناك أيضا من كتب لنا قال: حياتنا تتلخص في مسألتين رئيسيتين، وهما أن تحمل قلبا وأن تحمل نفسا. أن تحمل هذا القلب الذي لابد أن يكون قنوعا وأن يقنع بالعطاء، وأن تحمل أيضا هذه النفس التي لابد أن تكون راضية وأن ترضى بالقضاء. مهم جدا. إذن قلب قانع بالعطاء ونفس راضية بالقضاء، ولا يوجد أروع من ذلك. تحية طبعا لعدد كبير، لكل الآباء وكل الأمهات، ومن هاتفنا ومن تفاعل معنا. تلتحق بنا هذا أصبح أيضا زميلتنا الأستاذة فاتنة الصالحي، التي تحيي تحية كبرى لوالدتها وترجو لها الصحة، ترجو لها طول العمر، ونحن نرجو لكل الأولياء وكل طبعا كل الآباء والأمهات طول العمر بالصحة وفي الصحة، وأن يكون الجميع بخير. دائما لا تنسوا أن رضا الله مقترن ومرتبط برضا الوالدين، ولا تنسوا تلك سنوات في المرحلة الابتدائية. هناك أنشودة كزميلة محمد الأمين أبو بكري يذكرني بهذا الصباح، طبعا لا نعلم هل لازالت موجودة في المرحلة الابتدائية أم لا. يا أبي أنت حبيبي، أنت أهل المكرمات، منك عزي، منك مجدي، منك ذاتي وصفاتي، أنت تسعى لسروري، أنت تشقى لنجاتي، ولأمي كل فضل فهي خير، الأمهات حملتني أرضعتني، هي روحي وحياتي. إذن تحيانا لكل الآباء وكل الأمهات، رحلتنا متواصلة دائما معكم، ولا تنسوا دائما أن الحياة تتلخص في مسألتين: قلب قانع بالعطاء ونفس راضية بالقضاء.

أهلا ومرحبا، ونواصل دائما رحلتنا. نحن طبعا لا نرتجي إلا حماية أبنائنا، حماية أصدقائنا، حماية كل الغاليين علينا وكل الذين نحبهم. نرجو لهم دائما السعادة، نرجو لهم البهجة، ونرجو دائما أن يكون الجميع على قدر عال من الأدب الرفيع. نحن نبتغي رعاية أبنائنا من الميوع والانحراف، حمايتهم أساسا من الإرهاب الذي يتهددهم. وربما المقترحات عديدة، ولكن هل من آليات ومقترحات رئيسية لتجاوز ما قد يزرعه الشارع اليوم، وما قد يزرعه أيضا الإعلام المنحرف من تفاهات؟ هناك من تواصل معنا قال: إذا سقط المربي سقط الوطن. إذن لابد أن نولي أهمية أكثر لمربينا، لأساتذتنا. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت، أخلاقهم ذهبوا. إذن هنا نعود دائما للمربي، هذا المربي الذي لابد بدوره أن يكون حاملا لآمال كبيرة، وأن يحاول دائما وباستمرار إشعال هذه الشموع المختلفة. فكلما زرعت خيرا، كلما بذرت خيرا، إلا وجنينا جميعا هذه الثمار الطيبة. وفقط أردت طبعا هنا أن أعود إلى هذه الفنانة، فنانة تميزت أيضا وعرفت في الهند بأخلاقها العالية، وهي ممثلة من مواليد 16 جويلية 1983. طبعا تعد أو هي بدأت كعارضة أزياء وحققت نجاحات كبرى، نجاح خاصة نجاح كبير في بوليود بعدد كبير من الأفلام، طبعا من بينها تايجر، وظهرت بانتظام في قوائم الشخصيات الأكثر جاذبية في الهند. كاترينا كيف

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. ونحن دائما نعول على هذه المجموعة من أدبائنا وهذه المجموعة من فقهائنا ومن حكمائنا، ونعود لهم بالدرس وبالمراجعة، نعود لكتاباتهم، نعود لأدابهم، لأخلاقهم، للتزود. والتزود يكون بالأساس منهم. نعود أيضا لهذه المجموعة من الفنانين التونسيين الذين يقدمون لنا الأفضل، ولا أفضل، مثل الفنان الرائع الذي نرجو له الصحة والعافية، الفنان عز الدين إدير. طبعا ونحن نتحدث عن هذا الفنان، فنحن نتحدث أيضا عن عدد من الأفذاذ، من بين

صباحكم مزيان. قد رحلة هذا الصباح زميلنا محمد الأمين البوكر الذي يرجو لكم الصحة والبهجة. هذا رمز العمدوني يرجو لكم الخيرات دائماً.

0: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.
1: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، حصة إذاعية ونقطة لقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: ما هو الفرق بين اختصاص التكنولوجيا الطبية واختصاص البيوتكنولوجيا الطبية؟ يجيبنا عن هذا السؤال الأستاذة فاتن زغيدة، مستشارة عامة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
3: خلينا نبدأ ساعة بمقارنة بسيطة. التكنولوجيا الطبية مرتبطة باستعمال الأجهزة باش نشخصوا الأمراض، راقبوها ونعالجوها، يعني مرتبطة بالتصوير الطبي، بالبروتيز، الروبو الجراحي والدياغنوستيك. كيف نحكي مثلا على اليغام والسكانير، هذا متابعين للتكنولوجيا الطبية، واللي يحب يخدموا في التكنولوجيا الطبية باش يقراوا في التعليم العالي الانجينيوري، الانفورماتيك والفيزياء والإلكترونيك. أما البيوتكنولوجيا الطبية هي تخدم بالعلوم البيولوجية باش نطوروا العلاجات، لقاحات وأدوات طبية. معناها تهتم بالجينيتيك، بالكيمياء الحيوية، بالميكروبيولوجيا. واللي باش يعمل البيوتكنولوجيا الطبية باش يقرأ في الجامعة على الخلايا، على الـDNA، التلاقيح اللي يتعاملوا مثلا بطريقة الأغين اللي هي تقنية حديثة. تقول لي شكون يخدم في كل مجال منها؟ نلقاو في التكنولوجيا الطبية مهندسين في الطب البيولوجي وتقنيين في الصيانة والأجهزة، على خاطر التكنولوجيا الطبية تخدم على الجانب المادي والتقني. في البيوتكنولوجيا يخدموا بيولوجيين وباحثين في جينيتيك، واللي باش يستغلوا الكائنات الحية باش يطوروا علاجات ويلقاو حلول طبية. خلينا تولخصوا اللي قلناه الكل في كلمتين. إذا أنت من الناس اللي تحب البرمجة والأجهزة، التكنولوجيا الطبية نجم تكون السنية اللي تناسبك. وإذا تحب البيولوجيا وتحب تكتشف حلول من داخل الكائنات الحية، البيوتكنولوجيا نجم تكون طريقك. في كل الحالات إذا اخترت هذه ولا هذه باش تكون جزء من المستقبل الطبي. دونك لهنا اختار اللي يناسبك وانطلق.
1: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي. المواعيد.
4: المواعيد.
5: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
4: المواعيد.
5: المواعيد.
6: تنطلق اليوم 16 من شهر جويليا 26 و2000 فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، وسيكون الموعد مع سهرة طربية يقدمها الفنان التونسي صابر الرباعي بالمسرح الأثري بقرطاج، وفي حدود الساعة 10 ليلا.
5: المواعيد.
6: في دورته 60 يحتضن اليوم مهرجان دستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية والتقليدية عرضا غنائيا من خلال مباريات في المالوف يشارك فيها عدد من الفنانين التونسيين، وذلك تحت شعار غنى الورد. الموعد سيكون في الساعة 9 ليلا.
5: المواعيد.
6: مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية يفتح أبوابه اليوم في دورته 39، وذلك من خلال عرض غنائي بالمسرح الأثري بالجم وتحت عنوان طربيات. الموعد سيكون في الساعة 10 ليلا.
5: المواعيد.
6: يحتضن اليوم المركز الثقافي الدولي بالحمامات عرضا فنيا من إسبانيا، وذلك في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. هذا وسيكون الموعد انطلاقا من الساعة 9 ليلا.
1: المواعيد.
6: في إطار فعاليات الدورة 50 لمهرجان دوجا الدولي، يحتضن اليوم المسرح الأثري بدوجا عرضاً موسيقياً يؤثثه الفنان طارق الأزهري والفنانة تامسن إليوت، وسيكون الموعد في الساعة 10 ليلاً.
1: المواعيد.
0: المواعيد
5: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
0: المواعيد.
1: المواعيد.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأوطان.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

0: مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، أسعد توقاتكم. استمعنا إلى أغنية بيوت السويس، وهي أغنية محمد حمام الأشهر عقب هزيمة يونيو جوان 67 و900 وألف. أغنية ألهبت المقاومة في السويس في فترة كان يلملم فيها الناس في مصر جراح هزيمة مرة. كتب كلماتها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها إبراهيم رجب، محور حلقتنا اليوم. نستمع فيما يلي من البرنامج الإذاعي شاعر عباد الله إلى أغنية اوعى ما تعاش، كلمات الشاعر فؤاد حداد، لحن وغنى إبراهيم رجب.
1: اوعى ما تعاش لاجل اني جلاجل ترني دلعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى اوعى ما تعاش لاجل اني جلاجل ترني دلعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى حلو نقاوي السن ولا طير الفيوم يعرف يخدم اصلك منه متربي ومخدوم. ولا فيش اروق منه ازوق ولا فيش ازوق منه اروق لابس احمر واخضر وازرق قال يسروج عشان يستلزق وياك النقاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجلو ترين ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى يتني رقبته ولا يعوجها ويعرف ودنه منين سمع الكلمة ولم يحوجها تتقلو نبتين. ايها جهة على ايها وجهة خدها بغمضة عين مش تدهب بي زي نقرته خمسة وخمسة واما جعرته عمره ما يفتحهاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترني ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى ولا بيرد على المتبلي ولا يزعل من حد ولا شلتله في القلب وشدي ولا شدت ولا شد الا مره واحده دخلي افياد لعب وجد قال شوف من فينا اللي جلي قلت له اصلك جحش وقال لي اصلك صبي جحاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترين ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش.
0: ابراهيم رجب ملحن مصري ولد في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في 31 من ماي من سنة 31 و900 وألف. نشأ في أسرة مصرية بسيطة كثيرة الأولاد لأب يعمل مكوجي. انتسب إلى معهد الموسيقى العالي في مصر وتخرج منه في 58 و900 وألف، وعمل في مسرح العرائس. وفي 68 و900 وألف تم اعتماده في الإذاعة ولحن لنخبة من المطربين والشعراء وللمسرح وللسينما. بدأ حياته الفنية من خلال شاشة التلفزيون المصري، حيث ظهر اسمه في أول عمل مسرحي بعنوان غرام بنجر بحب طماطم، مدته 15 دقيقة. كما قدم أعمالا مسرحية أخرى مثل عفاريت من ورق وعلي التبريزي وأبو علي. الآن يلا بينا تعالوا من فيلم الكيت كات، إنتاج سنة 91 و900 وألف، من كتابة وإخراج داود عبد السيد، وكان أداها محمود عبد العزيز وشريف منير في الفيلم، وكتب كلماتها الشاعر سيد حجاب. نستمع إليها يؤديها ملحنها إبراهيم رجب بصوته.

واحد مننا يركب حصان خيالي ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن. هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير مع نسمة شاردة، نطير مع نسمة شاردة.

اللي واحد مننا يركب حصان خياله ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن. دي ايه دي مدبغة؟ دي ايه دي مدبغة؟ علشان صنع الجلود. ها ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن. ودي ايه دي مسبغة؟ ودي ايه دي مسبغة؟ علشان صبغ الجلود. ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن. لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة فيه جلد كان جمل وجلد كان حمل وهو كله بيتعامل جزمه وحزام وشنطه. فيه جلد ملوش لون وجلد بألف لون لو نغسله بصابون يطلع لونه أونطه. يسيبك من البغبغه وسبغت المسبغه. سيبك. وبص بص شوف الناس والظروف. يمكن تلقى ديابه لابسه فروه خروف يمكن تلقى الغلابه في اول الصفوف يمكن تلقى الغلابه

كان أول أعمال الموسيقار إبراهيم رجب الغنائية عام 59 و900 ألف عبارة عن ثلاث مونولوجات هم شنبات شنبات وروبابيكا وهيلا هوب، قام بغنائها شباب الجامعات. أما أول أغنية فكانت مع بداية التلفزيون للمطرب الكبير إبراهيم حمودة، كلمات صلاح جاهين، وكانت بعنوان آخر غرام أو بحري، وقام المخرج الإذاعي فؤاد شافعي بتصويرها على هيئة أغنية مصورة. ثم برنامج صور وحكايات الذي يحوي 68 أغنية، والمسرحية الغنائية حلم ليلة صيف، ومسلسل الأطفال الغنائي كان يا مكان لصفاء أبو السعود. هذا غير فوزير نيلي وشريهان وسمير غانم وغيرها من الأعمال الدرامية، واختفت فور إذاعتها كما اختفت أعماله الأخرى مثل حلم حطاب ورائعة يوسف إدريس النص نص وغيرها. الآن تتر مسلسل بوجي وطماطم، قصة وسيناريو وحوار محمود رحمي، كلمات بهاء جاهين، ألحان إبراهيم رجب.

0: ربطت إبراهيم رجب علاقة صداقة بالفنان سيد مكاوي، وكان بمثابة ظله يستحبه في كل مكان، ومنه عرف وحفظ أغنيات وألحان الشيخ سيد درويش، وارتبط كذلك بالصداقة مع مجموعة من الفنانين مثل الملحن رؤوف ذهني، والفنان عبد العظيم عبد الحق، والمخرج أحمد بدر خان، والناقد الفني حسن إمام عمر وغيرهم. وفي هذه الفترة كان الشيخ سيد مكاوي يغني في الإذاعة أغنية التراث بناء على طلب محمد حسن الشجاعي رئيس الإذاعة، وبعد فترة طلبوا منه أن يتجه للتلحين، ونظرا لأنه كفيف طلبوا منه أن يلحن أغنيات وقصائد دينية، ولأنه ليس معروفا كملحن فلم يجد من يتعاون معه من الشعراء مجانا، فاستعان بدواوين كبار الشعراء القدامى من كل العصور. كان إبراهيم رجب يقرأ له وهو يلحن، وهذه الأشعار علمت إبراهيم رجب حب الشعر وحب الكلمة والتدقيق فيها فيما بعد، وتعلم الكثير في هذه الفترة التي كان يعمل فيها صباحا في المطبعة الأميرية ومساء مع الشيخ سيد مكاوي. نستمع الآن إلى أغنية هي دي المسألة، كلمات صلاح جاهين، ألحان وغناء إبراهيم رجب.
1: هي دي المسألة والمأساة والمهزلة، معضلة مش معضلة، مشكلة مش مشكلة، إنما ولكنما هي دي المسألة. الأصيل ملوش في الدنيا دي حظ، والسعادة الكل قاسي قلبه فظ، يا ترى نرقع له ولا نقول طز، حتى لو دماغنا تحت المأصلة. هي دي المسألة، هي دي المسألة والمأساة والمهزلة، معضلة مش معضلة، مشكلة مش مشكلة.

0: الخير طلع له خربيش، تيجي هبشة المفتري ما يفتريش. امتى يبقى الخير طلع له خربيش؟ تيجي هبشة المفتري ما يفتريش. ايوة اصل الدنيا عركة ما تنتهيش، واللي راحوا فاتوها زي المزبلة. هي دي المسألة.
1: وجد ابراهيم رجب عام 58 و900 و1000 اعلان في الجرائد عن انشاء مسرح القاهرة للعرائس، فأخذ رأي صديقه صلاح جاهين فشجعه جدا، وطلب جاهين من أصدقائه المخرج توفيق صالح والكاتب راجي عنايت تدريبه على مشهد تمثيلي للاختبار، وبالفعل اجتاز الاختبار والتحق بمسرح القاهرة للعرائس، وكان أول عمل له كلاعب مسرحية الشاطر حسن، تأليف صلاح جاهين وألحان علي إسماعيل، وبطولته مع صلاح السقا وإخراج درزينا تنارسكوفا، وعرض على مسرح معهد فؤاد في 10 مارس من سنة 59 و900 و1000. ويذكر أن القائمين على المسرح يومها لم يتوقعوا نجاح العرض، ولكن العرض حقق نجاحا ساحقا. وعندما تم افتتاح التلفزيون سنة 60 و900 و1000 شارك فيه إبراهيم رجب كلاعب عرائس، واستقال من التدريس وتفرغ للتلحين لبرامج العرائس في التلفزيون. الآن التتر الختامي لمسلسل علي الزيبق حكموكي ما حكموكي، إخراج إبراهيم الشقنقيري من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وأداء المجموعة.

لحن إبراهيم رجب للتلفزيون مسلسلات فرافيرو وبطوط الغلباوي وأغاني مسلسل الطاحونة وبوجي وطمطم، ولحن للسينما أفلام منها الظريف والشهم والطماع والكيت كات. نستمع الآن إلى تتر مسلسل الطاحونة، إنتاج سنة 84 و900 وألف، غناء سمير الإسكندراني، كلمات عبد السلام أمين، ألحان إبراهيم رجب، قصة وسيناريو وحوار مصطفى وشاحي، إخراج أحمد صلاح الدين.

ارتبط إبراهيم رجب بتلحين أغاني ذات طابع إنساني ووطني. إبراهيم رجب هذا الملحن الذي لون بنغماته حياة أجيال من المصريين والعرب، حتى صارت له مدرسته وبصمته في نوع الغناء الجماعي الذي يغذي الشعور الوطني وينتمي إلى قضايا البسطاء. ولعل ما يميزه عن أقرانه حبه لهذا اللون الذي يعتبره ظهر الناس الغلابة. في مالي نغم فلاح بصوت محمد حمام، ألحان إبراهيم رجب.

0: مستمعينا الأفاضل، أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية عن تجربة الملحن المصري إبراهيم رجب في ذكرى رحيله التاسعة. من أشهر آراء إبراهيم رجب قوله: أرفض تلحين الكلمات التي تعبر عن ضعف الإنسان، عندما ألحن يجب أن تكون كلمات لا أخجل منها. أو قوله: أحب غناء الممثلين جدا، وأفضل أن يغني ألحاني ممثل في عمل درامي من أن يغنيه مطرب، لأن الممثل يكون صادقا في إحساسه أكثر من المطرب، لأنه يتقمص الشخصية التي يجسدها ولا يتدخل في اللحن، وبالتالي يخرج اللحن صادقا، عكس معظم المطربين الذين يكذبون عندما يغنون ولا يمتلكون مبدأ في اختيار أغانيهم. وكذلك قوله: تعاونت مع عبد الحليم حافظ في لحنين، لكننا لم نلتقي إنسانيا ولم تربطني به علاقة صداقة، حيث كان ذو طبيعة مختلفة عني تتناسب أكثر مع الشاعر عبد الرحمن لبنودي في مالي نغم من قلب المواكب لعبد الحليم حافظ.
1: من قلب المواكب بنادي لك وأطالب

يكون العلم مصباح للغلابة، إن لم يزيح العتمة والشوك والضبابة، إن لم يكون العلم مصباح للغلابة.

انحاز الموسيقار المصري الراحل إبراهيم رجب للعمال والغلابة، واشتهر بألحانه الوطنية والعاطفية المميزة، ولحن لنخبة من عمالقة الغناء العربي أبرزهم إبراهيم حمودة ومحمد حمام ومحرم فؤاد وعبد الحليم حافظ ومحمد رشدي وشريفة فاضل وماهر العطار، وشارك في ألحان أعمال تلفزيونية وسينمائية شهيرة. الآن محمد حمام في أغنية يما يمايا التي كتبها لبنودي ابن مدينة قناة ولحنها إبراهيم رجب، ونلاحظ فيها المزج الفريد بين الأم والوطن.

تأثر إبراهيم رجب بأربعة ملحنين كان لهم أكبر الأثر في مشواره الفني، وهم الموسيقار الخالد سيد درويش، والمبدع محمود الشريف، والرائع أحمد صدقي، وصديقه الموهوب سيد مكاوي. النغم التالي ديوت بين ماهر العطار وشريفة فاضل يحمل عنوان تعيش يا بلدي، طبعا ألحان إبراهيم رجب.

قارب الملحن المصري إبراهيم رجب في ألحانه أجواء القرية المصرية، فغازل صباياها برقة تصل إلى حد الذوبان من عذوبة الكلمات والألحان التي صورت عشاقها بدقة

وأمانة كما جاء في رائعته مع الأبنودي أنا عايز صبية، غنى محرم فؤاد. نترككم مع هذا النغم فيما تبقى من وقت. سيداتي يا نساتي سادتي، كنا معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا، كيف السادة المستمعين والمتابعين على موجات إذاعة تونس الثقافية في اللقاء المباشر من برنامج المشهد الثقافي. تحيات محمد أمين ببكري في الهندسة الصوتية، نفيسة عشري في التنسيق الصحفي للحصة، وعبد اللطيف حجالي في صفحة إذاعة تونس الثقافية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لحصة اليوم، في طبعا مع مجموعة من الاستضافات مواكبة لعدد من المهرجانات الصيفية الدولية، أيضا حديث على موجة الفن في ولاية نابل، وكذلك تكون حاضرة معنا الفنانة عايدة نياتي للحديث على مشاركتها في عدد من المهرجانات الصيفية، والجزء الأخير معنا يكون حاضر نزار الكشاو المسرحي الحديث على مسرح التخييم وفكرة على مسرح التخييم بين الحضور والغياب. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة على موجة إذاعة تونس الثقافية مع مجموعة من اختياراتنا الغنائية، والبداية مع بتونس بيك للفنانة وردة.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.

صباح الخير صباح النور، اهلا وسهلا مرحبا بكم الساده المستمعين في لقائنا المباشر من برنامج المشهد الثقافي اينما كنتم. اهلا وسهلا، كما قلت منذ البدايه مجموعه من التظاهرات الثقافيه الصيفيه على غرار موجه فن، تظاهره مهمه اليوم مش يكون الاختتام، وحاضره معنا الشاعره سوسن عوني. صباح النور، اهلا وسهلا. انقطع الخط، نعود الاتصال بالشاعرة سوسن عوني للحديث على هذه التظاهرة المهمة. نعطيكم فكرة على مهرجان المنستير الدولي باش يكون افتتاح يوم 20 جويلية، باش يكون عرض 100 كمان لزياد الزويري في الافتتاح، وكنا تحدثنا مع زياد الزويري حول بعض العروض التي ستقام والتي ستقدم في بعض المهرجانات الصيفية. باش يكون افتتاح عرض 100 كمان لزياد الزويري، وأكثر من 100 كمان الحقيقة، تقريبا 144 عازف حاضرين في هذا العرض يوم 20 جويلية. يليه عرض حضرة العوامرية 23 جويلية، وشيكون عرض عشاق المحفل كذلك يوم 24 جويلية، وشيكون عرض لمسرحية الأطفال أمك تانجو من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير. 26 جويلية وشيكون عرض مسرحية بامينو لبسام الحمراوي. بيسي هي عرض مسرحية جعفر قاسم شكون 30 جويلية. 31 جويلية شكون عرض موسيقي للفنان محمد فريح من إنتاج جمعية مهرجان المنستير الدولي. 1 أوت سيكون عرض مسرحية الهاربات المخرجة وفاء الطبوبي، وكان هذا العرض افتتح مهرجان الحمامة الدولي في دورته 60 يوم 11 أوت، وكان عرض مميز يليق بافتتاح مهرجان الحمامات الدولي خاصة في ستينية المهرجان. 2 أوت شكون عرض الراب لكازو، وكذلك شكون 5 أوت حفل الفنان لطفي بوشنيق. نواصل معكم لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. كما قلنا شكون بعد قليل معنا سوسن العوني الشاعر الحديث على تظاهرة موجة فن في ولاية نابل اليوم، شكون الاختتام، وطبعا نتحدثوا على ضفاف المتوسط وأمسية الشعر في نابل. مهم جدا طبعا الحديث مراوحة بين المهرجانات الصيفية والتظاهرات الثقافية كما تظاهرة موجة فن اللي تهتم بالشعر وتهتم بالأدب والأمسيات الشعرية في فصل الصيف. طبعا وش يكون حاضر معنا بعد قليل أيضا الفنانة التونسية عايدة النياتي اللي باش يكون لها مشاركة في عدة عروض، باش تحكي لنا طبعا على عرضها وعدد المشاركات في المهرجانات الصيفية. هناك عروض تم عقدها وعروض تنتظر طبعا الاتفاق، نتمنى لها كل التوفيق والنجاح. نسمع نغم بما نحكينا على لطفي بوشيخ، يكون يوم 5 أوت في مهرجان المنستير الدولي يوم 5 أوت حفل الفنان لطفي بوشيخ. نسمع أنا حبيت وتحبيت.

0: مع فاتن الصالحي. اهلا وسهلا، مرحبا بك في السادة المستمعين في لقائنا المباشر على موجه إذاعة تونس الثقافية، برنامج المشهد الثقافي. كما قلت منذ البداية، تظاهرة موجة الفن كان الافتتاح يوم 14 جويلية، يتواصل إلى غاية اليوم. اليوم سيكون الاختتام، وحاضرة معنا الشاعرة سوسن العوني اللي قدمت أمسية شعرية بعنوان من زبد الموج إلى ضفاف الشعر، طبعا من إشرافها وإعدادها. حاضرة معنا عبر الهاتف. صباح النور، أهلا وسهلا أستاذة سوسن العوني. طيب، نعطي فكرة على البرنامج الخاص بموجة الفن، كان أمسية شعرية بعنوان من زبد الموج إلى ضفاف الشعر، كما قلنا مع سوسن العوني. حاضرة معنا، صباح النور.
1: نعم نعم، أسلم ألو، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا بيك على موجات الثقافية موجة الفن، واختيار جميل لهذا العنوان في مندر الثقافة أبو فيشة، في إطار طبعا أجواء الصيف وأجواء البحر وفي أيضا أجواء الثقافة والشعر.
1: نعم، هي الموجة يعني موجة الفن تظاهرة ثقافية تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بولاية سوسة، ما بشراكة مع دار الثقافة ببوفيشة، إشراف وإعداد التظاهرة السيدة لميا الخلفاوي، وهي ممثلة يعني المديرة لدار الثقافة، بالشراكة مع وبدعم بالشراكة وبدعم من السلطات المحلية لمدينة بوفيشة. اليوم الأول كان يوم 14 جويلية، وقد وقع فيه الأمسية الشعرية مع عروض ترفيهية للأطفال. ثم اليوم الثاني كان مشاركة فوج الكشافة ببوفيشة، قاموا بورشة رسكلة قلب اللور، وقع تجميع البلور الموجود على الشاطئ شاطئ السلوم، ومن ثم يعني تزويقه وتزيينه. وكما وقعت ورشة لصنع الطائرات الورقية، واليوم سيكون الاختتام بمعرض إنتاجات الفنون التشكيلية ومعرض إنتاجات ورشة الرسكلة وعرض قرع الطبول.
0: ممتاز، هذا باش يكون في شاطئ السلوم بوفيشة.
1: نعم، وهو
0: كذلك يكون فما هناك حركية وتكون فما هناك أجواء البحر، وفي نفس الوقت قدموا هذه التظاهرات الثقافية المهمة. أنت قدمت أمسية شعرية بعنوان من زبد الموج إلى ضفاف الشعر.
1: نعم، وقد حضر العديد من الشعراء يعني من ولاية سوسة ومن تونس العاصمة ومن ولاية نابل.
0: أي وطبعا وقد تحكينا شوية على هذه المداخلة اللي قدمتها وهذه الأمسية الشعرية والمزج بين زبد الموج وضفاف الشعر.
1: نعم، يعني زبد الموج وضفاف الشعر هي كلها يعني بحور، والبحور الشعرية طبعا ليست غريبة على البحر، والبحر ليس غريبة على الشعراء وعلى الشعر وعلى الإبداع، فهي كلها علاقة تجانس بالطبيعة وبالإبداع.
0: نعم، مهم جدا أكيد أنه يكون الربط وأيضا عنصر التخيل حاضر بين الموج والشعر كما قلت، وهناك البحور الشعرية بطبعها، فهناك تمازج بين الشعر وبين البحر وبين ما يمكن أن نتحدث عنه من إلهام ومن قصائد شعرية على موج البحر كما يقال.
1: فعلا، فالبحر هو عنصر رئيسي لإلهام الشعراء والكتاب والروائيين.
0: فعلا فعلا، وموجة الفن جمعت الشعر وجمعت ورشات للسركلة للرسكلة الفنية وأيضا الفنون التشكيلية
1: وأيضا المسرح، ولا ننسى المسرح، كان هناك عرض فرجوي، كان هناك في تدخل في الأمسية، كان تدخل مسرحي
0: مع النعيش
1: يعني ارتجالي. نعم، من الأستاذ المخرج نزار الكشاو.
0: أي نزار الكشاو بعد قليل إن شاء الله باش يكون ضيفنا باش نحكيه معاه على مسرح التخييم، وكان حاضر معاكم في موجة الفن عرض مسرحية مع النعيش لشركة أوبيران للإنتاج بصفاقس. و نعم كان عنده طبعا حاضر معكم نزار الكشاو من خلال عرضه الارتجالي كما تعودنا. نعم. على
1: ولا ننسى المنشط الثاني منشط الأطفال الذي قام بعروض جميلة جدا له جزيل الشكر أيضا.
0: نعم عرض أيضا فيلم للأطفال حجر لاند.
1: نعم.
0: هو إخراج
1: نعم.
0: سامي
1: كذلك قد عرض أمس فاليوم الثاني. نعم
0: نعم إذن اليوم الاختتام اختتام تظاهرة موجة الفن باش تكون كما قلت بعرض إنتاجات ورشة الفنون التشكيلية أيضا معرض إنتاجات ورشة الرسكلة الفنية وعرض قرعة طبول.
1: نعم سيكون الاختتام مع عرض قرعة طبول في شاطئ السلوم يعني فولكلور وطبيعة وشعر ومعارض وهو من أجمل ما سيكون إن شاء الله.
0: نعم طبعا بالاشتراك بين المندوبي الجهوي بسوسة دار الثقافة بوفيشة وأيضا
1: المجلس المحلي أيضا
0: بنابل
1: ومتساكني مدينة السلوم لن يقصروا معنا في حسن الضيافة وحسن الاستقبال ودعم هذه التظاهرة الأولى من نوعها على شاطئ السلوم.
0: ممتاز إن شاء الله بالتوفيق لكم موجة الفن اليوم
1: الاختتام.
0: شكرا لك على تقديم هذه التظاهرة الشاعرة سوسة نعوني اللي قدمت أمسية شعرية بعنوان من زبد الموج إلى ضفاف الشعر. اليوم مساء سيكون افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين 60 سنة لمهرجان قرطاج الدولي. سيكون الافتتاح مع الفنان العربي صابر الرباعي. صابر الرباعي اختار عنوان هذه السهرة في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي تحت الياسمين. تحت الياسمين ومش يكون وحده مش يكونوا معاه عدة ضيوف ذكر بعض الأسماء واختار أن يكون فما مفاجأة في سهرة الليلة. كل النجاح والتوفيق لمهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين وفي افتتاح سهرة الليلة. طبعا شكون مؤسسة الإذاعة التونسية تواكب وتنقل مباشرة الافتتاح الخاص بمهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين. نسمع صابر الرباعي في تحت الياسمين النغم الجديد وهو عنوان عرضه لهذه الليلة طاير وكذلك مزيانة. صابر الرباعي

0: المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من برنامج المشهد الثقافي، أينما كنتم مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا على موجات الثقافية. في لقاءنا المباشر ضيفتي الآن الفنانة التونسية عايدة نياتي. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور فاتن، تحية كبيرة للإذاعة الثقافية اللي ديما تواكب في تظاهراتنا.
1: هذا مهم وضروري. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. مشروع بصمات الروح، مشروعك الفني الجديد تحكي لنا عليه أكيد، وسيقوم بجولة هذا الصيف نحكي طبعا على العروض اللي باش تقدمهم في صيفة 2026.
2: يعيشك فاتن، شكرا. هو هنحكي لك على العرض بعد نحكي لك على الجولة الصيفية.
1: أي بالضبط،
2: لأنه هو نحكي لك شنو كان بالضبط توجهنا فيه. عرض بصمات الروح هو عرض جديد 100%، وانتم ما تعرفوا عيدانياتي دائما تسعى انها تقدم الجديد من بالقدر المستطاع اني نخدم خاصة انتاج جديد. وعندي هذه السنوات من اللي أنا توجهت له من إيفانتاي، من مينا المينا، من مودعة، هذا من كل عروض قدمتهم جدد فيهم رؤية وتصور جديد. بالنسبة لبصمات الروح، هو جولة في عميق الروح الإنسانية البشرية، جولة في كل الأحاسيس اللي يتعدى بيهم الإنسان، بين فرحة، بين غضب، بين حب، بين خذلان، بين فراق. يعني تعرف كيقولوا بصمات الروح كل شيء فينا في الدنيا هذه يأثر فينا. فكان توجه على مستوى النصوص هنا، وين ثم وجيعة، وين ثم فرحة، وين ثم نشوة، وين ثم مشاعر إنسانية. ثلاث نص كتبوا في إقامة فنية معناتها مغلقة مع الفنان أمين سعدوني في التوزيع الموسيقي وصلنا
1: للموسيقيين
2: كما بشيل العجيلي، كما برشا فنانين بالحق كانوا معايا شباب محلاهم خدموا على المشروع هذا. المشروع هذا بالحق مشروع متكامل، سمعتها مشروع متكامل، مش فنان يغني فقط وفرقة معاه، لا بالعكس، هو تصور كامل فيها معناتها إخراج المتميزة والمتميزة على دوام مروة بالجميع، فيها إدارة صورة مع فنان شمس غراب، فيها تصوير وكرافن، فيها إدارة معناتها فنية، فيها فلاسيستونس فاطمة بن صالح، في ديكور أمين شوير، في كوستيوم عايشة خليل، مكياج عزة بن جميع، ريت بارك الله إكيب كبيرة، أسامة بن ساسي في الجرافيك، شارجي دو برود فاطمة بكير وشيمة، أغوزمو أمين سعدوني، وسلمة وعفوا سليمة بالقمرة الجميلة في الإتالوناج. إكيب كبيرة كاملة ورعاية دنياتي تخدم باش نقدموا الإضافة للمشهد الثقافي التونسي اللي كلا وملا من التكرار، حتى كان تكرار لمجرد التكرار. هذا هو
1: مهم جدا. إذن بصمات الروح وعمل عرض جديد 100% كما قلت، يعني باش نسمعوا أغاني جديدة كلها لعايدة نياتي. قداش من أغنية موجود في هذا العرض؟
2: 12 عمل جديد، وكل عمل كيف ما ننساش في العرض ما قبل الأول والعرض الأول كان محمود سعيدي الفنان الجميل أيضا بإدارة مروة بن جميع هو المشرف على كل ما هو ذكاء اصطناعي في بعض المواضع في الصور، والبعض الآخر كان بإدارة سينماتوغرافية قدمنا فيه تبلوات تصور سينمائي مع مروة بن جميع.
1: مع مروة بن جميع بصمات الروح فيه 12 أغنية. طبعا كما قلت أنت العمل هذا فيه وراك مع مجموعة وفريق عمل مكامل ومتكامل، طبعا مهم جدا. وأنت قدمت قبلها عرض ودعة اللي فيه جو تونسي والموروث التونسي المهم. ربما نوعية الأغاني اللي اختارتها باش يكون في هذا المشروع بصمات الروح عايدة.
2: بصمات الروح مشينا أكثر للريتسي ودعة، مشينا للتونسي برؤية سيمفونية
1: بالضبط. كنت حضرت هذا العرض أكثر من مرة وشاهدنا هذا العرض طبعاً. في الجو الموروث التونسي بإيقاع متجدد وكان عرض
2: هو نفس كي تقولي الموروث التونسي خاطر حتى وضع 13 تيتر كلهم زد أما اللي يسمع يحس
1: أي بالضبط هذا هو
2: من التراث كيف كيف بصمات الروح أما مشينا المرة هذه ريت في إيفونتاي مع الفنان أسامة النيجي مشينا للمتوسطي في وضع معناتها بتوزيع الفنان زيد زويري مشينا للسيمفوني في العرض هذا بتوزيع الفنان أيضا أمين سعدوني مشينا للجو الجاز البلوز للسلو للأفخو للحاجات اللي تنجم توري اللي موسيقتنا التونسية قادرة على أنها تتزين بأجمل الحلل العالمية دون أن تخسر جمالها اللي متأصل وجذورها التونسية فمشينا في الحق في التوجه هذا
1: ممتاز ممتاز كل التوفيق والنجاح لعرض بصمات الروح وهو عرض جديد 100% كما قلت فيه الجاز فيه سلو فيه يعني إيقاعات متنوعة ومتعددة مع فصل الصيف
2: متنوعة
1: نعم تفضلي
2: هو المرة هذه اللي حاجة اللي لفتت انتباهي واللي فرحت لها برشا لأنه كشفت لي فيديو ساعة أول حاجة العرض في القاعة قاعة مدينة الثقافة قاعة مسرح الجهاد كان معبي بالشباب وكان معبي أيضا بالناس الكل لكن خاصة أول مرة نشوف حضور كبير يعني بنسبة 70% من الشباب كل شباب نحكي من معناتها من 16-17 حتى يكشل 28-30 سنة شفت برشا شباب يسع فقلت طيب جدا اني نمس خاطر نمس الناس اللي تحب الطرب نمس الناس اللي تحب التونسي اول مره نفرح لاني مسيت فئه عمريه نحبها تسمع اللي انا مقدم فيه وهذا مهم انه الفنان التونسي يشتغل على ايضا الشباب ويخلي موسيقته توصل لهم وهذا مهم جدا اللي نحب نقوله زادا الو
1: اي نسمع فيك تفضلي
2: اي سامحني اللي نحب نقوله اللي بصمات الروح للاسف مش باش يكون في الدورة أنا موجودة في جولة مهرجانات الصيفية مش باش يكون بصمات الروح في المهرجانات الصيفية لسببين اثنين السبب الأول احنا قدمنا رول الجام والدقة وقدمنا المهرجانات كبرى بصراحة لأنه اللوجيستيك متاع العرض كبيرة شوية قدمنا الحمامات لكن باش نكون موضوعية هو كان خارج الأجال باش ما نظلموش زاد أيضا لكن بالنسبة للمهرجانات الأخرى حاولنا نقدمه يمكن زاد كيف احنا خاطر عملناه في وقت قياسي قدمنا العرض الأول ما قبل الأول والأول ربما ولو أنه معناتها كان فما تواصل بالمهرجانات ومعناتها موافقة على تقديمه لكن ربما الجانب اللوجستي أو ما نعرفش ما نحبش أنا ما تعرفني
1: هناك تفاصيل ممكن أي تفاصيل
2: أي. أنا اللوم ما نحبوش نشتغل ونعمل فما بحضة حبيبتي اللي هو بيخدم في المهرجانات الصيفية اللي هو شنو بحضة حبيبتي اللي هو غوص في أعمال سنوات 20-30-40 من الموسيقى التونسية النادرة جدا وبش نستعمل أنا آلة الأرمونيوم فيها وفي نفس الوقت يعني نقدم حتى الملوف القديم وبحضة حبيبتي علاش اسمه بحضة حبيبتي لأنه في برشا إشادة للمرأة لفترة معينة كانت المرأة فيها يتغذل بها بطريقة معينة وبجمالها وفما أيضا إنتاجات خاصة في وسط العمل شبه ياسر بالجو متاع السنوات هذوكما وبالعمل الناس ما تفيقش بيهم يقولوا لي محلها الأغنية هذيك تاع شكون كلهم ليرها وإنتاج خاص يعني عمل بالحق جميل خاطر فيه آلة قديمة اللي هي آلة الهارمونيوم
1: نعم.
2: فيه روح قديمة وفيه تركيبة الفرقة القديمة لكن فيه لمس لأعماق العمل عفوا الأغاني التونسية التقليدية
1: ممتاز كل التوفيق والنجاح نحكي شوية على بعض العروض اللي باش يكون حاضر فيها بصمات الروح
2: والله باش يكون موجود بصمات الروح باش يكون موجود في العودة إن شاء الله باش يكون موجود بقوة لأنه فيه إعادة هيكلة كاملة ما كتعرف لافون بخوميير والبخوميير ديما يقدموا يفهموا رواحهم العرض يفهم روحه فبما أنه للأسف ما خديناش ببصمات الروح جولة، فاجتمعنا الكيب كاملة وحورنا وحطينا الحاجات اللي نحب نحطهم، شكون موجود إن شاء الله في العودة الثقافية في الموسم الثقافي الجديد، لأني أنا نمن اللي ما فماش مواسم العمل
1: أكيد السنين. أكيد
2: باش يكون موجود حتى خارج الوطن، تم توا بعض المشاورات مع هيكل فنية إن شاء الله عربية وأوروبية باش يكون موجود فيه العمل هذا. طبعا في تونس نحبوه يدخل لكل المسارح، نحبوه في سوسة في ساقط اللي هما ناس سامعين ويحبوا، ومش كان ذاك هو القيروان وبرشا مندوبيات. فالجولة متاعي ببصمة الروح باش تكون أكثر شتوية منها صيفية، وباش نكون أنا موجودة في القروان في تليانة في تستور الحبيبة في المارسة في أريانا دونك بي، وبعض معناتها بي عرض بحر حبيبتي اللي بالحق ندعو الجمهور انه يجي يكتشفوا، لانه باش يشوف اغاني من قعقعة الخابية، وباش يشوف اغاني جديدة كيف كيف تظهر كاني من قعقعة الخابية، وهذه رسالة الفنان فيتن اليوم.
1: طبعا اكيد اي مهم جدا، والعنوان الحقيقة لافت للنظر هكا ومغري باش يكونوا حاضرين الجمهور بحث حبيبتي وبصمات الروح، اسماء جميلة الحقيقة، عناوين تم اختيارها بذكاء.
2: الحمد لله هذا هو المطلوب، نجبدوا انتباه اللي بيجي يتفرج فينا باش يلقى روحه بطار تونسي وبارمونيوم كونترباس كمانجا بروح 100% تونسية في نفس الوقت باش يسمع حاجات يحبهم، باش ما نكون زاد انا نعرف الجمهور يحب يسمع زاد حاجات هو يحبهم، باش نعطيه الحاجات اللي يحبهم، لكن في نفس الوقت باش نعطيه زاد انا الحاجات اللي هي جديده واللي هي تدخل في المنظومه الايقاعيه الموسيقيه والجو نتاع السنوات هذيك.
1: نعم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح، كما قلت الموسم مواسم في نهاية الأمر، والمهم الاشتغال والعمل والإنتاج الجديد، وانت قاعدة تقدم في الإنتاج الجديد كما بصمات الروح اللي فيه 12 أغنية، فيه الجانب المتوسطي والأجواء الإيقاعية الجميلة الشبابية كما قلت، نتمنى طبعا الحضور الشبابي وكل الفئة العمرية. شكرا ليك طبعا عايدة نياتي على هذه المداخلة، ومزيد من التألق إن شاء الله كل مرة قد تجيب حذينا مرة أخرى ونقدم تفاصيل أكثر حول بصمات الروح. أي تفضل.
2: ونشكرك خاطر أنت بالحق معناتها والإذاعة الثقافية من أكثر الناس اللي تدعموا الفنان التونسي، واللي بالحق أنتوما اللي معانا دائما وفي ظهرنا، ربي فضلكم وإن شاء الله نكونوا دائما في مستوى تطلعاتكم ودعمكم لنا.
1: هذا واجب، هذا واجب طبعا. إذاعة تونس الثقافية ومؤسسة الإذاعة التونسية تدعم دائما الفنان التونسي بكل ما يقدمه من جديد، ونسعد دائما بالإنتاجات الفنية الموسيقية الثقافية بصفة عامة تكون كل ما جديد وتكون ترتقي إلى مستوى رائع ومستوى يهم فئات الكل، فأكيد أنه حضورك معنا اليوم أسعدنا، وشكرا لك على هذه المداخلة. وعرض بصمات الروح سيقوم بجولات متعدة، وإن شاء الله نشوفوك طبعا في مهرجانات صيفية كبرى كما قلت من خلال هذا العرض أو عرض آخر، المهم أنه يكون موجود اسمك من خلال إنتاجك الجديد. عايدة نياتي شكرا ليك، شكرا ليك. نسمعوا عايدة نياتي في هذين النغمين ونعود مواصلة لقاءنا المباشر على موجات الثقافية، خليكم معنا في الاستماع والمتابعة.

0: أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. المهرجان الوطني للأدباء الشابين بقليبيا في دورته الأربعين تحت شعار جيل التسعينات، دورة في الأدب التونسي، تجربة مجدي عيسى نموذجا. ونستقبل معنا الشاعر ومدير هذه الدورة جمال الشابي. صباح النور. صباح النور سي جمال، أهلا وسهلا بيك سي جمال. نعود صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
1: يعيشك.
0: مدير مهرجان الوطني للأدباء الشبان بقليبيا الدورة الأربعين من 23 إلى 25 جويليا.
1: لا الله، الدورة دي أنا مدير أول مرة في الدورة.
0: إن شاء الله مبروك وإن شاء الله بالتوفيق.
1: جمعية منارة الأدب اللي هي أساسها دكتور الشاعر نورالدين صمود، واللي هي ما تنظم من بين أنشطتها، من أهم أنشطتها المهرجان الوطني للأدباء الشبان في قليبيا اللي يبلغ في هذه السنة سنته الأربعين.
0: مهم جدا. نعم،
1: تكون دورة احتفائية بالجيل اللي تولد في المهرجان اللي هو جيل التسعينات.
0: فعلا مهم جدا جيل التسعينات في دورة في الأدب التونسي، واخترت منه تجربة مجدي عيسى تكون نموذج هذه الدورة.
1: في مجدي بن عيسى الشاعر والروائي والناقد والناشر أيضا ابن المهرجان وابن مدينة حمام الغزاز قريب يعني، هذا اللي هو عرف خطواته الأولى في المهرجان، ويسعدنا ياسر وشرفنا أن نحن نحتفل فيه تجربته الثرية تونسيا وعربيا، ومن خلاله نلقي نظرة على مجايليه من الشعراء والروائيين والقصاصين اللي مروا من المهرجان.
0: فعلا مهم جدا. إذن الدورة باش تكون من 23 جويليا إلى غاية 25 جويليا، أكيد مدة 3 أيام حافلة بأجواء الشعر والأدب، وخاصة الأدب لأنه هو مهرجان وطني للأدباء الشبان بقليبيا، يكون حاضر عدد من الشباب. وفكرة معاك على برمجة هذه الدورة الأربعين.
1: في الدورة دي عندنا تقريبا 39 أديب شاب بين قاص وشاعر يجونا من كافة ولايات الجمهورية بدون استثناء، في بين القصة والشعر باش تباراو على كذا جوائز في الشعر، كذا جوائز في القصة. وعندنا لجنة تحكيم تتكون من شعراء وتاذة جامعيين دكاترة يشرفوا على ورشات المهرجان، يتم في شكل ورشات، يعني أنه الأديب الشاب يلقي نصه وتقع مناقشته أمام الجمهور، أمام أصدقائه من المشاركين، ويناقش النص وينقدوا على عين المكان، ثم لجنة التحكيم يعني ترتب هذه النصوص حسب جودتها ونمنح جوائز مالية، ثلاث جوائز مالية في الشعر، ثلاث جوائز مالية في القصة.
0: نعم، ثلاث جوائز في الشعر والقصة ولا ثلاث جوائز في القصة؟
1: ثلاث جوائز في القصة وثلاث جوائز في الشعر.
0: نعم، يعني ست جوائز إجمالا.
1: هذه طيلة أيام المهرجان تتم الورشات. في اليوم الثاني من المهرجان لدينا الأمسية أو الندوة الأدبية حول تجربة مجدي بن عيسى ومن خلاله أدباء التسعينات، مع الدكتور الشاعر والروائي شفيق الطارقي في محاضرة حول أدب التسعينات الواقع أثاره في المدونة الشعرية والروائية التونسية. ثم شهادة لي الشاعر محمد الحاج علي صديق مجدي بن عيسى منذ الطفولة، تكون شهادة حالمية إنسانية، ثم شهادة للمحتفى المكرم مجدي بن عيسى. يترأس هذه الجلسة دكتور الشاعر الجزائري عاشور بوكلوة. ثم في نفس الليلة الأمسية الشعرية الكبرى اللي أنا أعتبرها درة المهرجان، وهي أمسية يعني عربية بامتياز، يعني يشارك فيها شعراء من تونس، آدم فتحي، منصف الوهابي، جميل الماجري، رضوان العجرودي، من المغرب عبد الرحيم الخسار، من الجزائر بوزيد حرز الله وعمار مرياش من فرنسا، من فلسطين جمعة الرفاعي، من اليمن. يعني
0: أمسية شعرية عربية ستكون،
1: حرصت أن هي تكون يعني أمسية درة تليق بالدورة 40 من المهرجان الذي بلغ الآن يعني نضجه، وآن له أن يكون، أن يتجاوز الوطنية ليكون مهرجانا عربيا ولما لا دوليا.
0: ممتاز، فعلا دورة مهمة. إذن الأمسية هذه العربية ستكون يوم أي يوم ستكون؟
1: يوم 24،
0: يعني اليوم الثاني من المهرجان. يوم الثاني من المهرجان الأمسية الشعرية. فش تكون المكان وش تكون سي جمال؟
1: في فضاء سيدي عبد السلام، في فضاء نادي الألحان سيدي عبد السلام،
0: وتقريبا كل الورشات ستنظم هناك،
1: كل الورشات، وتكون في دار الثقافة من الدين سمود تقريبا.
0: دار الثقافة نور الدين صمود بقليبيا، ستكون هناك الأجواء حافلة بين
1: يوم الافتتاح سيكون لدينا عرض فرجوي متميز للفتاوي العروسي الزبيدي.
0: افتتاح سيكون للعروس الزبيدي، أجواء موسيقية وشعرية وأدبية وجميلة في مع شاطئ إقليبيا الجميل، وأجواء إقليبيا أيضا تكون حافلة
1: سعدنا التجيح لنا
0: بكل يعيشك بكل سرور وبكل حب. وإقليبيا وخاصة المهرجان الوطني الأدباء الشبان يستحق الدعم، يستحق الدعم الكامل والتشجيع، لأنه يهتم بالشباب والأدباء الشباب، وسيتمنح ست جوائز مهمة في الشعر والقصة بمشاركة 39 أديب شاب من كافة ولايات الجمهورية التونسية في لقاء لمدة 3 أيام، 3 أيام من الأحلام، من الشعر، من الأدب.
1: الدورة هذه تكون بالشراكة مع بطبيعة دار الثقافة قليبيا، مع جمعية سكري بالعيد للثقافة والفنون، مع بيت الشعر بقيروان، ويعني هو المجتمع المدني في قليبيا، واللي هو معناتها معروف بحبه الثقافة والفنون، نأمل أنه هو يواصل دعمه لنا، وأن نحن نشوفه جمهور قليبيا اللي بستانس دائما يكون مواكب للمهرجان، نحبه يستمتعوا القليبية بقصائد وقصص الأدباء الشبان، وبالأمسية الشعرية الكبرى اللي هي بتكون أمسية استثنائية معناتها
0: طبعا من خلال الأسماء المشاركة والحاضرة في هذه الأمسية الشعرية المميزة، عندما تقول آدم فتحي، عندما تقول منصف لوهيبي، جميل الماجري، أكيد مجموعة من الأسماء الرائعة والرائقة في أمسية شعرية بقليبيا تقدم الامتياز وتشجع أيضا الشباب وتدعمهم نفسيا وفكريا في لقاء أدبي جميل. طبعا
1: إن شاء الله نأمل يوم الاختتام بش يكون يوم 3 يوم 5 يوم 25 جويلية وسيتم الاحتفاء بعيد الجمهورية في فضاء البرج في فضاء البرج تقريبا مع الوفد الطلابي الفلسطيني، حيث سيتم زرع شجرة القدس في منبت البرج في قليبيا بالتعاون مع جمعية البيئة في قليبيا ورفع العلم التونسي ومع فوج الكشافة التونسية في قليبيا. وهنا يظهر التعاون بين يعني مختلف الجمعيات الثقافية في قليبيا، مثلا نادي بلغولا الأدب معانا، دار زينب كيف كيف دعمتنا، الكشافة التونسية، دار الثقافة بطبيعة كعادتها مدام عايشة معها مشكورة دعم المهرجان بكل معناتها بكل طاقمها الإداري والعمالي. يعني إن شاء الله كل أسباب النجاح تكون متوفرة إن شاء الله.
0: أي أيام قليلة تفصلنا على هذا المهرجان 23 إلى غاية 25 جويلية، يوم الاختتام باش يكون يوم عيد الجمهورية، باش يكون احتفاء واحتفال خاص بيوم عيد الجمهورية. الشباب طبعا من بين 39 أديب باش يكونوا أكيد مشاركين، عدد من الشباب مش بالضرورة يكونوا حاضرين في المسابقة وإنما يكونوا مشاركين ومتابعين ومواكبين في قليبيا، أجواء قليبيا الجميلة كما قلنا. كل التوفيق والنجاح. شكرا لك سي جمال الشابي مدير مهرجان الوطني أدبي الشبين.
1: بارك الله فيك، نلتقي على درب الكلمة.
0: أكيد على درب الكلمة ودرب الفن والثقافة والإبداع والجمال. نسمع نغم أجواء البحر ونعود مسلط لقاءنا المباشر مع ضيفنا المسرحي أستاذ المسرح نزار لكشاو.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا التوقيت 11:43 وين ما كنتم مرحبا بكم على موجات الثقافية. نستقبل معايا الآن في الأستوديو المسرحي أستاذ المسرح نزار لكشا. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، صباح النشاط، صباح الحرية التي نصب إليها ونرنو إليها. تحية ليك وكل متابعين المشهد الثقافي.
0: أي أنت مزدين اليوم بالكوفية؟
1: والله دائما أقول دائما لن أنزع الكوفية حتى تنتصر القضية. يعني الكوفية هي في الحقيقة حتى في الحر هي كالخيمة تماما، تقينا من الحر، وفي الشتاء هي لها وظائف عديدة إلى جانب الوظائف الرمزية، يعني تساهم مساهمة كبيرة في أنها تقينا من البرد وتقينا من الآخرين.
0: معقول فلسفة

0: الآن حتى في يعني إدارة العمل الثقافي عندما أسمته بالمسرح في الفضاءات البديلة، يعني في الحقيقة هو هروب من الخشبة أو هروب من القاعة أو هروب أيضا من المأسسة، والذي يجعلنا، أنا منذ قليل كنت يعني أطلع على ما صدر حتى في الرائد الرسمي لإعادة كتابة التعريفة لكراء مؤسسات العمل الثقافي والقاعات العروض للفرق المسرحية والفنانين والمبدعين للتدريبات، وإعادة كتابة ما يسمى الأثمان، أثمان الكراء. أظن أن بهذا يجوز لنا أن أدعو الفنانين أن يذهبوا إلى الطبيعة، يذهبوا إلى الغابة، إلى الأماكن الطبيعية للتمرين، للتدريبات. يعني وكأنك تقوم بكراء لإقامة فنية في ميزون دوت، معناتها بعيدة عن الضوضاء، بعيدة عن الأماكن التي فيها شوارع وضجيج المدن. ولكن للأسف الآن أصبح الفعل الثقافي مصاريفه تثقل كاهل المبدع إلى درجة أن ما يقوم به من مجهودات كبيرة تصطدم بعرض أمام لجنة الشراءات، ثم تصطدم بعدد العروض القليلة جدا التي توزع كامل الموسم الثقافي. فعلش بديت بالدخلة هذه، بديت بالدخلة هذه لأنه أصبح ما نحن نسعى إليه منذ سنوات، يعني منذ يعني فعليا منذ الثورة التونسية، يعني نجم نقوله من 2013-2014، التفرغ التام في المسرح خارج الخشبة أو خارج الركح، مهما كان المكان، مسرح شارع، مسرح الفضاءات المفتوحة، المسرح داخل المؤسسات ولكن في فضاءات غير تقليدية. في الحقيقة أصبح الآن ضروري أن يكون المسرح موجود في كل الفضاءات وليس حكرا على الركح. لذلك أعتبر أن مسرح التخييم يتنزل في هذا السياق. في
1: تجربة مهمة ولكن قل نزار كشاوي، يعني كنشوفه كتجربة وكفكرة موجودة، هي صحيح ولكنها قلت عن ذي قبل.
0: هي صحيح لكن هي كتجربة. علاش قلت لك بعد الثورة؟ لأنه ظاهرة الكامبينج، ما يسمى ظاهرة التخييم، أصبحت ظاهرة كبيرة، ولدى خاصة لدى شباب تونس، اللي إلى جانب أنهم هم يحبوا يبعدوا عن المدينة ويبعدوا على الأماكن التقليدية، لكن أيضا يحبوا يكتشفوا تونس الجهة الأخرى. الجهة الأخرى أنه أنك أنت تلقى شاب من الشباب يمشي يعمل ليلة ونصف أو ليلتين في نهاية أسبوع، ويكاند كامبينج في مكان ما، هو سيخزن صورا في ذاكرته وفي هاتفه ويحاول ترويجها بشكل أو بآخر، لأنه تحب ولا تكره أن تونس بتعدد مناخاتها وبتعدد مناظرها الطبيعية وأيضا مكانها الاستراتيجي، ما تنجم تقول عليها كان مكان جميل جدا ليعرف. لأنه نحن في الضفة الأخرى نرى أنه برشا ناس يحاولوا أنه يشجعوا صغارهم، وإلا بيدهم الصغار يحبوا يهاجروا ولا يخرجوا من البلاد بطريقة أو بأخرى، سواء بطريقة قانونية، حتى جماعة الباك راهو ينجحوا، من مبروك عليهم من الباك، هما بيدهم يبدأوا يتنافسوا وين مش نمشي، على أساس بشي يمشي يقرأ في ألمانيا ولا يقرأ في سويسرا، ربي نجحوا. أخي عنا ألمانيا راهو، وعنا سويسرا معناتها، وعنا هولندا، وعنا برشا أماكن جميلة في بلادنا. معناتها إذا حب تحكي على المنظر، خاطر بعد ساعات يجيك واحد يوريك تصويرته هو موجود في نهر وإلا في تحت جبل، ويقول شو محلاني أنا وين في بوداباست. إيه أنا نجم نجيب لك تصويرة أحسن منها في سد بوهردما، في طريق بنيمتير، تو تشوف المنظر معناتها. وتقول يا أخي التصويرة هذه

0: هي منين؟ دونك انا هنا اتساءل سيدي، انا لست ضد السفر، سافرت ونحب السفر، لكن سافر وانت مشبع ببلادك. قد ما تشبع عينيك بالجمال متاع بلادك، قد ما كي تخرج، علاش نقولوا ديما اللي يخرجوا من تونس في سيتوحشوا بلادهم؟ سهل، لانه يعرف بلاده مهما كان فيها من إشكاليات على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، حتى ولو فما إشكاليات على عديد المسائل، لكن ديما تبقى تونس كارت بوستال. تونس كارت بوستال معناتها نتمنى أنه ما نقولش نترجع لأيامات، ولكن رأيي هي شنية الحكاية هي احنا نسبغ للمكان معنا. إذا كل واحد من موقعه يعطي قيمة للمكان اللي ينتمي له، ما فيها باس أنك أنت تخرج صورة جميلة على بلادك. وهذه من ضمن فلسفات مسرح التخييم. من فلسفات مسرح التخييم هو أنك توصل تقنع جهة رسمية مثل المركز الثقافي والرياضي والشبابي ببن عروس اللي ينتمي إلى المندوبية الجهوية للشؤون الشبابية للشباب والرياضة ببن عروس، وتقنع أيضا دار الشباب عين دراهم، هذوما مؤسسات عمومية، ويكون تكون المبادرة من جمعية الوفاء للمسرح بتبرقة، وتحس أنه المقترح هو مقترح جمعياتي بالأساس دون دعم ماديا، ولكن هناك دعم لوجستي بالمعنى اللوجستي، وأيضا بانتفاع شباب المؤسسات العمومية. يعني أنك أنت عندك الأفكار، وانت كمؤسسة عمومية عندك الرواد والشباب اللي يجيوك في كامل سير في سير ليا.
1: نعم.
0: فهنا ضروري انه يصير تقاطعات ما بين المؤسسات العمومية والجمعيات، ضروري يكون تقاطعات ما بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، تصير تقاطعات ما بين كل المؤسسات لخلق منفعة لشبابنا. وهذا هو يتنزل في هذا الإطار. وهنا تحية لكل القائمين على جمعية الوفاء للمسرح بيتبرقة، اللي عندهم زاد ربيع الوفاء مهرجان عربي، والسنة 2026 سيحتفلون بالدورة 20 سنة لهذا المهرجان وأيضا هذه الجمعية. نشاطها يعني تفعل كلمة نسمعها دائما في المنبر البرلماني، ثقافة القرب، مسرح القرب، ديما نسمعوا كلمة القرب. شنو معناتها قرب لي نقرب لك؟ ما فهمتش، يقصدوا هما يقربوا لبعضهم، الله أعلم فما قرابة.
1: طيب لكن السؤالي ليك يعني في
0: لكن ثقافة القرب هي تفعيلها الحقيقي، أنك تمشي للمناطق اللي فيها ناس ما تجيهمش الثقافة.
1: هذا هو. طيب يعني بالنسبة لمسرح التخييم، عم نحكيه على مسرح التخييم، يعني مثلا انت عشت التجربة الآن في عند راهم مع الشباب، كيفاش يقع الاشتغال على عمل مسرحي في إطار تخييمي؟ يعني يكون مجموعة من الشباب وتشتغلوا على مسرحية، انه يقع الارتجال عليها او تحضير نص، كيفاش يكون العمل نزار؟
0: هو حسب كل معناتها كل تظاهرة وحسب خصوصيتها. احنا نحكيه توا على الاقل في مسرح التخييم عموما شنو الفلسفة. هو نظام الورشات، نشتغلوا برشا على نظام الورشات، ونهاية كل ورشة هي تعطيك منتوج مهم جدا، وهو يعني مقترحات لعروض قياسية، سواء تحضر في وقتها وإلا تكون انت كشاب عندك بعض المقترحات السابقة حتى قبل ما تجي المخيم. لكن هي السحر في العملية، أنك تقوم الصباح بنظام، هنا نجم نستحضر حتى الكشافة التونسية، نستحضر المنظمات اللي كانت هي السبب في التدريب على كيفية التعامل مع الطبيعة، كيفية الإيقاظ باكرا، كيفية تنظيف المكان، كيفية تحضير المكان، كيفية استكشاف المكان
1: بشكل أكاديمي
0: طبعا. لا هي شوف، هي راهو المسألة
1: أو كشافة،
0: هي المسألة تمشي في منطق أن كيف تخلق نوع من التأقلم مع فضاء جديد، مع طبيعة جديدة. والأهم من هذا هو أنه في الدورة الثانية من مسرح التخييم كانت هناك تنويعات كثيرة يعني الحقيقة، ورشات في فن العرائس، ورشات في فن المهرج، ورشات في تحليل العروض كيف نحلل العرض المسرحي، ورشات في الألعاب الدرامية، وأيضا ورشات في يعني على الأقل اللي قدمته أنا في ورشة في شكل ماستر كلاس، في شكل تجربة ذاتية حول المسرح خارج الركح، كيف نستطيع أن نخرج بالمسرح خارج الفضاء التقليدي له. هو في الحقيقة السؤال الأول كي نسمع كلمة خارج الركح وكأننا كنا من الداخل فخرجنا، في حين أننا كنا بالخارج فأدخلونا عنوة فخرجنا برغبتنا. نعم. بمعنى أنه المسرح ولد في الفضاء العام، ولد في الفوروم، ولد مثل ما في عهد ثيسبس ذلك الذي يجوب بعربته في أثينا وهو يقدم عروضه المسرحية للناس لعموم الناس، وبطبيعة الحال هذه هي البدايات، المسرح العالمي، بدايات المسرح الإغريقي، بدايات المسرح في اليونان. بطبيعة الحال هذا بدأ في الداخل، ولكن تدريجيا منذ العصور الوسطى، القرون الوسطى، عندما تدخلت السلطة الدينية في الكنيسة مثلا، عندما طوعت، حاولت أن تطوع المسرح، فبالتالي أدخلته إلى الكنيسة وحاولت أن تستثمر المسرح ليكون مسرحا يساهم في نشر الدين وفي نعم نشر الأفكار.
1: شكون لك مشاركة في أوس والوقت طبعا مهرجان أوس وتحكي لنا عليها؟
0: هو في الحقيقة أوس هو يعتبر من أهم الكرنفالات في العالم، ليس في تونس فقط.
1: نعم.
0: ولكن جات فترة ركود، يعني كنا قبل نقولوا يا محلاه الكرنفال في ريو دي جانيرو، ومحلاه الكرنفال في ألمانيا، ومحلاه الكرنفال في أي بلاد في العالم تحترم نفسها وتعطي صورة جيدة لبلادها. احنا كان عنا أوسو وعنده سنوات سنوات سنوات، يعني تخيل انت فما قريب الخمسين عام، وديما نقولوا أوسو يعتبر من أهم الكرنفالات ويجيو من العالم. جات فترة ركود مع زاد الثورة ومع برشا ناس صارت فيها نوع من التجاذبات.
1: أيه.
0: الآن منذ ثلاثة أو أربع سنوات عودة تدريجية إلى الساحة الدولية ليس الوطنية فقط.
1: ممتاز.
0: أنا سعيد أني نكون موجود بشخصية جديدة، شخصية بابا زركش، وهو خلاصة تجربتي لمدة 38 عام من فن المهرج، وإن شاء الله نقدم هالشخصية هذه ضمن كرنفال أوسو
1: في دورته،
0: في الدورة يظل لي معش في خلال 40 في 30 12 والله بالضبط. أيوة. أما هي جت فترات قصت.
1: أيوة. في أي يوم شكون موجود؟
0: يوم 24، هو يوم 24 الكرنفال، هو بداية التظاهرة، بداية التظاهرة بالألعاب الشاطئية نهار 12 وتستمر إلى حدود الحفلة الكبيرة نهار 26 أظن أو 25، وخاصة نهار 25، وفما نهار 24 اللي هو الكرنفال، كرنفال أوسو يكون نهار 24 الساعة 7 انطلاقا من المدخل الرئيسي لدار الشباب سوسة إلى حدود كورنيش بوجعفر، إلى حدود ذلك الطريق كامل، يعني بين البنايات وما بين البحر. كالعادة كرنفال أوسو دعوة للناس الكل يجيوا، مشاركة كبيرة برشا.
1: شكرا لك، شكرا لك لذلك شاو على حضورك معنا على موجات إذاعة الثقافية. إن شاء الله بالتوفيق لك في كل عروضك. تحيات محمد أمين بوبكري في ساعة 10 في تل الصالحي، إلى اللقاء.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 26، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، ماذا يعطيك الأمان؟
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، حصة إذاعية ونقطة لقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: ما هو الفرق بين اختصاص التكنولوجيا الطبية واختصاص البيوتكنولوجيا الطبية؟ يجيبنا عن هذا السؤال الأستاذة فاتن زغيدة، مستشارة عامة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
2: خلينا نبدأ ساعة بمقارنة بسيطة. التكنولوجيا الطبية مرتبطة باستعمال الأجهزة باش نشخصوا الأمراض، راقبوها ونعالجوها، يعني مرتبطة بالتصوير الطبي، بالبروتيز، الروبو الجراحي والدياغنوستيك. كيف نحكي مثلا على اليغام والسكانير، هذا متابعين للتكنولوجيا الطبية، واللي يحب يخدموا في التكنولوجيا الطبية باش يقراوا في التعليم العالي الانجينيوري، الانفورماتيك والفيزياء والإلكترونيك. أما البيوتكنولوجيا الطبية هي تخدم بالعلوم البيولوجية باش نطوروا العلاجات، لقاحات وأدوات طبية. معناها تهتم بالجينيتيك، بالكيمياء الحيوية، بالميكروبيولوجيا. واللي باش يعمل البيوتكنولوجيا الطبية باش يقرأ في الجامعة على الخلايا، على الـDNA، التلاقيح اللي يتعاملوا مثلا بطريقة العغين اللي هي تقنية حديثة. تقول لي شكون يخدم في كل مجال منها؟ نلقاو في التكنولوجيا الطبية مهندسين في الطب البيولوجي وتقنيين في الصيانة والأجهزة، على خاطر التكنولوجيا الطبية تخدم على الجانب المادي والتقني. في البيوتكنولوجيا يخدموا بيولوجيين وباحثين في جينيتيك، واللي باش يستغلوا الكائنات الحية باش يطوروا علاجات ويلقاو حلول طبية. خلينا تولخصوا اللي قلناه الكل في كلمتين. إذا أنت من الناس اللي تحب البرمجة والأجهزة، التكنولوجيا الطبية نجم تكون الصناعة اللي تناسبك. وإذا تحب البيولوجيا وتحب تكتشف حلول من داخل الكائنات الحية، البيوتكنولوجيا تنجم تكون طريقك. في كل الحالات إذا اخترت هذه ولا هذه باش تكون جزء من المستقبل الطبي. دونك لهنا اختار اللي يناسبك وانطلق.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
3: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.
4: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي.
5: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من جدل المقال. جدل المقال يبدأ معكم الآن ويتواصل إلى حدود الساعة الواحدة، وجولتنا الأسبوعية مع أبرز المقالات المختارة في المجالات الثقافية المتنوعة والمتعددة. تحية لأمين في الإخراج التقني، نفيسة في تنسيق لقاءنا اليوم، معكم محمد البلطي من أمام الميكروفون، وتحية لكل متابعينا في كل مكان على موجات إذاعة تونس الثقافية. ونذهب مباشرة إلى الركن الأول وجولة قصيرة في بعض المقالات المختارة لهذا الأسبوع، سواء وطنيا أو كذلك على الساحة العربية.
4: ما كتب؟
5: نبدأ بالساحة الثقافية التونسية ومقالات مختارة من المقالات اللي صدرت هذا الأسبوع حول الأنشطة الثقافية والتي نبدأها بالمهرجانات، ونقرأ مقال لسعد محمودي في موقع العرب بعنوان ظافر يوسف موسيقي تونسي عالمي دون سيرته بالعود، وهو يتناول المسيرة الفنية للموسيقي التونسي ظافر يوسف باعتباره فنانا جمع بين الموسيقى العربية والجاز، ودمج التراث الصوفي بتجريب الموسيقي المعاصر معتمدا على العود وصوت وكوسيلتين للتعبير عن تجارب إنسانية وشخصية. يركز المقال على مشروع الموسيقي الجديد لظافر يوسف بعنوان شيراز الذي قدمه في مهرجان الحمامات الدولي يوم 12 جويلية الجاري، وأوضح أن الألبوم ولد من تجربة عائلية صعبة عاشها الفنان، وأن الموسيقى كانت وسيلته لتجاوز تلك المرحلة، ويحمل العمل اسم زوجته المخرجة شيراز فرادي وهو إهداء لها، لكنه موجه أيضا إلى كل من يمر بتجارب قاسية في محاولة لتحويل الألم إلى تعبير فني يحمل بعد إنساني. استعرض المقال كذلك مسيرة الفنان منذ ولادته وفي مدينة طبولبة بولاية المنستير، حيث بدأ بالغناء ثم قبل أن تفتح له أبواب الإذاعة، ثم انتقل عام 1989 إلى فيينا لدراسة الموسيقى. ويبرز المقال أن ظافر يوسف تعامل مع العود بوصفه آلة قادرة على الحوار مع مختلف الأنماط الموسيقية، وتعاون مع عدد من أبرز الموسيقيين العالميين في هذا الاتجاه. ويختم المقال بالإشارة إلى الفنان يرى في تجربه الشخصية مصدرا لتطوير رؤيته الفنية، وأنه يدعو الموسيقيين الشباب إلى البحث عن أصواتهم الخاصة وعدم تقليد الآخرين، ويؤكد أن رحلته الفنية الممتدة لأكثر من 3 عقود ما زالت قائمة على البحث عن موسيقى صادقة تجمع بين البشر وتحتفي بالحب والصمود. نبقى مع المهرجانات، ونبقى كذلك مع موقع العرب والمقال لحنان مبروك بعنوان أزمة قرطاج والفنان التونسي إلى أين؟ تتساءل الصحفية عن الأسباب التي تم من خلالها استبعاد عدد من الفنانين التونسيين في الآونة الأخيرة من المشاركة في الدورة الجديدة لمهرجان قرطاج الدولي، ويتناول المقال الجدل في هذا الاتجاه. واعتبرت كاتبة المقال أن ذلك يعكس أزمة أوسع في إدارة المشهد الثقافي في تونس، واستمرار معاناة الفنان التونسي من غياب التقدير الرسمي خلال حياته. وتستحضر الكاتبة المثل الشعبي التونسي عاش يتمنى في عنبة مات عالقول وعرجون، وصياغة على صياغة علي الدعاجي له في وصف حال الفنان الذي لا ينال الاعتراف إلا بعد وفاته، معتبرة أن هذا الواقع ما يزال قائما. ويركز المقال على الفنان محمد جبالي الذي أعلن مقاطعة وزارة الشؤون الثقافية بعد رفض طلبه تنظيم حفل يحتفي ب40 عام مسيرته الفنية، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات أنكرت تلقي طلبه قبل أن تنشر المدير العام للمؤسسة تعليقا في المؤتمر الصحفي أثار استياءه ما دفعه إلى نشر طلبه للرأي العام والإعلان عن أغنية بعنوان في قبري تتناول رمزيا معاناة الفنان الذي لا يكرم إلا بعد رحيله. كما يعرض المقال موقف الفنان مرتضى الفتيتي الذي عبر عن استيائه بعد رفض طلبه إحياء حفل بمناسبة مرور 10 سنوات على مسيرته. وتشير الكاتبة إلى أن المهرجان قرطاج ينظم للسنة الثانية دون مدير أو إدارة فنية، بينما تتولى المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات الإشراف عليه وسط انتقادات متكررة من فنانين يتهمونها بالمحاباة وغياب الشفافية في اختيار المشاركين وإدارة المهرجان، وينتهي المقال إلى أن أزمة مهرجان قرطاج تعكس مشكلات أعم في السياسة الثقافية التونسية، ويدعو إلى مراجعة هيكلته التنظيمية ووضع نظام واضح لاختيار المشاركين وتخصيص نسبة محددة من البرمجة للفنانين التونسيين، وربط المهرجان بخطط الترويج السياحي وإفساح المجال أمام الكفاءات الشابة لإدارة المهرجان وتطويره مع الاستفادة من خبرات المسيرين السابقين. نذهب إلى المقال آخر في مجلة رومان الثقافية بعنوان السينماتيك اللبنانية الأرشيف في مواجهة الحرب لرنا علوش، ويتناول المقال إعادة افتتاح السينماتيك اللبنانية في مقرها الجديد بالمكتبة الوطنية في بيروت، بوصفها مشروعا يهدف إلى حفظ التراث السينمائي اللبناني وصون الذاكرة الجماعية بعد وقف دام نحو 10 سنوات نتيجة الأزمات التي شهدها لبنان. وتوضح الكاتبة أن السينما تؤدي دورا في توثيق الحياة اليومية والتحولات الاجتماعية والسياسية، خصوصا في بلد عانى الحروب، حيث أصبحت الأفلام سجلا بصريا يوثق تجارب الناس وذاكرتهم، ويواجه خطر النسيان والمحو. يستعرض المقال كذلك المشاريع المستقبلية للسينماتيك، ومنها تنظيم الأرشيف ورقمنته وإنشاء قاعدة بيانات متاحة للجمهور، وإطلاق قسم لترميم الأفلام ونادي سينمائي للعروض الشهرية والنقاشات. وفي مقال آخر نذهب للحديث عن المركزية الغربية أوهام الثقافة والسياسة الصلبة في القدس العربي لعلي حسن الفواز، ويتناول الكاتب مفهوم المركزية الغربية بوصفه منظومة ثقافية وسياسية واقتصادية وفكرية لا تقتصر على التفوق العلمي أو الصناعي، بل تقوم على هيمنة ما يسميه هابرماس بالعقل الآداتي الذي ارتبط بالاستعمار والرأسمالية والمؤسسات الاقتصادية والعسكرية، وأسهم في تكريس فكرة تفوق الغرب واحتكار الحضارة. ويرى المقال أن تفكيك المركزية الغربية لا يقتصر على نقد الميتافيزيقيا، بل يتطلب تفكيك منظومة السلطة والخطاب والمؤسسات التي كرست مفاهيم مثل الإنسان الأخير والبطل الغربي، وربطت التقدم بالقوة العسكرية والاقتصادية والإنتاج الصناعي، وهو ما انعكس في الحروب والصراعات التي خاضها الغرب منذ القرن 17 وحتى العصر الحديث. ويستعرض الكاتب أمثلة تاريخية اعتبرها تجليات لهذه المركزية، مثل حرب الأفيون والاستعمار الأوروبي ودعم الكيان الصهيوني منذ تأسيسه عام 1948 وصولا إلى الحرب على غزة، واعتبر أن هذه الأحداث تعكس استمرار الهيمنة الغربية سياسيا وعسكريا. وينتهي المقال بالاستناد إلى كتاب فكرة الغرب الثقافة والسياسة والتاريخ، وبين أن الغرب يقدم فيه بوصفه بناء ثقافيا وإيديولوجيا يتجاوز الجغرافيا، تشكل تاريخيا عبر عوامل سياسية واقتصادية وثقافية، وأن فكرة تفوقه ارتبطت بتاريخ من الاستعمار وصناعة التبعية السياسية، ما يجعل مفهوم المركزية الغربية بحسب الكاتب إشكالية فكرية وسياسية تستدعي مراجعة نقدية لمقولات الهيمنة والتفوق الحضاري. وننتهي إلى المقال الأخير في ركن ما كتب هذا الأسبوع لإسراء عرفات في ألترا صوت، وهو موقع ميجازين التابع لمنصة ألترا صوت، بعنوان في حضرة الأخ الكبير مدخل إلى مفهوم الشمولية وآلياتها. وهنا يقدم المقال مدخلا إلى مفهوم الشمولية منطلقا من استعارة الأخ الكبير في رواية 1984 لجورج أورويل، بوصفها رمزا للرقابة والهيمنة الشاملة التي تمارسها السلطة على المجتمع والأفراد. وتوضح الكاتبة أن الشمولية هي نمط من الحكم يسعى إلى السيطرة على مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بل يمتد إلى تشكيل أفكار الأفراد وسلوكهم وفق إيديولوجيا شاملة، وترجع نشأة المفهوم إلى التحولات التي شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى، بينما تبلور نظريا بعد الحرب العالمية الثانية لتفسير أنظمة مثل الفاشية والنازية والستالينية. وتناول المقال المقومات التي تساعد على نشوء الأنظمة الشمولية، وفي مقدمتها احتكار السلطة من قبل قائد أو حزب واحد، وإلغاء التعددية السياسية، وإخضاع المؤسسات للدولة، إلى جانب توظيف الأجهزة الأمنية والإعلام والتعليم والتشريعات لترسيخ السيطرة والحد من الحريات. ويتطرق المقال إلى نماذج عربية مثل نظام البعث في سوريا والحقبة الناصرية في مصر، مشيرة إلى أن الباحثين اختلفوا في تصنيفها، إذ حملت بعض سمات الشمولية إلى جانب خصائص الأنظمة السلطوية دون أن تطابق النماذج الشمولية الكلاسيكية. ويخلص المقال إلى أن مفهوم الشمولية لا يزال يحتفظ بأهميته بوصفه أداة لفهم أنماط الهيمنة والسيطرة وتحليل العلاقة بين السلطة والحرية وبين الدولة والمجتمع والدفاع عن التعددية واستقلال المجال العام. كان هذا آخر مقال هذا الأسبوع فيما كتب بعنوان في حضرة الأخ الكبير، مدخل إلى مفهوم الشمولية وآلياتها، للكاتبة إسراء عرفات في موقع ميجازين. نذهب مباشرة إلى هذا النغم ثم نعود إلى ركن صورة بألف كلمة.

0: سورة بألف كلمة.
1: سورة بألف كلمة سننتقل من خلالها بين ضفتين، الحديث عن آخر كتب لفرانشيسكا ألبانيزي المقررة الدولية في الأمم المتحدة بشأن فلسطين، وكذلك للحديث عن التاريخ الثقافي للبيتزا الإيطالية. نبدأ بالحديث عن الإصدار الجديد الذي يلقى اهتمام كبير على المستوى الدولي، حيث تحول كتاب المقررة الدولية في الأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إلى واحدة من الكتب الأكثر مبيعا بحسب صحيفة نيويورك تايمز، وذلك من خلال صدور نسخته الأمريكية الكتاب بعنوان حين ينام العالم، حكايات وكلمات وجراح فلسطين، وتم ترجمته عن الإيطالية وترجمته للإنجليزية، وتقدم أو تقدم أول امرأة تتولى منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، روح شعب كامل من خلال 10 حكايات لا تنسى عن الصمود الإنسان الفلسطيني. وتعد فرانشيسكا ألبانيزي أحد أبرز الأصوات العالمية في مواجهة السياسات الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وهو صوت دوى في أنحاء العالم دفاعا عن الحقيقة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وكانت لها مواقف مساندة وفاضحة للإجرام الذي مارسه الكيان الصهيوني ويمارسه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نبقى مع الجانب الآخر من إيطاليا. إيطاليا قدمت لنا هذه التجربة الإنسانية الفريدة من نوعها من خلال المقررة الدولية في الأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، التي صدحت بالحق وقت الصمت الذي مورس على قطاع غزة حتى من قبل أبناء جلدتها من الفلسطينيين وحتى العرب، لكنها كانت دائما هي من قادت ربما الحملة الدولية لمساندة قطاع غزة وقت صمت الجميع. في جانب آخر من صورة بألف كلمة نتحدث عن التاريخ الثقافي للبيتزا، وهو مقال كذلك صدر في الشرق الأوسط يقدم كتاب حول هذه المسألة التي ربما في جوانبها يعني الاقتصادية والسوقية تعتبر يعني مسألة مبتذلة، ولكن في حقيقة الأمر عندما نعود إلى الجذور التي بدأت من خلالها البيتزا الانتشار في إيطاليا ومنها في العالم، نفهم جيدا كيف يمكن للثقافة الغذائية أن تكون كذلك مصدرا لتصدير الثقافة الشعوب بشكل عام. هنا كتاب صدر مؤخرا بعنوان البيتزا تاريخ وحكايات للباحث الإيطالي لوكا تشيزاري، صادر عن دار العربي بالقاهرة بترجمة ألاء أحمد جاد، والذي يتتبع تاريخ البيتزا بوصفها ظاهرة ثقافية واجتماعية بعيدا عن الروايات الشائعة المرتبطة بشأنها. ويوضح الكتاب أن البيتزا تطورت من تقاليد الخبز المسطح المعروف لدى شعوب البحر المتوسط، وأن مدينة نابولي هي التي منحتها شكلها الحديث، كما بيّن أن الطماطم لم تكن جزءا من المطبخ الإيطالي في البداية، لكنها أصبحت لاحقا مكونا أساسيا بعدما تبناها سكان جنوب إيطاليا. ويرتبط الكتاب أو يربط الكتاب ظهور البيتزا بالواقع الاجتماعي لنابولي في القرنين 18 و19، حيث كانت وجبة رخيصة وسريعة تلبي احتياجات العمال والفقراء، حتى أن بعض الباعة كانوا يبيعونها بنظام الدفع المؤجل، لذلك ارتبطت في بداياتها بالطبقات الشعبية. ويتناول الكتاب أيضا قصة البيتزا المسمى بيتزا مارغريتا، مشيرا إلى أن الرواية التي تربطها بالملكة مارغريتا ينبغي التعامل معها بحذر، إذ أن شهرة هذه القصة جاءت لاحقا بينما كانت البيتزا موجودة قبلها وانتشرت أساسا من الشوارع لا من القصور. ويشير المقال إلى أن التحول الأكبر في تاريخ البيتزا جاء مع هجرة الإيطاليين إلى الولايات المتحدة، حيث تطورت لتناسب البيئة الأمريكية ثم انتشرت عالميا لتصبح رمزا يعكس تاريخ الهجرة والاندماج والعولمة وقدرة الطعام على تجاوز الحدود الثقافية والجغرافية. كانت هذه الصورة بألف كلمة، سنستمع في ختامها لصوت يأتينا من إيطاليا والذي يشعرنا دائما بعلاقة الضفتين، الضفة الجنوبية والضفة الشمالية، من خلال هذه الموسيقى ومن خلال نوعية الثقافات المتبادلة وخاصة منها الثقافة الغذائية.

0: مقال على المقال. مقال على
1: المقال. أهلا وسهلا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين، واصلين معكم في برنامج جدل المقال وركن مقال على المقال، والذي كالعادة نتناول فيه بالنقاش وتحليل بعض المقالات المختارة هذا الأسبوع. وضيفتنا بشرى بن فاطمة، الكاتبة والصحفية المختصة في الشؤون الثقافية وفي الفنون التشكيلية وفنون الصورة، معنا عبر الهاتف. بشرى، أهلا وسهلا بك. بشرى، ألو
2: ألو، عسلامة.
1: أهلا وسهلا بك بشرى، تسمع فينا؟
2: نعم
1: جيد. خمسة على خمسة، إذن نواصل في لقائنا في جدل المقال، ونرحب بك كالعادة في ركن مقال على المقال، والذي سنتحدث فيه بداية عن مقال صدر لك في موقع العرب وصحيفة العرب بعنوان المزور حين يتحول الفن إلى مرآة للخداع والطموح، وهو يتناول فيلم الفولزاريو المزور بوصفه عملا يتجاوز قصة مزور لوحات ليفتح نقاشا حول الإبداع والحقيقة والهوية وقيمة الفن داخل سوق تحكمه المصالح والاعتراف أكثر مما تحكمه الموهبة. مقال وقراءة مميزة جدا في علاقة بهذا الفيلم. دعيني وأدعوك وأدعو المستمعين لنسمع إشارة الفيلم هذايا، ثم نعود ونواصل في قراءة لهذا المقال وتحليل كذلك لأبعاد هذا الفيلم.
3: In those days, Rome was one big party. Popes, bishops, politicians, commies, fascists. And then there was me. A priest, a worker, and an artist had to roam.
4: Everyone, this is Tony. Tony is a forger.
5: So, how did you meet this art dealer?
3: I met her in the biblical sense.
6: Good evening, Tony. Just do what I said.
7: Just do a job for us every once in a while.
6: Artistic things.
8: Please, please, I'm begging you.
7: Fabio, what the hell are you doing?
9: I'm exactly where I'm supposed to be right now.
10: Red or black politicians.
3: I support the one that helps me. It's always the same question. To get where you want to go, what are you willing to do?
11: Freeze! Hands up! Ho aperto gli occhi per guardare intorno. Go the backs! Go!
9: You gotta explain some things to me.
4: You don't get what I'm saying at all.
3: My gut is telling me I can't lose.
9: Look where your clowning has gotten us, Tony.
12: Tony, in life, you gotta be clear about who you're with and who you're against.
1: كانت هذه إشارة الفيلم. اللي نذكر هو يعني فيلم يتحدث عن فترة السبعينات القرن الماضي، وهي مرحلة كما ذكرت الكاتبة بشرى بن فاطمة اتسمت بالاضطرابات السياسية والاجتماعية. وبالأساس هذا الفيلم هو يبحث في مسألة التزوير الفني، وكذلك علاقة الفن بالسوق وعلاقة الفن بالسلعنة، يعني مفاهيم مهمة جدا تناولها في سواء في الفيلم أو كذلك في قراءة بشرى بن فاطمة من خلال هذا المقال. بدءا نحاول من خلالك نفهم أكثر طبيعة هذا الفيلم وزوايا تناوله لهذه القضية المهمة جدا.
2: نعم، الفيلم طبعا هو من إخراج ستيفانو لوتزيتشي وبيترا غاليا ولورينزو أناتوري. طبعا هو يتناول قصة حقيقية لمزور إيطالي فترة أواخر الستينات وبداية السبعينات، أنطونيو تشيكاريلي، وتعتبر طبعا بطولة الفيلم كوستيليتي، الفازاريو أو المزور أو The Big Fake كما روج للفيلم يعتبر طبعا من المراحل الكبرى التي تناولت تاريخ التزوير وتاريخ الإيطالي وما يعبر عنه بسنوات الرصاص. وهي طبعا من السنوات التي شكلت طبيعة المجتمع الإيطالي ما بعد الحرب العالمية الثانية وفترة الحرب الباردة. هذا العالم الذي يرى كإيطاليا إيطاليا الفن وإيطاليا الجمال يرى في دواخل مدينة روما كالزوايا السوداء والعالم الجريمة والعصابات وتكون المافيا في إيطاليا والتي تشمل كل شيء وكل المجالات. طبعا قصة الفيلم هي طبعا علاقة ثلاث أصدقاء فنان وعامل وكاهن وهي طبعا انعكاس على المجتمع الإيطالي بين الديني واللاديني وبين الفن وبين الجمال وبين فكرة صناعة الاقتصاد وبنائه. كل هذه التداعيات وطبعا الحدود الإيطالية التي كانت منطقة متوترة في تلك المراحل. هذا الفنان العبقري والموهوب اللي هو تيكاريلي أو أنطونيو أو كما يسميه الأصدقاء توني قادته مدينة روما وعلى أساس طموحه الكبير وعبقريته الفنية أن يكون أو يبحث عن الصالات وقاعات العرض في إيطاليا في روما. أعتقد أن عالم الفن هو عالم مفتوح هناك وأن كل من له موهبة سيجد ذاته في هذا العالم، ولكن وقع في شراك روما وقع في عصابة تبحث عن المدورين وتحاول أن تغذي هذه الموهبة وهو بتزوير بعض اللوحات وتقديمها، وهذا ما كان يعتبر بالنسبة لهذه العصابات مكسب، ولكنه بالنسبة للفنان كان مكسب مالي، ولكن في نفس الوقت كان خسارة له كفنان لأنه أطرح عدة تساؤلات: ما هو الفن وما هي قيمة الفن والجمال في كل هذا؟
1: يعني الفيلم فيه معاني جميلة وأنت قرأتها من خلال هذا المقال يعني وحاولت تفصليها بشكل يعني دقيق، ونجم نقول أنه المقال فيه كذلك ذهاب بعيدا في قراءة ربما أبعاد الممارسات اللي تنجم تصير في علاقة بعلاقة الفن بعلاقة الفن بالحقيقة، علاقة الفن بالواقع، علاقة الفن بالسوق والسلعنة، علاقة الفن بمشاكل المجتمع وبواقعه. مسألة التزوير هذه مسألة دارجة جدا في تاريخ الفنون وفي تاريخ الثقافة بشكل عام، وفي الغالب دائما السؤال المطروح: ما الفرق بين الفيك وبين الحقيقي، يعني بين المزور وبين الحقيقي، ولماذا دائما تقيم الفنون أو تقيم الأعمال من خلال جوانبها المادية وليس من جوانبها الإبداعية؟ هذه الثنائيات وهذا النقاش الدائر دائما والذي ربما لم يتوقف وأعتقد أنه لن يتوقف في علاقة خاصة بواقعنا الحال، بما أنه إمكانيات التحيل والتزوير أصبحت أكثر يعني متاحة الآن بوجود كل ما هو تكنولوجي. يعني هذه النقطة، هذه ما هو دور الفنان في كل هذا؟
2: أعتقد أن العلاقة ما بين الفيك أو المزور وما بين الحقيقي هي علاقة جماليات أو علاقة جمال وعلاقة حتى مغامرة مثل ما ذكرها الفيلم، لأنه عملية صناعته بالنسبة لتوني عندما يقوم بتقليد تقليد عبقري وماكر مثلا لوحة لمودلياني فهو يشعر بالانتصار وكأنه تلك الحقيقة الجمالية التي يصبها مودلياني، نعم أنا قادر عليها وقادر على الإبهار بها. نعم صحيح أنها ستبدو كأنها لوحة لمودلياني نفسه، ولكنه في داخله كان يشعر بذلك الانتشاء الداخلي، أنه نعم أنا قادر على ملامسة المقاييس الجمالية لموديليان مثلا. فهذه القيمة الجمالية التي يبحث عنها السوق، ويبحث عنها السوق طبعا من خلال الأسماء الكبرى، هي التي تحرك مثل هذه، مثل المزورين العباقرة طبعا، ولكن في دواخلهم وفي ذاتهم الداخلية هم لا يصنعون الفن ولكن يقتلونه. يعني هذا التساؤل الكبير أنه الذي يقع بين الجمال والركض واللهث وراء الجمال الذي يطلبه ذلك الجمهور، تقتل الفنان الصاعد وتقتل مرحلة كاملة من صناعة الفنون. صحيح أنها تناهي تلك المراحل الكلاسيكية والمراحل الحداثية وتقترب منها وتلامسها وتبهر بها، ولكنها في نفس الوقت تقتل تلك المرحلة وذلك تلك الموهبة الكبرى والطموح والشغف الكبير في الفنان الذي يصنع اللوحة المزورة. طبعا هنا نذكر المزور الشهير اللي يعتبر طبعا مرجع وتاريخ في تاريخ التزوير الفني العالمي، اللي هو الهولندي هانس فان نيجرين، الذي زور الكثير من اللوحات وخاصة لوحات فيرمار بشكل جدا عبقري وشكل جدا يعتبر طبعا سجل من سجلات التاريخ، تاريخ التزوير وتاريخ الفنون.
1: لكن ما الذي يدفع ربما يعني فنان بهذه الموهبة؟ يعني هو له قدرات أكيد إبداعية تسمح له بتقليد أو بتزوير تلك اللوحة أو بتقليدها بشكل يكاد يكون يعني ملامس للحقيقة. هو يكتشف في نفسه ذلك الإبداع، ولكنه لماذا لا يتحول ذلك الإبداع إلى إبداع في مجاله بطريقته هو، يرسم بفكرته هو ولا يرسم ولا يقلد ربما ما هو موجود حتى ربما يربح الأموال؟
2: نعم، هو حاول، وهذا مذكور طبعا ومجسد في الفيلم، لأنه عندما قصد روما حاول أن يصور أو يرسم أو يقدم فنه على أساس أنه هذا هو الفن الذي أقدمه، ولكن في نفس الوقت كل قاعات روما وكل من يتحكمون بسوق الفن باستقطاب الفنانين أغلقت أمامه، ووجد نفسه فنان معدم يعيش في قبو غير قادر حتى على أن يصرف على أعماله الفنية. فهذه المفارقة الكبرى ما بين العبقرية وما بين الطموح الكبير للفنان، أيضا الطموح المالي وطموح الثروة، لأنه كان يضع قصص كبرى لفنانين كبار حاول أن يضاهيهم أو يصل إليهم، فوجد كل هذه الأبواب مغلقة. في نفس الوقت وجد الأبواب مفتوحة أمامه، وهي أبواب التي تقوده إلى هذا العالم، عالم التزوير.
1: يبدو أنه يعكس كذلك صورة فعلية للفنان الحقيقي الذي ربما يعاني نفس هذه المعاناة، ربما هو وجد طريقه في هذا الاتجاه التزوير والخداع. هناك من لا ربما لن يقبل بهذه الطريقة، وبالتالي سيذهب حتى ربما ستندثر ملكة الإبداع لديه.
2: هو فكر فيها أنه لا يريد أن ينتهي فنان معدم أو يفتقر لحتى أساسيات الحياة العادية واليومية وأساليب العيش الاقتصادية والمالية، فهذا ما فكر به، ولم يكن يفكر أن ينتهي مثل فان جوغ مثلا أو أن يكون معناها فنان غير معروف. فهو ممكن في لحظة أو فترة ما فضل أن يعرف على أساس أنه توني القادر على أن يتماهى مع كل فنان ويكون عبقري في تقليده دون أي غلطة، أفضل من أن يكون فنان مجهول وينتهي به المطاف إلى نهاية مأساوية.
1: في النهاية، هل من خلال الفيلم عندما ربما يشاهد الجمهور هذا الفيلم، هل ينتهي إلى أنه يتضامن مع هذه الشخصية رغم خداعها، أم أنه ربما يكرهها أو كذلك ينفرها باعتبارها هي تمارس في طريقة بطريقة أو بأخرى عالم الخداع في مجال الفنون؟
2: ممكن الجميل في هذا الفيلم أنه يضع المشاهد ليس أمام محاكمة وليس أمام تماهي، ويضعه أمام مرحلة ممكن هذه من المراحل طبعا مثل ما ذكرنا أو مثل ما هو مكتوب طبعا قبل صحفيين أو حتى كتاب، المرحلة المسكوت عنها والمرحلة التي تقلق جدا الإيطاليين هي مرحلة سنوات الرصاص، ولا كل ما كان النبش فيها هو الذي يضع المتلقي وكأنه أمام مشاهدة أخرى أو عين مفتوحة أخرى. فهو ممكن يعني لا يتماهى معه بدرجة التعاطف أو الكره، لكنه يعايش معه تلك الحالة. ربما يجد له تبريرات، ولكن في النهاية ما يطرح وهو المهم وما يقلق وهو المهم هو هذه علاقة الشك التي تطرح الكثير من الأسئلة أمام فكرة

0: يعني لأصحاب يعني الفضول في علاقة بالسينما عليهم مشاهدة هذا الفيلم. نبقى في مسألة التزوير والخداع وفي الحدث الذي شق الساحة الثقافية المصرية في الآونة الأخيرة، هي استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي، والذي جاء نتيجة لربما نوع من هذا المجال، يعني مسألة يعني سرقة ثقافية أو سرقة أدبية. مقال بعنوان استقالة جيهان زكي، القانون يحمي الفكر من حراسه، لسناء عبد العزيز. وتناول هذه الحادثة، وخاصة تناول قرار القضاء المصري وتداعيات الحكم النهائي الصادر في قضية سرقة الكتاب، والذي أيد إلزام وزيرة الثقافة المصرية السابقة جيهان زكي بدفع تعويض للكاتبة سهير عبد الحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من التداول، وهو ما عقبه تقديم الوزيرة استقالتها وقبولها من قبل الحكومة المصرية. وترى الكاتبة أن القضية تجاوزت كونها نزاعا قضائيا لتصبح قضية رأي عام، مشيدة بإصرار سهير عبد الحميد على الدفاع عن حقها الفكري حتى صدور الحكم النهائي الذي اعتبرته انتصارا للعدالة ولحقوق الباحثين والكتاب. ويؤكد المقال أن الحكم رسخ مبدأ المساواة أمام القانون، إذ استند القضاء إلى تقرير لجنة من خبراء الملكية الفكرية أثبتت وجود اقتباس وتطابق بنسبة 50% بين العملين، ما أدى إلى إصدار الحكم وتنفيذ أثاره. ويشير المقال إلى أن القضية كشفت عن أزمة أوسع تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية وانتشار السرقات الأدبية، واعتبر أن المشكلة لا تقتصر على الاستيلاء على أعمال الآخرين، بل تمتد إلى غياب الإبداع الحقيقي وتحول المنتحل إلى شخص عاجز عن إنتاج معرفة أصلية. قضية يعني أصبحت قضية رأي عام في مصر، وزوايا تناولها مختلفة ومتعددة بجوانبها السياسية والثقافية وغيرها. ولكن حقيقة هذه ربما عينة من ربما كشفت وظهرت على السطح، بما أنها أصبحت قضية رأي عام، ولكن الكثير من السرقات الأدبية والفنية موجودة في تاريخ الأدب وفي تاريخ الفنون في العالم العربي. ونجد أن هناك من أصلا اعتلوا مناصب كبرى على مستوى العالم العربي، ولكنهم في نهاية الأمر كانوا نتيجة لنوع من هذا التضخيم التضخيم الإعلامي والعلاقات العامة وغيرها، وأنه جزء من كتاباتهم أو أعمالهم كانت هي أعمال مقتبسة أو مسروقة من ناس ربما لم ينالوا حظهم في الساحة الثقافية العربية. هل هذه القضية في رأيك، وخاصة حكم القضاء المصري، يدلل على أن هناك لا يزال هناك أمل في هذه المسألة، أي أن هناك وزيرة، وهنا نتحدث عن سلطة، وهناك كذلك باحثة ليست لها الإمكانيات الكافية أنها تدافع عن نفسها، ولكنها تمسكت بالحقيقة وبحقها، وفي النهاية القضاء أنصفها؟
1: صحيح، هذا مهم جدا، لأنه عملية التحيل أو عملية التزوير هي عملية خطوة على الفكري، أقصد هي عملية خطوة على مجهود الآخر الفكري والإبداعي دون الإشارة إلى المصدر، وهو طبعا يعد خرق للحقوق الملكية والفكرية، وهذا يعد خرق أيضا لقوانين الأخلاقية بدرجة أولى قبل أن تكون ثقافية، لأنه أن تقدم مجهود فكري على هو للآخر وأن تنسبه إليك، فهذه يعني ثغرة كبرى، وهذه غلطة كبرى ممكن يرتكبها أي إنسان، لأنه الفكرة إذا لم تكن نابعة من ذلك الإبداع وذلك الابتكار الخاص فلا يمكن أن تكون مبدع فيها، ولا يمكن أن تكون أو تقدم فيها. إذا لم تتح فرصة أمام مبدعين أنهم يكتشفوهم الجمهور أو يعرفهم، فأنك تستغل كل هذا الضعف وتستغل هذه النقطة لأجل أن تعبر بها عن نفسك وذاتك وتصل بها إلى مناصب لأنه حسب ما هو مشار إليه أن

0: الكاتبة رفعت القضية قبل أن تصبح الوزيرة وزيرة، وبالنهاية استمرت وتشبثت
1: الفكرة،
0: تشبثت بحقها، حتى أن الجميل ممكن ما يبعث في الأمل أو يبعث الأمل في كل من يتابع هذه القضية هو أن القضاء أنصف الكاتبة وأنصفها لحقها ولأحقيتها طبعا. وتاريخ كبير أعتقد في مسائل من هذا النوع، نعود حتى إلى العهد القديم والشعر الزاهي، نعود حتى إلى المتنبي، اقتباسات من الشعر القديم، نعود حتى إلى دانتي الذي يعتبر اقتبس طبعا من الأدب والأثر العربي لأبو العلاء المعري وابن شهيد الأندلسي. يعني هي كبرى، وحتى في العهد المعاصر يعني لا تمس حتى العالم العربي فحسب، لأنه نتذكر الفضيحة الكبرى التي وقعت في ألمانيا باستقالة وزير الدفاع الألماني غوتنبرغ بعد ثبوت سرقات علمية وتدليس طبعا أطروحة الدكتوراه واستقالته مباشرة بعد هذا، وأيضا حتى وزيرة الأبحاث والتعليم الألمانية أنيسة شفا، وهي قضية طبعا هزت ألمانيا وأوروبا، لأنه هذا الموضوع موضوع جدا يخلق نوع من
1: الفكرية والإنسانية. هنا سناء عبد العزيز تساءلت حول معايير اختيار القيادات الثقافية، واعتبرت أن تعيين شخصية كانت تواجه اتهامات بالانتحال في منصب وزيرة الثقافة يثير علامات استفهام بشأن آليات تقييم الكفاءات، خاصة أن الوزارة مسؤولة عن حماية الإبداع وحقوق المبدعين، وبما أنه ذكرنا أنها يعني القضية رفعت حتى أن تتولى الوزيرة المنصب، بالتالي هذا دافع أكبر لأنه من يعين في المناصب يجب أن يدقق كثيرا، وربما كذلك هذا مستقبلا لمن يعني تتاح لهم وتفتح أمامهم أبواب والوزارات، عليهم أن يدققوا كثيرا في سيرتهم الذاتية، بما أنه هذه مسألة السرقات متعددة ومنتشرة على مستوى العالم كما ذكرتي منذ قليل من خلال الأمثلة. ولكن دعيني نختم في هذه النقطة في علاقة بواقعنا الآن ومع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومجالات ربما الخداع أصبحت متاحة بشكل كبير، كيف يمكن في تقديرك وربما حسب رأيك كيف يمكن مواجهة هذه السرعة المتنامية لنوعية ربما الاقتباسات والسرقات التي يتيحها كل ما هو رقمي الآن؟
0: نعم، ممكن أنا نقول أن القارئ الجيد يعني يستطيع تمييز، لأنه أن تقرأ أحيانا تقرأ مقالات يعني أنت قرأت سابقا لكتاب وتقرأ مقالاتهم بشكل آخر تكتشف هذا التحول أو هذا أو أن هذا المصدر يثير في داخلك نقطة من نقاط الاستفهام، لذلك تنبش وتبحث وتقول أن هذه النقطة ربما مختلفة. إذا لاحظت معايا أنه مؤخرا صارت كل المقالات متشابهة، متشابهة في الأسلوب، متشابهة في الصياغة، متشابهة حتى في التنقيط، هنا نعود نرجع لفكرة الذكاء الاصطناعي والكتابة عن طريق الذكاء الاصطناعي وإنسابها لنفس، لأنه حتى إذا كان تأخذ مقال وتأخذ بكتابة الذكاء الاصطناعي وتنشره كما هو فهذا قمة الغباء. يعني ممكن الذكاء الاصطناعي هو وسيلة ممكن للمساعدة للبعض، للكتابة، للبحث، لكنه أحيانا يأخذ لك يعني هو لا يحرر، لا يقوم بعملية تحرير، هو لا يقرأ عوضا عنك، هو ممكن يرى أو يجمع كل ما هو مكتوب ويعيد ويعيده كما هو، لذلك يقع هناك خطأ. أيضا إذا تذكر معايا أنه في المعرض الكتاب في القاهرة مؤخرا تم اكتشاف الكثير من السرقات الأدبية والكثير من الكتب التي كتبت بطريقة الذكاء الاصطناعي بشكل جدا غبي، وهذا هو
1: هذا ربما موجود أكثر في العالم العربي، لأنه مفروض أنه ثم تقنيات حديثة الآن تسمح باكتشاف نوعية السرقات هذه أو استعمال الذكاء الاصطناعي في الأعمال أو في إنتاج نوعية الأعمال هذه. في أوروبا مثلا وفي فرنسا مثلا عندما يكتب كاتب بالذكاء الاصطناعي أو يصدر كتاب بالذكاء الاصطناعي يؤشر على أن هذا الكتاب يعني أنتج من خلال الذكاء الاصطناعي، باستعمال الذكاء الاصطناعي، حتى ينتبه القارئ إلى أن ربما هذه لأنه أصبحت نوعا من الموجة، نوعا من الصناعة السريعة جدا، كتب تخرج في لمح البصر يعني.
0: نعم. مع أسبوع. هو الإشارة هذا هو المطلوب، هي الإشارة، هو الاعتراف. مشكلة الغرور عند بعض الكتاب والمثقفين هو عدم انساب الشيء إلى مصدره.
1: نعم.
0: ممكن هذا الدافع وهذا الغرور أنه نعم أنا أكتب بهذه العبقرية، ونعم أنا أكتب بهذا الفعل. هذا هو المشكل، أنه عدم انساب الشيء إلى مصدره، أو انساب الشيء إلى محمله، خاصة اللي نحكي هنا باللغة الرقمية الجديدة والحديثة.
1: نعم. يعطيك الصحة بشرى بن فاطمة، سعداء جدا مرة أخرى أن كنت معنا في هذا اللقاء من جدل المقال، واسمح لنا الشحن متاع الهاتف متاعك أن نكمل هذا اللقاء، بما أنه انقطاع الكهرباء في أكثر من مناسبة في عدد من مناطق الجمهورية يخلي الناس تعاني نوعا ما في مشكلة الشحن البطارية متاع الهواتف متاعهم، وبالإضافة إلى الوسائل الأخرى اللي هي أصبحت لها أهمية كبرى في عصرنا، وخاصة في طريقة عيشنا. شكرا لك فاطمة بشرى بن فاطمة، شكرا على هذا التواصل مرة أخرى. نوصل إلى نهاية لقاءنا اليوم في جدل المقال، تحية لأمين في الإخراج التقني، نفيسة في تنسيق لقاءنا اليوم، كنت معك محمد البلطي من أمام الميكروفون، نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
4: ما وراء الكتاب.
5: ما وراء الكتاب.
6: ما وراء الكتاب.
4: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب، منبر القراء في عصر الخوارزميات.
5: ما وراء الكتاب.
4: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
7: مع وفاء بركة.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج ما وراء الكتاب، لقاءنا الأسبوع يجمعنا حول الكتب، حوارات، نقاشات مع الكتاب والقراء، مع المستجدات على الساحة الثقافية في هذا المجال. اليوم باش ناخذكم في رحلة في عالم الكتابة مع الكاتب والناشر سامي المقدم، مع الورشات الكتابة اللي قاعد يقدم فيها، مع تيك دي سي او، وأجواء الصيف، مع رحلة بين الاكتشاف والمتعة. رحلتنا متواصلة في ما وراء الكتاب في فقرة رحلة وكتاب مع الدكتور معز بن سالم، باش ياخذنا المكسيك والمتاحف وأثار الموجودة في المكسيك، اكتشافات مغامرات مع الدكتور معز بن سالم. إذا خليكم معنا لأن الرحلة تستحق المتابعة، فمرحبا بكم.

0: تحية لكل ملتحقين على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج ما وراء الكتاب، زي متواصل معاكم ومع ضيف حصتنا اليوم. أنا سعيدة بلقاء مجددا الكاتب والروائي والناشر سامي المقدم. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: يعيشك ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا بك
1: وشكرا على الدعوة اللطيفة، وديما دعوتك أنت تبدأ لطيفة.
0: شكرا لك سامي المقدم. أكيد مع حوار ديما فيه هكا تشويق، وديما فيه جديد، وفيها هكا استمرارية هكا في الأجواء الصيفية مع الكتب وأحباء الكتب والقراءة والكتابة. إذن سامي المقدم، نرجع معاك اليوم حول الورشات اللي تقدم فيها، وبعد إن شاء الله ندخل في أجواء يعني صيف الكاتب سامي المقدم. برشا مغامرات، برشا مفاجآت تستنى
1: فما
0: في مستمعي إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب.
2: نبض اللحظة.
0: إذن نمشيو للورشات اللي قاعد تقوم بها في يعني مكان من تنظيم تيكديسيو.
1: أي
0: يعني هذه الورشات ماهيش الأولى ومش أول مرة يعني تقوم بها، كان تقدم لنا يعني هذه الورشات أهميتها خاصة بالنسبة للشباب واللي يحب يعني يدخل عالم الكتابة معك سامي.
1: شكرا على السؤال. كما قلت أنت ماهيش أول مرة، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة، وشكر خاص للتيك دي سي على تجديد الثقة متاعهم في شخصي. نتصور خاطر النجاح النسبي متاع الورشات الاخرين زادا خاطر شفنا معناها ناس دخلوا عندهم امال معينه وفما منهم اللي نجموا يحققوا الامال هذيا، معناها فما منهم اللي خلقوا حكايه وكتبوا ما وصلوش نشروا لكن في الطريق. هما الورشات هذوما كيما قلت راهو معناها من الاول واعلنتها برشا مرات ماهيش ورشات تعلم الكتاب.
0: نعم.
1: اللي بشيجي راهو بشيجي من الاول معناها انسان عنده قلم به.
0: أيوة.
1: ولكن عنده مشكله في ترتيب افكاره، في ايجاد الفكره، في كتابه سيناريو مشوق.
0: أيوة.
1: يعني احنا في الورشه باش نتعلموا مع بعضنا كيفاش نولدوا فكره، وكيفاش الفكره هذيك بشويه بشويه ردوها سيناريو ناجح.
0: فماش هنا سامي مقدم يجيك يقول لك تحب نولي كاتب.
1: أي.
0: رغم أنه ما كانش عنده تجربة الكتابة.
1: هو نتصور أي إنسان بالإرادة وبالغرام ينجم يكون كاتب ناجح، ولكن هذه مسألة متاع غرام، يعني مش هو قاعد جات البال وقال نحب نولي كاتب وكهولي. لازم يكون قاري برشا برشا برشا كتب، مغروم بالقراية وفاهم فما ديكوت. أيوة. في بس الكتب هذو ما فاهمهم، دونك هو بدو يولي يحب يحكي حكاية، تولي عنده حكاية اللي يقول والله نتمنى نشوفها في كتاب ونتمنى الناس يقراوها. دونك كي باش يلقى هالورشات هذوما باش يلقى اون كاناليزاسيون نتاع الرغبة نتاعو. يعني باش نعطيوه دي زوتي، باش نعطيوه أدوات يستعملهم باش ينجم يخلق هالحكاية اللي هو يحب يحكيها.
0: نعم. هنا باش نسأل، هل الكتابة موهبة أو مهارة تصنع يعني في الورشات؟
1: والله انا نقول راهو مزيج، خاطر بلاش موهبه. نعم. بلاش موهبه نتاع كتابه الحقيقه قد ما باش تعطيه. انا ديما نشبهها راهو نجار. احنا في الورشه هذه نعطيوه الادوات، نعطيوه المطرقه، نعطيوه الازميل، نعطيوه حاجات باش يحفر بيهم في في اللوح. اذا كان هو موهوب مش عارف يستعمل الادوات هذوما بالكدا ويخرج لنا اون سكولتور محلاها، اذا كان هو ماهوش موهوب قد ما باش تعطي ادوات ماهوش باش ينجم يعمل حاجه به. دونك هو ينجم يكون موهوب لكن ناقصو الادوات. احنا في الورشه علينا فقط توفير هذه الادوات.
0: نعم. معناها بالنسبه للحضور كان فما يعني موجود يعني من الكتاب الشبان يعني
1: في ورشات
0: سابقه.
1: في ورشات سابقه كان فما كتاب شبان لكن في الورشه هذه لا. الورشة هذه كل حد معناها الورشة هذه كانت متنوعة برشا. وفرحت لقيتها متنوعة.
0: نعم.
1: خاطر
0: فاش يتمثل التنوع
1: اللي فما؟ شكون يحب يكتب سيناريو متاع فيلم، فما شكون يحب يكتب اون اكريتور ثيرابوتيك، يحب يخرج حاجه عنده، يحب يستغل الحكايه هذه باش يتفرهد باش يتنفس، معناها مش نيسيسيرمون باش يكتب قصه ولا روايه،
0: نعم روايه،
1: يحب يخرج حاجه مكبوته عنده. فما زاده اللي جايين بالفضول، يحب يعرف، معناها يحب يكتسب مهاره ينجم يستعملها، ينجم ما يستعملهاش. يعني متنوعة برشا، وفرحت ياسر لقيت التنوع هذا، ولقيت معناها اهتمام كبير.
0: يعني مش الكتابة مربوطة يعني بكتابة قصة أو
1: لا لا لا
0: رواية،
1: هي نعم. الكتابة معناها أبعد من هكا برشا.
0: نعم
1: أبعد من هكا.
0: نخرجوا عوالم أخرى.
1: بالضبط بالضبط، هي معناها أداة للسفر للديكونيكسيون مع الواقع معناها.
0: ولا زاد مش الانضباط، لكن زاد تركيب الافكار زاد هنا، هذا اللي تشتغلوا عليه في الورشة.
1: اشتغلوا في اولا في توليد الافكار، معناها واحد في الورشه وقتها تجيه الفكره بتاع الروايه، خاطر فما زاد ادوات باش انت تولد الافكار. هذا معناها الناس اللي يمكن ما يعرفوهاش الحكايه، فما ادوات فما تمارين باش تولد الافكار، والافكار هذوك تقول والله هذيك ما جاتش البالي قبل. ومن بعد بشوي بشوي الفكره هذيك نخدموها مع بعضنا وتولي مشروع متاع قصة مشوقة.
0: نعم.
1: ركبوا عليها شخصية، ركبوا عليها حدث هام باش يقلب حياة الشخصية. نحطوا الشخصية ذيك في مأزق ونخليوا الناس كل تتسائل كيفاش باش تخرج منه. معناها فما أدوات وبشوية بشوية اللي قاعدين نقدموا، والناس قاعدين يكتشفوا في رواحهم قصص. كل واحد قاعد يخرج هكا كانوا معناها ان اركيولوج قاعد يحفر ويخرج
0: يكتشف
1: في
0: يعني
1: في حاجه كان الحكايه في وسطه من الاول. هو وهو قاعد جوست ينحي في الغبار وفي ولا
0: صحيح صحيح مع التراكم هذه يعني والنسق السريع للحياه اكيد اكيد فما برشا افكار يعني مخزونه يعني وما نجموش كيفاش باش نبلوروها وكيفاش وخاصه الكتابه هنا تسقل يعني معناها حتى المنطق هنا والتحليل ايضا. هذا زاد مهم جدا، تعزز الذاكره التركيز اهميه معناها كبيره في مجال الكتابه. يعني ورشه فيها الجانب يعني المتعه والافاده
1: احنا ديما بالحق عملنا جو كبير، ما تحسوا ما عاملين جو كي يقعدوا. الاهم اللي كما قلت لهم هذايا سيف بليس، ما نتنجموا تقولوا فيه اللي تحبوا نتوما.
0: نعم
1: وراو بشو قد ما بيناتنا، بشو قد بين الأربع حيوت هذوما، وخرجوا حكايات بيرسونيل يدوخوا. فما معناها كاني ولات الحكاية ثيرابوتيك، كان واحد كل واحد يفرغ في قلبه، اللي يحكي على أبوه، اللي يحكي على وفاة حد معناها اللي يحبه برشا، اللي كل واحد على شنو حكي. وفما نوع من هكا كيما التوازن يتخلق في الجروب، فما نوع من الثقة، وكان واحد في عائلته قاعد يحكي في حكاية وهو مرتاح. وفما حكايات منهم اللي بشي تخدموا يوليو دي سيناريو.
0: نعم.
1: بتبيع نزيدوهم حاجات من الخيال وحاجات أخرى، خطر الواقع معناها بالبؤس نتاعو ما نجموش نقطروه كما هو، معناها في رواية لازمنا كل تنفيسة.
0: نعم.
1: كتنفيسة متاع الخيال اللي باش تعطي ليلون معناها للرواية.
0: نعم. إذا نرجع هنا بالنسبة لهذه الورشات وأهمية هذه الورشات في خلق الاقتصاد الثقافي هنا سمير المقدم. يعني يوفر فرص يعني عمل للكتابة للكتاب أو تعزيز الكتاب التونسي.
1: هنا نجدد التحية لتيك دي سيو، خاطر هنا مسيت أنت نقطة حساسة اللي هو الفكرة مش باش نعملوا فقط ورشة كتابة. لا، الخاطر تيك دي سيو عاملة برشا ورشات، عاملة ورشات تاع ذكاء صناعي، عاملة ورشات متاع بون ديسيني، عاملة ورشات متاع وورلد بيلدينغ يعني بناء العالم. يعني الناس اللي يتعلموا هنا من بعد بشي يتلموا مع بعضهم وكل واحد بالمهارة متاعه بشي يحاولوا يعملوا حاجة. ينجموا يخرجوا ان جو فيديو، ينجموا يخرجوا ان بون ديسيني، معناها اللي يعرف يصور واللي يعرف يحكي حكاية بشي يتلموا مع بعضهم. كما نقولوا احنا كنا صغار يشكلوا فولترون مع بعضهم ويعملوا مشروع معناها اللي هو يخلق منوال اقتصادي معين.
0: القوة تتوحد.
1: بالضبط بالضبط. دونك هو الاوبجيكتيف متاع تيك دي سي او هنا مش فقط باش انت تكتسب مهارة، لا، المهارة هذيك ولا فالوريز من بعد يوست مشروع مشترك، والمشروع المشترك هذاك ينجم يخرج منه ان برودوي اللي ينجم يكون كوميرسياليزي من بعد.
0: نعم
1: هذاك هو.
0: نعم هذا الهدف من هذه الورشات.
1: ما هوش الهدف الأسمى لكن واحد من الأهداف.
0: أحد من الأهداف. نعم أكيد. هنا بالنسبة ذكرت يعني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كيفاش ترى تقاطع الأداء مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟
1: الحقيقة أنا ما نشوفش تقاطع.
0: أيوة.
1: أنا بالنسبة لي الأدب أدب وذكاء صناعي ذكاء صناعي.
0: أيوة.
1: على خاطر الأدب هو معناه واحد كي باش يكتب هي متعة، باش يكتب باش يخرج حاجة من عنده. إذا كان هو باش تجيه فكرة يحكيها لذكاء صناعي وذكاء صناعي يكتب في بلاستو، نتسائل وين المتعة معناها؟ وين المتعة معناها؟ شنو هو شنو ربح؟
0: يقول لك هو وراء هذه الفكرة.
1: اي ولو معناها لكن الكتيبه
0: فما بصمه للكتيبه.
1: حكايه فيها برشا ايتيك، فيها برشا خلفيه اخلاقيه. معناها انت اسكو معقول ككاتب تكتب اسمك على روايه وانت ماكش كاتبها؟
0: لكن فما اللي محاولات
1: اي
0: حول العالم وحتى في تونس، يعني فما تجيع من
1: موجود.
0: الشباب اللي يحب
1: موجود.
0: يدخل عالم الكتابة من خلال الذكاء الاصطناعي
1: موجود، وفهم برشا روايات مكتوبين بالذكاء الصناعي ويزون إشابي الليجان ولا ليجان تقييم ولا حتى الناشرين وتنشروا كما هما، لكن رائحة الذكاء الصناعي تفوح
0: موجود.
1: بكل معناها أنا منحبهاش الحقيقة، الريحة هذه منحبهاش.
0: شنو تنجم تقول بالنسبة في هذا الموضوع خاصة للشباب؟ يعني زادا كان معناها مؤثر في الجانب الكتابة الأدبية أو معناها الكتابة بصفة عامة وككاتب، يعني سمير مقدم.
1: فما زوج جوانب نقررهم حسابا. فما الجانب الأخلاقي، معناها اللي إنسان يعمل على كتابة مش هو كتب على كتب عملها الذكاء الصناعي أخلاقيا لا تستقيم. هذا الجانب الأخلاقي به تاون الجوز والجانب ذي ونفضوا لي إنسان عمل المسألة هذه. بعد نقول القارئ هو الحكم. إذا كان القارئ يستسيغ هذا النوع من الكتاب صح عليه الكاتب، الكاتب صح عليه، ولكن لا أعتقد أن القارئ يستسيغ، خاطر فما بصمة معينة في الكتابة اللي أقوى ذكاء صناعي ما نجمش يجيبها. أنا المرة الأخرى حضرت على مش حضرت ما يتفرجت في فيلسوف فرنسي كيفاش عمل التجربة وعطى امتحان فلسفة للذكاء الصناعي.
0: نعم
1: الذكاء الصناعي خذ 10/20 بالنسبة للناس خذوا 19 و18. وشنو يقولك كيفاش فسر لك الحكاية فيلسوف؟ يقولك الذكاء الصناعي في نهاية الأمر هو ذكاء، هو ذكاء معناه سي دو لانتيليجونس. وشنو هي الانتليجنس؟ يقول لك هو من الاول قبل الانتليجنس فما لينوسونس. لينوسونس اللي انت تشوف حاجه بيضه في السماء وتقول هذاك ارنب. من بعد جي الانتليجنس تقول لك ليه راه رد بالك هذيك راهي سحابه في فورمه ارنب. الانتليجنس واقفه غادي، ولكن الانسان كما خلقه ربي الى كابابل دو سكون ابل لا كوندور. فوالا لا كوندور شنو هو؟ اللي انت تشوف السماء وتعرف لي هي سحابه ولكن تواصل تخيل اللي هي أرنب وتحكي عليها كأني أرنب بنكس
0: بوعي يعني.
1: بوعي صحيح. الانتليجنس ارتيفيسيل ما عندهاش هالكوندور هذا، البعد هذا ما عندهاش. ديما تقول لك راه ديك اصحابه فقط اللي انكابابل باش تقول لك هي اصحابه، ولكن انا باش نواصل اعتقاد اللي هي أرنب على خاطر هذا يتناسب حالتي النفسيه وتناسب حالتي الشعريه، نحب نكتب انا شعر على أرنب في السماء. الانتليجنس ارتيفيسيل ما وصلتش للنيفو هذا وهوزمون دايور.
0: نعم وفما حتى في المصطلح يقول لك ما ماهوش ذكاء الاصطناعي وليس ذكي، يعني
1: فما اللي يقولوا لكن في مسائل
0: هو اعاده يعني معلومات ويعني
1: اشترار نوع من الاشترار، ولكن ولكن الذكاء الصناعي في مجالات اخرى معناها اللي هو يخرج لك ابليكاسيون في اقل من ساعه ولا اللي تعمل عليه بور لا ريزولوشن تاع مشاكل سيونتيفيك. ما زي ما عندي ما نقول بالحق ما عندي ما نقول، لكن
0: في مجال استعمالات انا كيفيه استعمال الذكاء
1: بالضبط لك في مجال الخلق الابداعي انا نخلي معناها اليد البشريه هي اللي تكتب الحقيقه.
0: نعم هذا راي كاتب سامي المقدم. اذا السؤال بالنسبه ليك مواصفات الكاتب الناجح؟
1: برشا مواصفات
0: برشا مواصفات
1: ديما تفاجئني معناها بالاسئله نتاعك.
0: اول ساعه يبعد على الذكاء الاصطناعي.
1: اولا كان عنده معناها مينيموم تاع اخلاق باش يبعد على الذكاء الاصطناعي. طبعا هذا لا يمنع خاطر كيما انا نقعد مع صاحبي نقولوا راه عندي فكره ونجم نطوروها مع بعضنا ما فماش مشكل. ينجم يقعدوا مع الذكاء الصناعي ويعاونوا على تطوير الفكره ما فماش مشكل. لكن باش يكتب في بلاستو هنا وصلنا البلاصه المنطقه خايبه. فهمتني؟ لكن بالطبع ينجم يحكي معاه، ينجم يعطيه افكار، يتبادلوا افكار، يعاونوا باش يطور شخصيه، يعاونوا باش يلقى حدث هو واحل فيه.
0: نعم
1: ينجم مادام لوتي هذا موجود.
0: ولكن ما يسلملوش يعني،
1: ولكن معناها باش يقول له انا هو فكرتي وانت اكتب لي كتاب وننشره باسمي. الحقيقه الحقيقه ماهيش حلوه حتى تعرف. دونك الكاتب الناجح عندي الكريتير الاول نتاعو يكون التواضع. الكاتب الناجح هو الكاتب المتواضع. ينجم يكون كاتب معناها ممتاز في القلم نتاعو ولكن يسخايب روحه هو الاله نتاع الكتاب. والكاتب الناجح في حال معناها في المرحله الثالثه هو الكاتب اللي ينجم يغير لي راي على قضيه معينه ولا رؤيه معينه. مثلا ناخذ مثال كتاب ترجمناه في بوبلي بريس اسمه هذا المكان السحري. الكاتب روني دينفيلد انا جو لا كاليفيكم كاتب ناجح. علاش؟ على خاطر وصلت بدلت راي قراء ومنهم انا على لا بين دو مور اللي هي معناها سان سوجي بوليتيك اللي تحط على الطاوله كل عام وكل حزب ياخذ موقف من عقوبه الاعدام. فما حزب مع فما حزب ضد وكل حزب عنده لي زارغومون نتاعو. ولكن رونالد فيلد في الروايه هذه تخليك تقتنع اللي حكم الاعدام لا بين دو مور ماهيش الحاجه الباهيه، ماهوش القرار الصحيح حتى اذا كان قدامك ابشع مشرم في التاريخ. وباش توصل تبدل الراي ذي في نفسيه في التركيبه النفسيه نتاع برشا قراء هذا هو نجاح.
0: نعم
1: بالنسبه لي انا. دونك كاتب النجاح هو نجم ياثر على طريقة تفكير القراء متاعه.
0: نعم وخاصة المسلمات يعني
1: بالطبع.
0: صعيبة انه باش يقتنع معناها كي كاتب يوصل انه يغير يعني فكره. هذاك هو معناها دور المثقف ودور الكاتب
1: بالضبط.
0: يعني في داخل المجتمعات. اذا قلت لي برشا مواصفات هذا اهم المواصفات.
1: اهم
0: مواصفات ما
1: مشيناش. شفت واحده من المواصفات ما قلتهاش ومانيش باش نقولها اللي هي المبيعات. انا بالنسبه لي انا المبيعات ما يعكسوش اذا كان كاتب ناجح ولا لا الحقيقه.
0: نعم
1: ما يعكسوش بالكل.
0: هنا خطر نقطه استفهام كبيره لأنه معناها توا في الموقع التواصل الاجتماعي فما عديد العناوين اللي تعمل معناها نومبر دو فيو واللي كنا حكينا سابق في حصة الفارطة مع الكاتب طارق المشي.
1: نحيوه طارق
0: تحية لي. يعني حول معناها لي تراند هذين الموجودين.
1: اي صحيح
0: يعني موجودين نلقاهم معناها الكتاب توا وتسويق الكتب. لكن في عناوين مختلفة اللي هي المحتوى الحقيقة لا يرتقي نجم نقوله لأنه باش تعطيه
1: يتقرأ. أنا وياك نقوله لا يرتقي لكن ديما نقول راه الحكم للقارئ النهائي
0: للقارئ.
1: ولكن فما قارئ من قارئ فما قارئ تلقاه ما يقرأ كان الشيء ذاك يعني ما في بالوش اللي فما نوع آخر من الأدب ما نقولش أرقى ولكن يقدم رؤية مختلفة. يقدم تجربة متاع قراءة مختلفة. إذا كان هو باش يحس روحه في نوع وحيد تاع الأدب ذاك اللي يتبع فيه على الريزو سوسيو ينجم يستمتع بالقراءة مرة مرتين ثلاثة ولكن يفا باسي أكوتي من أعمال أدبية قوية.
0: نعم يعني قوية هنا خلينا نفسروها هنا سيمين مقدم أنا شنو معناها. فما نوعية الكتابة اللي توجهك يعني تخليك توجه معناها الهدف معين أو موقف معين. لكن فما نوعية من الكتاب اللي تخليك تطرح أسئلة تخليك تفكر تخليك يعني كما أنت قلت تجدد نظرتك تبدل نظرتك وهذاك اللي خلينا أنه مش نجمه أن نقدمه
1: بالضبط.
0: ونطوره بالضبط. من صحيح فما معناها قراءة للمتعة وأنا في برشا يعني حالات من روايات أو كتابات أو حتى يعني كتب مختصة حتى تقرأ فما المتعة لكن فما حاجة تغير فيك.
1: بالضبط فما طريقة تفكير تتغير
0: وفما كتابات أخرى اللي فما البعض أنه يقول للترفيه لكن تحس أنه فما وراها يعني أفكار سامة
1: أفكار سامة صحيح،
0: وللأسف أنها تلقى
1: رواج. أي تلقى رواج صحيح، على خاطر كما قلت لك معناها القارئ باش يحمي روحه لازم ليفونتاي نتاع قراءته يكون واسع، هذا هو ما يحصلش روحه في قراءات معينة.
0: نعم
1: مثلا ناخذوا الكام تاع أنت قلت لي كاتب ناجح أحمد خالد توفيق، كي توفى مصر الكل خرجت في التينا نتاعو.
0: نعم.
1: مصر كلها معناها قعدوا مصر نحكي الليجون قعدوا الكبار بهتين خاطر عمرهم ما سمعوا به ما يعرفوش شكون هو هذا. تفاجئوا كيفاش خرجك العدد من الناس اللي كانوا يحبوه قراء نتاعو واللي عملوا له تأبين ومشاو وين تدفن وحطوا قصاصات نتاع اوراق وبكاو وتاثروا برشا. هذا كاتب ناجح أثر في الشباب وما يقولوا جعل الشباب يقرؤون. وذاك قال أنا كنت وفا نحب يكتبوا على قبري جعل الشباب يقرؤون، وذاك اللي صار كتبوا له على قبره العبارة هذيك وقعدت خالدة.
0: وفي عاصر ما فيهوش المواقع
1: بالضبط. أي كيفاش نشر
0: معنى كيفاش نجح يعني.
1: احنا كنا نقرأ نبيل فاروق على يرحم وزادها للغاز رجل مستحيل ما في المستقبل إلى آخره. كنا بهتين كيفاش في عصر ما فيهش مواقع التواصل الاجتماعي تلقى من المحيط للخليج معناها تلقى الشاب المغربي في أقصى المغرب والشاب في القاف الإمارات ولا في مدراوين يقرأوا معناها عندهم نفس الشغف بنفس الشخصية ووصلت لهم بنفس الطريقة وعاشوا نفس المشاعر. هم يلوجوا على الأعداد الناقصة ويتبعوا في المغامرات وتعلموا من أدهم صبري. كان معناها علاش قلت لك أنا أثر في طريقة التفكير اليوم بشقة جينا احنا اللي قراو أدهم صبري فما اون بون ماجوريتي ما يتكيفوش ما يستهلكوش كحول على خاطر ما جاناش من منظور ديني. هو جاي قال لنا هذوما راهم يأثروا على صحتك، تحب تكون بطل ما يلزمكش تتبع هذوما زوز. كان معناه قدوة، كان مثال نحتذيو به وهذاك تخلينا في المعناه في التفكير نتاعنا ملي احنا صغار. دونك اليوم شوف
0: يعني
1: اي في الهواء يعني ذاك اش معناها كاتب ناجح بالحق هو اللي اثر فيك اللي كانت حياتك يمكن مش تمشي في ثنيه خايبه وهو لا هو استويلك ثنيه هذيك وخليك تمشي في ثنيه باهيه وتحب القرايه وتحب الكتب وتتغرم وتقرا حاجات اخرين فوالا معناها احنا مدينين برشا اللي هو ديما نقولها.
0: نعم احنا شكرا ليك سيدي المقدم، يعني الحوار ممتع معك، لكن خلينا نعملوا وقفه موسيقيه
1: بالطبع بكل
0: سرور. يعني الاختيار ليك، يعني انت في الكتابه تستعين بالموسيقى
1: ساعات ساعات نحط موسيقى وساعات لا ساعات نمشي ما كنبدا في الدار، هو نادرا ما نكتب في الدار الحقيقه نحط موسيقى، ولكن ساعات نمشي برشا مرات نمشي لبلاصه معبيه مقهى وكل الضجيج هذاك هو يكون
0: الباك جراوند او الموسيقى الخلفيه اللي تجي
1: ساعات هكا. تسمع كلمه تتقال وانت قاعد تكتب كاني سبحان الله كاني يجي في بلاصتها ولا كاني تشعل لك فكره اخرى ولا تجيك في حوار الكلمه هذيك معناها مهم برشا باش تبدا بحذايا حياه وقت اللي نكتب.
0: نعم حياه. اذا اغنيه تولي في بالك ونسمعها على موجات الهاتف.
1: نحب برشا وردة نقولوا في يوم وليلة.
0: في يوم وليلة على موجات الهاتف الثقافية في ما وراء الكتاب. مرحبا بجميع.

0: ما وراء الكتاب.
1: نرجع معكم مستمعينا في ما وراء الكتاب على موجات إذاعة تونس الثقافية ومع ضيفي الكاتب والروائي سامي المقدم. مرحبا بك مجددا.
2: شكرا.
1: وردة، ليش كنت تهديها؟
2: نهديها مش صعيبة، مش صعيبة الإجابة. نهديها لزوجتي العزيزة.
1: نعم.
2: اللي هي بارميم أوكازيون المترجمة والشريكة وكل شيء معنا.
1: سونيا بالبي، تحية ليها. وإن شاء الله ربي يدوم عشرتكم، وتحية ليها، وإن شاء الله ديما متألقين إن شاء الله
2: وناجحين
1: إن شاء الله. إذن نرجعوا إذن للمسيرة في الكتابة والنشر. نمشيوا للنشر قبل ما نمشيوا برامجك الصيفية سمين المقدم. إذن هنا حكينا على الكتابة، كيفاش ينجح سمين المقدم، يعني في الفصل بين شغف الكتابة أو شغف الكاتب اللي هو ديما كما كنا نحكي، يعني فماك الجانب الكتابة الإبداعية، الكتابة الحرة، وبين يعني حسابات النشر اللي هو زاد يحب يحقق الديمومة والنجاح دور النشر.
2: معادلة صعيبة الحقيقة، خاطر فما بارامتر ثالث في هذايا اللي هو خدمتي متاع كل يوم.
1: أيوة.
2: خاطر أنا مانيش أنا خدمتي مانيش ناشر. أيوة. يعني خدمتي مدير تدقيق داخلي في مؤسسة، دونك أنا عندي الخدمة اللي تلتهم النهار الكل نجم نقول باللي ديبلاسمون، خاطر المعامل في البلايص الكل، ولازمك تمشي وتزور الناس وتتفقد وتثبت وباش حاجات، دونك يقعد شوية بركة وقت. الوقت هذا لازمك تقسمه بين التزاماتك كناشر، خاطر مادام جاوك مشاريع فما لجنة قراءة باش تقرا باش تصفي ومن بعد باش تعديلك، دونك لازمك تقرا، وبين الرغبة اللي تحرق فيك من داخل اللي انت لازمك تكتب.
1: تكتب، ايوه،
2: خصوصا تبدا الفكرة موجودة والتخطيط نتاع الرواية هكا لازم تقول اركح، معناها فما مخطط به، ولكن تلقى روحك ما عندكش وقت.
1: ايوه،
2: ما عندكش وقت باش نجم تفرغك اللي في وسطك الكل هذاك في الكتابه. دونك بالحق معادله هاني نحاول بالحق معادله صعيبه برشا. نحاول كيفاش نفرغ معناها وقت في الويكند ولا. أيوة. وصعيبه الحكايه،
1: وهذا بالنسبه للكتابه، لكن بالنسبه زاد دور النشر فما عديد.
2: بالنسبه للنشر طبعا فما التزامات، فما معارض، فما كتب لازم تخشي وقتها، اما قبلها لازم تنظيد وتدقيق وغلاف وإيداع قانوني، برشا حاجات حاصلوا برشا حاجات. والحمد لله فما فريق كامل في دار النشر، كل واحد لاهي بحاجه معينه، والكلهم يخدموا بكل معناها بكل سرور وبكل حماس، ونحييهم برشا
1: مع تتويج لهم تحية لهم الكل أكيد. ومؤخرا مع تتويجكم بجائزة أحسن دار نشر في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40،
2: هذه تتويج نهديه لهم الكل، معناها للفريق الكل،
1: واللي يخليكم معناها يعطيكم يعني
2: بتبيعة
1: نفس جديد.
2: هو تتويج

0: مهمة، عنا روايات طبعا، والحمد لله معناها قاعدة تكبر الدار بشوية بشوية. مؤخرا التحقت بنا ألفة يوسف، نقدم لها تحية كبيرة. خرجت معنا 4 كتب اللي هما تفقدوا في المكتبات، وتوا رجعوا بحلة جديدة. كيف كيف سلعات الخضر، معناها خرج معنا رواية ممتازة.
1: بالنسبة للترجمات هنا، يعني شنو قاعدين تخدموا توا معناها جديد؟
0: قاعدين نقدموا توا في المعرض، خرجنا زوز ترجمات جدد اللي هي بين عالمين نتاع اوليفيي نوريك، ترجمة سونيا بنبي، وأجيج الحياة اللي هو لما أردون تاع يمن مناعي، وهي أول ترجمة ليمن مناعي باللغة العربية. كوميم إليتي تون، معناها باش أكثر كاتب تونسي مقروء في الفضاء الفرنكوفوني، واكثر كاتب تونسي حائز على الجوائز.
1: نعم.
0: ما يترجمش عربية، هذه كانت اون نافيغاسيون. الحمد لله صلحنا، تركنا الامر وترجمنا الروايه نتاعو اجيج الحياه في انتظار معناها ترجمه اخرى.
1: نعم، وفي تجربتي مع قراءه الكتاب الحقيقه ترجمه جميله جدا. تدا
0: يعيشك يعيشك
1: موافقه
0: يعيشك،
1: وان شاء الله معناها اللي يسمعوا فينا يقراوا هذا العنوان. المحبي اللغة العربيه موجود
0: بالضبط.
1: يعني كتابة سلسة، إعادة يعني كتابة لل معناها للقصة، لكن بطريقة سونيا بنبي
0: بالضبط
1: أسلوبها.
0: وسونيا تو تخدم على ترجمة جديدة، ما زالت شوية لما حالة، لكن هو الرواية الثانية لجون كريستوف غانجي اللي هو معناها من أكبر كتاب ثريلر معناها في فرنسا. خذينا حقوق معناها رواية أخرى اللي هي لي بروميز، رواية تصير في عهد ألمانيا النازية، قاتل في ألمانيا النازية ولازم يلقاه، حسيلو رواية دوخ، وإن شاء الله الترجمة معناها تكون في مستوى انتظارات الجمهور. وما زلنا معناها كي خذينا هذا خبر صار، ما زال كي جاني معناها بالميل، خذينا حقوق ترجمة فرانك تيليا اللي هو كاتب ثريلر زادة فرنسي مشهور جدا، وباش نترجموا له معناها رواية أولى إن شاء الله.
1: إن شاء الله، وإن شاء الله ألف مبروك.
0: يعيشك يعيشك
1: مجددا. إذا نرجع هنا للصيف وأجواء الصيف، القراءة في الصيف والمبيعات أيضا للكتب نسبتها شنو؟
0: بكل صراحة زوز يتيحوا في الصيف، المبيعات تتيح والقراءة بيدها تتيح، لانتيغي بور لو ليفغ يتيح. معروف معناها كان تسأل أي نشر باش يقول لك راهو الكتاب سي متاع شتاء، تاع شتاء والا تاع معرض، حاجتين هما معناها زوز مناسبات. في الصيف لا، في الصيف ما فماش قبيل بالكل بكل بكل على الكتب، على الاقل الكتب التونسيه. يمكن ينجم يكون في اقبال على الكتب الاجنبيه اللي يقراوهم كم دي ليفر دو بلاج ولا دو فاكونس. لكن ثقافه القرايه هذه نتاع الشاطئ ولا نتاع الفاكونس ماهيش منتشره برشا في الشعب التونسي بصفه عامه الحقيقه.
1: نعم.
0: انا تري رارمون وين شفت حد يقرا في كتاب في الشاطئ.
1: نعم. يعني وخاصه كي نحكيو على الكتاب التونسي هنا،
0: خاصه كي نحكيو على الكتاب التونسي اللي مالوغوزمون بتيتر مازال عند الناس اللي ما يقراوش برشا، مازال فما طابع ولا من اتيكيت اللي يقول لك الكتاب التونسي كتاب ممل، وانا نحب كتاب معناها باش نتفرهد به. يمكن كتاب تونسي خاطر احنا تعرفنا عليه في المكتب واحنا نقراو، ما نجموش نقولوا اللي عطاونا حاجات تفرهد ولا حاجات تعلقنا بهم ولا ديما كتاب لازم خاطر لازم يتقرا وكهو.
1: يعني
0: خاطر في البروغرام سكولير، ولكن انا ما نتفكرش ماني عارفون على كتاب تونسي من الجانب كيفاش نقول لك، مثلا حسنين بن عمو تمنيت اللي كتبته يطرحوا للناس اللي تقرا في المعهد ولا في الكوليج.
1: نعم.
0: تمنيت، ولكن لا للاسف خد حسنين بن عمو يخليك تتعلق بالكتاب التونسي. تمنيت لي اميره غنيم تولي بروغرامي، اميره غنيم تخليك تتعلق بالكتاب التونسي.
1: نعم.
0: شكري المبخوتي يخليك تتعلق بالكتاب التونسي. علاش قعدنا في كتب من اعوام 70 و80 والبرنامج جامد؟
1: نعم.
0: ما شددناش بالكل الليسته نتاع القراءه نتاعنا.
1: فما محاولات فرديه من قبل يعني بعض المدرسين والاساتذه،
0: بتبيعة مجال تحيه كبيره، ولكن السويد الاعظم ما يحبش يبدل ويخاف. اصلا يخاف باش يبدل ولا باش يقترح كتاب جديد. دونك احنا بحاجه بالحق باش نراجعوا علاقه خاطر التلميذ وين اكتشف الكتاب.
1: نعم.
0: في

0: في المكتب
1: بالي.
0: في المكتب يعني
1: لازمني في المكتب نعطي حاجه مغريه، لازمني نغريه بالقراءه، لازمني نعطي حاجه اللي يتفردوا.
0: نعم.
1: اللي يقول لك والله الكتاب
0: هذا ويتعرف على الكتاب التونسي
1: بالضبط
0: يعني.
1: بالضبط وينجم يمشي لكتب اخرين واللي عنده ثقه فما تتبني ثقه بينه وبين الكتاب التونسي وينجم يمشي يختار عناوين اخرى. ولكن انت من الاول كان تصدموا بعناوين اللي ما يحس حتى علاقه معهم، ما يحس حتى تفاعل معهم، باش يقول الكتاب التونسي ممل وهذه حاجة عادية باش يقولها.
0: سمير المقدم، أنتم خدمتوا خاصة على الناشئة واليافعين في سلسلة الكتاب الجايب. نجاح هذا المشروع، تقييمكم لهذا المشروع نجاح يعني في يعني رجوع الشباب للقراءة، وزاد ينجم يعني في نجاح في منافسة ومعناها أمام مواقع التواصل الاجتماعي ولا الهواتف الذكية.
1: أنا كيفاش نقيم مشروع رواية الجايب؟ نقول نجح وما نجحش، نجح في حاجات وما نجحش في حاجات. المشروع رواية الجايب شنو كانت الفلسفة وراه؟ ما جبناش سيد من وذنه، ما جبناش فكرة جديدة، جبنا فكرة اللي مصر كانت سبقتنا فيها بثلاثين سنة اللي هما رواية الجايب المصرية. يعني روايات مثيرة مشوقة للشباب باش كي يقرأ يستمتع، حس روحه يتفرج في سيري، تحس روحه يتفرج في فيلم. دونك عملنا سبعة سلاسل واقترحناهم وكان عليهم إقبال كبير برشا. وأكبر نجاح أنا يجيني وقت اللي أم باغون يجي للمعرض ويقول لي هاو الأعداد اللي ناقص، يجيب لي ورقة هكا يقول لي ولدي قايل لي ناقص عدد السابع مسلسلة هذيا والعدد الثامن مسلسلة هذه. وأنا نتفكر روحي وأنا صغير ديما كنت زادة ناقصيني أعداد من السلاسل المصرية ولا وجع عليهم مكتبة المكتبة. دونك يجيني السنة هذيك ونتفكر روحي نقول نجحنا، قول نجحنا باش نخليه معناها إنسان يافع ما ينجمش يتنقل ولا ما ينجمش يمشي، يبعث أبوه المعرض يقوله بربي جيب لي الكتب راني نحب نقراهم. فما دي بارون يجيوني يقولولي راو أول مرة نشوف ولدي قاعد ساكت يقرأ في كتاب برواية الجايب. لي غوتوغ هذوك الكل جو كونسيدير كوم نجاح. ولكن فاش النجاح هذا محدود في الديستريبيسيون تاع رواية الجايب. احنا حابين رواية الجايب تكون متوفرة في كل مكتبة في كل ركن من أركان الجمهورية.
0: هذا
1: ما نجحناش فيه خاطر التوزيع في تونس مالوغوزمون
0: مكلف،
1: فما شوية خطأ احنا نتحملوه وفما خطأ شبكة التوزيع نفسها اللي هي مقتصرة على ولايات الساحل ما تق في صفاقس. توزيع تقع تونس سوسة صفاقس ومن بعد ما فما شيء
0: داخل الجهات،
1: داخل الجهات ما فما حد شيء. حابين نوصلهم داخل الجهات في المكتبات العمومية. ودايوغ معناها رجعوا لنا أمينة المكتبة العمومية يظلي في المروج قالت لنا الكتب الوحيدين اللي تاكلوا ماكله معناها تفترشوا الكتب هما رواية الجايب. تلمون فما اقبال عليهم، تلمون الكتاب يدور معناها بين العباد. فرحنا برشا احنا كي نسمعوا كلام هكا، فرحنا برشا وهبطنا ابيل قلنا المكتبه العموميه تستحق رواية الجايب راهو نبعثوها لها اتيتر غراتوي. المهم تبدا موجودين عندها السلاسل.
0: نعم.
1: وبالفعل معناها بعثنا فما مكتبه عموميه بعثنا لهم وان شاء الله يجينا اكثر طلب.
0: نعم. يعني معناها القارئ التونسي يحبس هكا معناها حسب هكا التماسكم للقارئ التونسي نوعية الروايات.
1: والله فما نوعين قارئ تونسي مقسوم، فما قراء تونسة
0: حتى ديما الحقيقة هو حتى في التيران يعني كي نسأل يعني نطرح السؤال هذايا وخاصة عند الشباب ان نوعية الشباب يقول لك يحب القصة المشوقة.
1: بالضبط
0: فيها الجانب
1: بالضبط يعني بالضبط فما قلت لك فما جانب قراء يحبوا رواية مشوقة، يحبوا رواية ياكلوها كانهم ياكلوا في كسكروت بنين وفات. هذاك هو رواية تاكل انا هكاك نعبر عليها بكل بساطة. لكن فما قراء ينظروا للروايات بنظرة دونية وذي رايهم ونحترمهم عليه. يقول كان الوقت باش نضيعه في باش نقرا رواية لي نقرا كتاب علمي يزيدني حاجة. هذا راي نحترمه. ولكن ما نعرفش اذا كان يستقيم ولا لا خاطر فما متعة في الحياة. معناها ربي عطانا متعة، من المتعة هذوما هي مطالعة الروايات المثيرة. متعة وعنا الحق فيها. معني مش باش نقعد نحسب انا وقتي معني بالدقيقة فين باش نستثمره، كانه استثمار نولي كل شيء تحسب ليه ميساش. نجم نقرا كتب علمية، نجم نقرا كتب دينية، نجم نقرا روايات، نجم نقرا الحاجة اللي باش نحس روحي مرتاح فيها.
0: كيما الموسيقى
1: كيما الموسيقى بالضبط.
0: نعم ساعات نسمع موسيقى كلاسيكية كيما
1: ساعات نسمع شوية يعني راب.
0: راب.
1: يعني وخرجنا نعم. بمناسبة راب خرجنا كتاب على الراب التونسي وأول كتاب من نوعه.
0: أيوة.
1: يحكي على الراب التونسي ولكن ذياب وسلمي الكاتب خذاه من نظرة ذكية برشا. هو حكي على تاريخ تونس من عهد بن علي حتىش 2019 تقريب من وجهة نظر الراب. يعني كيفاش الراب حكى تاريخنا.
0: نعم اي نعم.
1: وكيفاش كان مشارك شوية في الثورة.
0: نعم.
1: وشنو صار من بعد.
0: كان المحرك هو بالنسبة لل
1: يعني كتاب التونسي كتاب ممتاز. كتاب نعم. ممتاز وديما أي إنسان يقول لي شنو كتاب تنصح بيه نقول له أقرأ كتاب ذياب وسلمي موسيقى نعم. القاع والصخب.
0: نعم وكان تمجدة
1: أي ما
0: مشكورة. مشكورة وكانت حاضرة أي. معنا في أي. برنامج وراء الكتاب وإن شاء الله يكون الكاتب حاضر معنا
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله في قدم الأيام ونحكي أكثر تفاصيل عن هذا عن محتوى الكتاب. إذا سمي المقدم باش نخرج بيك العالم مازلنا مع عالم الكتب هو الكتابة هو القراءة لكن هنا في الجانب الشخصي الكاتب التونسي سمي المقدم وعلاقته بالصيف
2: ما وراء الكتاب.
3: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
2: ما وراء الكتاب.
0: إذا سمين مقدم في الصيف ترتاح للكتاب الورقي ولا الكندل على الشاطئ؟
1: على الشاطئ.
0: أي على الشاطئ.
1: على الشاطئ. أنا نخاف برشا على الكتب متاعي الحقيقة. من حتى باش نسلف ما نسلفش نقول خويا تنهدي الكتاب اما ما نسلفكش كتابي راهو انا عندي الانانيه الكبيره
0: العلاقة
1: وفهم برشا ناس يقول لك راهو الكتاب على رف ما عنده حتى معنى لازم يسافر لازم يتقرا انا ضد الحكايه دي بكل الانانيه نخلي الكتاب على رف غادي انا نتفرج فيه وبعد ما نامعيني يعملوا اللي يحبوا لكن وانا حي خليهم الكتب في بلاصتهم
0: دونك نخاف عليهم نفس الراي انا بالنسبه لي من
1: جينا دونك
0: يعني خطت ولا جزء
1: أي
0: بعد القراءة نحسوا أنه ولا جزء مني من الكتابة ذيك
1: فما عليها فما فما حاجات فما حاجات عجبوك ولا حاجة نجم تتفكر ساعات إنسان أنا نتفكر حاجة نقول بربي فين كتاب قريتها ونقف عاد قدامك المكتبة ونبدأ نذكر حتى سينو ما رقدش معني سينو تقعد لي هكا في وقت دونك لي في الشاطئ منهزش كتاب بابيي جينيرالمون نهز معناها ليزوز إلكترونيك كيندل وإلا معناها في حالات نادرة معناها يبدأ عندي الكتاب في الكهرباء ديجا ولا حاجة ما عنديش ليزوز تلقاني نقرأ الكتاب الورقي لكن رد بالي عليه.
0: نعم إذا الصيف نشربوا برشا نحن يعني ليجو عصائر لكن في الكتابة يعني الكتابة في فصل الصيف مع قهوة ساخنة ولا مع العصائر؟
1: لا في الصيف ناخو قهوة أنا مع الكتابة الحقيقة ناخو قهوة ومعها ماء معدني
0: نعم.
1: ماء معدني أما غازي أما طبيعي.
0: وانت مسافر في حقيبة السفر
1: ديما فما الكتب وممكن ياخذوا أكثر إسباس معناها
0: أعطينا ثلاثة عناوين لسنة 2026
1: والله يتوم مزيد كي كملت كتاب اسمه ما في سون موستاش.
0: أيوة.
1: حلو برشا كتاب لكاتب فرنسي يحكي على البوسيبيليتي اللي ديكتاتور هتلر ما ماتش عام 45 ولكن واصل عايش في الأرجنتين ومشي عمل لونكيت كاملة في الأرجنتين وين ينجم يكون عاش وخرج حقائق معناها الدوخ دونك مزيد كي كملته كتاب ننصح به على الأخر مزيان برشا الكتاب ننصح به نوعدكم باش تكون قراءة معناها مختلفة
0: مختلف.
1: نعم. كتاب الثاني اللي عجبني برشا خاطر دابيجود ما نحكيش على كتب اللي تخرجهم دار النشر ما نحبش نعمل دو لوتو بروموسيون على الغالب والناس ديما يلوموا عليا على شيء هذاك لكن هو موقف شخصي ولكن باش نكسر القاعده فما كتاب سي منصور شلاندي الكاتب معنا اللي في حتى في روايه الجيب خرج روايه خارقه العاده اسمها مطبخ أم السعد ممتازة رواية بالحق فخور جدا اللي خرجتها في دار النشر.
0: شنو اللي عجبك فيها سمي
1: القدس؟ أولا هو أسلوبه السهل الممتنع معناه ألف وخفيف ولغة صحيحة وقوية ولكن مش هذا فقط كيفاش أنت تقعد تلوج بين الشخصيات تقول يخليك متشوق شنو اللي قاعد يصير بالضبط. اسكو انا مانيش فاهم فما حاجات تقعد تبقى تقول يا ما انا مانيش فاهم بالكدي يا ما حاجه الكاتب مخبي عليا مازال ما قالهاش وذي حاجه من الميزات نتاع منصور اللي يبدا هو في باله شنو باش يصير بعد ما يخليك متشوق ما يكشف الستار كان في الاخر بكل وجينيرالمون تكون مفاجاه مدويه في الاخر.
0: نعم.
1: وكانت المفاجاه في الكتاب هذا دونك ننصحكم به الحقيقه.
0: نوعيه هذا العنوان انت قلت ما في احد يعني تدوينه قلت ما نجمش نصنفها
1: هي تظهر تبدو روايه اجتماعيه ولكن اعمق من هكا برشا.
0: تعطينا هكا لمحه
1: عليها الموضوع لمحه على ما نحبش نحرق راه في الحق ما نحبش نحرق
0: انا هنا قلنا
1: لكن هي
0: نقطه فتاة البدايه
1: هي فتاة تحكي على امها ام سعد تحكي عليها واحنا ما نفهموش اسكو امها بحذاها اسكو بعيده اسكو وتحكي على المطبخ هذي اللي لم العائله وعلى الكوارث اللي صاروا للعائله هذي ونخصوا في من انتيميتي نتاع عائله نحسوا روحنا معاهم نحسوا روحنا في دارنا القديمه يتربينا فيها نحسوا كل نفهم برشا مشاعر ونحسوا كل روائح نتاع المطبخ والماكله اللي ياكلوا فيها على بساطتها والعادات والتقاليد الخاصة جدا بعائلة جرجيسية.
0: نعم.
1: من جرجيس. منين الكاتب معناها دايور دونك
0: عنوان صيفي بامتياز هذا
1: عنوان صيفي لا ننصح بها
0: رجعنا لذكرياتنا والعائلاتنا
1: اي ننصح بها
0: صحيح خاطر في الصيف تعمل عائلة أيوة. حول المائدة وأكيد في اللمة هذيك فمباشا حكاية تتقال
1: وباشا أسرار باشا شيء مخبي.
0: نعم نقولوا يقرأوا كتاب وعنوان مطبخ أم السعد.
1: أيه.
0: إذن هذا العنوان الثاني مازالت العنوان الثالث
1: العنوان الثالث قاعد نقرأ فيه التو هي رواية للشاب نهلة كرم كاتبة مصرية عندها رواية اسمها دراما كوين من الأول خذيتها خاطر نشوف برشا كتاب خاطر هما كيفاش نقول لك يعني من غير من الكتاب المسارة علاش نحبها مصر برشا ونحب كيفاش الميليو الثقافي معناها اللي غادي الكتاب يشجعوا بعضهم برشا ديما تلقى كاتب حاضر في ندوة كاتب اخر ديما تلقى كاتب مهبة ريفيو على كاتب اخر حاجه اللي نادره برشا في تونس انا ما شفتش برشا كتاب يهبطوا يشكروا في كتاب كاتب اخر الحقيقه ما ريتش
0: هو توا فما بعض التدوينات يعني شوية. على صفحه الفيسبوك
1: لكن الحقيقه في مصر معناها شفت خاطرين برشا اصدقائي كتاب وبرشا يشكروا في كتاباتها قلت نكتشف وكانت يعني كانت مفاجاه جميله بالحق هذا ننصحكم به دراما كوين اللي هي تحكي على حياه معناها نساء اللي كل واحده عاشت ماساه في حياتها وهي تقمصت شخصيه كل واحده وتحكي بكل لوعه بكل تحسها تعادت بحاجات بالحق جربتهم وفكرتني برشا في نوراناكي نوراناكي نحب برشا كتبتها ضروري كانوا عاشوا نفس الوجع باش نجموا نكتبوا بنفس الطريقه هكا لازم عاشوا نفس الحاجه.
0: نعم هذا بالنسبه للثلاثه عناوين اللي معناها ينجموا يكونوا أو موجودين في خيبة سفر سامي المقدم سنة 2026 نقدموا هنا في فما برشا كتاب يحبوا يكتبوا يعني يمشيوا للشواطئ يمشيوا للبحر يمشيوا للجبال باش يستلهموا هكا سامي المقدم
1: أنا أكثر بلاصة نكتب فيها هي جربة نمشي الفاكونس نتاعي ديما في جربة ديما هذاك ومقدسه معناها ال 15 جور هذوك مقدسين راهو ناخذهم في شهر سبتمبر مهما كانت الخدمه مهما كان الضغط نقول لهم راني باش ناخذ 15 جور ماشي الجرب وغادي غادي نلقى هدوء عجيب يعني من اكثر الاماكن الهادئه في تونس قالوا لي بون انا مشيت للقرقنه لكن قالوا لي قرقنه هادئه اكثر لكن يمكن جربة احلى في المناظر الطبيعيه في
0: نعم
1: لكن الحقيقة ما مشيتش أنا باش نقارن معناها غاديكا نحس روحي نجم نكتب نحس روحي بروديكتيف أكثر برشا دونك حتى سونيا زادة في الترجمة تقدم برشا غادي ما نعرفش شنو يصير شنو الفينومين اللي يصير ولكن نحس روحنا معناها فما زوز كتب من الروايات الجاي كتبتهم غادي ألوغ كو في تونس معناها نبدا باش طار الكتاب نكتب معناها دونك في 15 يوم كتبت زوز كتب اللي هي سي ان ريكور معناها بالحق
0: مع جو الصيف منطقة سياحية
1: بالضبط.
0: نعم
1: لكن
0: تحية
1: في سبتمبر في تبدأ تفرغ معناها تفرغ وذلك الهدوء ذلك يخليك يخليك معناها طاقة متاعك تخليك تنتج.

0: ما وراء الكتاب.
1: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
2: ما وراء الكتاب.
3: إذن سمين مقدم. بالنسبة للقراءة في فصل الصيف يعني من أجل المتعة ولا يعني كناشر ملزوم عليك يعني سمين مقدم أنك تقرأ عديد الكتب للتقييم للتدقيق؟
4: والله زوز خاطر فما زادة نبدأ محصور ساعات بددلين تاع جوائز عربية لازمك تبعث لهم، دونك لازمك تخدم على الكتاب على بكري باش من بعد كي يخرج في وقت الجائزة بالضبط وما تفوتش معناها تصور انت معاك كاتب عنده فيك ثقة وبعد انت تقول لي سامحني راهي ما خلطتش مش معقول ما تجيش، دونك لازمك تخلي كل شيء على جنب وتخدم على المشروع هذاك باش توصل الكتاب في الدات نتاع الجائزة نتاعو. 30 جوان تسكروا برشا جوائز، راه فما الفبا، فما البوكر، فما الحمد لله معناها انا ريسبكتي اي قدم انا ريسبكتي لي هذوك. بعد فما جائزة اتصالات تسكر 31 جويليا وهذا تحدي جديد خاطر عندنا روايات لليافعين لازم يحضروا قبل النهار هذاك، معناها كل مرة فما ديلي وفما جوائز المعرض الوطني للكتاب سادة لازم نقدموا فيهم. يعني كل مرة فما ديلي اللي يحسرك.
3: نعم
4: ولكن الحمد لله معناها الكتاب متفاهمين.
3: نعرفوا العناوين المقترحة للجوائز؟
4: تنجموا البوكر بعثنا مطبخ أم الساعات خاطر عندي ثقة كبيرة فيها باش توصل على الأقل قائمة طويلة على الأقل، وهذه ثقة يشاركوا من يشاركوني فيها برشا عباد. إن شاء الله توصل
3: إن شاء الله.
4: في الفبا قدمنا عديد العناوين وفي جائزة المعرض الوطني قاعدين نحضروا في عناوين باش نقدموا عناوين أخرين، دونك ان شاء الله باذن الله
3: ان شاء الله
4: احنا مع الجوائز الحمد لله عندنا شويه حظ. التونسي ان شاء الله يولي عندنا حظ مع الجوائز العربيه
3: ان شاء الله في قدم الايام ان شاء الله. اذا نرجع للاجواء الصيفيه وباقي في نفس الموضوع، فمش حدث هكا في صيف هكا استلهمك ولا شخصيه اللي انت معناها كتبت عليها في عناوينك؟
4: والله انا المشكله شخصيتي شتائيه بامتياز. كيما مثلا نقبل الفراشات تصير في عين دراهم وقت الشتاء وقت الثلج. لكن مره اخرى معناها في جربه اكتشفت معناها حاجات اللي يستحقوا، معناها فما حاجات ديجا باش نستغلهم في الروايه الجديده، فما اماكن، فما شخصيات، فما حاجات صاروا اللي باش نستغلهم في الرواية الجديدة اللي هي ترجع لعهد البيات وقت قبل الاستعمار. قبل الاستعمار الفرنسي سنوات قليلة قبل الاستعمار غادي فما أحداث اليوم باش يكونوا بين الحاضرة تونس وبين الجنوب التونسي.
3: قريب تحضر
4: مازلت في برشا خدمة الرواية.
3: نعم، إذن هذه جولتنا اليوم في ما وراء الكتاب. إن شاء الله يعني تكون هكا رحلة ممتعة معنا في ما وراء الكتاب.
4: رحلة ممتعة
3: أجواء في أجواء الصيف. نقربوا أكثر المستمعين ونقربوا أكثر خاصة قراءنا باش يستمتعوا بهذا هذه العناوين.
4: إن شاء الله ما كنتش أنا ضيف ثقيل الظل.
3: مرحبا بك. نحن نستمتع ديما بحواراتك والحقيقة معناها ديما فما هكا جديد معاك وديما هكا تشوقنا للعناوين هكا لازمنا نكتشفوها ونقراوها. رحلة وحوار ممتع معك سامي المقدم.
4: يعطيك الصحة.
3: يعيشك. إذن هنا نخلي لك الكلمة ونحن حكينا من الأول على الكتابة والقراءة. نصيحتك بالنسبة للشباب والمستمعين إذاعة تونس الثقافية؟
4: والله المستمعين الكل نقول لهم إن شاء الله يعديوا صيف حلو وصيف ممتاز. للجميع نقول أقرأوا بالحق، راهو معناها أغيان نوفو لو مومون اللي أنت تبدأ قاعد وتقرأ في كتاب. تقرأ في كتاب اليوم تاعك، مش تقرأ في كتاب أوبليغاسيون ولا خاطر قالوا لك أقرأه ولا لا، حاجة أنت مقتنع بها وتستمتع بها كي تقرأ. وفما برشا، راهو عندنا برشا قراية متاع متعة. بالحق معناها يشوفي تمشي للمكتبة وتشوف العناوين معناها توينسا سورتو توينسا يعني الكتاب التونسي ماهوش اللي في مخاخنا متاع العوام 70 و80 لا راهو الكتاب التونسي ما قولكش الى مش الى ايفولوي ما ولات فما شوا كبير معناها فما انماط ادبيه جديده كتاب التوانسة اللي معناها محترمين جدا مثلا مازلت كي قريت كتاب صوفيا النرجب الاخراني كوميديا جنائز شيء خارق العاده معناها بالحق كتاب ممتاز ما عندي ما نقول فيه من غير اشهار من غير حد شيء راهو صوفيا نوجه له تحيه كيفاش وصل كتاب كتاب بكل معناها ألفوات تستمتع تتعلم تخمم تطرح أسئلة معناها كتاب كامل من جهات الكل كتاب سيزوفرينيا متاع سي الهادي تيمومي هادي تيمومي روائي مش مؤرخ ممتاز نقترح سيدة تقراوه خاطر نجم تصنفها كرواية فانتازيا كرواية رعب ولكن مكتوبة طريقة قوية معناها خاطر نذكر هادي تيمومي هو اللي كتب قلعة الحشاشين اللي هي رواية زادة
3: نعم
4: ممتازة دونك اقراوا بربي اقراوا اكتشفوا كتابة توانسة ما تخافوش منهم نعم.
3: يعني اقربوا منهم قد ما تنجموا أنتي قاعد تقولي في العناوين سامي جاني سؤال
4: قولي
3: جاني سؤال يعني قبل ما نختموا علاش قلت لك حوار ممتع معك سامي يعني الكم هذا من العناوين يعني يطلب وقت كما قلنا ومعناها وتمعن يعني في الكتاب هنا كيفاش يعني فما طريقة كانت تنصحنا يعني بها ولا كل واحد لازم يلقى طريقة لل يعني للقراءة يعني فما واحد من الجمش يقول لك أنا نقرأ مثلا في 50 عنوان يعني
4: صحيح فما
3: اللي يقول لك 50 عنوان في العام عناوين في الـ
4: اي صحيح وفيت يجي نقول لك وقتلي احنا نلموا الوقت اللي قاعدين نستهلكوا في وسائل التواصل الاجتماعي باش تلقى مينيموم 4 سوايع من حياتك ضايعين راه مش انا ماني ما استهلكش انا بدي اسر نحل التليفون راه ولكن عندي وقت مقدس مثلا قبل الخدمه انا نخدم تبدا خدمتي 7:30 انا من 7 غير 4 نبدا في القهوه بحضر الخدمه وعندي ذيك مقدسة كساعة غير باو متاع القراية راهي مقدسة نبدأ بها نهاري كساعة غير باو ذيك تم فيها 40-50 باج فاسين ما دونك تلقاك أنت في 10 أيام ولا في جمعة كملت كتاب
3: نعم.
4: ذيك السر الوحيد معنى أنت تخصص وقت معين باش تقرأ فيه أبار أيامات لحد أبار الأيامات اللي تمشي فيهم ديبلاسمون معناها في الكهرباء كيفما شكون يسوق بيا ديما عندي كتابي انا معايا في معناها
3: يعني
4: الوقت
3: عادة من عادات اليوم بالضبط معناها لسامي مقدم وكل قارئ معناها كيما الماكلة ما تنساش
4: تخصص وقت تخصص وقت
3: نعم.
4: اذا كان طبعا انت مغروم اذا كان انت ماكش مغروم وتحب معناها قهوة الصباح تشوف لاخر الحاجات على الفيسبوك زاد حقك ولكن ما تقولش قرايه صعيبه وما لقيتش وقت وفهمتني هذاك فقط يعني مساله اولويات شنو هي اولويتك انا اولويتي الصباح نقرا ترانكيل نقرا ونعمل جو هذاك هو
3: شكرا ليك يعطيك الصحه سامي المقدم وان شاء الله ديما معنا وفي ما وراء الكتاب مرحبا بك على مشاهد اذاعه تونس في ما وراء الكتاب وتحيه ايضا لسامي بالبيهي وان شاء الله تكون زادة معنا في قادم الايام ان شاء الله
4: بكل سرور
3: ان شاء الله شكرا ليك نخلي لك الكلمه
4: يعيشك شكرا للمستمعين الكل والمشاهدين بيسكو تو نجموا نشاهدوا فيديوهات وكما قلت لكم أنا استغلوا شوية الصيف هذية والوقت أقرأوا اكتشفوا كتاب تونسي حتى اكتشفوا كتاب أجنبي المهم أقرأوا
3: شكرا لك.

0: ما وراء الكتاب.
1: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
2: ما وراء الكتاب.
3: تحية كل من يتابع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب، ونمشي والفقرة الموالية رحلة وكتاب.
1: رحلة وكتاب.
3: رحلة وكتاب نستقبله دكتور معاز بن سالم، مرحبا بيك.
4: وبيك وشكرا على الاستضافة.
3: مرحبا بيك. نرجع مع جولاتنا ورحلاتنا من خلال الرحلات اللي قمت بها واللي دونتها في كتاب Autour du monde، حول العالم في ثلاثة أجزاء. اليوم باش نمشيو نرجع القارة الأمريكية، ونمشيو الحقيقة دولة اللي كنت تحلم أنك تزورها، المكسيك. علاش اللي اخترنا المكسيك دكتور؟
4: الاختيار نتاع المكسيك، اول حاجه يجبنا نعرفوا اللي المكسيك بلاد كبيره ياسر، من اكبر بلدان العالم، 2 ملايين كيلومتر مربع، فرد تقريبا فرد كبر هي والسعوديه. والمكسيك بلاد ماشيه بالعرض، يعني من الشرق، من البونته الشرقيه للبونته الغربيه، فما ما يقارب 6000 كيلومتر. بلاد كبيره ياسر، بلاد متنوعه، وفيها حاجتين، زوز خاصيات. أول حاجة مناظر طبيعية خلابة، معناها من أعلى تراس، معناها صعيب ياسر باش تلقى معناها الجمال متاع المناظر هذوما. ثانيا المكسيك عرف حضارات كبار ياسر، مختلفين، وكل واحدة شدت بلاصتها. يعني اللي كان إنسان يحب يشوف مناظر طبيعية، إذا كان يحب يشوف تاريخ كبير ياسر، وزيد ماكلة بنينة ياسر،
3: أيوة،
4: وزيد شعب ناس ملاح، معناها
3: يزور المكسيك.
4: يزور المكسيك
3: يعني فما عديد الاكتشافات في المكسيك دكتور معز بن سالم. يعني شنو اللي شدك؟ يعني أكيد كانت عندك رؤية قبل زيارة معناها المكسيك، وشنو لقيت يعني بعد الزيارة في الجانب الثقافي التاريخي؟ نعرفوا نحن معناها فيها معالم تاريخية كبيرة، من أكبر المعالم مثلا الهرم اللي نعرفوه نحن، يعني من أكبر الأهرامات اللي موجودة نقوله في مصر، لكن هي موجودة في المكسيك.
4: بالضبط، هو صحيح أني كنت حياتي كاملة نحلم بشي المكسيك، والحمد لله مشيت مرتين، وبش تكون عندي زيارة ثالثة عن قريب
3: إن شاء الله،
4: اللي هي إن شاء الله بمناسبة المؤتمر العالمي للأمر الجلدية اللي بشيقة في المكسيك
3: إن شاء الله في شهر تقريبا،
4: يعني بعد في بداية 2027
3: إن شاء الله.
4: بالنسبة للأماكن اللي زرتهم بتبيع عندكم مش نحكي عليهم،
3: فهمت؟ نعم.
4: فما في الشرق متاع المكسيك فما شبه جزيرة اليوكاتان،
3: أيوة،
4: فيها بلاد الناس كل تسمع بها، الناس كل تعرفها، اسمها كانكون. كانكون هي معناها معروفة، الشواطئ متاحة، الوتلة متاحة، الامبيانس متاحة، جو متاحة. ولو أنه بالنسبة لنا شخصيا، معناها رأي شخصي بطبيعة، ما عجبتني شسر.
3: علش؟
4: معناها بتمثلش بالنسبة لنا أكل المكسيك العميق، يعني كأنك في أمريكا، كأنك في ميامي، معناها حاجة أخرى. لكن في اليوكاتان هذه فما حاجات معناها حلوين ياسر. اللي كان ناخذوا معناها حكينا جبدنا على جمال الطبيعه، اليوكاتان عباره كانه طرف بتاع جبن جرير،
3: ايوه،
4: الكل منقوب. منقوب هذوما حاجات
3: تاثير عامل طبيعي، خاطر فما معلومات علميه تقول انه النيزك الكبير اللي يعني نزل على الأرض جاء معناها في هذه المنطقة،
4: هذا الشيء شو قال، ومعناها أكيد معناها ما يشي
3: في انقراض الديناصورات.
4: لكن بخلاف هذه بطبيعة تبقى ديما نظرية.
3: نعم.
4: لكن فما الصحيح اللي نزل بشيراه قدامه.
3: نعم.
4: هذوما اللي يسميهم للسينوت،
3: أيوة،
4: عبارة كما قد كأنه جريير، كأنه هكا نقب، والكلهم معبين بالماء، ومناظر معناها جميلة جدا، معناها لا توصف. يعني كأنه إنسان منعش كان تتفكرك الأفلام تاع إنديانا جونز،
3: أيوة،
4: يشبه ياسر لهالشيء هذا. وتزيد على هذا معناها إمكانية بتاع إنسان يعوم في وسطهم، جمال لا يوصف. لكن فما البحورات نتاع اليوكاتان زاد جميله جدا، من اجمل ما فما معناها في العالم. وزيد على هذايا حضاره كبيره ياسر.
3: نعم.
4: المنطقه هذيك عرفت حضاره من اكبر الحضارات في تاريخ البشريه، اللي هي حضاره ليمايا.
3: نعم.
4: ليمايا هذوما ناس يبنيو دي باتيسور، لا يشريوا شبوك، لا يعملوا عرك، لا يعملوا حروبات،
3: مسلمين
4: لكن مائي. كانوا معناها من الناحيه العلميه معناها كانوا متقدمين الى درجه كبيره.
3: نعم.
4: فخلوا معناها حاجات، خلوا اثار جميله وجميله جدا. ثم مثلا بقعه دي اسمها تولوم هذه تلقى معناها الاثار هذوما يعطيو على البحر. يعني انت عندك الاختيار، يا تطلع الفوق تشوفك الاثار، تهبط الدروج اللوطه تعمل غطسه.
3: أيوة.
4: او ترجع. فما زاد حاجه اخرى حلوه ياسر ما حكيتش عليها، حكينا على بتبيع البحورات جميله جدا، لكن فما امكانيه نتاع انسان باش يعمل الغوص في المياه وباش تشوف حاجات معناها مزيانه ياسر، حلوه ياسر،
3: فيها يعني تنوع بيولوجي.
4: فما تنوع بيولوجي حاجه كبيره ياسر،
3: مختلفه عن البحر الابيض المتوسط.
4: لا مختلفه معناها، على كل حال معناها شفت اشياء، شفت حيوانات، شفت معناها انواع نتاع السمك تختلف على الشيء اللي راه هنا. وفما كما قلت لك بالنسبه للاثار، بون حكيت لك على تولوم، لكن تولوم ماشي احسن ما فما. احسن ما فما فما مدينه كامله اسمها تشيتشينيتزا.
3: ايوه
4: اسم صعيب شويه، لكن أيوة. لكن هي معناها وقت اللي عملوا مره اختاروا ان هي السبعه معناها اجمل ما فما في الارض، اختاروها تشيتشينيتزا منهم. وفي تشيتشينيتزا
3: في خصوصيتها
4: هي مدينه كامله.
3: اي
4: مدينه كامله معناها
3: باسوارها
4: بكل شيء، كل شيء كل شيء فيها تقريبا 3 كيلومتر على 2 كيلومتر باش تاخذوا فكره الكبر نتاعها. فيها يزمها نهار معناها باش الانسان باش يكتشفها. ومعناها صعيب ياسر باش نقول لك الشيء اللي ريته الكل، لما فما حاجه تجلب النظر من الانسان يدخل
3: تشتغل. نعم.
4: عندهم هرم. أيوة. اسمه كوكولكان. جميل جدا، معناها الكيفيه اللي مستحفظين عليه حاجه غريبه. وباش تاخذ فكره على القوه نتاع ليمايا، وين وصلوا في العلم،
3: في التقدم العلم. نعم.
4: فما هذه الكوكولكان هذه فيها اربع دروج، اربع معناها
3: مسارات
4: نتاع دروج، لكن من العوام الاخرى ولا مش مسموح باش انسان يطلع. بالطبيعه هم يحبوا يستحفظوا عليها، طبيعي جدا ما تنجمش تخلي العباد تطلع. لكن فما حاجه، هالدروج هذوما في الاجناب نتاعهم فما كيما لحنش شما مبني.
3: ايه شنو هي الرمزيه هذه؟
4: باهي هذه هو اللي يمثل كوكولكان، اسم تاع كوكولكان هو الحنش اللي عنده رمزيه دينيه بالنسبه لهم. لكن الاغرب فما هو انه نهارين في العام، واللي هما يوم 21 مارس و 21 سبتمبر.
3: ايوه
4: نهارين برك، كي تمشي تشوف ترى كانك الحنش قاعد يتحرك، بينما هو مبني
3: صخر.
4: ترى يتحرك كان. نعم. نهارين في العام هكا،
3: 21 مارس
4: و 21 سبتمبر لي زيكينوكس هذوما يسموهم.
3: انا حسابات اكيد فيها
4: قوه علميه. هما كيما قلت لك هما يمثلوا لي زيكينوكس.
3: نعم.
4: يعني النهار اللي عدي من الشتاء للربيع، والنهار اللي عدي من الصيف للخريف. هذوما نهارين. كيفاش عملوا، كيفاش حسبوا، معناها علاش هذا، معناها حاجه الى يومنا هذا حتى حد ملقى تفسير منطقي للشيء اللي عملوه.
3: كما شفنا في معبد
4: ابو سمبل بالضبط، فما الشمس. نعم. الشمس تدخل كان نهارين برك في العام. نهار اللي تولد رمسيس، ونهار اللي اعتلى العرش. نهارين برك تدخل الشمس، ما عداك النهارين هذوكم لا. نرجع لحضارة المايا. المايا هذه دامت معناها مدة طويلة ياسر. قلت كانوا الناس مسلمين ما عملوش مشاكل مع غيرهم، لهين كان بالعلم متاعهم بالحسابات متاعهم. فالحضارة هذه دامت مدة طويلة ما يقارب الألفين سنة، وخلت معناها أشياء جميلة وجميلة جدا. أنا بصراحة ربما شفت منهم ممكن عشرة ولا حاجة كما هكا، مثل حد شيء بالنسبة للشيء الموجود. خاطر المكان بنها كبير، أنا مش بالسهل باش تشوف كل شيء.
3: أكيد في الرحلة يعني القادمة إن شاء الله باش تكون يعني زيارة لمدن أخرى اكتشاف المكسيك
4: ان شاء الله. لكن فما زاد معناها عملت ديجا سفرة للعاصمة مكسيكو. العاصمة مكسيكو هي موجودة في وسط البلاد، في قلب البلاد. يلزمنا نعرفوا اللي مكسيكو هي من أكبر بلدان العالم. 25 مليون ساكن، ما يحطها معناها أكيد ما بين العشرة أكبر بلدان في العالم. جاي على ارتفاع ما يقارب تقريب 2400 متر ارتفاع.
3: يعني هي على بحيرة،
4: هي أصلها صحيح تبنيت على بحيرة. شنو اللي صار؟ هو جاو هذوما ليزاستيك، هذوما الناس يختلفوا تماما على المايا. لكن ليزاستيك ما عندهمش تاريخ كبير ياسر كما المايا. تاريخ متاع ليزاستيك بدا تقريبا في القرن 14. جاو ناس لقاو بحيرة اسمها تشكوكو، جاو بنوا فوقها مدينة جميلة. الحضارة ليزاستيك دامت تقريب 200 سنة. ثم جاو الإسبانيور، جا كورتيس، وكورتيس جا حكى لهم حكاية، خرف لهم صدقوه، قال لهم أنا معجب بيكم وكذا وكذا وكذا، بينما هو معناها جاي على البرنامج بتاعه أنه باش يحتل المكان. وتمكن من هذا، معناها خذا البقعة هذه كلها. ثم معناها هي كانت عندها اسم آخر، اسم صعيب، تينوشتيتلان، ولات مدينة مكسيكو. مكسيكو مدينة رأيي الشخصي جميلة جدا.
3: فيش يتمثل جمالها دكتور معز؟
4: بالنسبة لي أنا أول حاجة من الناحية الثقافية،
3: أيوة،
4: شفت عدد من المتاحف اللي عمره ما ريتو. معناها باش نسميهم لك ما نجمش نسميهم لك. اللي شفت كل متحف من كل شيء. منهم هذا عندهم لو موزي انثروبولوجيك، يعني كيف تدخل، يعني مقسم الى كل جزء فيه. هذا يمثل حضاره ليزاستيك، هذا لي زولميك، هذوما لي مايا، هذوما كذا كذا كذا. يعني كل حضاره خطر جاوا في اوقات مختلفه. تاخذ مثلا لي زولميك، هذوما كانوا اقدم ناس لهم اكثر من 3000 سنه. يعني حضاره لي زولميك تقريبا شجيره، وهي والحضاره الفرعونيه والحضاره العراقيه معناها قدم ياسر. حضارة ليزاستيك كما قلنا ما هيش قديمة ياسر، جيت تقريبا في القرن 14، قعدت 200 سنة ثم تحطمت. فما حضارات أخرين، حكينا على حضارة المايا تبقى أجمل حضارة معنا عرفتها المكسيك. لكن المكسيك كما قلت كما نتصوره هي جاية في ارتفاع 2400 متر، دايرة بالجبال، دايرة بالفولكان، براكين، عديد من البراكين. حبيت نطلع لك الارتفاع 5500 متر، معناها يفوت الشيء اللي نجم يفوق يفوت الطاقة متاعي. فاكتشفت حاجات، مثلا تبع تقريب 40 كيلومتر شمال مكسيكو باش تلقى أهرام متاع مكسيكو. هي تختلف تماماً على الأهرام متاع مصر، لكن من ناحية الجمال شخصياً نحطهم كيف كيف. وبالنسبة
3: لهم في اختلاف، يعني
4: يختلفوا
3: هندستهم
4: في الهندسة متاعهم، لأنه الأهرام متاع مصر يعني بلوك واحد، بينما هذوما فيهم تقال وهذوما أقل ارتفاع لكن ماشيين أكثر بالعرض. الحاجة
3: أكبر
4: صعيب كما انا كيف تشوفهم زوز كبار ياسر. وشاءت الاقدار اني نمشي للزوز في ظرف 3 شهور هكا صدف.
3: نعم
4: ما عملتش بالعاني. جدني الصدفة أنه نمشي المكسيكو في شهر جوان والمصر في شهر سبتمبر 3 شهور ما بينها. مش نقول لك شنو أنه لأزن زوز مزينين. زوز معناها حاجة جمال كبير ياسر. لكن ربما الحاجة اللي تجلب هو انتباه هو أنه في المكسيك في الأهرام هذوما ما فماش بني داير بيه. هذه الحاجة بيه.
3: نعم.
4: معناها إذا كانت تمشي غاديكا معناها على كيلومترات ما فماش حد شيء. تنجم تمشي خاطر هما معناها فما البيراميد هذه نتاع الشمس فما نتاع القمر فما دي بيراميد اخرين اقل معناها مش معروفين كيفهم. فما امكانيه بك اللي يسموها المونغولفيغ باش تشوف لي بيراميد من فوق. هذه فما بخلاف لي بيراميد هذوما اللي حكينا عليهم الاهرام فما حاجات اخرين مزيانين ياسر. فما مثلا شلالات معناها في في في منتهى الجمال والروعه. بالنسبه للمتاحف حكينا على
3: وين موجودين الشلالات دكتور معاذ.
4: تقريبا يعني 120 كيلومتر شمال مدينه مكسيكو. انا عمري ما سمعت بهم. انا غادي كان نلقى يحكيوا عليهم فمشيت. وكانت والغريب في الامر هو عندي صديقي مكسيكي حياته كامله عايش غادي كي وريته تصور قلت له هذوما وينهم قال ما نفهمش قلت له ماله فرصه ان شاء الله باش تعرف عليهم. احكينا
3: كيما نشوفوهم يعني شلالات يعني في مثلا كندا
4: مش نفس الشيء بون الشلالات نتاع نياغارا اللي في كندا فما قوه كبيره ياسر. نفس الشيء اللي شوت نتاع ايغواسو اللي في الارجنتين ولا اللي شوت اللي في زيمبابوي نتاع فيكتوريا هذوك فما قوه كبيره ياسر. هذوما فما جمال يعني أيوة. يعني في وسط الجبل تلقى شلالات لونهم اكل البلو تركواز اكل الازرق المزيان. هذه من الخصوصيات. لكن فما حاجه انا حكيت على المتحف هذا الميزيو انثروبولوجيك نتاع مكسيكو. لكن مش كان هو فما عدد كبير كبير كبير معناها نتاع متاحف. وربما اكثر واحد مشهور هو مش اكبر واحد لكن مشهور. الناس كل بطبيعة تسمع بالفنانين اللي هما اللي هما فريدا كالو وزوجها دييغو خلاو متحف اللي هو فيلا سموها لا فيلا بلو الفيلا الزرقاء فيهم معناها كل ما عاشوه. لأنه فريدا كالو كان عندها معناها ما عاشت شسر هي ماتت صغيرة وحياتها كانت صعبة ياسر.
3: نعم.
4: لأنه معناها مرضت هي صغيرة وعندها ديجا مشكلة كبيرة في بدنها في العمود الفقري. وزيد على هذا معناها صارت لها حادث مريع كبير ياسر. وهي في النقل عمومي في البيوس زاد معناها أثر عليها بصفة كبيرة ياسر. وعلى ذلك ما عاشت ياسر. لكن القليل اللي عاشته معناها كان خلى بصمة كبيرة ياسر.
3: هو ما يعتبره الفن المقاومة.
4: فما الفن نتاعك الليغوشيست فما هما البانتور ميورال اللي عملوها زوز بناء البانتور في الحيوت
3: فيها الهويه المكسيكيه
4: بالضبط. ولو انه هما زوز مشى جات فتره مشاو لامريكا مشاو نيويورك ثم رجعوا لبلادهم. فمنها بكل صراحه
3: دييغو ريفيرا
4: بالضبط. تقول لي كيفاش تنسى الاسم هذا.
3: هو ما شاء الله عليك يعني دكتور معاذ بن سالم يعني في يعني اسماء المدن والاماكن ولا يعني متطلع وباش اللي هكا حتى ينسى وحتى في نطق يعني اسم المدينه او يعني فما ساعات صعوبه.
4: هو بالنسبة للمكسيك راهو ماهوش سهل معناها الاسامي كما قلت لك توا. انا
3: خضري بالحق ماهوش سهل يعني.
4: فما مثلا حكينا على الاهرامات ما حبيتش نسميهم لك الاسم الحقيقي التيوتي وكان.
3: ايوه
4: صعيب باش تسالني تفكرهم. حكينا على
3: لكن انت دكتور كيفاش هكا معناها تذكرهم يعني بسهولة ما شاء الله يعني صحيح يعني
4: نكتب خاطر نكتب غاديكا بتبيع كي نبدا في السفرة نكتب وبعد كيف نروح نعاود نكتب مرة أخرى وكذلك اللي يخليني نجم نتذكر
3: المعلومات
4: نتذكر بعض المعلومات
3: يعني مخطر فيهم يعني كل واحدة وفما تفاصيل يعني
4: هو فما ساعات مش سهل مثلا مش نعطيك فكرة مثلا في مدينة مكسيكو فما مكان اسمه شابولتيبيك باش تتفكر شابولتيبيك هذا انا شخصيا ما سمعتش به قبل غاديكا رغم اللي حاولت اني نقرا اكثر من نجم على مدينه مكسيكو فكي مشيت لشابولتيبيك بكل صراحه حاجه جميله جدا وكانت في مخي معناها فما خلط مع مكان اخر في البيرو من حضاره ليزانكا باتشاكوتيك
3: قراب
4: لسامي شابولتيبيك وباتشاكوتيك لكن كل واحد راهو عمرهم ما عرفوا بعضهم كل واحد جاي في بلاد كل حضاره حضارتها ما نحكينا على العديد والعديد من الحضارات اللي عرفتهم المكسيك ما حبيش نسمينك الكل فما توتوناك و لي زولميك ولي تولتيك وكذا لكن يغلب الظن اللي ما كانوش يعرفوا بعضهم.
3: ايوه
4: معناها كل واحد جاء كل واحد خذ بلاصته.
3: وهذا اللي خلى معناها فما برشا لغات في المكسيك.
4: فما فما فما العديد من اللهجات. فما اللغه الرسميه هي اللغه الاسبانيول. فما حاجه معناها كي تمشي كتونسي تحس روحك كانك في بلادك بكل صراحه.
3: هذا سؤالي يعني مع الحقيقه الثقافه اللي لقيتها ويعني الحقيقه المخزون التاريخي والارث المكسيكي يعني فاش يقرب يعني الثقافه التونسيه زاده والارث التاريخي زاده في تونس وكي نحكي وزادة فما شعوب هكا تحب برشا ألوان تحب برشا هكا الحياة فما تقارب.
4: أول حاجة كيف ترى الشعب المكسيكي كما ترى الشعب التونسي
3: تونسي.
4: فرد وجه
3: أيوة.
4: معنى بالضبط معنى فرد
3: ملامح
4: فرد ملامح كل شيء فرد لون فرد استاء. والحاجة الأخرى اللي تجلب الضر هي الشعب عايش كما الشعب التونسي يبداش حتى معناها في حاله ماديه معناها سيئه جدا
3: يصرف
4: كما التونسي يهزك الدلاعه نتاعو كما هو يهز
3: ماكلته
4: يحب الحياه تبدا ماشيه في الشارع
3: رغم الظروف
4: رغم الظروف تلقى كلومبيونس وتلقى الشتيح والغناء وكذا هوني يفكروني برشا في التوانسه معناها في الكيفيه نتاع العيش نتاعهم الماكله نتاعهم
3: الثقافه هذا هو معناها في الماكله زاده
4: تقرب فما برشا حاجات
3: نعتمدوا على
4: خاصه الماكله الحاره الماكله الحاره معناها موجوده عندهم معناها كيما موجوده عندنا الماكله المكسيكيه بكل صراحه انا شخصيا حبه ياسر
3: من احسن الاكلات اللي
4: من احسن الاكلات
3: من احسن الاكلات اللي انت معناها تحكي في المدن اللي زرتها معناها المكسيك انت

0: افريقيا،
1: ايوه
0: وحتى الجزائريه والمغاربه يقول لك
1: اه
0: بتاعنا الكسكس، لانه الكسكسي التونسي ديما عنده
1: نكهة
0: خصوصيته.
1: خصوصيته. اي نعم
0: لكن فما انا شخصيا نحب الماكله نتاع امريكا الجنوبيه، كل الماكله المكسيكيه بالنسبه لي انا تعجبني ياسر في كل شيء، معناها كيف كيفيه الطبخ. يجيك تبدا قاعد انت في الطاوله نتاعك، يحط لك الفوغ هذيك، يبدا تبدا الماكله تطيب قدامك، فهمت؟
1: قدامك.
0: انا شخصيا تعجبني ياسر. فما تعجبني زاد حتى الماكله البرازيليه، الارجنتين، هذوما الكل يعجبوني. معناها لقيت قلت لك برشا حاجات اللي هي تخلينا نقربوا لبعضنا. فما ساعات حتى يجي انسان يكلمني بالاسبانيوري، نقول له ما نفهمش، يقول لي علاش تفهمش فيك؟
1: جي معناها غريبة.
0: جي غريبه، واحد وجهه نتاع مكسيكي وما يتكلمش بالاسبانيوري. معناها صارت لي عديد من المرات. فما زاد عندهم حاجه في امريكا الجنوبيه، كي تجي باش تدخل المتاحف ولا بعض البلايص، يعمل لك سوم سبيسيال الجنوب الامريكا الجنوبيه وبقيه العالم.
1: نعم.
0: فشخصيا ما عندي حتى مشكله اني نتعدى بالاسوام نتاع امريكا الجنوبيه. معناها نتعدى، واحنا كيما كيما كيما ولاد البلاد، كنا ولاد البلاد. بالنسبه للسوم ماهيش غاليه بالكل. انا شخصيا وقت اللي مشيت المكسيكو، معناها جيت من شيكاغو، والليله في شيكاغو تتكلف اغلى من 6 ليالي في مكسيكو. باش تاخذ فكره، مع العلم اللي اللوتيل نتاع مكسيكو كان خير من اللوتيل نتاع شيكاغو، يعني باش انسان ياخذ
1: فكره. هنا
0: ما حكيناش فما حكايه الفيزا بالنسبه للتاشيره. بالنسبه للمكسيكا يقبلوا التونسي كي يبدا عنده معناها تاشيره نتاع شنغان، ولا تاشيره نتاع امريكا، ولا تاشيره نتاع كندا، ينجم يدخل بها من غير حتى من غير حتى مشكل. هذه فيما يخص، قلنا بون ماهيش غاليه ياسر، لكن بطبيعه الاسوام تجب تختلف من مكان لمكان. مثلا نحكينا على كانكون، طبيعي عدد مهول من السياح الامريكان يخليوا الاسوام تطلع اكثر من اللازم، من اغلى من غيرها.
1: من غيرها، نعم. هذه يعني لمحه على المكسيك، وقلت لي المكسيك نجمو معناها نحكيو عليها اكثر من حصه. ان شاء الله نرجع معناها بالتفاصيل. يعني في كلمه التونسي شنو تقول له؟ يعني من حاجات اللي لازم يشوفها كي يمشي المكسيك، يعني 3 حاجات اللي لازم يكتشفها في المكسيك.
0: اول حاجه ساعة التونسي فما برشا ناس يخافوا، يقول لك المكسيك هذا اللي يخوف. شو اقول لك؟ معناها ما يخوفش اكثر من غيره. اول حاجه بقى فما عباره سامحني نقولوها التوانسه، واحد ما يزموش يتسلط على البلاد. فما اماكن ما يمشي لهم شو فات الحكايه. معناها
1: يعني فما مناطق خطيره.
0: لكن هذا معناها في اي بقعه، معناها ما حسيتش شخصيا اللي معناها المكسيك يخوف اكثر من غيره، لا ما فماش من الناحيه هذه. فما كما قلت لك الامبيونس نتاع المكسيك، امبيونس خاصه
1: اكيد.
0: المتاحف هذيك حاجه شيء كبير، والمعالم الاثريه جميله جدا معناها بكل صراحه. احكينا معناها الحاجات اللي شفتهم انا شخصيا، لكن نتصور ما يمثلوش حتى 1% من الشيء اللي هو موجود. حكينا على لي سينوت، هذا ما فماش حتى كلام. اي واحد يحط ساقه في المكسيك يلزم يمشي يشوف لي سينوت، هذا ما فماش حتى كلام. وفما بطبيعه الشواطئ الجميله وجميله جدا
1: في الصيف.
0: بالعكس يمشي واحد في الشتاء خير.
1: في الشتاء خير،
0: خاطر هما فما ما عندهمش الصيف والشتاء، عندهم فتره ما فماش ما غير الشتاء، وفما ما غير مطر معناها، وفما الفتره نتاع المطر ابتداء من نوفمبر حتى الماي تقريبا، معناها هي السيزون الباهيه
1: اللي نجم
0: الانسان معناها مش يلقى شتاء، لا نجم يعوم راهو. لكن ابتداء من شهر جوان تولي تسخن اكثر وتولي شتوات قويه، والشهر الوحيد اللي الانسان ما يزموش يدور بك البر هذاك هو شهر سبتمبر.
1: نعم،
0: خاطر بنها تقسم أنا موش ملائم بالكل خاصة.

0: يوكاتان اللي كان الإنسان باش يمشي لشبه جزيرة اليوكاتان.
1: نعم، شكرا لك دكتور معز بن سالم في جولة حول المكسيك، وإن شاء الله في جانفي نرجع مع مدن أخرى إن شاء
0: إن
1: الله
0: شاء الله
1: بعد المؤتمر
0: إن شاء الله.
1: حول أمراض الجلدية. نعم، شكرا لك، وإن شاء الله في الحصة القادمة باش نمشيو، باش نبقى في نفس المنطقة لكن باش نمشيو الأرجنتين.
0: مشيو بالنسبة لي أنا، خلينا نشوفوا النتائج نتاع كأس العالم.
1: كأس العالم تقول حسب النتيجة.
0: حسب النتيجة نتاع كأس العالم.
1: نعم.
0: هاتوا نتبع.
1: ونقروا.
0: أنت لما لا أمريكا الجنوبية تبقى ديما معنا فما حاجتين، فما جمال الطبيعة وفما الحضارات نعم. كبار ياسر. معناها بكل صراحة معناها واحد ماذا به يكتشف، ماذا به يرى أشياء اللي مش في يراهم في بلاس أخرين.
1: وإحنا نقول مستمعين إذاعة ثقافية تابعونا في فقرة رحلة وكتاب في ما وراء الكتاب، ويكتشفوا معنا هذه المدن وجمال هذه المدن. شكرا لك مجددا دكتور معز بن سالم. شكرا لك.
0: شكرا.

0: هكا وصلنا لنهاية حصتنا من ما وراء الكتاب. إن شاء الله نتقابل الأسبوع القادم مع عناوين أخرى ومواضيع أخرى للنقاش والحوار. إلى اللقاء.
1: ما وراء الكتاب.
2: ما وراء الكتاب.
3: ما وراء الكتاب.
1: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب. منبر القراء في عصر الخوارزميات.
2: ما وراء الكتاب.
1: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
4: مع وفاء بركة.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000. تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين. ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين. سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
11: فرقة الإذاعة التونسية.
12: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
13: تأليف
10: سينما.
14: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
10: موسيقى وحوارات.
15: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
10: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
16: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
17: مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج على صعيد الرفض. في هذا العدد سأروي لكم حكاية شاعر القصيدة المهربة، شاعر ترتعد من كلمته فرائس الحكام العرب. قصائده قدت باللهجة العراقية الجميلة المحببة، وكلماته صياط من نار تجلد الخونة والمتخاذلين والمنبطحين والمهرولين نحو أسواق بيع القضايا الوطنية والقومية بالجملة والتفصيل. إنه صاحب قصيدة القدس عروس عروبتكم.
18: هل أنت بلاد الأعداء؟
4: وطني، هل أنت بلاد الأعداء؟ هل أنت بقية داحس والغبراء؟ وطن انقذني رائحة الجوع البشري المخيفة، انقذني من مدن يصبح فيها الناس مداخن للخوف والذبل مخيفة، من مدن ترقد في الماء العاشن كالجاموس الوطني وتجتر الجيفة، انقذني كضريح نبي مسروق في هذه الساعة في وطني تجتمع الأشعار كعشب النار وترضع في غفرات البر صغار النوق، يا وطني المعروضة كنجمة صبح في السوق، في العلب الليلية يبكون عليك ويستكمل بعض الثوار رجولتهم ويوزون على الطبلة والبوق، أولئك أعداؤك يا وطني، من باع فلسطين سوى أعدائك أولئك يا وطني، من باع فلسطين وأسرى بالله سوى قائمة الشحاذين على عتبات الحكام ومائدة الدول الكبرى، فإذا أذن الليل تطق الأكواب بأن القدس عروس عروبتنا، أهلا أهلا أهلا أهلا، القدس عروس عروبتكم، شعر شعروبتنا، أهلا أهلا، من باع فلسطين سوى الثوار الكتبة، أقسمت بأعناق أباريق الخمر وما في الكأس من السم، وهذا الثوري المدخم بالصدف البحري ببيروت تكرش حتى عاد بلا رقبة، أقسمت بأعناق أباريق الخمر وما في الكأس من الزم، وهذا الثوري المدخل من الصدف البحري ببيروت تكرش حتى عاد بلا رقبة، أقسمت بتاريخ الجوع ويوم الشغبة، لن يبقى عربي واحد إن بقيت حالتنا هذه الحالة بين حكومات الكسبة.
17: تحت عنوان اللغة في شعر مظفر النواب، أنجزت الباحثة الطالبة الفلسطينية نهاية عبد اللطيف حمدان رضوان رسالة ماجستير حفرت في لغة مظفر النواب، واستخرجت مرجعياته ومعاجمه وصوره وطرق القول. فمظفر بن عبد المجيد بن أحمد حسن بن أحمد بن أقبال بن معتمد النواب، والنواب تسمية جاءت من النيابة أي النائب عن الحاكم، حيث كانت العائلة تحكم إحدى الولايات في الهند. ولد في بغداد عام 34 و900 ألف، ولكن تاريخ ميلاده في شهادة الميلاد كان عام 32 و900 ألف، حتى يتمكن من دخول المدرسة في سن مبكرة، وكان أصغر رفاقه في الصف، خجول مرتبك حين يطلب إليه المعلم أن يقف أمام الطلاب أو يخرج إلى اللوح أمامهم. عاش في بيت مترف يسوده الوئام والسعادة، وكانت والدته وجيهة بنت علي من مواليد بغداد متعلمة، درست في الثانوية في مدرسة الراهبات في بغداد، ومطلعة على اللغة الفرنسية، وتجيد العزف على البيانو الذي كان في بيت والدها. أما والده عبد المجيد وهو من مواليد عام 1910 فلم يكن يشتغل بأي مهنة، بل كان ثريا أرستقراطيا كوالده أحمد حسن. إذ كانت العائلة ثرية وأرستقراطية، فقد سكنت عائلة النواب قصرا فخما، ولضخامة هذا البيت كان مقسما إلى قسمين، قسم للرجال وآخر للنساء، حيث كانت تقام به بعض الطقوس المتعارف عليها في ذلك الوقت، وكانت أبوابه الضخمة تشبه أبواب القلاع، تتسع لدخول مواكب عاشوراء بالخيول والمشاعل، فكانت تدخل من باب لتخرج من الباب الثاني، وتتحول باحة الدار مسرحا لعرض المشاعل، وكان أهل الدار يرشون ماء الورد على المواكب التي تدخل البيت بصوت هادر الأهازيج والردات الحزينة والأشعار والتراتيل. أما النسوة فكنا يجلسن في الطوابق العليا من الدار عند الشرفات والشبابيك، يملأن بالسواد تلك الأماكن من البيت، وهن يلبسن العباءات السود ولا يظهر منهن سوى عيونهن التي كانت تذرف الدموع الغزيرة. وقد تركت هذه المواقف آثارها في شعر مظفر النواب، غير أن حالة العائلة السعيدة لم تستقر، وحدثت الاضطرابات التي أثرت على هذا الاستقرار والهناء كما أثرت في نفس مظفر، وكانت بمثابة صدمة لشاب لم تكتمل أحلامه بعد، فقد تدهورت حالة العائلة المادية ولم يبقى غير راتب والده مصدرا وحيدا للرزق، حتى أن النواب لم يجد أجرة السيارة للذهاب للجامعة. ولكن لم تكن هذه الحالة إلا دافعا لتصميم مظفر وإصراره على تحقيق أهدافه، فلم تظهر عليه أي علامة تشير إلى حزن أو قلق، بل كان يعمل مع زملائه على إنشاء مرسم وتخصيص مبلغ من المال من ميزانية الكلية لهذا الغرض. وكان مظفر النواب الأمل المنشود وحبل النجاة لإنقاذ العائلة من هذا التدهور، لكن سرعان ما تبددت هذه الآمال وتبخرت، فبعد أشهر من تعيينه مدرسا في إحدى المدارس في بغداد تم فصله لأسباب سياسية، حيث كانت فترة الجامعة هي بداية علاقته بالحزب الشيوعي العراقي،
13: وبقي عاطلا عن العمل
17: من عام 55 و900 وألف حتى انهيار النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري في عام 58 و900 وألف، حيث تم تعيينه مفتشا في مديرية التفتيش الفني بوزارة التربية. ومن خلال وجوده الذي لم يستمر طويلا في هذه الوظيفة حصلت له مفارقة مثيرة عندما طلب إليه أن يكون رئيس لجنة للتحقيق في إحدى المدارس ومعاقبة بعض الطالبات اللواتي قمن بتمزيق صورة الزعيم عبد الكريم قاسم الرجل الأول في العراق. فعندما وصل مع أعضاء اللجنة تفاجأ بأن مديرة المدرسة العجوز هي نفسها الحسناء التي عرفها وهو طفل، وقبل أن يعرفها على نفسه طلب إلغاء التحقيق وغلق القضية كي لا تتأثر سمعتها. في عام 63 و900 وألف اضطر مظفر النواب للهرب من العراق بعد اشتداد الصراع السياسي بين القوميين والشيوعيين، وكان هروبه إلى إيران عن طريق البصرة عبر البساتين المتاخمة للحدود مع إيران، فقد احتضنه الفلاحون في قرية الأهوار وضمدوا جروحه وساعدوه في التوجه إلى العاصمة طهران في طريقه إلى روسيا، لكنه فشل في عبور الحدود الإيرانية الروسية، فألقي القبض عليه في قرية قريبة من الحدود اسمها ستارات، وأعيد إلى طهران حيث أخضع للتعذيب الجسدي والنفسي على أيدي جهاز الأمن الإيراني. وفي العام نفسه سلمته السلطات الإيرانية إلى العراق، وهناك قدم النواب إلى المحكمة العسكرية العراقية، فطلب المدعي العام العسكري الحكم عليه بالإعدام، إلا أن مساعي أهله وأقاربه نجحت في تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، ثم حكم عليه 3 سنوات إضافة إلى المؤبد بسبب قصيدته الشعبية الشهيرة البراءة.
18: يا ابني ضلعت من رجيت الضلع جبرته وبنيته، يا ابني خذني العرس قدرك وحدي بالسياب اللي من عمرك جنيته، يا ابني طش العمى بعيني وجيتك بعين القلب أدبي على الدرب المشيته، شيلة العلاقة يا ابني ذكر سلوفي بلعب عمرك عليهن سنة وشفوفك وردتين على راسي وبيك ناضي كل فرح عمري نسيته، يلي شوفك يبعث الماء الزلال بعودي وحيا وأنا ميتة، أبيض عيونك لمن فدري وسواد عيونك الليل اللي عزمهتك بتشيته، وابنك التوى يناغي الخرج بالكاروك يبني، قلت لك خاف ليت مجدة اللي ما مشوب عدة الحزب أبوه الحزب بيته، قلت له يبني من تكبر على الأيام تلقى حدام أبوك الما طواني وما طويته، تلقى منه خطوط ضمن حدر ضلعي لحد ما موت بعز على السر الحويته، يا عمد بيتي وقمر ليلي وربيع الشيب والعمر الجنيته، جيت عزك يا عمد بيتي لكون الدهر ضعضع عظم منك للمذلة للخيانة وساومت جرحك على الخسة وشفيته، يا ابني خلى الجرح ينطف خلى يرعب خلى ينزف، يا ابني جرح يرفض شداده علم ثواري رفرف، يا ابني ابن الجلد يرضى من حليبي ولا ابن يسمر لي خبزة من البراه. يا ابني يا كل الجرب عمو لحم وتموت عيني ولدنا. يا ابني هاي ايامي فرزنها القحط ايام محنة. يا ابني لا تسلم شرفنا. يا ابني يا ولادي البراه افضل مدى الايام عصنا. تدري يا ابني كل براه كل شهيد من الشعب ينعاد دفنه. اخويا قابل السجن حر وبرد ليلي ونهاري. حملت لجنة شتايم على عرضي وشعلت بالليل ناري. قالي تهتكني بخلق وصلت جريدة قرة عيونك يا اخويا بهاي جازية انتظاري. بهاي قابل كل اخت تنتظر منك دار يا اخويا العرضة. بهاي قابل امهات الناس وهمومي افضها سنة ارضى تدوس بعظامي واقول لك حيل مضها سنة ارضى تنبح.
17: ثم نقل إلى سجن يقع في عمق الصحراء الجنوبية الغربية من العراق قرب الحدود السعودية، ثم إلى سجن الحلة وهو السجن المركزي لمحافظة الحلة الواقع جنوب بغداد. في هذا السجن بدأ النواب بالتخطيط للهروب عام 67 و900 ألف، وتمت عملية الهروب بنجاح فتوجه إلى بغداد وبقي متخفيا فيها 6 أشهر، ثم توجه بعد ذلك إلى الأهواز في الجنوب حيث انطلق الكفاح المسلح في الريف وعاش مع الفلاحين. وعام 68 و900 ألف صدر عفو عام عن الهاربين فرجع إلى سلك التعليم في بغداد وعين في حي المنصور وهو من الأحياء الراقية في العاصمة. ثم ما لبث أن حدثت موجة من الاعتقالات في صفوف الشيوعيين بعد قيامهم بعمليات اغتيال شملت عددا من الشيوعيين الذين تعاونوا مع السلطة الحكومية فتم اعتقاله في تلك الحملة، إلا أن مساعي بعض السياسيين أثمرت عن إطلاق سراحه والسماح له بالسفر إلى بيروت للإشراف على طبع ديوانه. فسافر وبقي فيها 6 أشهر، وذات يوم ذهب في زيارة إلى دمشق. عند عودته إلى الأراضي اللبنانية منع من دخولها فرجع إلى دمشق وأقام في أحد فنادق المرجع. وأثناء إقامته في دمشق وجهت له دعوة لاستضافته من قبل رئاسة الجمهورية، إلا أنه اعتذر عن قبول الدعوة الرسمية وبقي في دمشق فترة غير قصيرة. ثم سافر إلى القاهرة ومنها إلى إريتريا وبقي هناك 4 أشهر في معايشة واقعية مع ثوار إريتريا، ثم توجه إلى القاهرة وبقي فيها 1.5 سنة ومنها إلى بيروت وسوريا والعراق واليونان وفرنسا. واستطاع خلال إقامته في فرنسا أن يطبع ديوانه المساورة أمام الباب الثاني وديوانه وتريات الليلية، وانتهى به المشوار للاستقرار في ليبيا. وهناك كانت توجه له الدعوات لزيارة البلدان العربية كالجزائر والسودان وأقام فيها الأمسيات الشعرية التي كان لها صدى واسعا في أوساط الجمهور. هكذا كانت حياة النواب مشحونة بالأخطار والتنقل والسفر والاغتراب، يلفها الغموض الاضطراري بسبب الاستهداف الدائم الذي يستشعره النواب بصورة متواصلة، إضافة إلى التعذيب النفسي والجسدي الذي تلقاه على أيدي السلطات بسبب مواقفه السياسية من الحكام العرب. هذه الهزات الحياتية العنيفة التي تعرض لها النواب وعلى رأسها النفي خارج الوطن ولدت لديه موقفا معاديا للأنظمة العربية كافة. فقد نظر النواب إلى الواقع العربي فرأى فيه ازدواجية ومزاوجة في التعامل، فيبدو أن هذه النظرة جعلته يساجل اللغة ويمازج بين عدة مستويات لغوية تتماشى مع تراثه الثقافي من جهة وعلاقته بالعالم الخارجي من جهة أخرى. تنوعت هذه المستويات لتتوزع بين المستوى الفصيح والمستوى العامي. جعل مظفر النواب اللغة الشعرية سلاحا أشهره في وجه الأنظمة العربية ليقطف به ثمر الشهرة الواسعة التي وصل إليها بأشعاره. تجربة مظفر النواب عمرها 0.5 قرن من الرفض والمجابهة وهتك الأقنعة الرسمية غاص خلالها في أقصى حمم اللغة وبلاغتها من دون أن يدير ظهره لجمهوره. فبسبب المكابدات الطويلة في السجون والنفي خارج وطنه تولد عن ذلك كله الشعر العامي من رحم الأهواز، حيث اكتشف جرسا آخر للغة فكتب بلهجة الأهواز قصيدته
13: الريل وحمد بين عامي 58 و900 و1000 و65 و900 و1000. فإذا القارئ لشعر مظفر النواب يجد صوتا شعريا استثنائيا تشبع بالتراث الشعبي العراقي وموسيقى الأهواز، فمن هنا يعد مظفر النواب رائد الحداثة العامية، ولعله وجد في المأثور الشعبي بشخوصه ووقائعه مادة حية في ضميره يتمثلها أبعادا روحية وفكرية تعكس لنا وجوده وتطلعاته. فالكلمة لدى الشاعر جسم حي يتضجر تحت يده الحساسة ويعمل على انتزاعها من محدودية معانيها القاموسية، فيقيم علاقة بين جرسها ومعناها، سواء كانت هذه العلاقة تجاوبا أم تنافرا. ولم تقتصر أشعاره على المستوى العامي فحسب، بل نسج أشعارا باللغة الفصحى لتلامس أشعاره وجدان القارئ.
19: عذرا جارة حزني، في الغربة لا ينبت إلا الملح، يغطي صمت الأيام وعقم الطين. أمس رأيت بداية شيء أخضر في الملح، أخيرا ينبت شيء في الملح، أخيرا في حجرة نومي في السطح المقفر في العشق المتأخر بعد الخمسين. لا شيء سوى ريح الليل، وأدفن قلبي البصلية بتربة أيام السوداء، عسى يزهر كالزنبق في شرفات الجيران وإن كنت أشك به منذ سنين. سنة أخرى مرة لم يتنفس طين الحزن ولم ينبت شيئا، أفرغت عليه جميع قنان الخمر بلا جدوى، واليوم وسيدتي تقطع أوراق الرزنامة قالت إحدى الأوراق بلغت الستين. ألقيت على السطح الأجرد نظرة صمت، بعد قليل تمطر غيمات خريف العمر، ولم ينبت قلبي لامرأة تنشر أعلى من سطح المتواضع أوقح أجزاء ملابسي. عذرا جارة حزني، في الغربة لا ينبت إلا الملح، يغطي صمت الأيام وعقم الطين. أمس رأيت بداية شيء أخضر في الملح، أخيرا ينبت شيء في الملح، أخيرا غدا آخر يوم في عقد الإيجار، لقد نبت القلب لغيري سأعيد السطح لمالي. مولاي ألا يمكن تجديد العقد؟ صرخت بلا وعي ووقفت أمزق عقد الإيجار وقسوة مولاي وأذر الملح على الأيام حزني. ما هذا حين بدت أول نبتة شيء تستكثر سطحا في الغربة مولاي علي، وترميني لليل بلا سقف، معقول هذا يا مولاي؟ بحقك ارعى البدء الأخضر، فالعشق قليلا ما ينبت هذه الأيام وقد بالصدفة، لكن من يدري، فالأيام بلا مطر وقلوب بني الإنسان بدون رنين، أصفى باللور قلوب الناس بدون رنين.
13: الحديث عن سيرة الشاعر مظفر النواب
17: ضروري لندرك مرارة واقعه من سجن وتهجير وتشريد، حتى يمكننا أن نشاركه مشاركة وجدانية وننفذ إلى أبعاد قصيدته. وإذا ما عدنا إلى الدراسات التي كتبت عن مظفر النواب، عرفنا أن قصيدة قراءة في دفتر المطر هي أول قصيدة فصيحة كتبها النواب، وعرفنا أيضا مناسبة كتابتها، فقد صدر النواب قصيدته هذه بالأسطر التالية: كتبت هذه القصيدة عام 69 و900 وألف في بيروت، كنت في مطعم صغير أتناول غذائي، ولكنني كنت عندما أمضغ الطعام تنزل دموعي. وفي هذه القصيدة توقعت، لا أقول تنبأت، بأن الشياح سيكون موضع الصدام في لبنان، ذلك لأني كنت أمر في شارع الحمرة وكان الناس يتكلمون بكل اللغات إلا اللغة العربية، فشعرت بغربة آنذاك ولم أجد نفسي إلا في الشياح. هل أراد النواب من خلال قصيدته التي تتشكل من 4 صفحات وتقع في 56 سطرا شعريا عدا العنوان أن يقول لنا إن أمنياتي بعد نفي من ناحية، وبداية نظم الشعر الفصيح من ناحية ثانية، أي بعد 27 سنة، ما زالت هي هي، وأن كل ما قلته خلال هذه السنوات إن هو إلا تنويع على الفكرة نفسها، وأن السبب في ذلك يعود إلى أن الواقع العربي لم يتغير إلى الأفضل، هذا إذا لم يكن تغير للأسوأ. نص مظفر النواب لا يربك القارئ العادي وحسب، إنما قد يربك القارئ النموذجي، القارئ الناقد الذي قد يحتاج إلى الاستعانة بالأشرطة التي تضم قصائد الشاعر بصوته حتى يفهم المعنى جيدا ويدرك مكان الانتقال من صوت إلى صوت. فالنواب يلجأ وهو يقرأ إلى تغيير صوته عند كل انتقال، ومن أصغى إليه وهو يقرأ قصائده، إن مظفر ليس دائما واضحا الوضوح كله ولا بسيطا البساطة الساذجة، إنه واضح وغامض، بسيط وعميق في الوقت نفسه، وليس فهمه بالأمر السهل. إن أشعاره تحتاج إلى قارئ واسع الثقافة سياسيا وجغرافيا ونقديا.
19: وزير الذكريات وكائنات من فراغ، والسياج كأنه لا ينتهي، وحنين قبرة ذكرتك يا أميرة، مكتظة بالأمس فاضمة كما يمضي الشتاء، أقلب الماضي اختفاءك خلف رائحة الصنوبر، تزهرين كما بدايات البنفسج والحكايات الصغيرة، كانت صلاة كل جارحة يضم قميصك الزهري إلا موضع كفر، وقد فلتا من اللجم القصيرة، ورسمت من قبلي زخارف من شباك الصيد، أصطاد الذي تتنفسين، ولست أكتم أن بعض شباك جسمي ربما كانت غريرة، أو تذكرين بباب توما قد كتبنا كل أسماء الرفاق، وأمسي في سحب الدخان وضجة الأيام والعربات، كانت ثم أسماء على أسمائنا، جيل جديد كاد يمسحنا، ولكن نحن دونا على حجر الزمان إرادة العشق الجميلة، صلاتنا كانت على أرض نقدسها، وكان الآخرون صلاتهم ليست لوجه الله بل وجه الحصيرة. مضت السنين حزينة، لم يبقى إلا حائط في باب توما دون أسماء تليق بباب توما، كل شيء منهك،
20: والناس لا يتكلمون وإن هم يتكلمون، ويضحكون وإن هم لا يضحكون. وجاء صوتك يانعا وكأن صحوا قد أطل على السنابل بعد أعوام مطيرة. ما ضر جسمك وهو شهد الشام أن يشتاقه خبز العراق وساخن خبزي. وإما تسألين بما اختمرت وكان هذا الطيب في جسدي الحزين، أقول سيدتي العراق فإنه وطن الخميرة، مطر عديم الذكريات، لما المظلة والشتاء قد اشترى كل الفصول. أرى كرات الثلج يقذفها الصغار وأشتهي كرة أسددها إليك. كم تحت هذا الثلج من قصص، وما زلنا وراء الثلج عشاقا ويخفق دفء حبك يا أميرة.
17: من أفضل الحوارات التلفزية التي أجريت مع الأستاذ الشاعر الكبير مظفر النواب، حوار بثته قناة الفيحاء عام 2005. هذا مقتطف منه، وقد أتى فيه مظفر النواب على جانب كبير من طفولته وقراءاته وأجواء الأسرة وشغف عائلته بالعزف بالموسيقى وموهبته الفطرية في كتابة الشعر وإحساسه العالي بالإيقاع والأوزان، رغم أنه لم يكن من محبي العروض.
21: أنا ما أعرف شو أنا قدمك، لا تكفي الكلمات ولا تكفي المفردات، شو نقول عن مظفر النواب؟
22: أنا أيضا ما أعرف شو أنا لبي اللي يعني الأشياء اللي تريدها يعني وحرصي عليها واعتزازي بيها وتقييمي لها.
21: طيب أستاذ مظفر، خلينا نقول منين كانت البداية، يعني عودة شوي إلى الوراء.
22: البداية من زمان، يعني من الطفولة الحقيقة، أجواء البيت، البيت في منطقة شعبية، عائلة أرستقراطية بس في منطقة شعبية، فكانت كل الهوسات والأهازيج والسبايات والأعلام والمشاعل والبيارق مع الورد كلها تدخل البيت مواكب، فأكيد أثرت علي على إذني يعني على سماعي للإيقاعات والموسيقى، صور النساء وهم يبكوا، اللون الأسود الطاغي، لون الدم الأحمر، المعركة مع الكربلاء، والبيت كبير ب 30 غرفة يمكن، وأنا الطفل الوحيد بالبيت، فهذا سبب عندي أيضا نوع من شعور بالوحدة دائما من الطفولة ترسخ، ما قدرت أنتهي منه إلا لما ارتبطت بالحركة السياسية. ارتباطي بالحركة السياسية أنطاني مدايات أخرى، علاقات أخرى بالناس، توسيع هذه العلاقة. وبالبيت أيضا جدي لوالدي شاعر وأكثر من واحد يعزف آلة موسيقية ويكتب شعر.
21: هل الشعر يعني انولد معك مع أن أنت ولادتك كانت عسيرة ومعقدة بعض الشيء؟
22: والله ما يعني طبعا صعب الذاكرة، ذاكرة الطفولة بيش الفترة صعبة، بس أكيد أثر هذا. يعني يقال أنه بعد الولادة العسيرة افتكروني ميت، يعني ما في نفس ولا آخر، فكانت القابلة الألمانية اللي جايبيها فرمتني يعني من بعيدك على الفراش، فيقولون صرخت وبدأ الزحف باتجاه ضوء الشمس، كان ضوء الشمس يدخل من الباب. أول بداية الكتابات كتابات بسيطة بالعامية العراقية على غرار الحسينيات بس أول تجربة يعني العلاقة بالشعر كشعر كانت في صف ثاني ابتدائي، كان مدرسنا حمدي التكريتي من تكريت، مدرس اللغة العربية، كان يصادف درس الإنشاء آخر درس، فيقول لي روح لبيتكم أنت زين بالإنشاء، تغير الجدول صار الدرس الأخير نحو، وأنا كنت خجول جدا يعني إلى الجامعة، تغير الجدول صار الدرس الأخير نحو، وأنا كنت خجول جدا يعني إلى الجامعة، حقيقة خجول وانطوائي بعد العلاقة بالحركة السياسية وإلى آخره. وأصعب شيء كان أن ينادي علي ويقول لي تعال اطلع على السبورة قدام الطلاب، فقال لي نواب أوقف، يكون نص بيت شعر جاي بالكتاب النحو. قضينا ليلة في حفل عرسي. قال إذا تكملها كمل البيت أخليك تروح لبيتكم. أنا من الخجل وصرت تخلص من الموقف قلت له قضينا ليلة في حفل عرسي كأنها جالسون بقرص شمسي. فهو ذهل وقف الدرس نزل جوا خبر المدير جمعوا المدرسة. عايز كانت بالنسبة لي طامة كبرى المدرسة كلها اجتمعوا قدموا لي هدايا كتب وبدأ يشرح المدرس انه كيف البيت موزون الايقاع لمني فاهم شيء كيف موزون وايقاعات وكيف حفل عرس وشمس وضوء والى اخره. فلما رجعت واني بطريقي للبيت صغير يعني قلت له ان الشعر بسيط يعني اذا كان هذا الشعر فهو بسيط. فبديت اختلي بسطح البيت سطح بيتنا كبير اخذ لي زويه واقعد اكتب. بيتنا بالكرخ مقابل ثانية الكرخ للبنات. واحد من كانت بيوتنا متصلة بعضها واحد منها اللي هو مستشفى الولادة الآن أمام ساعة بغداد ساعة القشلة.
0: وبيتكم لأنه مقابل مدرسة بنات هذا أعطاك شعرية أكثر عاطفة أكثر.
22: أكيد أكيد يعني جملة قضايا الحقيقة في بالعائلة في جو من الحنان اللي أحيانا نسميه حنان قاتل. يعني ما أتذكر مرة سافرت أو رجعت إلى أم الوالدة تبكي. أي طب يعني ما تقدر على الفرقة أو فرحة بالرجوع بكاء يعني بكاء للفرقة وبكاء للرجوع. كانت حنونة جدا الله يرحمها. وهكذا الآخرين يعني وليس العلاقات بيني وبين أخوتي ومن شنو بيها يتسود العلاقة من العواطف.
0: لكن متى بديت تكتب؟ يعني أول محاولة هذا نص بيت هذا عجز يعني أنت كملت شطر وكملت العجز مالك.
22: بديت أنفرد بسطح بزوية وأكتب. فكنت أقول مثلا مصطلح المتوسطة أنه أسوي مثل أبو تمام أقعد قارئ قصيدة لأبو تمام أحاول أسوي مثل أبو تمام بمفرداته. فوديها للمدرسة كان أستاذنا مجيد دمعة من العربية قال لي مستحيل هذه الأبو تمام مو لك. أقول له أنا كاتب أحلف يمين يقول لي لا هذا هذا.
0: شنو
22: والله ما أتذكره بس يجوز محفوظة بأوراقي اللي البيت إذا ما حرقوها لأن بالظروف السياسية اللي مرت حرقوا هواي قضايا. فبدت بهالشكل يعني وكان كان هنالك صحيفة جدارية بالمدرسة. بديت اكتب بيها ايضا.
0: شو اسمها مدرستك تذكر؟
22: ثانوية الكرخ البنين. الابتدائية الفيصلية الابتدائية. وهكذا تطورت شوي شوي خصوصا انه الوالدة او جدي ايضا يعزف على آلات موسيقية على البيانو على القانون. واتذكر كانت كنت انام جنب صغير حتى تنيمنا تقرأنا قصيدة بعدين عرفت للشاعر القروي أولى عرب قصورهم الخيام ومنزلهم حمات والشعام إذا ضاقت بهم أرجاء أرض يطيب بغيرها لهم المقام. وأنه فد عاشق وعاشقة وقتل أبوها وصارت إشكالية كبيرة. فتقرأ هي ودموعها تنزل الوالدة. إيه هذا كل الجو وبيتنا على النهر مباشرة. فكتابات كثيرة لها علاقة بالمي والنهر. ما أكو قصيدة تخلو من مي ونهر.
0: بس أنت بقيت يعني كنت تقرأ التابع
22: بالبيت مكتبة كبيرة. فكنت أصعد أخلي كرسي أنزل مثلا المتنبي طالب ابتدائية أقرأ الأبيات الأولى من يوصل المديح أضوج منه وأرجع أخليه فوق. وهكذا قرأت كثير من الكتب بهالفترة لا سيما بالمتوسطة والثانوية إلى درجة كنا نستعير أحيانا كتب من مكتبة صاحبة أمام البيت دكان عنده كتب للاستئجار بردليان ما أعرف إيش ما ذكر الروايات كبيرة بغداد حار الظهر أقرأها إلى درجة أن يعني يوما ما قد ما أقرأ وقفت فوقعت وبلشت مثل النوع من الرعشة مال الصرع صارت بي. فأخذوني الدكتور قال لهم مجهد فمن هون أقرأ وأكتب لمدة نص سنة. يعني أنت بالكتابة كنت تعيش في ذاك الوقت المبكر، تعيش كتاباتك، أم هو مجرد إيحاء شعري يعني إلهام ينزل عليك؟ هو الجانب الأساسي من عفوي غريزي، ما تعرف منين جاي منابعه. بس البيت له دورة كبيرة، يعني كان والدي مثلا يجمع خالاتي ومدري إيش، سوى مسابقة بالكتابة موضوع معين فأطلعاني، رغم أنه أكبر مني بكثير وإلى آخره. فالجو البيت لعب، الجو الموسيقي، الجو الكربلائي اللي المواكب اللي تجي للبيت عندنا، الأهازيج الشعبية، الدواليب الهواء، الكواريك، الأراجيح، ماء الورد، كلها ذكريات. بس أستاذ مظفر، يعني بدايات كانت شعر موزون ومقفى. أي أعتقد بسبب قراءاتي وبسبب السماع الموسيقي بالعائلة، يعني للسهرات وإلى آخره، تجي مدوزم. ولحد الآن أنا ما أعرف كل العروض، يعني كنت بالجامعة أهرب من درس العروض، أشوف هذا درس ممل قاتل يعني.
1: وأنت شاعر خبير.
22: إيه، ما أحب العروض لحد الآن. فتجي الأبيات لحد الآن تجي موزونة مضبوطة، بحيث يومما بالقاهرة صديق دارس عروض أوزان الشعر على أستاذ بالأزهر، جامعة الأزهر، وإذنه مضبوطة 100%. وصل المصريين عندهم علاقة بالإيقاع رهيبة. فقلت له أقرأ لك قصيدة اسمها نزاح على سفينة الترحال. فقريت اللي أوقف، بعدين قال لي كمل. قريت قال لي أوقف، وهكذا. فقلت له شنو القصة؟ قال لي كلها فعل فعل فعل فعل، نجي رقم 7 فعل مكسورة، يجي بعدين 14، بعدين نجي 21. وأنا ما قصده، قال لي بشكل موسيقى أخرى جديدة بسليقة.
17: تعتبر حياة مظفر النواب نموذجا خاصا في التجربة الشعرية العربية في العصر الحديث، حيث تكونت تجربته ممزوجة مع أيامه ولياليه، ونتاجه الشعري يمثل تجسيدا لشواهد في حياة ذلك الشاعر. فنجده يجسد في قصائده تجربته الذاتية، يكتب عن معاناة التعذيب والتشرد والترحال، ويعبر عن مشاعر الشوق والحنين إلى وطنه بلد النخيل العراق. في القلعة بئر موحشة كقبور ركبنا على بعض، آخر قبر يفضي بالسر إلى السجن، السجن به قفص تلتف عليه أغاريد ميتة، ويضم بقية عصفور مات قبيل 3 قرون. تلكم روحي، تلكم روحي وبكائي، يعبر النواب عن أمنيته حين يقول: أي إلهي، إن لي أمنية أن يسقط القمع بدار القلب والمنفى، يعودون إلى أوطانهم ثم رجوعي. تتمحور الأمنية حول سقوط القمع بدار القلب أي العراق، ليعود المنفيون أولا والشاعر ثانيا إلى العراق، ثم يتمنى الشاعر أن يرجع اللحن عراقيا. أي إلهي، إن لي أمنية ثالثة أن يرجع اللحن عراقيا وإن كان حزين. وبذلك فإن النواب يمزج في وصف معاناته بين الهم الفردي والهم الجماعي، فهو ابن للعراق، همها همه والعكس صحيح. ثم تتسع همومه إلى أبعد من ذلك حين يمزجها بهموم الأمة العربية المكبوتة بسياسة الطغاة الحكام. إن أكثر ما يشغل مظفر النواب في شعره هو قضية الأمة العربية، الوحدة والثورة، العمال والفلاحون وفقراء الشعب. يتجلى إيمانه بالثورة في صعود متوازن مع النزعة والروح القومية والعروبية لقصائده، هذه الروح التي تؤكد أن تجدد الأمة العربية يقوم على أساس التجديد في الدور القيادي للطبقة الثورية المسحوقة والكادحة. ولفلسطين في شعر النواب نصيب، فهو يتهم جميع الأنظمة العربية في قصيدته القدس عروس عروبتكم بمساندة الاستعمار والصهيونية على اغتصابها. فقد طارت هذه القصيدة إلى أرجاء الوطن العربي، فحفظها الصغار والكبار. وفي هذه القصيدة حاول الشاعر البحث عن مفردة واحدة يصف بها السلطات، فلم يجد في معجم اللغة العربية مفردة تعبر عن موقفه. ولئن كان ذكر في القصيدة العراق مرة، فقد ذكر حيفا والقدس وفلسطين، وحين تحدث عن أهل هذه المدن فإنه تحدث كواحد منهم يرى نفسه واحدا من سكان المخيم. لقد أرضعت حب القدس وأتلقت منابرها بقلبي قبل أن تبكي التي أرضعتني. ثم إن الصوفية لم تكن أبرز الأوجه التي استخدمها مظفر النواب في أشعاره، لكن المتابعة لديوانه وأعماله الشعرية يكتشف أن الفكر الصوفية واتحاد الذات وما تبع ذلك يحتل جزءا لا يستهان به من أعمال مظفر النواب. ترى الدكتورة أحلام يحيى أن الشاعر المعاصر يتصوف حزنا وغربة مستعيدا آلام الصوفيين وغربتهم، ولكن بشكل واقعي جديد. فيتصوف النواب والبياتي ومحمود درويش ونزار قباني لما في هذا العصر من آلام وهموم ليهربوا من واقع مادي واجتماعي وسياسي مأزوم، ليبحثوا عن عالم أكثر روحانية ونقاء وطهرا. والنواب اجتمعت في حياته ومسيرته كل أسباب القهر، فرفض الذل والسجن باحثا عن حرية، حزينا للوجع العربي المتكرر. إن الشعر عند مظفر النواب كما يقول الدكتور شوقي بزيع مترع بالصور الكثيرة التي تنطبع في ذهن المستمع كما لو أنه أمام شاشة سينمائية، وهذا البعد التصويري في شعره كان متصلا بالمحسوس. يكثر النواب في شعره الصوفي من الحديث عن الغربة، غربة الذات، غربة الوطن. يبدأ قصيدته بالأسطر التالية: مرة أخرى على شباكنا تبكي، ولا شيء سوى الريح وحبات من الثلج على القلب وحزن مثل أسواق العراق. ذلك أن الصورة لدى مظفر معجونة بقاعدة لغوية صلبة وعميقة، وهذا ما تفتقر إليه الصورة عند العديد من شعراء العربية المعاصرين. فمظفر النواب شاعر كبير ذو شخصية شمولية. إن مظفر النواب كان واعيا لما يصنعه، مدركا لمدى التأثير السلبي أو الإيجابي الذي يتركه في النص والمتلقي. لقد كان يرصع فسيفساء نصوصه بين الفينة والأخرى بفصوص لغوية نادرة أو غير شائعة، نظرا لأن النص لديه هو بحق فسيفساء
16: تونس الثقافية
17: من العالم.
1: صوت إرادة الحياة
17: اللغوي الإبداعي. فنجده مثلا يحتفي بلفظة القرآن احتفاء كبيرا يجسده حضورها المتكرر في نصوصه بوصفها علامة مركزية في لغة النص. من ذلك قوله: يا مشمس أيام الله بضحكة عينيك، ترنم باللغة القرآن فروحي عربية.
2: طورنا أسلحة الليل، هذا التطور لا ينتهي. انسحبت بهدوء لأرجوحة اليأس واستسلمت للزمن، فمتى الغارقون بعهر الهزائم في شرف كالبغايا العجائز ينتحبون. حينما انهزمت كل أركان قواتها ورأتهن طورن أسلحة الليل، هذا التطور لا ينتهي.

0: أخشى أن تغمض عيني على لغز هذا الوجود، وقد لا يظل من اللغز إلا الكفن. سقيت الكثيرين بالأمس عشقي، فلم يزر الشوك إلا نصالا. وسامحت لو ملكوا غير أشوافهم أزاروا، فارغون ضوى أسفا وبين ضلوعي خزائن شوق، واستل عنقي سيفا الى رسن لاحا. ما لعشق رسن، وارفع وزيال ثوبي فوق الزمان، لئلا تنجسها بالعواء كلاب مطاعم معروفه. يا مساكين قد اطعموا ليهروا، وبعض يهر لأن بأمعائه مخزنا للهرير، ومستنقعا من جميع الدهن. سينهار فوق جماجمهم كل هذا الخراب الذي شيدوه، أكاد أسم انهيار الجحيم وحفل شواء الذئاب، وعاصفة من جنون وجوع تسد بوجه الظوار الدروب، ويفغر أشداقه الانتقام كأن العراق انتقام لكل الشعوب.
1: بيئة العراق وسيطرة مظفر النواب على أدواته اللغوية والجمالية، سعة ثقافته وتنوع البيئات والأجواء التي عاش فيها، كانت روافد جديدة أضافت إلى نهر موهبته وعمقت رؤيته الشعرية وأثرتها. فقد انعكست المجتمعات المتباينة التي تنقل الشاعر بينها على قاموس مفرداته وعلى تشكيلة الصورة الفنية، كما بدأ أثرها واضحا في اتجاهاته الفكرية، واستقى منها الكثرة الغالبة من ألفاظه ومن رؤاه. ويبدو أن انعكاس الحضارة وجو المدن وتاريخه البعيد يظهر في تعبيره عن حبه لبلده العراق. أواه إن طال الفراق وعاش موتي غربة أخرى بغير ترابه، سأصيح في الليل البهيم أن العراق، متى أعود إلى العراق؟ يقول في تلك الساعة حيث تكون الأشياء بكاء مطلق، كنت على الناقة مغموم.

0: نورا بنجوم الليل الأبدية، أستقبل روح الصحراء. يا هذا البدوي الممعن بالهجرات، تزود قبل الربع الخالي بقطرة ماء. التصق شعر مظفر النواب بقضايا شعبه، عبر تعبيرا واقعيا صادقا عما يحدث من خيبات وأوجاع وآلام وقلق وحرية مستلبة. ومن أوضح النماذج في باب السخرية السياسية مثلا قصيدة بعنوان وتريات الليلية، يقول فيها: في طهران وقفت أمام الغول، تناوبني بالصوت وبالأحذية الضخمة 10 جلادين، وكان كبير الجلادين له عينان كبيتي نمل أبيض مطفأتين، وشعر خنازير ينبت من مناخيره، وفي شفتيه مخاط من كلمات كان يقطرها في أذني، ويسألني من أنت؟ خجلت أن أقول له: قاومت الاستعمار فشردني وطني. وهنا يسخر مظفر النواب من المحققين الإيرانيين حين أمسكوا به وعذبوه في جلسة تحقيق. يربط مظفر النواب القرآن بالفقراء، جند الثورات المجهولين المنسيين ووقود المتغيرات التاريخية الذين يستغلون، وهم قرآن الثورات، ليصبحوا جسرا يصل عليه الطغاة إلى مآربهم. وللاحتفاء بلغة القرآن مظهر آخر في نص النواب، يتمثل في استدعاء أسماء السور ومفرداتها بوصفها علامات تطعم النص بزخرف روحي وتزيد من تماسه مع ذات المتلقي، فلا تشغل من النص فراغا إيقاعيا كما هو شائع، بل تدخل في صميم بنائه الجمالي، كقوله: خرجت إلى الضحى متلفتا حذرا، فألفيت العمائم آية الكرسي تعلوها بتنقيط من الذهب. ذكر آية الكرسي دون غيرها، وذلك لانسجامها مع المعنى الهجائي الذي أراده لأصحاب الكراسي الذين يكنزون الذهب والسلطة التي تلصق نفسها بالسماء والغيب لتكتسب الشرعية. وفي ختام هذه الحصة أترككم مع صوت مظفر النواب وهو يدعو الناس إلى الالتفات إلى مشكلاتهم ومواجهتها.
1: إذا الشعب نسى قضايا ما عاد شعب. الشعب لازم يتذكر قضايا باستمرار ويدافع عنها. لا مش مقطع آخر يقول أصف شخص مثلا أو صورة ويدافع عن كل قضايا الكون ويهرب من وجه قضيته.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
3: تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان. المواعيد،
2: المواعيد
3: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
2: المواعيد،
3: المواعيد
4: تنطلق اليوم 16 من شهر جويلية 26 و2000 فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، وسيكون الموعد مع سهرة طربية يقدمها الفنان التونسي صابر الرباعي بالمسرح الأثري بقرطاج وفي حدود الساعة 10 ليلا.
3: المواعيد،
4: في دورته 60 يحتضن اليوم مهرجان دستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية والتقليدية عرضا غنائيا من خلال مباريات في المالوف يشارك فيها عدد من الفنانين التونسيين، وذلك تحت شعار غنى الورد. الموعد سيكون في الساعة 9 ليلا.
3: المواعيد،
4: مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية يفتح أبوابه اليوم في دورته 39، وذلك من خلال عرض غنائي بالمسرح الأثري بالجم وتحت عنوان طربيات. الموعد سيكون في الساعة 10 ليلا.
3: المواعيد،
4: يحتضن اليوم المركز الثقافي الدولي بالحمامات عرضا فنيا من إسبانيا، وذلك في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. هذا وسيكون الموعد انطلاقا من الساعة 9 ليلا.
3: المواعيد،
4: في إطار فعاليات الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي يحتضن اليوم المسرح الأثري بدقة عرضا موسيقيا يؤثثه الفنان طارق الأزهري والفنانة تامسن إليوت، وسيكون الموعد في الساعة 10 ليلا.
3: المواعيد،
2: المواعيد
3: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
2: المواعيد،
3: المواعيد
5: إذاعة تونس الثقافية. مسرح،
6: فرقة الإذاعة التونسية،
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
6: تأليف
5: سينما،
8: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم،
5: موسيقى وحوارات،
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
5: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
10: بساط الشعر،
11: بساط الشعر،
10: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.
11: بساط الشعر.
12: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بساط الشعر. بساط الشعر يحط هذه المرة في الكاف، في مدينة الفن، مدينة التراث، مدينة الغناء، ومدينة الشعر أيضا. كان ضيفنا الحس الفارطة أحد شعراء الكاف من جيل الثمانينات، آخر الثمانينات بداية التسعينات. كذلك هذه الحصة نحتفي، وأنا سعيد جدا باستقباله اليوم معنا في هذا البرنامج، الصديق الشاعر صالح الفضلاوي. أنا لما نقول صالح الفضلاوي ذاكرتي تذهب مباشرة إلى بداية التسعينات
13: أواخر الثمانينات
12: بداية أواخر التسعينات بداية التسعينات.
13: أول مرة التقينا في مهرجان الصدى في أول دورة في حي الزهور في جان في 1986.
12: أي ذاكرة هذه صح عليك. أي فك الفترة هذيك وكانت الحركة الشعرية آنذاك حركة حقيقية، حركة فيها كثير من الأسماء أولا
13: فعلا.
12: كثيرا من التظاهرات التي انبثقت عن الشعراء، هؤلاء الشعراء الشباب آنذاك الآن أصبحوا كهولا على أبواب الشيخوخة، ولكنهم أسسوا في الشعر التونسي نهجا جديدا مستحدثا فيه الكثير من الجدة، من الثقة، من الإضافة. وأحد هؤلاء الذين أخذتهم الحقيقة شؤون الحياة الصديق العزيز الشاعر صالح الفضلاوي، الذي نحتفي في هذه الحصة بإصداره الجديد الذي يحمل عنوان كالماء كالهواء. مرحبا بك أستاذ صلاح.
13: شكرا. مساء الخير صديقي وأخي وعشير العمر وصديق البدايات حافظ محفوظ، شكرا على هذه الاستضافة. تحياتي لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية داخل وخارج حدود الوطن، وأتمنى وأرجو لك الإشعاع من خلال هذه الحصة التي تحتفي بالكلمة وتحتفي بالقول شعرا خاصة. إن شاء الله نقضي معنا متاع الأوقات بين القصيدة والنغم. البداية أنت قلتها أكدنا عليها في أواخر أواسط الثمانينات في الدورة الأولى لمهرجان الصدى لأدباء الناشئين الذي كان باكورة التظاهرات الثقافية، ثم قليبية، قصيبة المديون، المنستير، صفاقس بحكم الدراسة.
12: نسجت أغلب الولايات على
13: بالفعل، وكانت حركة متميزة لأصدقائي وأنت منهم من الأدباء الشبان في ذلك الوقت.
12: شبان هذه ما كبرناش.
13: أنا كبرت هرمت.
12: لا أنا أرى أنك
13: هرمت من أجل ألتقي بك وأنت شاب.
12: رحم الله صديقنا العزيز الناقد والصحفي الكبير محمد برجب الذي كان له الفضل الحقيقة في بعث برنامج في بعث
13: أول مهرجان أدبي للأدباء
12: الناشئين مهرجان الصدى
13: في دار الثقافة حي الزهور.
12: نعم. وكان يحتضن أيضا صحفيا في جريدة الصدى تجارب هذه الأسماء، ثم في الصباح
13: وكان وراء الأسماء جل الأسماء التي برزت من جيلنا.
12: نعم.
13: في التسعينات وبداية القرن الحالي، وأنا قلت وفي أحد الحوارات في جريدة الشروق مع الصديق عادل الخماسي المراسل الصحفي.
12: نعم.
13: قلت أن أصدقائي الشعراء من جيل الثمانينات وبداية التسعينات هم مستقبل القصيدة في تونس، وفعلا الأسماء التي تشاع الآن هم من أصدقائنا الذين ولد معا.
12: أي كانت
13: في
12: الحركة
13: فترة على بساطتها على
12: لكن فما برشة جهد، فما برشة عرك، فما برشة
13: أكيد
12: نقاش، فما برشة خصومات
13: أكيد. خاصة تسوير. حين نلتقي لا نحن لا ننام،
12: لا ننام
13: على بساطة. صحيح. الأماكن التي نقيم فيها نحن لا ننام.
12: أي.
13: ونبحث دائما على قصيدة جديدة على
12: في صالح الفترة ذيك.
13: أكيد أكيد هي أنا هي جزء من تاريخي، هي طبعا هي صالح الفضلاوي.
12: نعم نعم.
13: لأن
12: بعدها
13: الفترة ذيك أعطتني كل شيء.
12: نعم.
13: جيت بعدها مرحلة الإنتاج الإذاعي، وجيت بعدها من خلال إذاعة الكاف، وجيت الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب والقناة الوطنية، بمعناها زوز قنوات التلفزية يعني، جيت مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية، كنت مراسل إذاعة الكاف من 94 حتى 2007، ثم جاءت جريدة البيان، جاءت جريدة الصحافة، الرأي العام التي
12: لكن رغم ذلك قد صالح الفضلاوي الشاعر
13: غبت لفترة معينة. كانت آخر قصيدة قريتها في مهرجان الربيع الأدبي بوسالم سنة 1997، ولأسباب مهنية بحتة، لأني لم أخرج من التدريس. أنا أستاذ تربية بدنية بالأساس في معهد شارع الموج سليم، طبعا عندي عامين.
12: لك الاسم محافظ على صحتك
13: الحمد لله
12: بدنية وعلى شبابك
13: تبدو
12: مثل ابني
13: في فترة تقاعد عندي عامين عملت تقاعد مبكر من والحمد لله
12: الحمد لله
13: صارت عندي مجالات أخرى للإنتاج
12: سنتحدث فيها ربما.
13: نعم نرجع للفترة ذيك بداية التسعينات اللي كنت يعني من بين البارزين، يعني مش بارز كاسم منفرد، لكن كنا مجموعة كبيرة جدا.
12: صحيح.
13: وهذيك اللي حلت لي الباب باش نكون أنا معروف على الساحة الوطنية، باش يقترحوا علي أن أكون من بين المنتجين في إذاعة الكاف في عند انطلاقتها سنة 1991.
12: الفضل على صلاح
13: من يقول الشعر يقول فضل على صلاح الفضلاوي، وكانت أول حصة إذاعية تسجل في إذاعة الكاف قبل انطلاق بثها بيومين، برنامج بعنوان قصيدة ونغم للمنتج والإعلامي صلاح الفضلاوي.
12: نعم
13: الحمد لله. نعم. يعني هذا جزء من تاريخي، من تاريخ الإذاعة، من تاريخ المؤسسة.
12: ما تتنصل من شعر
13: يستحيل. حتى بعد ما رجعت بعد ربع قرن من الغياب سنة 2022، بعدها أصدرت الكتاب كالماء كالهواء اللي بين يديك وتحدثت. نعم. عليه انت، لقيت روحي مازلت شعر، مازال لسه موجود، مازال
12: حتى الروح داخلك هي
13: نفس كل شيء هو بيده، لم تتغير عندي سوى الأرقام والعمر الذي تقدم. خالد جباري كتب قصيدة 60 وكانه يتحدث عني وإن شاء الله نكون في مستوى.
12: قرأ منها مقطع.
13: نعم. رائعة جدا. نعم. ويتحدث عن مرحلة
12: نفس
13: معينة.
12: نفس الشيء بالنسبة لخالد،
13: نفس التجربة تقريبا، نفس التجربة
12: بالنسبة إليه. تركت. نعم. ما الكتابة مدة طويلة ثم عدت
13: زيد المسائل العائلية. الأطفال، ثلاثة وليدات عندي الحمد لله. الزوجة تعمل في المجال الإعلامي، صحفية في قسم
12: محاط بجو
13: جو
12: جميل،
13: جو جو جو المسدح، جو الميكروفون. أه. الذي يعتبر حياتي. يعني شوف انت التجارب الاعلاميه اللي قمت بها الحمد لله، يعني عاصرت وعملت مع مجموعه كبيره في التعليق الرياضي من عبد الحميد رقيز وانت جاي. قبله عبد المجيد المسلاتي المرحوم ربي يرحمه. عملت مع اسماء كبيره في التعليق الرياضي على مستوى الاذاعه الوطنيه واذاعه الكيف، كيما المجي النصري ربي يشفيه، خليفه جبالي، عماد بن عماره، هذوما الاسماء الكل اللي عملت معهم في التعليق الرياضي. كنت مراسل إذاعة الكاف وعملنا ربط مباشر مع المرحوم نبيل بن زكري، مع عماد غطاطة، مع معز الغربي، مع مراد البجاوي، مع أسامي كبيرة مرت من الإذاعة الوطنية. كي تقول معناها في الكاف الإذاعة تقول صلاح الفضلاوي، والحمد لله للإسم. حتى بعد أعانني كثيرا هذا الموضوع والمسألة هذه.
12: الشعر عامك
13: الشعر من البداية
12: واللغة.
13: ثم طبعا طبعا طبعا
12: الخطابة
13: طبعا نتفرد ونحن نتفرد ب
12: خلينا سيسلا صالح نرجع شوية للبدايات. كاسم صالح الفضلاوي بقي اسما مضيئا منذ بداية التسعينات، خباء عند الإعلام، لم يعد ينشر صالح فضلاوي
13: خباء على مستوى القصيدة والشعر، لكن إعلاميا
12: على المستوى الإعلامي الشعري.
13: أيوة.
12: معناها كشاعر يعني خفت الاسم شاعرا، بقي مخفيا بعض الشيء حتى أعيدت له الروح وعاد لنا صالح فضلاوي. وأنا سعيد بعودتك
13: ربي يفضلك يا عايش،
12: لأنك من التجارب الجميلة التي حين أتذكرها تتحرك في الروحي نشوة ما. صالح الفضلاوي، كيف جئت في بداية البدايات للشعر قبل نهاية الثمانينات، كيف دخل الشعر عالم صالح الفضلاوي؟
13: سؤال هذا ما نجمش نجاوبك عليه باعتبار أنه حاجة وليدة في ذاتي. أنا يبدو لي خلقت شاعرا قبل أن أتفرغ.
12: عندك في العائلة شكون شاعر؟
13: لا لا لا لا.
12: عندك جو؟
13: لا لا لا لا. الوالد أمي لا يقرأ ولا يكتب، الوالدة كيف جدتي من الأمة وجدتي من الأب. لكن
12: في المدرسة فماش يكون معلم من معلمي أحد أقاربك؟
13: مش حكي لك طرفة في السنة السادسة كنا مع عنا المعلم سي ناصر الجبابلي إن شاء الله ربي يطول في أنفاسه، غرمنا باللغة واقترح علينا في السنة السادسة عمرنا 12 ولا 13 سنة أنه اللي نجم يكتب حاجة
12: يكتب
13: نسي كل كتبت إلا أنا. قسما بالله.
12: عجيب.
13: الوحيد الذي لم يقدم شيئا يمكن من الخشية، خشية أنه يستهزأ ببداياتي أو إلى أن وجدت نفسي أحاول وأكتب. جيت مرحلة جريدة
12: ما قالك شيء كنكتب؟
13: لا لا لا، ما فرضش علينا، لم يفرض، لم يفرض علينا،
12: اختياري
13: هو مجرد اختيار. اللي عنده ما يكتب شعر ما نعرفوش الوزن. ثم جيت مرحلة وقت لقرينا العروض
12: سنة ست وانت طلع الفوق بداية الأعدادي ثم الثانوي، يبدأ غرام التلامذة بقول الشعر، قول الخاطرة، قول القصة، الانضمام إلى نادي أدبي حواري مسرحي إلى غير ذلك. كلنا تقريبا مرينا بك الفترة ديكا، وفما ديما عنا فما شخص، إما معلم أو أستاذ أو أحد الأقارب هو الذي يشجع ذاك
13: أنا عكس الناس الكل، أنا عكس الناس. أنا أعجبت بالإيقاع الشعري في السنة الثالثة ثانوي وقت اللي كنا نقرأ العروض، تفكر
12: هذايا.
13: وكان الأستاذ العربي الله يرحمه عمر بن عمر هكذا اسمه صارم في عملية التقطيع، وحتى قصيدة يقرأ لك ويقول لك أنا بحر.
12: درسنا عن كتاب،
13: عن كتاب المرحوم نور الدين سموت،
12: نور الدين سموت الشاعر،
13: ثم كنت
12: العروض المختصر،
13: العروض المختصر. كنت من الأوائل سنة ثالثة وقتها سنة التوجيه، تعرف النظام
12: صحيح.
13: القديم
12: أيه.
13: ندخل سنة أولى ثانوي علوم رياضيات ولا ما تكنيك ولا أداب. أنا كان عندي الإمكانية باش نختار ثلاثة، واحدة التوجيه اللي نختار ونأخذ. أنا اخترت مات سيونس، ما اخترتش للأداب ولا مغروم بالعلوم بالرياضيات.
12: كملت رياضيات؟
13: لا، كملت رياضة.
12: رياضة
13: أنا أستاذ تربية بدنية وأنت تعلم ذلك.
12: أي.
13: يعني يعني المجالات مش بالجانب السلبي العشوائي.
12: أي.
13: أما أنا
12: إيه.
13: أما أنا الإنسان اللي وين نحط ساقي حتى في الإعلام. أنا بعيد على معهد صحافة علوم الأخبار، نجحت في التعليق الرياضي، نجحت في التنشيط، نجحت في تقديم البرامج، حتى البرامج التنموية قدمتها في المهرجانات الصيفية. في ما كنتش نرتاح بالكل في إذاعة الكاف، يعني كنت نخدم 12 على 12 أسبوع كامل، نكون على ذمة الإذاعة وعلى ذمة التدريس. حتى أنا واحد لازقة نقول كي نسمع صالح في الإذاعة نقول خذي وقتاش يأكل، وقتاش يشرب، وقتاش يرقد، وقتاش يتنفس، وقتاش يكون عنده وقت. وهذه سبب اللي خلاني نبتعد كثيرا لمدة ربع قرن عن الشعر، وجاءت عودتي.
12: الحمد لله أنا عتوى عنا أثر مكتوب،
13: نعم، في انتظار الثاني بإذن الله.
12: أنا متأكد اللي فما الثاني
13: إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله. على الأقل فما الثاني.
12: نعم.
13: بصدد معناها الأعداد على الورق يعني كمسودة.
12: نعم.
13: وإن شاء الله يرى النور عن قريب. أنت تعرف مشكلة النشر والترويج. أنا على نفقتي الخاصة كالماكلة وخرجته. واللي عاوني برشا هو الاسم الحقيقة، يعني وصل لمختلف ولايات الجمهور، وصل ليبيا، وصل الجزائر، وصل يعني تم تناوله على مستوى كل وسائل الإعلام.
12: يعتبر نجاح
13: كلمة كالهواء، صار حتى حديث المقاهي
12: كلمة
13: كالهواء. كلمة كالهواء
12: جعله الله ماء وهواء لقارئيه صالح الفضلاوي. كالماء كالهواء مجموعة شعرية متواجدة في المكتبات؟
13: لا لا لا لا، اللي يستحق له. لا، لم أتعامل مع أي مكتبة من المكتبات لترويج كتاب. عاولت على ذاتي، على نفسي، على إمكانياتي
12: يعني
13: الخاصة. مشيت الباجة، مشيت الجندوبة،
12: كيفاش بتحصل؟
13: اللي ما يعرفنيش هو اللي يعرفني، هو اللي يعرفني من خلال هذا الكتاب. يوصلك الكتاب، يوصلك الكتاب، يوصلك حيث ما أنت. نرسل عادي جدا، عادي جدا. هو رهان وهو تحدي.
12: وجود الكتاب في مكتبة رغم كل هذا ما تقوم به، أنا متأكد أنه ما تقوم به جهد جبار لإيصال الكتاب وخدمته، ولكن القارئ لابد أن يجد الكتابة في مكتبة يذهب إليها.
13: أنا في هذا الكتاب لم أتعامل مع دار نشر، تعاملت مباشرة مع المطبع على نفقتي الخاصة، وكانت تجربة فيها برشا تحدي وبرشا، وفيها جانب كبير لإثبات الذات. والتحدي جاء هذا من المنطلق، من هذا المنطلق. والحمد لله أنا نقول لك أنا وصل، واللي حاجه بالكتاب يوصله في أي مكان وفي أي وقت من الأوقات.
12: راني عندي مستمعين حريصين على
13: قراءتهم من الأعماق وإن شاء الله يكتشفوا جانب من صلاح الفضلين
12: ما أوصي به كتاب كالماء كالهواء للشاعر صالح الفضلاوي، أطلبوه من صاحبه
13: على فيسبوك
12: أو
13: توصلوا لمانا.
12: أنا أمنحكم عنوانه ورقم هاتفه
13: واضح.
12: وسيتولى بلا شك إرسال الكتاب إلى من يطلبه.
13: أي مكان تمشي له في الكافي تقول له صالح فضلاوي يقول لك هاي الدار.
12: طيب.
13: ولا هو المكان اللي يقعد فيه.
12: طيب. ورغم ذلك أنا مصر أنه في طبعة ثانية للكتاب.
13: إن شاء الله بإذن الله.
12: لابد أن يوجد في
13: مكتبات. أفكر في طبعة ثانية لأنه نفذت الطبعة الأولى.
12: خارج تونس.
13: طبعة الأولى معناها نفذت
12: الحمد لله،
13: وإن شاء الله طبعة ثانية مع التفكير في كتاب ثاني في مجموعة شعرية ثانية
12: هي.
13: والكل ستكون يعني من القصائد الجديدة.
12: خلينا توا سي صالح نمشي للشعر. ذكرني شوية بصوتك.
13: يا سلام.
12: الكلمات أعرف النصوص، ولكن ذكرني بذاك الصوت الذي يعود بي إلى أكثر من 30 سنة.
13: أكثر من 30 سنة
12: صالح
13: أول مرة تقابلنا منذ 40 سنة حافظ في الدورة الأولى. لا لا مساس خلي يعرفوا قيمة الزمن.
12: أي سنة.
13: مازال شعرك حلو، مازلنا الشباب، وحتى اللحية بنزلت مشي
12: صحيح.
13: عام 86 أنا عمري 19 وانت ظهر لي تفوتني بعام بركة وكهو.
12: صحيح.
13: والحمد
12: صحيح.
13: لله والحمد لله.
12: شنو بتسمعنا؟
13: سنتلق من عنوان الكتاب كالماء كالهواء، هذه القصيدة التي كتبت على علم وأنه في الكتاب قصائد قديمة من بداية التسعينات كما سؤال وحيد وتمضي الغمامة كما قصائد أخرين في وسيطة يعني في بداية هذا القرن، وثلاثة وأربع قصائد في آخر الكتاب من القصائد التي كتبت سنة 2022 2023
12: صالح الفضل.
14: بساط الشعر. بساط
13: الشعر. من يصنع الويل والليل وهذا المساء، من يجيئني بالصباح الجديد مرتحلا ويسر قلبي هنا، من يرد على سؤالي بالسؤال ويقول بلى، جاءني اليوم طيفك قال تعال تعال حبيبي تعال إلي إلى وجنتي، فقد ضاع وقتي وزل المساء، رأيتك في المنام تجر قديمك والأغاني، رأيتك تنثر في كل درب قصيدة، رأيت طيفك تائها بين الفصول وبين الأمان وفي الغروب دون معاني، جاء معي كنت أعي أنه ظل معي ومع كل همسة في أضلعي، ها هنا ليلنا شامخ ليلك لونك كلما عنا وغنى لنا، أو هنا منا دنا، غاب عنا يومنا وزهت ألواننا، ضاع منك هذه الدنيا بلا طعم بلا عطر بلا نائحة، جن المساء جاءت مواسمي عادت الروح غاب الصدى، كالحلم مرة كهذا البريق دون وميض لما دعاني ودنا، أنا غيرتني أمسياتي غير الصوت صداه ورواه وبكى، قلت احترقت والليل اكتوى، سأمر من هناك إلى هنا، سار ما لا يرى، سار العطر الدفين بلا روح بلا ريح بلا رائحة، يا النائحة هذا المساء ما ألفناه وهذا البكاء، هذا الهوى ما عرفناه أو وصفناه، ولما التقينا قالت الأنواء لا، كلا رفيقي كلا أنا لست أنا، أعشق الشمس تغني وتغني وتعود كل عسر لتغني، وحين أراها تغيب عني أو يفر الليل مني، سأوريك جهرا وأنساك دهرا ثم أعود إلى تربة نهرا وكالنار إلى سورة الزائفة.
12: شكرا لك.
13: هذه القصيدة كتبت سنة 2005 عمرها 21 سنة في ماي 2005
12: من المتوسطات
13: من الفترة الوسيطة يعني لأن هذا الكتاب قدم في ثلاثة مراحل في العصر الجاهلي وفي العصر في عصر الأنوار.
12: ذكرت هذا الإيقاع في صوتك الآن ما نعرفش وين سمعتك قبل في أي
13: في أحد المهرجانات في كليبيا وفي الصدى أو في أحد الإذاعات يعني ممكن. حتى وانت في اللواج ولا في التاكسي ولا لا لا لا. ولا في سيارتك الخاصة
12: حضرت ما فين بالضبط. أنا ذكرتي بدأت تلعب معايا شوية تنسيني بعض الأشياء الجميلة لكن ليس مهما ما دمت قادرا على أن أستمع إليك
13: واستقدام صالح الفضلاوي للعزم.
12: رغم أنه في كنت على أهبة للتنازل عن هذه الحصة ونحن أعلننا عنه.
13: ما هو المهام الإدارية ربما أنا ملحق صحفي في مهرجان بمخلوف الدولي
12: نحن أعلننا
13: الصيفي
12: أعلننا لا يهمني أنا
13: أما تركت المهرجان من أجلك ومن أجل البرنامج ومن أجل مستمعي إذاعة تونس الثقافية
12: على الأقل احترام اللي تاريخنا الشعري
13: لعلاقتنا
12: وهذه الحصة
13: الله يخليك
12: أردتها مدحا للشعر وللشعراء. بساط الشعر هي حصة لمدح الشعر وللشعراء. نحن لا نأتي بأصدقائنا الشعراء هنا لنحاسبهم على اختيارات فنية أو اختيارات
13: ليست حصة نقدية بقدر ما هي يعني
12: هي لمدح الشعر
13: لاستعراض ما يكتبه
12: والحفاظ عليه لأن ولاحظ. الشعر اليوم يشهد هجمة من كل الجهات حتى من الأجناس الأدبية الأخرى. الرواية تريد أن تقتل الشعر
13: بالفعل
12: وتفتك منه أجمل ما فيه شاعريته.
13: أنت حلت لنا تو باب بلاه حلت علينا باب بلاه مع زقان القصاصين والرواة
12: أنا أكتب هذا وذاك ولكني نعم مع نعم الشعر نعم دائما نثر يخلو من الشعر لا خير فيه ولا جمال فيه. رواية لا تغوص شعرا في أحداثها وفي أبطالها وفي عوالمها لا نشم منها رائحة الشعر هي رواية ناقصة.
13: نعم.
12: شريط سينمائي ما فيش شعر ناقص. لوحة تشكيلية ليس فيها شعر ناقصة. انظر أغلب المدارس الفنية الكبرى في جميع صنوف الإبداع إنما ترتكز في معظمها على الشعر وإن خلا جنس أدبي من الشعر خلا من الجمال.
13: نعم.
12: لذلك
13: أكبر فيك هذا الموقف وأحييك على هذا الاختيار وإن شاء الله في مختلف مش إذاعة تونس الثقافية فقط لأننا في حاجة ماسة للتعريف بالتجارب التونسية الشعرية
12: وهذا ديدني
13: وهذا حافظ محفوظ الذي أعرفه وبلغتك باختياراتك بثقافتك بالنهج الذي اخترته أنت لتفسح المجال أمام الشعراء وأصدقائنا اللي هما في حاجة لمختلف وسائل الإعلام للوصول إلى القارئ.
12: ضيوفي أستاذ صالح من الشعراء حتى الذين ما زالوا
13: في بداياتهم
12: في بداية البدايات ولكن
13: كما أخذ بيدينا ونحن في بداياتنا من حقهم أن حافظ محفوظي يقدم لهم يد المساعدة
12: والبرنامج
13: ويفتح
12: مفتوح.
13: الأبواب أمامهم
12: مفتوح. كنا في حصص سابقة بالهاتف بالعلاقات الخاصة أستضيف أكثر من شاعر إلى غير ذلك. نحن نمر في فترة تجديد للبنية التحتية للإستديوهات لنعود بعد ذلك إلى المكالمات الهاتفية ومساهمات الشعراء اللي أنا أعرف متأكد أنهم يستمعون إلينا الآن
13: أكيد.
12: بدقة سي صالح بعدت انت وما بعدتش معناها هربت من الشعر لكن هو رجعك رغم
13: رجعني الشعر
12: لكن في الفترة هذه الطويلة نسبيا ماكش بعيد على الساحة الثقافية ماكش بعيد على الجو الأدبي
13: من خلال الأعلام، من خلال استضافات الأصدقاء الشعراء، يعني حتى وإن كانت استضافات يعني عابرة. قلت كأنه عام 91 أول برنامج إذاعي في إذاعة كيف كان قصيدة ونغم ويعنى بالشعر والقصيدة.
12: كنت تستدعي شعراء؟
13: كنت نستدعي وكنت نقرأ لهم ويتعذر عليهم في الفترة ذيك، ما تعرف أنت مشتوى كما تول البورتابل حل برشا مشاكل ووسائل التواصل الاجتماعي حلت مجالات فسيحة للتواصل والاقتراب أكثر من بعضنا البعض. كان الهاتف كان اللي يكون موجود نسجله أقصى ما يمكن، وزقائي اللي مروا من إذاعة الكيف عن طريق برامجي هم كثر. حتى كي كنت نعمل
12: دو ما عادش عندك برامج ثقافية تماما،
13: توا قضي الأمر وابتعدت عن الإعلام وديما العائلة
12: عدت إلى الأدب والشعر.
13: عدت إلى الأدب
12: وتستحق يعني هدية على هذا الاختيار الحقيقي.
13: يعمل.
12: أنا عندي لك ساعة أغنية من الكيف الجميلة ثم نعود.

0: بعد هذا النغم الجميل الكافي لو نسمع قصيدة من ابن الكاف صالح الفضلي.
1: سأقرأ قصيدة اشتغلت عليها في الفترة الأخيرة، لكن البيت الأول كتب سنة 1985.
0: نعم، البيت الأول واحد فقط؟
1: لا كتبت قصيدة لكن نسيتها، ضاعت، بحثت عنها كثيرا ولم أجدها.
0: هذه حكاية الشعراء،
1: فعشت وعدت كتابتها وكأنني أعيشها في تلك الفترة، عمر 18 سنة.
0: وعودت كتبتها يعني بعد 85؟
1: بنفس الروح، بنفس الروح.
0: وقتش عودت كتبتها؟ أنت بديتها
1: 2025، بعد 40 سنة عدت إليها. بعد 40 سنة عدت إلى هذه القصيدة، ولم يبقى في ذاكرتي سوى البيت الأول. ودعيني
0: السطر الأول والبيت
1: البيت الأول. صدر عجوز. ودعيني إنني اليوم مسافر، يا فراش الروذي كم كنت أكابر.
0: فاعلات الرمل ما أدرك ما الرمل.
2: بساط الشعر، بساط الشعر.
1: ودعيني إنني اليوم مسافر، يا فرش الروذ كم كنت أكابر. ودعيني واصرف الأوجاع عني، أنزلي ما كان خلفي من ستائر. أوقدي في الكف نارا من رمادي، إنني أطفأت جمري في المحابر. ثم مدي الكاس همسا دون بوح، وادعي نبضا يطير وهو سائر. رافقيني لست إلا في ضياع، واذكريني كلما عقدي تناثر. ذكريني قد نسيت وصف ظلي، واختفيت خوف سؤم لا يغادر. هل سمعت عن وداع دون دمع، أو خريف فيه طير لا يهاجر؟ أم قرأت ما كتبت في سكون، ثم قلت كلها أوهام شاعر؟ وادعيني كفري عن ذنب قلبي، أمهليه بعض سكر كي يجاهر. واسكبي سرا وجهرا ماء وجهي، دونك ألقيت خلفي كل عابر. كم ملأت العين أفرغت دموعي، كم سقاني الدهر مرا وهو ساخر. كم رجوت الليل ياتيني بوعد أو لقاء فيه تنساب المشاعر. بعدك وليت وجهي حيث كنا، طاف بي طيف غريب وهو نافر. يا عبيرا جال بي ثم استفاض، هل مضينا في سبيل دون آخر؟ أم رضيتي أن تكوني رجع صوت واعترافا فيه أوراقي تحاسر؟ وادعيني واكتفي بالصبر يأتي، عانقيني واحذري فالجرح غائر. وادعيني واكتفي بالصبر يأتي، عانقيني واحذري فالجرح غائر. ثم عودي كي أراك في ثوان عند وهج ذات سقم لا يغادر. واحمل الأوزار عني دون لوم، واحمل أوزار عني دون لوم. قد تعبت، آه كم كنت صابر. يا فراش الروح ما هبت رياحي، بعد كنت في انتظار لا مغامر. جئت يسترضيك حضني فاحترقت، وانتهيت حيث يبكي الجفن ساهر. وادعيني وافرش الأرض اشتياقا، وادعيني وافرش الأرض اشتياقا، وادعيني وافرش الأرض اشتياقا، واكتبي في لوح عمري لم يسافر.
0: لم يسافر وصلاء صالح فضلاه، لم يسافر من الشعر. وهذا ضرب جديد أعرفه فيك صديقي صالح، هذا البعد الغنائي، الغناء الموسيقي نقصد. هذا الوزن هو الوزن غنائي،
1: غنائي بالفعل، وهذه يعتمد الكلمات في القصائد التي تلحن.
0: وهذه الكلمات كلمات غنائية، كلمات يمكن أن تلحن، هي جاهزة للتلحين
1: إن شاء الله.
0: مباشرة
1: أنا إن شاء الله عن طريق إذاعة تونس الثقافية وعن طريق صديقي حافظ محمود تجد بابا.
0: هنا قلناها بصوت شاعرها، اسمعوا هذه الكلمات. طبعا هناك كلمات تتغير لأنه شعرا طبعا الغناء
1: كما لا تقف مثل المسمار لا تغنى مثلا.
0: نزار قباني غير كثيرا من الكلمات،
1: هي الأطلال إبراهيم ناجي غيرت بالاتفاق مع
0: كلثوم موجود موجود
1: غيرت كي تشوف القصيدة،
0: لكن هذه أغنية حاضرة
1: إن شاء الله
0: أغنية حاضرة. هل لك أغاني أخرى بهذا الشكل؟
1: أنا كانت عندي بعض التجارب، تجربة مع
0: أولاد
1: بو مخلوف الفرقة الملتزمة غنت لي بالدرجة، لأن أكتب بالدرجة غناية نجمة اللي تكتبت وتغنت عام 90 وقدمت لي أول مرة في عيد ميلاد الفرقة.
0: أولاد بو مخلوف شكون الفنان الذي يستهلك؟
1: والله ثم في الفترة دي ثم بعض العروض لم ترتقي إلى مستوى الإنجاز.
0: لا خلينا مجرد أفس نرجعوا لها الحكاية،
1: مجرد
0: أغنيات في الناحية الموسيقية من يعجبك من الموسيقيين عربا أو تونسيين أو عالمين؟
1: والله شوف باش نجيك أنا من الأخر،
0: ما
1: نجمش نقيم لي مستوى موسيقي اللي يسم من الأسماء اللي تعتبر يعني
0: في العادة شو تسمع؟
1: أنا نحبت أنت والوضع النفسي اللي أنا فيه الترابية مثل محمد عبد الوهاب أم كلثوم
0: نجيت الصغيرة أعتبرها من بين هذه الأشياء.
1: أنا عشقي نجاة الصغير.
0: نجاة الصغير. أنا أهديك وأهدي أصدقائي مستمعي هذا البرنامج أغنية لا تكذبي بصوت نجاة الصغير. إيش رأيك؟
1: شكرا.
0: بعد أن غناها العندليب.
1: العندليب بالاسم عبد الحليم حافظ.
0: تلك الأغنية
1: الراقية جدا. كامل الشناوي. كلمات كامل الشناوي. وهي منطلق من قصة حقيقية لا تكذبيني رأيتكما معا.
0: فدعي
1: البكاء فإني قد كرهت لدموع
0: من عين كاذبة.
1: خلي المستمعين يستمتعوا بها.
0: لا أنا مذهبي يستمتعوا بقصائد، لأنه
1: ولو مقطع نجاة الصغيرة ثم
0: ولو مقطع أي شيء نجاة الصغيرة أنا معه، لأنه الوسط الموسيقي اليوم الفنانين المغنين الملحنين التوانسة ما يلقاوش، فهكذا قالوا لي ما لقاوش كلمات شعرية. قلت لهم قد معنا دواوين شعرية.
1: نقول لك حاجة أنا أكتب القصائد وأغنيها لنفسي.
0: أيوة.
1: درجة تو نجمة متاع ولاد بو مخلوف. درجة اش غربك يا نجمة واش بعدك على العين وانت غرامي طبعا
0: كنت سمحنا
1: سكتك يا نغمة يا ساكنة في القلب وين تنامي اليوم كي غنينا لغير نجمة في السماء حبينا بين النجوم السهرة حنيتي بعيوننا وبقلوبنا شفناك تضوي علينا
0: لا لا
1: يا غالي على عيني هذه المحبة مصورة في جبيني وهذه المدينة بحورها غراقة وفراقنا المكتوب رات عيني وهذه تحية لصديقنا الفنان الله يرحمه نجم مدينة ليلي بالاتفاق مع ولاد بو مخلوف حبينا نعملوا لها امتداد كاس وبقية خالدة وتغنى لحد الآن وثم اللي عملوا لها روبريز وقاعدة تتغنى مش في الكيف فقط حتى في العاصمة كل المرة الفاتت في حصة مباشرة في إذاعة تونس الثقافية استمعت إلى مجموعة تغني فيها غنتها لبنى نعمان دون إذن مني أما غنتها وتغني فيها في المهرجانات نلقاها في مهرجان صفاقس الدولي تغني أشغر بك يا نجمة تفتح على ككلمة كلحن كأنشي دوفر مش على خاطر أنا كاتبها أما جيت وحدها بطبيعتها وفرصة باش نحيي ولاد بو مخلوف وإن شاء الله
0: وعنا شيء آخر يحمل اسم
1: مهرجان بو مخلوف كل شيء بو مخلوف في الكاف سيكا وبو مخلوف هو ولي صالح
0: سيكا نعرفه سيكا
1: الاسم القديم سيكا فينيريا لا الاسم القديم للكاف واخذوه معناها كمواسات ثقافية صحيح. كمجموعة مثلا
0: بو مخلوف مهرجان بو مخلوف
1: هو الولي صالح عبدالله بو مخلوف
0: وانت أحد
1: عناصره الإدارية ملحق صحفي المهرجان في خمسينياته تأسس في السبعينات وسنة نحتفلوا ب 50 سنة المهرجان هو الولي الصالح سيدي عبد الله بو مخلوف اللي صورته معناها تملا العالم موجود في قلب المدينه العربي لمدينه الكاف وله الفضل في الحركه الثقافيه والدينيه
0: كيفاش عند الفضل
1: لأنه كان من العلماء.
0: وليد صالح هو.
1: لا كان من لا هو كان من العلماء وكان وعنده طريقة متاعه وكان من
0: الطريقة يعني مثل الطرق.
1: كما الطرق الصوفية يعني الطرق الصوفية وعنده الموردين متاعه.
0: وأحد متصوفة.
1: نعم.
0: التونسيين يعني مقيمين في الكاف.
1: بالفعل ما نجمش أحكي لك عليه كل شيء باعتبار
0: أنه
1: المجال يسمع وإذا كان أردت أن أخصص له. يعني وللطرق الصوفية في مدينة الكاف لأن ولا المألوف في مدينة الكاف ربما حتى بعد سنة أو سنتين في برنامج ثقافي فما شكون قادر أنه باش يقدم الإضافة
0: الوسط هذا اللي نشأ فيه صالح الفضلاوي باش يسمح له باش يكتب شعرك باللغة العربية الفصيحة القحة العربية. كما يقال لا بالدارجة بالعامية بالمحكية
1: كتبت في كل الألوان وحاليا هاو باش نزيدك
0: خليني نتكلم عليك شوية
1: باش نعطيك النظيفة نتاعك
0: لا خليني
1: نتكلم عندي سكوب شوية. آخر نحن بصدد الإعداد لمسرحية غنائية فيها أغاني تراثية شعرية مع المخرج رضوان الهنودي ونحن نشتغل عليها في هذه الفترة باش نقدموها في المهرجانات
0: يعود للشعر الحقيقة
1: لا يعود للشعر
0: أيوة.
1: لأنه فيها الإضافة لأول لا. مرة مع الغناء التراثي والنص
0: اللي أصابته الذي أصابته لوثة الشعر يوما يستحيل أنه
1: لا وزدت مرضتهم معايا لا زدت مرضت الناس
0: جميل
1: معايا
0: هذا المرض.
1: المخرج رضوان الهنودي يطلب مني أحضر لي في يوم شعرية في ملتقى مغاربي للأدب في الكاف قرأ هديت له الكتاب قال لي إيش قولك نعمله مشروع وانطلقت الفكرة من ملتقى في الكاف
0: أنا كتبت الكلمات المسرحية وقريبا
1: قريبا بعد أسبوع باش تكون منتهية نكملوا الديكور وباش قدمنا دوس المهرجانات الصيفية
0: جميل جدا جميل هذا ثراء الشاعر الشاعر لا يجب الشاعر هو الكاتب الأكبر يكتب القصة
1: أي هو سكوب لي كنت وأول مرة نقولها خاطر مازلنا عالمين ما خدمناش
0: أنا شاعر وحاور زملائي الشعراء فقط
1: وخلتني
0: لا أنا من صحفي
1: نقول على حاجة قبل أوانها
0: قول قول أنت حر في ذلك ويسعدنا إحنا باش نسمع مثل هذه الأخبار اللي ما تنجم كان تزيد في مدح الشعر والشعراء
1: بالفعل
0: نرجع له الأغنية اللي كانت على وزن الرمل اللي هي
1: ودعيني أنني اليوم مسافر
0: أغنية تذكرنا خاصة بشعراء المهجر لأنهم أدمنوا هذا الإيقاع هذه التفعيلة أدمنوها وصنعوا منها أمجادهم الشعرية

0: شعراء ربما
1: واجتمعنا
0: واجتمعنا
1: ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء. كان يحكي علي وانا وياه
0: شفت سلاح
1: فاذا
0: تو هل هاو هذه اغنيه جد. وانا ادعوك فعلا ادعوك صادقا ان لما لا تفكر انك تثري الأغنية التونسية. شكون باش يثريها؟ مالك ما يثروهاش ولادها.
1: أنا على ذمة من يريد أن يلحن
0: الأغنية. كلمات أولا لابد من كلمات جميلة، وأنت لك هذه الكلمات الجميلة.
1: العفو.
0: ثم لحن جميل يوافق تلك الكلمات.
1: تلحن.
0: ثم الذي سينشد هذا الكلام ملحنا يعني الفنان المغني.
1: نعم.
0: وموجودين عنا ما شاء الله. هذا ديما يسألوني أنا أخي مفماش شعر، قولهم أنا نلوم عليهم الفنانين، قولهم علاش أنتم ما تمشيوش تقرأوا الكتب الشعرية؟ رانا من بداية القرن وإحنا ننظر في الكتب. امشيوا أقرأوا، هاو تو فما رجعة كبيرة للشعر العمودي القديم واستخراج قصائد أو مقاطع من قصائد قديمة تعاد صياغتها في بعض الكلمات بعض المفاصل.
1: نعم.
0: نعم. وأصبحت أغاني جميلة أو موشحات طربية رائعة. ثم هذه الذهاب مثلا كاظم الساهر
1: إلى نزار قباني.
0: نعم. أو عندنا الشاعر المرحوم جعفر ماجد
1: بالفعل.
0: عنده أغاني
1: الساحرة التي غنتها علي أغنية لا تموت يعني.
0: لا تموت.
1: نعم.
0: استمع أنت ما كتبه جماعة تحت السور من أغاني لأساطين الفن، سواء كان مع عهد البيات خاصة البي محمد لمين بي، أو بداية مع بورقيبة الذي كان يخصص بعض الحصص في القصر.
1: هو مسألة بحث.
0: نعم.
1: مسألة سؤال عن من يمكن أن يقدم الإضافة في هذا المجال. الشعراء بالنسبة لينام واللي كنت
0: موجودي.
1: أما بالنسبة للبقية
0: إجاونا الشعر يذهب.
1: مرحبا مرحبا، أنا أبوابي مفتوحة.
0: أيوة.
1: من الأخر
0: الشعر
1: أنا بإمكاني أن أقدم في الدرجة.
0: نعم.
1: في الموزون، في القصيدة التقليدية.
0: متأكد
1: بروح من بروح جديدة، لأن أنا بدايتي كانت بالقصيدة الموزونة.
0: نعم.
1: بالصدر والعجوز والقافية وكذا، ثم أردت أن أتحرر أن أغير، كتبت قصيدة التفعيل الشعر الحر، ثم القصيدة النثري، وحتى القصيدة النثري متاعي عنده الإيقاع، عنده القافية في بعض مقاطعه. باش نقرأ لك قصيدة أخرى كتبت سنة 2007.
0: أقرأ لي.
1: أعود إلى
0: أواسط
1: إلى أواسط التجربة.
0: أما شيء الصورة ما الصورة على غلاف الكتاب لا تشبهك كثيرا.
1: وكأنك أنا أجمل.
0: أنت أجمل بكثير من الصورة طبعا. أنا لو كنت مكانك لغيرته، يعني هذه بطاقة تعريف. أنا راني أقول كل شيء.
1: إن شاء الله في إن شاء الله في تجارب أخرى تكون صور أخرى أكثر أكثر إيحاء أكثر إيحاء. قصيدة هذه كتبت سنة 2007، هديتها لابني البكر ناصف صالح العام الجاي، تخرج لي مهندس إعلامية مهندس قد الدنيا. بعنوان قصيدة بعنوان شيء ما. سألته سؤال فتهرب من الإجابة وقال لي شيء ما، وقت عمره 5 سنوات ومغروم بالعربية. قلت له فأوحى لي بالعنوان، قلت يجب أن يكون عنوان قصيدة وبالمحتوى. قلت له ما أتعس الدنيا وهي معي، ما بعد الليل الذي هب ودب في أضلعي، وحدك لست وحيدي وأنا ما ذاقت الريح بي، وما قلت لها إني اشتهيت أو تعالي جففي أدمعي. شيء ما لازال قولك بين دروبي، وأنت حبيبي عند المغيب تقرع طيبي وتستضيء بداخلي. قلتها وحدك. شيء ما لست أدري يا أبي، شيء جميل أن أكون وأن تكون وأنت أبي. قلت وليدي واحتي ضيعتني وضيعت بعدي ظلالها وأطلالها، وأني رأيتك بين شموعي تشتهي معي تشتهي مني بريقا أو طريقا طليقا، لكنك حين دنوت ما رأيت جسوري وما عرفت ربي. أجيك وحدي

0: عشيقا واشتاق منك لهمسة أو لمسة أو غمزة ولأي حرف من حروفي وكلماتي. أجيك أشتاق أمسي وكل ضياء لشمسي، أجيك اليوم بلا سلام بلا كلام بلا ضباب لأمسياتي. أجيك وأعرف أنك سوف تكون بعد الليل نورا لصباحي، وأنك سوف ترد العمر والمواسم لحياتي. وإذا ما ضيعت يوما طريقي ستأخذ مني سيل القوافي وتأخذ مني سباتي لسباتي، فانتشلني أو بدد قصيدتي في ظلماتي وانثر على الغيم رفاتي. عانق رحيقك حلق معي، خذني حبيبي واستر عرائي، إني انتظرت طويلا طويلا ولم يعد يجدي سكاتي. هذه قصيدة أيضا من القصائد الوسيطة
1: سكاتي، وما زلت محتفظ بها في هذه الورقات الصغيرة.
0: أما كتبتها في موجودة في الكتاب،
1: لكن مع تغيير بعض الألفاظ.
0: طبعا مع الوقت، مع الوقت
1: رأيت أنه فما فرق بين
0: مع الوقت،
1: مع الإصلاحات لغير ذلك
0: بعض الأشياء، وربما حتى في الطبعة الثانية تتغير بعض الأشياء
1: بعد القراءة الأولى والثانية.
0: طبعا
1: الشعر يبقى ديما مهووس بما
0: نصه مهما طال العمر. صحيح. عندي نص الذي افتتحت به الكتاب هو سؤال، ويبقى السؤال أزلي، سؤال وحيد وتمضي الغمامة. لماذا تجوع الطيور في بلدي إذا كان على الله رزق اليتامى؟ والكتاب بدأته بقصائد قصيرة جدا، كالحوار الطريف بين هي وهو. قالت: لأنني أجمل من كل النساء، حملتني في اليمين وعفت جميع النساء. قال لها: ككل النساء، قلبك في الأرض وعقلك في السماء. مرة قريت القصيدة ذي النساء ما صفقوش علي.
1: بالعكس، هذه في خدمة النساء، قصيدة نسوية أصلا.
0: نحيي كل نساء الدنيا. دمعة ودمعة، الدمعة الأولى التي عانقت قلبي، شعر في قصيدة النثر. الدمعة الأولى التي عانقت قلبي قلت لها: لك الجمر والتمر والنار الموصدة. الدمعة الأخرى التي أخذت من يدي نعشها قلت لها: لك الملك والفلك والدمعة القاحلة. قصيدة زادة طريفة جدا في عنوانها مزبلة.
1: أنت قلت القصيدة دي في قصيدة النثر.
0: نثر
1: لا، هي في الشعر الحر. في الشعر الحر، وهي موزون على بحر المتقارب، معشقا بتفعيلة المتدارك فاعل كاملة، فاعل فاعل فعول فعول فعول.
0: أما الحر يجب يكون تفعيلة البحر الصافية، تفعيلة واحدة.
1: لا يعني. لا هناك منذ بدايات الكتابة القصيدة الحرة.
0: أنا لم أفكر في هذه المسألة، فكرت
1: نازك الملائكة مثلا كانت دائما تشرك تفعيلتين أو أكثر في نفس القصيدة، كان يعاب عليها ذلك ولكنها صممت. هناك شعراء اليوم يكتبون بهذا النوع، يأخذون مثلا تفعيلة المتدارك، متدارك فاعل فاعل فاعل وجوازاته فاعل فاعل فاعل، ويعشقون هذه التفعيلة بتفعيلة الكامل، متفاعل متفاعل. كلما اضطرتهم
0: الضرورة ضرورة المعنى
1: الروحية،
0: ضرورة المعنى
1: إيقاعية
0: بالفعل.
1: فأنت هذه القصيدة
0: حتى وإن كتبت الناثر، سامحني كان شنقاتك، فإنه ثم الإيقاع، ثم الإيقاع الذي يصنعه، ثم القافية التي تتغير بين المقطع وبين
1: السالح. الشعر فما تشعر ولا، سواء كنت القصيدة نثرية أو عمودية أو في الحر، أنا لا يهمني الشكل الذي تختاره.
0: نعم،
1: قد تمزج بين كل هذه، لكن أعطيني الشعر. الشعر أحلى.
0: هل تكتب شعرا
1: لا
0: أم لا؟ أم لا؟
1: أنت تكتب الوزن، يعطيني الشعر بالوزن.
0: ثم اللي ينظم هو ناظم، ليس شاعر. وعلى فكرة ولدي صغير اسمه ناظم،
1: لكن
0: عندي ناصف
1: ينظم العقود الذهب
0: الكوارجي، وناظم ودي صغير المنظم، وهذا ابني الرابع. كلمة كلها كلمة
1: كلها.
0: استاذ
1: صالح فضلاوي سعدت كثيرا
0: وأنا أسعد
1: باستعادة تاريخ التسعينات معك، تلك الفترة الذهبية في الحياة الثقافية التونسية. نشقل يا حسرة، لأني أؤمن أنه لابد
0: ما زالت مسيرة متواصلة
1: وسينتصر الأدب والفن
0: بإذن الله.
1: والفكر سينتصر في النهاية، لأنه ذيك ديدن الدنيا. سعدت باستقبالك معي في هذه الحصة،
0: وأنا
1: أرجو أن كنا خفيفي الظل على مستمعي الكرام، حتى ألتقي بكم مستمعي مع ضيف آخر قد يحرك فينا حنين آخر. أقول لكم إلى اللقاء.
2: بساط الشعر،
3: بساط الشعر،
2: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.
3: بساط الشعر.
4: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي،
3: الصالون الثقافي.
2: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي،
3: الصالون الثقافي.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم أينما كنتم في هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي الذي ينطلق الآن يتواصل إلى حدود الساعة 8 مساء. أمنه لكم تقنيا الزميل منصف المرايحي، من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سميح قزالة. تحية لكم جميعا وأهلا وسهلا بكم على موجات الأف أم 101.1 و96.1 التردد الأفقي على النايل سات 11900، الموقع الإلكتروني www.radiocultural.tn، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم جميعا، ونبدأ هذا اللقاء بهذا النغم الأول في موعدنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار ومزيد من التألق.
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
6: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
7: الفنون الوجيزة
6: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
8: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
9: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، بعد هذه الأغاني اللي اخترناها لكم في بداية هذا اللقاء. مرحبا بكم جميعا. طبعا بعد قليل باش يكونوا معنا مدير مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية السيد رمزي جنيح، باش نتحدث على هذه الدورة اللي انطلقت ب أوبيريت ديدون إي إيني، وهذه هذا العمل اللي تقدم قبل يعني المهرجان تقريبا بشهر في مدينة الثقافة، وافتتح أو افتتح مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية اليوم الجمعة، يوم أمس كان موعد مع آخر في إطار هذا المهرجان مع الفنانة درساف حمداني في عرض حمل عنوان طربيات سيمفونيات. كان الجمهور على موعد مع هذا العرض الجديد جديد لدرساف الحمداني، ويتواصل المهرجان طبعا بمجموعة من العروض الأخرى باش نتعرفوا عليها تباعا مع السيد رمزي جنيح، ونتحدث عليها بأكثر تفاصيل عن هذه الدورة بعد قليل. مجموعة من المهرجانات اللي تنطلق طبعا تباعا كذلك يتواصل مهرجان الحمامات الدولي بعروضه إلى يوم 13 أوت، كذلك تنتظم الدورة الثالثة والخمسين لمهرجان المنستير الدولي من 20 جويلية إلى 18 أوت بفضاء رباط المنستير من خلال برمجة 19 عرض تتنوع بين الموسيقى والمسرح. تفتتح هذه الدورة بالعرض الموسيقي 100 كمان للفنان زياد زويري. هذا العرض المميز اللي تم في البداية تصويره في رباط سوسة 100 عازف كمان جمعهم زياد الزويري في عرض فني ممتاز جدا. ثم عرض يعني يوم 20 جويلة في إطار مهرجان المنستير يلي عرض 100 كمان عرض حضرة العوامرية ويكون الاختتام يوم 18 مع الفنان رؤوف ماهر. كذلك كما قلنا فما مجموعة متنوعة من العروض بداية من عشاق المحفل يوم 23 جويليا أوميك تانجو هذا العمل المسرحي للأطفال اللي هو من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير مش يكون يوم 24 جويليا واللي هو من إخراج سليم همامي وكما قلت إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير. يعتبر هذا يعني الحقيقة اختيار موفق للمهرجان والحاجة يعني عرض مخصص للأطفال. نعرف أن العروض الموجهة للأطفال في الصيف قليلة شوية فإنه يبرمج هذا العرض يعني يحسب له. كذلك يوم 26 جويلية العرض الموسيقي فلاش باك اللي هو عرض يقدم أغاني الثمانينات والتسعينات. يوم 28 جويلية مسرحية بامبينو لبسام الحمراني. 30 جويلية مسرحية بسير لجعفر القاسمي هذه المسرحية الجديدة لجعفر القاسمي. 31 جويلية عرض موسيقي للفنان محمود فريح من إنتاج جمعية مهرجان المنستير الدولي. يوم غرة أوت مسرحية الهاريبات للمخرجة وفاة طبوب. 2 أوت عرض الراب كازو لكازو. 4 أوت عرض أوبيرا كارمين العرض الكوريغرافي المسرحي. 5 أوت عرض وحفل الفنان لطفي بوشنيق. 7 أوت عرض موسيقي مع جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير. يوم 10 أوت عرض الراب عرض راب آخر. يوم راب يعني مكتسح المهرجانات تقريبا برشا عروض في المهرجانات الكل. 11 أوت عرض الزيارة لسامي اللاجمي. 12 أوت عرض الفن الشعبي لوليد صالحي. 13 أوت مسرحية ولد الطلياني لصادق حلواس. و14 أوت سهرة المالوف مع جمعية جو قصوصة بقيادة فتحي بوسنينة. 15 أوت حفل الفنان مرتضى. و18 أوت كما قلنا الاختتام مع رؤوف ماهر. هذه البرمجة الخاصة بمهرجان المنستير الدولي. برشا عروض تقريبا الدور في مختلف المهرجانات. برشا فنانين يدوروا يعني تلقاهم في أكثر من مهرجان وفما مهرجانات تختار ربما هكا عندها لمستها الخاصة. نواصل معاكم مستمعينا هذا اللقاء المباشر. نسمعوا نغم ثم نعود.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: الصالون الثقافي الصالون الثقافي عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح الصالون الثقافي الصالون الثقافي

0: يتواصل لقانا مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الموعد المتواصل إلى حدود الساعة 8 مساء. كما قلت منذ قليل في التقديم نسلط الضوء على الدورة الجديدة من مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. ومعنا مباشرة على الخط كاتب عام جمعية المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم السيد هشام عون. أهلا وسهلا. مرحبا سي هشام.
1: مرحبا بك. مرحبا عايشك وميرسي بوكو على الانفيتاسيون.
0: تحية لكم الله يخليك. تحية لكم وتحية لكل يسمعوا فينا في الجم، وتحية لكل الفنانين زادة اللي مواصلين معاكم في هذا التصور الممتاز والخصوصي لمهرجان الجم.
1: عايشك. مهرجان الجم كما تعرف هو المهرجان الوحيد في تونس اللي مختص في الموسيقى الكلاسيكية وفي الموسيقى السيمفونية. واليوم نعيش الدورة 39 من المهرجان، دونك مهرجان عريق وإن شاء الله تكون دورة ناجحة
0: إن شاء الله يا ربي. إذن المهرجان انطلق بعرض كنا تبعناه قبل فترة قصيرة في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، انطلق بهذا العرض اللي هو ديدون إي إيني.
1: ولا هو كانت برودكسيون لمسرح الأوبرا بتونس. أوبرا ديدون إيني جسد الأسطورة ليسا، وكانت يعني مزيج من ما بين الدانس أوبرا وشان ليريك. معناتها كان عرض كبير برشا في الجمة مع المسرح الأثري، دونك خرج سبكتاكل ممتاز جدا.
0: نعم نعم، هذا طبعا العرض اللي هو أو أوبرا دي دون إيني هما من إنتاج مسرح أوبرا تونس، وهو من ربما أنتم برمجتوه لأهداف معينة سي هشام.
1: أكيد هو العرض يعني كان فيه صحيح مع مسرح الأوبرا كان فيه لي زيبوبي اللي هما سي ان جروب فرونسي، في موسيقيين من فرنسا وفي موسيقيين من تونس.
0: نعم.
1: كيف الميزان سين كانت من أشرف عليها عمر راجح من لبنان، دونك كان فيه لقاء ما بين عازفين توانسة وعازفين دي زيترونجي. كيف الشان كان فما يعني مغنيين توانسة ومغنيين من فرنسا، دونك كان مزيج ما بين يعني فنانين مع فنانين توانسة وأوروبيين باش يعزز هذا يعني ندعم الفنانين التوانسة وتكون تحصل لهم الفائدة من الاختلاط ما بين زوج حضارات.
0: نعم جميل. في إطار هذا أيضا أنه تقديم البصمات ربما التونسية، البارح أيضا كان عرض للفنانة المتألقة درصاف حمداني عرض جديد، عرض يحمل عنوان طربيات سيمفونيات.
1: ولا هو كان عرض من طربيات سيمفونية مع الأوركسترا السيمفوني التونسي بمشاركة الفنانة الكبيرة درصاف حمداني.
0: نعم.
1: وعدد أصوات من معهد راشدين تسوسة. كان عرض رقيق حلو برشا، وإحنا في المهرجان يعني عندنا توجه سنين الأخرى ديما نخليه جزء من العروض باش تكون فيها فنانين توانسة باش ندعموا الفنانين توانسة في الرؤية الجديدة اللي هو تكون يعني بيصير متناسقة مع التمشي في المهرجان. عروض مزيج بين الموسيقى التونسية والموسيقى السيمفونية، أرانجمون جديد وكرياسيون جديدة. أمس كان العرض طربية سيمفونية مع الأوركستر السيمفوني التونسي بمشاركة عدد فنانين منهم الفنانة الكبيرة درصاف حمداني. بالنسبة للعروض التونسة مازال عندنا عرض ثالث اللي هو الأوركستر السيمفوني بكارتاج بقيادة حافظ مقني، باش يكون إن شاء الله نهار 12 أوت. الأوركستر هذا ولا صديق المهرجان وحاضر تقريبا في السنوات الأخرى الكل في الدورات الكل للمهرجان.
0: نعم نعم جميل. هذه فقط العروض التونسية ولا ما زالت في
1: مازالت هو احنا عملنا 10 عروض منها 9 عروض تونسية و7 عروض أجنبية. بالنسبة لبقية العروض إن شاء الله نهار السبت 18 جويلية باش يكون معنا عرض إسباني أوركستر كاميراتا برشلونة، باش يكون فيه بيان سور باش يعزف بالفرقة دي باش تعزف مقطوعات إسبانية معروفة جدا مع الفلامينكو، وباش يكون فما رقص فلامينكو، باش تكون فما دي دانسور إسبانيول باش يحضروا سيغ سين إن شاء الله نهار السبت. لو 24 و 25 جويلية باش يكون زوز عروض متتالية باش يقدموها لأوركستر لورفيون، سي أن أوركستر فرونسي. العرض الأول يوم 24 جويلية باش يكون قسم دو بارتي. البروميير بارتي باش تكون ديدي للكونسيرتو مرسيل خليفة باش يقدموا عاد في العود ماهر القروي، والجزء الثاني باش يكون
0: يعني بمعنى العرض ذي زيد فسر هنا لو سمحت يعني.
1: هو فما ان كونسيرتو مؤلف مرسيل خليفة باش تقدموا الفرقة هذه.
0: اي اها جميل.
1: اسمه
0: اسمه الكونسيرتو. اي
1: فوالا. اي والجزء الثاني من العرض باش يكون مخصص لاغاني الهجرة، باش يقدموه فما كورال دي زونفون فرونسي باش يجيو من فرنسا ومعهم ان كورال من الجم اللي كونها من المهرجان باش يقدموا مع الاطفال الفرنسيين، باش يقدموا عدد اغاني مع الفرقه هذه لوغفيون. العرض الثاني يوم 25 جويليا باش يكون فيه زوز مقطوعات معروفين جدا اللي هما لو بولورو دو رافيل، والبارتي الثانية باش تكون شهرزاد نتاع كورساكوف، زوز قطاع سمفونية معروفين جدا وممتازين جدا. العرض الموالي باش يكون يوم 1 اوت مع لوبيرا دو بال دو فيان، باش يكون العرض زي صديق المهرجان، تو اكثر من 30 عام الفرقة هذه تكون حاضرة. باش تكون يوم السبت 1 اوت، و باش نحب نقول راهو العرض هذايا السنوات الاخرى الكل يتم قدام شبابيك مغلقه، والجمهور التونسي تعود بالفرقه هذه ولا يجي برشا للجم. هذه الحاجه الباهيه اللي يربحها مهرجان جم، كون جمهور كبير ولا يحضر ويسال ونقدم عروض امام شبابيك مغلقه.
0: جميل.
1: يوم 6 اوت و8 اوت باش تكون زوز عروض تاليه. العرض الاول باش يكون باش يقدموا قطاع من سينما مع موسيقى تاع السينما يوم 6 اوت. يوم 8 اوت باش يكون عرض اسمه نابل دون لا ميديتيراني، قطاع ايطاليا ومعزوفات ايطاليا مع لوبيرا ايطاليان، باش يكونوا حاضرين ان شاء الله يوم 8 اوت. يوم 12 اوت دوركستر سيمفونيك دو كارتاج مع سي حافظ مقني. الاختتام باش يكون مع العازف العالمي يوري روفيتش اللي باش قدم لنا عرض مع فرقته اسمها ماي ساوند. يوري روفيتش من اقوى العازفين الكمانجا في العالم، معناتها باش يقدم لنا سبيكتاكل فيه معزوفات نتاعو، سي ان كومبوزيتور اوسي، عازف ومؤلف، باش يقدم لنا ان شاء الله القطاع نتاعو مع كيف كيف دي مورسو من ريبرتوار العالمي ان شاء الله.
0: نعم جميل جدا. يعني هذا البرنامج وهذه العروض التي ستقدم هذه السنة للجمهور اللي هو محب لمهرجان الجم الدولي ويأتي يعني بأعداد غفيرة. سي هشام، يعني المهرجان مع خصوصيته، وانت كما قلت في البداية ونعرف جميعا انه هو المهرجان الوحيد المختص في الموسيقى يعني السيمفونية والكلاسيكية، اليوم يعني ربما صعب انكم تحافظوا على هالخصوصيه هذه، خصوصيه الموسيقى السيمفونيه، ام انتم مطالبين ربما بانكم تقوموا بتجديدات، ربما تختاروا عروض فيها نوع من المزج ربما؟
1: هو بالنسبه للتوجه المهرجان هو اكيد الحفاظ على الصبغه الحاليه للمهرجان مع التجديد. ونعملوا دي برودكسيون كما عملنا عدة عروض، يعني نحاولوا نمزجوا ونتعداو للفورماسيون، خاطر في تونس راهو صحيح الجمهور ماهوش متعود زاده بالموسيقى السيمفونيه، لكن زاده ما عندناش لي تراديسيون تاع الموسيقى الكلاسيكيه، دونك احنا نحاولوا نخلقوا فرص باش يكون فما لقاءات ما بين موسيقيين توانسه وموسيقيين اجانب، في كل مره يكون فما ديما نحبوا نكونوا فما موسيقيين حاضرين مع الفرق الأجنبية، ورغم الصعوبات اللي قاعدين نلقاو فيها لأنه الفرق راهي كبيرة، العدد نتاعها كبير، عندنا التنقل الدولي اللي تكلف برشا، عندنا كيف الإقامة تتكلف برشا، وأكيد يعني أبار الكاشي نتاع الفرق هذيا، دونك فما صعوبات مالية اللي قاعدين نخدموا عليها إن شاء الله، وباش ديما يقعد المهرجان موجود وتقعد الصبغة الممتازة نتاع مهرجان الجم. وكيف كيف عندنا مسؤوليه باش نشاركوا توانسه ونساهموا في تكوين العازفين توانسه ان شاء الله.
0: يعني المهرجان يكون في شباب جديد يعني في الموسيقى السيمفونيه.
1: اكيد احنا ديجا فما العرض نتاع اربع
0: اللي هو الفرنسي المشترك
1: اللي هو كورال دي زونفون، قاعدين نخدموا معهم وندربوا فيهم باش يطلعوا على مسرح الجم، وكيف كيف يكون معهم أطفال فرنسيين وشيف دوركيستر وشيف تاع كورال فرنسي اللي باش يكون الأطفال هذوما باش إن شاء الله في المستقبل نلقاوهم في كورال الجم.
0: سي هشام يعني صعب أو سهل أنكم مثلا لما تقرروا مش تجيبوا فرقة معينة أنه إنها أنكم سهل برمجتها ولا لا؟
1: هو بالنسبة للبرمجة راهو تكون في بارتي منها في إطار التعاون الدولي يعني فرات مشكورة قاعدين يسهلونا في برشا حاجات، لكن غير كافي لأنه المهرجان يأخذ على عاتقه راهو التذكر الطيارات والإقامة وماك تعرف سيزون تاو نتاع الصيف كل شيء غالي مخليك تتخيل وحدك فرقة متكونة من 40 عازف
0: أقل فرقة هذه 40
1: أقل فرقة أقل فرقة باش تعمل لهم إقامة أقل شيء 3-4 أيام في تونس مع الطيارة الفولا ذهاب وإياب، يعني تكون مصاريف كبيرة اللي باش تجيب فرقة واحدة دون ما حكينيش كي مش نجيبوا اسم كبير سوليست معتها وأبار الفرقة يكون معها سوليست كبير دونك فما برشا مصاريف اللي إن شاء الله في المستقبل الميزانية متى المهرجان تكبر ويكون دعم أكثر من الوزارة باش نجموا نجيبوا عروض كبيرة إن شاء الله.
0: نعم قديش الوزارة دعم المهرجان؟
1: هو كل عام وكيفاش يعني المنحة في حدود

0: الفلوس تتسب بعد العروض بعد تكمل الدورة. فما الغالب قانون
1: عادات وتقاليد
0: ولا عادات وتقاليد ونثبت في كل شيء وذي معمول به. دونك احنا نتأقلم مع الوضعية هذه ونحاول نلقوا حلول.
1: أشار
0: مشاكل كيف كيف في مع من منحة بدو ناخذوا منحة من وزارة السياحة اللي قاعدة تتعطل في السنوات الأخرى. مازلنا معتها 2025 و24 مازلنا ما خليناش المنحة.
1: هو المفروض إن هي شريك فعل يعني وزارة السياحة لأنه هو مهرجان ثقافي صحيح لكن عنده أبعاد سياحية.
0: أكيد احنا توفى مع منح إن شاء الله توصل هذاك شنو نحبوا
1: إن شاء الله توصل
0: بس نجموا نخدموا ونقدموا معتها لأنه التأخير راهو ما نجموش نبرمج عروض واحنا ما عندناش فلوس خاطر مثلا انت باش ل 2027 احنا تو بدينا في البرمجه تاع 2027 راهو لازمك قبل بعام باش تفيكس لي دات والموسيقيين خاطر هذوما دي موسيقيين عالميين راهو البرمجه نتاعهم تكون قبل بعام دونك انت باش تفيكسي معاهم دات باش تقص لهم تذاكر طياره على بكري وكل شيء معناتها راهو لازم سيوله في عند المهرجان باش ينجم يبرمج العروض.
1: بالضبط هذا هو اللي خلينا نتسائلوا احنا لانه انتم شكون يعني انتم ما تعرفوش قداش المنحه كيفاش تبرمجوا وانتم ما عندكمش درايه بالمنحه قداش وما تعرفوش مش تصب ولا لا.
0: احنا نعرفوا ابوبري المنحه
1: تقريبا تعرف
0: تخلينا نعرفوا ابوبري شنو عندنا في الميزانيه في العام الجاي باش ننجموا معناتها نجمو نبرمجو. لكن اذا كان المنحه ما تتصبش ما نجمش يروحوا في حاجه زي
1: في ديون اكيد
0: حاجات ولا لكن ان شاء الله بقدره ربي الامور باش تكون لاباس وقاعدين باش نتحضروا من تولي الدوره 40 اللي يلزم قبل بعام نحضروا البرنامج نتاعها.
1: نعم كذلك في احد الحوارات سي هشام سي رمزي جنيح رئيس الجمعيه كان اشار الى مساله الاداءات اللي هي تفرض على المهرجان. يا ريت كان توضح لنا الفكره.
0: بالنسبه للاداءات هي تطبق على العروض الاجنبيه معناتها فما زوج مهرجانات بالنسبه لهم معفيين اللي هما مهرجان كارتاج وحمامات لانهم يتبعوا ديريكتومون لوزاره الثقافه دونك مش معنيين بالاداءات بقيت المهرجانات الكل راهو المشكل هذه وانه فما اداءات تدفع على الكاشي وعلى على الكاشي نتاع الفرقه دونك
1: يعني خلينا نفسروها كي تجيبوا عرض مثلا من فرنسا فما نسبة معينة تمشي كأداء يعني
0: لجنة تمشي برشا مش فما أداءات على
1: 35% يظهر لي
0: اي ولا نسبة كبيرة ومعتها الحقيقة اللي المنحة اللي ناخذوها
1: من وقتش تعمل القرار هذايا من وقتش تم اتخاذه
0: هو القرار ملي وليت المهرجانات الجمعيات جمعيات صعوبات اي فما برشا صعوبات الحقيقة من ناحية هذه في خاصة في الأمور المالية راهو نلقاو في برشا مشاكل أهمها هي الأداءات اللي مفروضة على العروض الأجنبية والتراخيص للعروض الأجنبية لأنه زاد أبار الأداءات راهو العروض الأجنبية بالترخيص دونك لازمك تعمل ترخيص باش تجيب العروض الأجنبية وباش تاخذ الترخيص لازمك تكون مصحح كونترا مع الفرقة وأونجازي وانت مزيد ما تعرفش روحك عندك
1: فلوس ولا لا يعني غريبه
0: ولا معناتها فما عديد الاشكاليات معناتها مشاكل اداريه
1: وتنجم اذا ما تحصلش ترسيلك يعني في مشاكل معاه سواء كان الفرقه ولا من بعد مع المصاريف
0: كان ما عندك كونترا وباش تاخذ ما تنجم تبرمج العرض الا ما تاخذ الترخيص دونك فما برشا مشاكل حقيقه قاعدين نعيشوا فيها وبرشا صعوبات اللي الهيئه قاعده تخدم في مجهود كبير وباش
1: رغم انه هذا المهرجان يعني هو مهرجان ينجم يكون عالمي يعني هو عالمي يعني هو في دورات كان عالمي يعني
0: مهرجان عالمي
1: عالمي
0: مهرجان دولي
1: دولي
0: والصبغه نتاعه ثقافيه يعني انه مهرجان مش ما عندوش صبغه تجاريه احنا راهو العائدات نتاع التذاكر ما تخلصش
1: فرقه
0: 10% من تكاليف العرض راهو لانه دونك مهرجان هذا ماهوش عندوش صبغه تجاريه
1: غير هذا زاد انه هو مهرجان مختص في مكان اثري كما الجم يعني هو المفروض يعني يكون كل الاطراف يعني تدعمه صراحه يعني
0: هو مهرجان يسوق لتونس يسوق للسياحه لانه يعني راهو فما جانب كبير من الحضور يكون دي توريست اللي يحضروا في الحفلات هذوما المهرجان ما عندوش صبغه تجاريه كما برشا مهرجانات في تونس لانه لو فما عروض تجاريه اللي قاعده تصير وتدخل فلوس للكيشي دونك اما في مهرجان

0: أمره مهرجان ذو سبقة ثقافية، دونك إن شاء الله تتم مراجعة المسألة هذه نتاع الأداءات والمشاكل التراخيص بالنسبة للعروض الأجنبية إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله، خاصة أنه هو مهرجان ومكسب يعني لتونس، لابد وأنه نحافظ عليه وأنه ندعمه وأنه نوفر له كل الإمكانيات حتى ينعقد في أحسن يعني انعقاد، وإن شاء الله يعني الدورات القادمة ربما تتجاوزوا يعني هالصعوبات هذه. لكن أنتم رغم هذا أنتم تشتغلوا وتسعوا أنكم تقدموا مادة موسيقية وثقافية ممتازة للجمهور النوعي اللي يجي للحفلات وللسهرات هذه.
0: إن شاء الله إن شاء الله نكونوا ديما عند حسن ظن الجمهور، وبالمناسبة نحب نقدم لهم دعوة يجاوا للجم يجاوا أحضروا في المهرجان. ثم حفلات موفرها المهرجان على ذمة الجمهور من تونس العاصمة ذهب وإياب، دونك يلقاو التذاكر على الموقع نتاعنا، ينجم يقصوا للعرس ويقصوا كيف كيف للترونسبور الي روتور بعد العودة تكون مباشرة بعد العرس إن شاء الله.
1: يعني على متن القطار ولا حفلة؟
0: ليه حفلة
1: هي أحسن
0: المهرجان.
1: نعم نعم، إذن مش يكون فما نقل متوفر يقص التذكرة متاعه في نفس الوقت تذكرة النقل ويعود في نفس الليلة، يعني يستمتع بالموسيقى ويعود يعني في ظروف جيدة. إن شاء الله بالتوفيق سي هشام عون، إن شاء الله يا ربي الدورة هذه تكون دورة مميزة، الدورة 39. أكيد أنه فما استعداد إن شاء الله في الدورة للدورة القادمة الدورة 40، إن شاء الله تكون يعني استعدادات كبيرة ويتوفر لها الدعم الكافي حتى تكون دورة يعني أكثر تميز.
0: احنا جسو مع ذلك قاعدين نخدمو قاعدين من توا نحضروا ان شاء الله للدورة 40 باش تكون دورة ضخمة ان شاء الله.
1: نعم، مش نختم معك ربما بتفصيلة واحدة، الجمهور او اهالي الجم كيفاش تفاعلهم الان مع المهرجان؟ الحافظ على نفس يعني هك الاهتمام وغيره، والا تعودوا بالمهرجان ولا كيفاش؟ اعطينا فكرة يعني.
0: والجمهور التونسي الكل تعود بالمهرجان، والحاجة الباهية اللي راهو قاعدين نحسوا فيها في السنوات الأخرى الكل اللي الجمهور قاعد يتبدل، مش معناتها يتبدل في أشخاص، لكن قاعد الكومبورتمون نتاعو ولا يعرف الموسيقى السيمفونية ولا يعرف وقت شي صفقة كيفاش يسمع، يعرف إنه يلزم يقعد ساكت ما يعملش حس، يعرف قطاع شنية مثلا في عرض لوبيرا دو فيان لبالز، الجمهور يعرف كل قطعة، يعرف وقتش كيفاش يسمعها وقتش يصفق ويتفاعل معها يعني بطريقة جيدة جدا، وهذا اللي ربحناه في الجم وإنه كوننا جمهور.
1: نعم.
0: يعني الجمهور متاع الجم قاعد يتطور وقاعد يكبر إن شاء الله.
1: جميل جميل جدا، إن شاء الله كل التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا سي هشام عون، أنا كاتب عام جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية، إن شاء الله دورة مميزة. كذلك أنا نضم صوتي لصوتك اللي يسمعوا فينا الكل باش يحضروا هذه العروض الفنية الثقافية بامتياز ويستمتعوا كذلك بمدينة الجم وبهذا المكان الساحر اللي هو مسرح الجم. كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله الدورة تكون في مستوى انتظاراتكم وانتظارات الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا.
0: عايشك ميرسي بوكو. شكرا
1: شكرا الله يخليك. شكرا جزيلا. نسمعوا نغم ثم نوصل.

0: عيب.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: مكتبة الثقافية.
3: أهلا بكم. كتاب اليوم تحت جسر أمستردام لأمين سريك. صدرت الرواية عن دار الأمينة للنشر في 530 صفحة، وهي حائزة على جائزة البشير خريف للإبداع الأدبي في الرواية ضمن جوائز الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب 2026. وسبق للكاتبة أن أصدرت روايات سفر القلب، إصحاح الروح، وهيباتيا الأخيرة. تسرد الرواية حكاية الدكتور عامر الذي قرر التخلي عن المنصب والجاه والمكانة الاجتماعية ليتسول تحت جسر أمستردام، وذلك كشكل لتجاوز العالم ومباهجه ومناصبه وكل إحساس بالتفوق والتميز، ليخلو بذاته ويفرض عليها التسول كوسيلة لترويض النفس وتحقيق الغنم في نهاية التجربة. يقول الدكتور عبد المنعم شيحة: لعل يقين المؤلفة أمينة زريق نابع أساسا من أن الإنسان الذي هو فينا لن تزال عن جوهره طبقات الصدى التي تعلوه وتميز مادته، إلا إذا بدأ في التخلي عن كل ما يتشبث به حادة من معالم ومباهج وأدوات، ولن تظهر الروح التي بها يكون الإنسان إنسانا إلا إذا تخفف ومضى إلى حيث النور. هذه هي فكرة الرواية الأساسية، وهي في معناها الأساسية فكرة فريد الدين العطار الذي يتكرر ذكره وذكر نتف من أعماله في هذه الرواية. لا تخفي أمينة زريق بأن الإنسان خطر أتى على كل شيء، وسيأتي عليه نهمه وجشعه، وإن كانت تختفي خلف شخصية الدكتور المتسول تحت جسر أمستردام، ففي كل فقرة من الرواية ينكشف خوفه على الإنسانية من نهايتها التراجيدية المحتومة، وذلك بسبب الأنا المتضخمة والانفراد بالرأي. ورد في الرواية أرجل هنا وهناك تضرع حيرتها جيئة وذهابا، بينما أضم أنا رجلي إلى صدري وأضم صدري إلى خجلي وأضم خجلي إلى خجل المشاة، فأنا إذ أرقص في هذا المكان فيقرفس معي العالم بأسره، أتسبب في حرج للبشر منذ آدم إلى آخر إنسان سيغادر هذا الكوكب ويطوي صفحة هذا الجنس الذي سموه جنسا بشريا. ثم تبين لهم أنه جرح سقيم في هذا الوجود. يقول الكاتب المغربي عبد النبي بزاز: رواية تحت جسر أمستردام غنية بتعدد سياقاتها ووفرة شخوصها وموضوعاتها المتضمنة لتفاصيل لا تخلو من إحالات ورموز تستدعي عدة من أدوات معرفية وتحليلية لمقاربتها وتفكيك عناصرها ومكوناتها، وما تنفتح عليه من آفاق موسومة بالغنى والسعة انطلاقا من العنوان بدلالاته التعبيرية والرمزية، إلى العلاقة القائمة بين عامر ومعلمه وما تحبل به من معان وأبعاد صوفية، بحيث شكلت ثابتا عرائقيا هيمن على مسار الرواية. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
2: مكتبة الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم أينما كنتم في موعدنا المباشر اللي مازال متواصل لحدود الساعة 8:00 مساء. سعيدة جدا أني في هذا الجزء من الصالون الثقافي باش نستضيف مبدع تونسي. الحقيقة هو كاتب وناقد متميز، يعني له حضور مميز أيضا في المشهد النقدي والمسرحي، وطبعا أيضا من خلال سواء كان مشاركاته، من خلال مشاركاته في الندوات، في المحاضرات، في المهرجانات المسرحية، وأيضا من خلال إنتاجه النقدي المهم جدا في رصيده مجموعة من الكتب، نذكر منهم أدونيس سورياليا، مساء في اللاهوت المسرحي، كذلك الانقلاب الفرجوي، أيضا عن المسرح وخرائط أخرى، ونحتفي معه المسرح كذلك قلنا، والفضاء العمومي قول الممكن نقديا. نحتفي معه أيضا في هذا الموعد بإصدار جديد عن الهيئة العربية للمسرح. الحقيقة هذا الإصدار هو ضمن تسعة إصدارات للهيئة العربية للمسرح، اللي عودتنا طبعا في كل فترة إنها تصدر مجموعة من الكتب لمجموعة من الكتاب بناء الوطن العربي، 8 كتب في إطار الدراسات، وكتاب في إطار النصوص أو سلسلة ضم يعني مجموعة من النصوص، ومن بينها من بين هذه الكتب طبعا إنتاج أو إصدار الكاتب المتميز، كاتبنا والناقد المميز أيضا الدكتور حاتم تليلي محمودي. أهلا وسهلا، مرحبا،
2: نورتنا يا عايشة. شكرا على الإضافة.
1: أهلا وسهلا بك، مرحبا، وألف مبروك طبعا الإصدار الجديد اللي يحمل عنوان كمون الخطاب النقدي في تاريخ الكتابة المسرحية. هذا الإصدار اللي خرج عن طريق إصدارات يعني الهيئة العربية للمسرح. قبل ما نتحدث على الكتاب حاتم، سعيدة الساعة أنك رغم حرارة الطقس أنك حاضر معنا في الاستوديو، مرحبا. هذه الكتب إذن 9 إصدارات جديدة للهيئة العربية للمسرح، متنوعة لكتاب عرب من مختلف أنحاء الوطن العربي، يعني تناولوا عدة مسائل. هناك مسائل مخصوصة ربما تهم مجتمع بعينه أو واقع ثقافي أو مسرحي بعينه، وهناك اللي تناول يعني مسائل مسرحية يعني نجم نقوله عالمية مطروحة وطرحت من خلال أسماء أخرى تبحث في هذه المجالات، ومنها كتابك. بداية كيف ترى هذه الفكرة، يعني أنهم تجيء على الكتابة على الإصدار؟
2: الفكرة متنجم كانت باركها وهذا تقليد، مش حاجة مفاجأة عند الهيئة العربية للمسرح. هذا تقليد منذ أن تأسست الهيئة العربية للمسرح، من عادتها أن تخرج جملة من الكتب والإصدارات، سواء كانت بحوث مسرحية، سواء كانت في التأريخ المسرحي، سواء كانت في النقد المسرحي، سواء نصوص إبداعية من خلال مسابقاتها العلمية والإبداعية، ومن خلال الاحتفاء بجملة من الباحثين والأكاديميين والنقاد على مستوى عربي.
1: نعم جميل. يعني نذكروا أنه حتى نعطيه فكرة فقط أنه الإصدارات هذه إلى جانب كتابك، هناك كتاب بعنوان المسرح العماني في مواجهة الإرهاب، قراءة في تراجيديا الواقع وتفكيك العنف، لمؤلفين اللي هما الدكتور سعد محمد علي التميمي والدكتور سعيد بن محمد السيابي. كذلك هو يتناول ظاهرة الإرهاب في المسرح. كذلك كتاب ثاني بعنوان مواء القطة أبواب السرد المتشابكة، وهي للأستاذ هلال البادي، وإسلط الضوء على بعض النصوص المسرحية الأدبية، زي الأدبية المسرحية يعني في
2: سؤال السرد في المسرح حسب ما فهمت في انتظار أن نتوصلوا ونقروا الكتاب.
1: هذا هو كذلك كتاب عنوان كومون، اللي هو كتابك هذا كومون، الخطاب النقدي في تاريخ الكتابة المسرحية. أيضا كتاب عنوان الصوت منهجا إلى فن الأداء، منهج كريستين لانجليتر مثالا، هو لأسمى ثابت كاتبتنا التونسية، هو الإصدارات اللي فيها ثلاثة تونسة طبعا، وهذا مهم ويسعدنا أكيد. والكتاب هي أيضا بحث في منهج لانجليتر، ويعني تشوف حسب يعني الأبحاث الأخرى السابقة أيضا، وتتعمق أكثر في هذا المسألة، وكذلك خاصة تحدث عن الأداء الصوتي اللي في هذا المنهج، اللي يميز هذا المنهج. أيضا الواقعية السحرية في المسرح السعودي للمؤلفة الدكتورة فاطمة بنت صالح إبراهيم البرادي. أيضا كتاب للتونسي دكتور رائد خضراوي بعنوان التنظير للكتابة المسرحية من أرسطو إلى بريشت، الثوابت والمتغيرات، كتابة قراءة تحليلية مقارنة. إذن واضح الموضوع يعني. إلى جانب كتاب الشخصية في المسرحية النثرية السعودية، دراسة إنشائية للدكتورة عمرة بنت ثاني علي الرشيدي. ثم كتاب للراحلة اللي نحبوها جميعا، دكتورة إقبال نعيم من العراق، بعنوان الجروتوسك في المسرح، وتتحدث طبعا بشكل معمق في هذه المسألة، وتبحث في حقيقة الذات المسرحية. الكتاب الأخير اللي هو ضمن سلسلة نصوص هو رقم 30 في هذه السلسلة، للدكتور هشام زين الدين من لبنان، جمع فيه ثلاثة مسرحيات اللي هي هذيان آخر الليل، المريض رقم صفر، ونجمة الليل الحالك، وتحدث على هذه يجمعهم وتحدث عليهم طبعا في هذه في هذا الكتاب. يعني هناك تنوع على مستوى كما شفنا، فمزدوس إصدارين ركزوا على الواقع السعودي أو المسرح السعودي، وإصدارات أخرى تناولت مسائل طبعا عامة خاصة في نفس الوقت. نرجع لكمون الخطاب النقدي، هذا الإصدار اللي انضاف إلى مجموعة إصداراتك، وهذا العنوان الشائك نوعا ما، يعني كمون الخطاب النقدي في تاريخ الكتابة المسرحية.
2: أنا ما تشوفه الشائك، لأنه بعض الأصدقاء سألوني برشا منين جبت حكاية الكمون، شنو تقصد به الكمون؟
1: الكمون
2: هو حبيت نقوله أنا في الكتاب هذا، هو محاولة في البحث في إبداعية النقد المسرحي، أي كيف ننظر إلى النقد المسرحي بوصفه نشاط الدراماتورجي داخل النصوص المسرحية. وبالتالي فإن السؤال مطروح، كيف يمكن أن نشاهد عمل المسرحي يفرز نقده من داخله، أي أن النقد المسرحي كامن كمون النار في حجر الصوان مختفي داخل المنجز الإبداعي.
1: هذا أعتقد هو إجابة منك على كل هذا الجدل الحاصل في حول النقد.
2: هو في السنوات الأخيرة أي إنسان في اعتقادي مهتم بشأن بالنقد المسرحي من الممكن أن يتحير له السؤال هذا، لأنه معظم السنوات الأخيرة شهدنا حالة من الاستياء المسرحي من خلال جملة من الأطروحات التي تدعي موت النقد، التي تدعي موت النقد المسرحي، التي تدعي تبعية الناقد للمبدع، وهذه مشكلة أخرى تولد صراع بين الناقد والمبدع. دونك المشاكل هذه تولد سؤال وحيد، هل من الممكن حسب اعتقاد هل من الممكن أن يموت النقد المسرحي، وهل من الممكن أن نتخلى عن الناقد المسرحي؟ الكتاب هذا محاولة للإجابة عن جملة من الفرضيات. السؤال الفرضي الأولى، هل أن الناقد فعلا تابع للمبدع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل أن النقد المسرحي فعلا بدايته كانت مع الفلاسفة الإغريق، الفلاسفة الأخلاقية، وهذا يناقش. السؤال الثالث، هل أنه فعلا باش نسلمه بنهاية النقد المسرحي؟ السؤال الرابع والأخير هو رهان هذا الكتاب، من أين ينتج النقد المسرحي؟ هل ينتج النقد المسرحي كعملية خارجية في الصحف والمجلات ووسائل الأعلام وإلى غير ذلك، أم أن النقد المسرحي بالإمكان أن ينتجه العمل المسرحي من داخله؟
1: كيف؟
2: وبالتالي نحن لم نعد في حاجة إلى نقاد بالمفهوم التقليدي للنقد.
1: ويعني كيف؟
2: كيف ذلك؟
1: يتم إنتاجه من داخله.
2: كيف ذلك؟ هذا هو رهان الكتاب. الكتاب قدم معك خطوة خطوة.
1: يعني خلينا قبل نصل لهذا، أنت طرحت أسئلة وقدمت لها أجوبة أم قدمت أسئلة فقط؟
2: أنا قدمت فرضية وحاولت سفر مع هذه الفرضية معرفية.
1: نعم.
2: وهناك جملة من النتائج التي توصلت إليها من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة الأربعة. طرحت أربع أسئلة وحاولت الإجابة عنها في هذا البحث المتواضع. وهذا ما توصلت إليه، أنه بالإمكان النظر إلى النقد المسرحي بوصفه خطابا نقديا يأتي من داخل العمل المسرحي من داخله.
1: نعم، سنأتي لهذه النقطة. خلينا في طبعا لن نكشف كل تفاصيل الكتاب، لكن من خلاله نطرح هذه القضية اليوم اللي شفنا أصوات كثيرة الحقيقة وصلت حتى إلى معناتها إلى التوتر، توتر كبير جدا يعني في النقاش حول من هو الناقد أولا، هل ما يقدم ربما في الساحة اليوم هو نقد، من هم النقاد، هل هذه العلاقة بين الناقد والمبدع كما قلت يعني حتى اعتباره أنه تابع، هي كلمة تابع في حد ذاتها يعني نوعا ما يعني محرجة نوعا ما، يعني لا يمكن أن يكون
2: تمس من كبرياء
1: النقد.
2: ولذلك
1: يعني
2: ولذلك تاريخيا العلاقة بين النقد والمبدأ هي علاقة قائمة على الصراع أو الإثم،
1: من الأول
2: قائمة على الإثم أو على الصراع.
1: نعم.
2: تاريخيا قائمة هك.
1: نعم.
2: نجموش لك دونك اللي حبيت نمشي فيه أنا هو التخلي عن جملة هذه الصراعات، محاولة للنظر إلى النقد المسرحي من زاوية مختلفة
1: أخرى،
2: لأنه حابين ولكرانا كلمة نقد هي اختراع حديث العهد، لأنه منذ الثورة الصناعية وتوجد آلات المطابعة وبداية الصحافة المكتوبة خاصة الجرائد والصحافات كانوا يجندوا الصحفيين للكتابة على العروض المسرحية، وما تم اختراع كلمة ناقد، لأنه قبل كلمة ناقد مثال في العصور الوسطى كانت الكنيسة هي اللي تتحكم في الضائقة الجمالية والفكرية للعروض المسرحية نسبة إلى تشكيل المسرح في الكاتدرائيات والتغني بألم المسيح. تم شروط دينية معينة. قبل ذلك توجدوا الفلاسفة الأغريق، نحكوا على سقراط، أفلاطون، أرسطو كذا، تكلموا من جهة رعاية التراجيديا في المدينة الإغريقية. قبل ذلك زعما ما كانش تم نقد، كان النقد المسرحي يتمثل من خلال آراء الجمهور المسرحي والتصويت متاعو على الجواز كذا. الناقد إذن كلمة حديثة العهد. هل من الممكن أن تخلد هذه الكلمة؟ لا أعتقد.
1: هي حديثة وأيضا يعني يمكن أن نقول أنه لا يمكن أن ليست، هل يمكن أن نجزم أنها اختصاص
2: في سياقها؟ أي
1: في سياقها اختصاص،
2: في السياق اللي توجد فيه اختصاصا النقد المصري في سياقها توجدت لي. لكن اللي صاير تو في العالم هذا كل في السياقات نسبة إلى نهاية السرديات الكبرى بدأت تترفع الشعارات، موت المؤلف، موت الإله، موت الناقد، موت كذا موت كذا موت كذا، بدينا نحكو على السؤال هل من الممكن أن نتحدث فعلا عن موت الناقد استعاريا نحكو؟
1: أي طبعا.
2: هو كشخص مدني، كشخص مدني عايش على روحه ويكتب على روحه ويتعارك مع الصحافي ويتعارك مع المبدأ ويتعارك مع المخرج. لكن هل من الممكن أن نتحدث عن النقد المسرحي من زاوية أخرى؟ بالإمكان ذلك.
1: نعم. قبل أن نتحدث عن
2: زاوية، لأن المسرح متى وصل الأزمة، تخل في أزمة ولا ينتج خطاب النقدي من داخله؟ المسرح واللي يولد أدواته النقدية من داخله، ما عادش يقدم الدراما المسرح كما هو معروف سائد النظر، ولا يقدم الدراما مفكرا فيها. باش نعطيك مثال بسيط، أنا على خاطر تو ماناش في حصة أكاديمية ومعرفية باش ما نكبروهاش، باش نعطيك مثال في إحدى أعمال الفاضل الجعابي، نسيت العمل ما نعرفش عنف ولا حلو، نلقوا جليلة بكار فاطمة سعيدين في السين القدام، جليلة بكار خاطب فاطمة سعيدين تقول لها فاطمة المسرح البلدي صلحوه هك الشباك، بسيطة برشا، ما عادش نحكوا على الدراما ولينا
1: نطرحوا في قضايا،
2: قضايا مسرحيه، قضايا مسرحيه على الركب، اي ما عادش نقدموا الامنا، ما عادش نقدموا الدراما، ولينا المسرح ولا يخزر المرآته ويمسرح في روحه. المسرح انتقل من لحظه ديونيزيه اللي عايشها اللي هي دي ترامب تقديم الدراما الى لحظه اخرى نارسيسيه ولا يشوف في روحه. هذا ما يطلق عليه في الدراسات الحديثة، مش حديثة برشا معناها عندها مدة، ما يسمى بالميتا مسرح، أي المسرح داخل المسرح ولا الميتا مسرح، واللي هو يولد الخطاب الواصف والخطاب الشارح والمرأوية ويقوم على التجويف الأدبي وكذا كذا. دونك ما هي الأجهزة، ونرجع الأجهزة المفهومية اللي نجمه من خلالها نتحدثوا على كمون النقد المسرحي هذا داخل العمل. لكن قبل ما نجاوب على السؤال هذا نرجع لتالي، شنو هي وضعيه النقد المسرحي حاليا؟
1: انت تحدثت على نقطه مهمه اللي كانت في البدايات، كانت الصحف هي او الصحفيين هم اللي يقوموا بالعمليه هذه، وما زال هو لحد الان، لكن مش كما في الفتره الاولى. الفتره الاولى كان الاغلبيه اللي يكتبوا على المسرح والفنون الاخرى هم صحفيين بالاساس،
2: صحفيين ونقاد ومختصين واكاديميين وجامعيين وغيره.
1: لا، نحكي على الكتابه النقديه. الكتابه النقديه ماهيش الجامعيه، ما تحدثش على الجامعيه، تحدث على النقديه. بدات من الصحف، خرجت من غاديكا حتى الاهتي، بداوا يعني صحفيين وبعد اصبحوا نقاد يعني في الاغلب، انا نتحدث مش بشكل يعني محدد. لكن الان لانه في الفتره هذيك كان فتره ملاحق ثقافيه، كان فتره الصحافه فيها المكتوبه كانت مشعه جدا، كانت الناس تقرا هذه المقالات وغيره. الان فما تغير كبير جدا، الصحافه المكتوبه تتراجع، هالملاحق الثقافيه تتراجع، المقالات النقديه الصحفيه تتراجع، كله تراجع. الى لذلك ربما يلقى نفسه الناقد كانه لوحده يعني صراحه.
2: لا، ما لقاش روحه كأنه لوحده. لهنا نولوا نتحطوا على الحالة الاجتماعية لنقد موقعه في الحياة الثقافية، اللي هو كائن مهامش لأنه مش داخل في العملية الإنتاجية لإنتاج العمل الفني. ما عندوش كاشي كيف الممثل كذا. كان كتب تتخلصوا الجريدة متاعه ولا يهبط على الفيسبوك متاعه. ما عندوش حتى مردودية إنتاجية. هذه مسألة أخرى تتعالج، النقد كحالة اجتماعية. اللي حبيت نقوله أنا نسبة لكلامك، نمشي نمتد نكون حاول الامتداد لكلامك. اللي نعيشه فيه تو صحيح تراجع الصحافة المكتوبة، صحيح تراجع القيمة، صحيح المحيط الإقيانوسي تولى انترنت والشبكات العنكبوتية أثر بشكل كبير، ولا أي شخص متلقي يشاهد عمل مسرحي من حقه الكتاب عليه والانفعال معه.
1: بالضبط،
2: انفعال معه ويهبط في نفس المقام اللي هبط فيه
1: النقد
2: في الزحمة هذيك متاع الازدهار متاع السوق هذيك. كل النص الجيد الذي ينتجه النقد لأنه متسلح واختصاصه بالعدة النقدية كذا كذا بشيتية في تحمة الزحام. المشكلة أنه مش كان هذا هو اللي ضر بالنقد المسرحي، ثم حاجات أخرى، المهرجانات المسرحية أيضا ضر بالنقد المسرحي،
1: استسهال زي
2: ثم مكر تعمل فيه المهرجانات. ثم مكر كبير برش. شنو معناها؟ فيش تتعامل المهرجانات، العلاقة بين المهرجانات والنقاد. المهرجان أنت تكون قاعد على روحك، يوصلك إيميل إيجارك بالشركة معنا في الندوة الفلانية. أوكي، شنو الندوة؟ يبعث لك الورقة العلمية بتاع الندوة والفكرة اللي أنت باش تخوض. أنت ملمان كناقد مسرحي مش تكتب في حاجة أنت رسمتها في البروجي بتاعك، مشروعك النقدي الفكري. أنت تكتب عند الطلب في بس على خاطر جاتك ورقة جاهزة سلفاً، باش تكتب في فكرة أخرى حالك المهرجان. مش أنت اللي باش تكتب كما تحب.
1: مش أنت اللي
2: أنت ملمان أصبحت كاتباً عند الطلب. هذه تضر بسمعة النقد وتضر بالنقد المسرحي، لأنك باش تدخل في العشوائية لهنا. النقطة الثانية،
1: لماذا لا يمكن أن يقدم يعني ربما مقالة أو دراسة نقدية تحت الطلب وتكون جيدة؟
2: تكون جيدة، لكن ما هو مشروعك أنت كناقد مسرحي؟ بغض النظر عن المشروع الذي أراد أن يؤسسه المهرجان.
1: نعم، مفهوم.
2: إذا كان أنت باش تعتمد الطريقة هذه، ما عادش تكتب، تولي تستنى المهرجانات باش تقول لك تكتب
1: وتشارك في ندوات فقط،
2: تتحرك بالكوموند. ناقد تمشي بالكوموند. لهنا ما تنجمش تكون عند نقد نقد مسرحي عندك بروجي ولا مشروع نقدي وفكري استراتيجية واضحة. بعد ما تكتب 10 15 20 كتاب نطيشوا منهم 6 7 كتب ضعاف هذيك في التقييم وكذا كذا، يبقوا 6 7 كتب ونقولوا الناقد هذا عنده مشروع لأنه بحث في المنطقة الفكرية والجمالية ديك نسبة إلى كذا. مش موجودة. النقطة الثانية اللي ذروا فيها النقاد ويحصلوا فيها النقاد، وهذه معظمنا موجود في الشبكة متاع العنكبوت المهرجان هذا، اللي هي الندوات التطبيقية اللي تعمل فيها المهرجانات. قاعد في دارك يستدعاك مهرجان يقول لك راك باش تناول العرض هذا، تكتب عليه ويبعث لك العرض هذا. تكتب انت الورقه نتاعك كنقد مسرحي وتسافر للمهرجان بالفلوس نتاع المهرجان بالبي نتاعو، عندك احراج اخلاقي لانه هو صرف عليه. هذه الاول. انا نحاول نبسط على الاخر باش اي واحد يسمع. باش تقرا الورقه نتاعك قبل لا تقرا الورقه نتاعك باش تشوف العرض فرجه حيه قدامك. مرة أخرى بعد ما شفته أنت في سي دي ولا شفته في شفته في
1: سياق آخر،
2: شفته في افتراضيا معناه لأنه وصلك اليوم شفته مصور باش تفرج فيه وترجع تقرأ الورقة متاعك. النص اللي كتبته نص ميت، علاش
1: جاهز؟ لأنه
2: جاهز سلفا انطلاقا من الفرجة الأولى الافتراضية.
1: نعم.
2: وأنت كناقد مسرح يتم من أنه المسرح هو فن حي ومتحول، أنت من المان ضربت روحك حصلك المهرجة باش ما نقولوش حاجة،
1: لكن ماذا سيفعل يعني.
2: ثاني حاجة تنجم الفرجة الحية اللي شفت أنت والجمهور المسرحي الحاضر اللي باش يسمعك تقرأ الورقة متاعك، تنجم تكون صارت في حاجة أخرى جديدة ما كانتش في العرض اللي شفت.
1: نقل روح. وهذه حاتم أنا نتفق معك جدا، لأنه أنا حضرت في ندوات في مهرجانات، يعني الناقد يصبح في إحراج كبير جدا، هو يقرأ الورقة
2: بالضبط.
1: وأغلبية اللي حاضرين يكونوا أغلبهم لا ينصتون إليه، أو أنه ربما يقولوا له يعني يكون فما نقاش، يعني يكون الورقة النقدية بعيدة عما حدث في حصل في القاعة،
2: لأنه زاد هو مش هو اختار العرض المسرحي باش يكتب عليه، ما رجع حدده العرض متاعه. السؤال اللي يطرح نفسه هنا، هل من الممكن أن نتحدث عن ممارسة نقدية صحية في واقع مهزوز كمن هكا ومسموم؟ ما نجموش. هذه بشكل أو بآخر تم تشيئة باش منكبرش الكلمة، تشيئة العمل أو المنجز النقدي.
1: يعني أنت ضد هذه المشاركات؟
2: نظريا ضدها، في حين أني شاركت، أنا حصلت فيها وشاركت زادة، باش ما نش ندعي طهورية أنا لهنا، أنا نحاول نفكر جماعيا، نحاول نفكر بصوت.
1: لكن ما الحل إذا لم يشارك في ندوات أو في جلسات تطبيقية أو غيره؟ أين سيشارك الناقد يعني؟ أين سيكون موجود
2: الناقد؟ ها باش نشوف في آخر حمتها
1: في الكتب.
2: ها تنجو. نعم. ها تنجو. هذه مسألة معينة. المسألة الثانية قلنا مع الشبكات العنكبوتية وهذا كل، هذا كله ضر بسمعة الناقد وضر بالمنجز النقد المسرحي، لذلك أصبحت بعض الألسنة تقول بنهاية النقد ونهاية النقد المسرحي، نسمع فيها الصرخة هذه، معناش نقاد مسرحيين، معناش نقد مسرحي.
1: بالضبط.
2: والمشكلة زادة مربوطة بالعلاقة العدائية الموجودة داخل الحياة المسرحية. كان كتب عليك النقد ذاك هو الكل، ما كتبش عليك وكتب على عرض آخر مشكلة.
1: وأيضا في المقابل تجد النقاد يقولوا أيضا فماش أعمال تستفزنا
2: هذه العلاقة المتبادلة، هذه العلاقة المتبادلة. إضافة إلى ذلك التواطؤ النقدي الموجود في السوق. عرض مسرحي متواضع تلقى 20 ناقد كاتبين عليه، ثم تواطؤ نقدي معنا. اللي حبيت نقوله أنا في هذا كل، اللي حبيت نقوله هذا في كل، مش اتهامات ولا حاجة، ثم واقع ممسوس شوية، ممسوس شوية، إيجك فيش الرمو هذا كل. لأنه هذا إذا أنبأ بشيء فهو ينبأ بأنه ثم أزمة في الحياة المسرحية.
1: أنا قبلت نكمله كيفاش حاتم، ومن وجهة نظرك يعني نعرف أنه النقد لا ماهوش مادة تدرس، مش كما في الأدب، فما مادة النقد الأدبي للأسف في الفنون ما زالت، احنا في تونس شوي شوي يعني عنا ربما
2: ما تماش جرأة على تدريسها.
1: أي. مش مادة. لماذا خوف من التدريس؟
2: أنا مانيش في الجامعة.
1: لكن فماش نقد مسرحي مثلا، مش هو بالممارسة
2: الطلبة يعرفوا المناهج النقدية.
1: لكن من وجهة نظرك أنت ما هي مواصفات النقد؟ نقد من يعني؟ شنية الضوابط؟ شنية حتى نقوله هذا ناقد وهذا لا؟
2: لا ما نجمش. شكوني أنا باش نوزع السكوك هذا؟ هو منطق ديني كنو ندخل فيه، كنحاول نجاوب على السؤال بنطيح في المنطق الديني، أنت ناقد وأنت لا، نوزع في سكوك الغفران وسكوك المعرفة، توزع شكاك. لكن تقول لي أنت شنو زاوية النظر متاعك للنقد المصري؟ نقول لك نحمل في زاوية نظر جديدة وخايف منها، لأني مازلت نسبية تناقش جدا وتنجم تكون غلط. بالنسبة لي أنا أشوف أن النقد المسرحي هو النشاط الدراماتورجي داخل العرض المسرحي. أي أن الناقد المسرحي اليوم هو كاتب مع الكاتب المسرحي مع المخرج مع الممثل ماذا من داخل العرض المسرحي، هو الذي يفكر نقديا في العمل المسرحي من داخله. هو باش نجيك أنا نقدم بك قدام نقول شنو نجو نحن تو، هل قالوا من الممكن نرجع لهنا مسألة الكومون؟ ثم العديد من النصوص المسرحية اللي نقرها اليوم توجدت في تاريخ الكتابة المسرحية توصي بقراءتها نقدا لا إبداعا فقط. كتقرأ النص هذا نص مسرحي تقول هذا نقد ولا إبداع في مسرحة النقد المسرحي. نقرأ نصوص أرسطوفان أنا خدمت عليه في خاصة في نص الضفادع، نقرأ بيرانديلو في ست شخصية تبحث عن مؤلف كده، هذه النصوص توصي بقراءتها نقدا لا إبداعا فحسب. باش نقرب التصوير لأي مستمع بشكل بسيط جدا. حتى بعيد على مصر عندنا تجارب في الأدب العربي موجود. يجيك أبو القاسم الشبي يقولك شعر ينفثة صدري. هو يعرف الشعر من داخل الشعر. يجيك أدونيس يقول لك ما أمر اللغة الآن وما أضيق باب الأبجدية. هو يكتب في قصيدة. هو يتحدث عن علاقة الشاعر بالإبداع أمام عجزه في الكتابة. سؤال العجز. يجيك هوميروس في التاريخ في كتابه الإلياذة أول بديت. أول حاجة يقول يقولك أنشد يا هوميروس. يستدعي سؤال الإلهام. الإلهام سؤال الإلهام هو سؤال نقدي داخل مصر. يجيك بيرانديلو في بعض مسرحياته تلقى الممثلين اللي هما الشخصيات المسرحية تتناقش في مسألة في مفهوم الارتجال وفي مفهوم النص المسرحي في علاقة المخرج بالعرض. هذا شنو؟ هذا ممارسة نقدية من داخل العمل المسرحي. هذا اللي اشتغلت عليه أنا. المدولة اللي اشتغلت عليها اشتغلت على أريستوفان على بيرانديلو. كي نتقدموا شوي نحن عنا ظاهرة ونقول ورم الفلاسفة هم أول من كتب عن المسرح.
1: بالضبط.
2: لا مصحي. لا مصحي. نجو نحن مسرحية الصحاب الأريستوفان سنجد أن المسرحيين المسرحي الكوميدي أريستوفان كتب عن الفلسفة وتوجه إليها نقديا بالنقد قبل أن ترتد الفلسفة بالممارسة النقدية على التراجيدي. هذاك علاش نلقوا في مسرحية الصحاب شخصية الفيلسوف سقراط. هو اعتمدوا كشخصية مسرحية ونكل به. ونكل به. الطريف في الأمر أن سقراط الفيلسوف التاريخي لما حكموه اتهموه بإنكار الآلهة وبإفساد الشباب. قبل 15 سنة من الاعدام بتاعه وتجرع كأس السم والمحكمة اللي تعملت له هذه كقول أريستوفان كتب مسرحية الصحاب اتهموا بالتهم هذه. الفلسفة جي من بعد على لسان أفلاطون لأستاذه سقراط يقول أفلاطون في الجمهورية بتاعه يقول علينا ألا ننسى بأنه بيننا وبين الشعراء معركة قديمة العهد. الشعراء يقصد المسرحية
1: مصحيح.
2: وكأن أفلاطون هنا يثأر لأستاذه لأنه أريستوفان عبارة عن واشي بسقراط.
1: سقراط
2: دونك النقد
1: يعني هذه الصراع
2: كرونولوجيا كرونولوجيا تاريخيا النقد المسرحي ما بداش على لسان الفلاسفة ابتدأ على لسان المسرحيين كرونولوجيا. وكي نحكوا هنا على إمكانية كمون النقد المسرحي داخل العمل الإبداعي ما عادش نحكوا على علاقة تبعية بين الناقد والمبدع. ثم علاقة محايثة. ثم علاقة داخل بعضها مش داخل بعضها أي نحاول نفسر
1: داخل بعضها
2: مش داخل بعضها. ثم علاقة كمون وتماهي في
1: أي أي أي.
2: بهذا الشكل. وكنت حط على كمون الخطاب النقدي داخل الأعمال المسرحية ما عادش نحكوا على نهاية النقد المسرحي وإنما النقد المسرحي يغير من أمكنة سكنه.
1: نعم.
2: لأنه ما عادش نلقوه فقط في الصحف وفي المجلات وفي وسائل الإعلام في كذا. هذيك كل تو حاليا أنا نجم نقول لك ريها مهمتها تو الصحف والمجلات وغير وغير وهذا كل مهمتها تمشي للدعاية. الدعاية للعمل المسرحي.
1: طيب أين نجده إذن؟ إذا ما نجدوش
2: الآن في نجده الآن عبارة عن نشاط دراماتورجي داخل العرض المسرح. هكا نشوف.
1: وهذا يتطلب خليني سامحوني في العبارة مش يعني بين ظفرين وعي من المسرحي بذلك ومن الناقد بذلك أيضا.
2: تمام.
1: حتى يحصل هذا الانسجام يعني.
2: بطبيعة الحال. هل أنا نحن تو على المستوى هذا وصلنا لها؟ المشكلة أنه في بعض الأعمال المسرحية التونسية خلينا نحكي على تونس موجودة ظاهرة هذه. لكن جي انت للمخرج تسأل تقول له هل انا عندك وعي بالظاهره هذه راهي ثم حكي. ما عندوش الوعي. يمارسوا فيها بعفويه. مازالت ما تبلورتش. بعد كتقول له راك انت تخدم على حاجه اسمها الميتاتياتر على سبيل المثال لانه الميتاتياتر في وجه من وجوه نقد مسرح
1: نقد مسرح,
2: نقد
1: نعم.
2: مسرح. في وجه من وجوه يتفاجئ كما برشا مسرحيين كبار عيطوا لهم هكا العام قالوا لهم راك الاعمال المسرحيه بتاعكم ما بعد دراميه قالوا لهم والله ما نعرفوش انتم ما صنفتوني. هذه هي الإشكال تم بالذات ما شينوت الإشكال والمطروح هذا كل لأنه المسرح متى أحس بأزمة ارتد على ذاته.
1: ولماذا حاتم يعني أردت أن تثبت ذلك؟
2: مش أنا
1: لماذا يعني أنت بحثت في هذه النقطة بالذات؟
2: النقطة هذه بالذات أنا حيرت. هي هموم معرفية لأني مارست النقد المسرحي بالطريقة السائدة الكلاسيكية كذا كذا وين ماشي. السؤال كي أرقك إلى متى نبقى في نكرر في المشاكل هذه والتصادمات هذه والصراعات وين ماشيين. هل انه من الممكن ان نبحث في مساله النقد المسرحي من زاويه نظر اخرى لا نعرف ان كانت صحيحه ام لا. مانيش نقدم في مانيش نقدم في حقيقه مطلقه. هي زاويه نظر معين. هذا بالإضافة إلى أنه ما توصلت إليه في هذه الأطروحة المتواضعة مش معناه أنا جبت حاجة جديدة. لا، مش نظرتي أنا، هي محاولة أن تكون امتداد لجملة من الأفكار والكتب السابقة التي قرأتها. مانيش أنا علم اليدن هبط عليه.
1: أنا ما انتخذت يعني.
2: لا، ثم امتداد، ثم بعض الكراسات وبعض الكتب الأخرى للنقاد وباحثين وأكاديميين لهم كل الاحترام والمحبة، عند مجهودات كبيرة برشا في المجال هذا، لكن الكتب ما تقدمتش، ما توغلتش. لما لا نكون امتدادا لهؤلاء من أجل أن تنضج هذه الفكرة وتكون محل جدل في الفضاء العام والحياة المسرحية فقط.
1: نتمنى يعني، ولو أنها صعبة جدا يعني نتصور، يعني نتصور إذا كان ربما تطرحها أكيد بشي تفاجأ، كما قلت يعني يتفاجأ بها المسرحي ويتفاجأ بها الناقد زر في نفس الوقت.
2: بطبيعة الحال، لأنه هي المسألة الناقد في مفهوم الكلاسيكي والناقد العالي للسائد يتفاجأ بها لأن يتهدد الموقع متاعه.
1: نعم.
2: يقول لك أنا وين بعض، ما عادش لقى بلاصة. أي ما عادش نحكي ولا ناقد، نحكي ولا كاتب. بسلامة، كلمة ناقد يلزمها تدخل متاحف التاريخ. وي
1: هذه فكرة ثورية.
2: وي
1: ستقضي على
2: وي كلمة ناقد هاجرت نهائيا.
1: نعم،
2: ما عادش نجم ونحكوا عليه. أنا بيدك نقرأ على الغلغل متاع الكتب متاعي، نقول حاتم التيلي محمودي كاتب وناقد مسرحي، نقول شنو هي ناقد مسرحي هذه؟ كما كلمة دكتور زاد كان حط قدامي، شنو هي هذه؟
1: نعم،
2: المعرفة ما تمشيش هكاك معنا.
1: هذه التفاصيل المواضيع يعني قاعدة أيضا تطرح في لدى الغرب، يعني فما بحث فيها، فما نقاش فيها،
2: طرحت أو قديمة طرحت عندها أزمنة، عندها مدة طويلة من اللي طرحت عند الغرب. مازال متأخرين السيبولوجيين الفكريين، مازال متأخرين برشا. طرحت عندها مدة طويلة. اللي حبيت نقوله أنا، راهي الظاهرة هذه تتوجد فقط عندما يعيش المسرح أزمات معينة. هاي علاش مثال توجدت بشكل بين وواضح في المسرح الإغريقي مع الكوميديا مع أرستوفان بالذات. الفترة اللي توجدت فيها الظاهرة هذه بالذات مع أرستوفان كانت التراجيديا قد انهارت، والمسرح منهار، والشعراء الموجودين منهارين، لأن الشعراء الكبار إيشيل، يوربيد، سوفوكل توفاو، أثينا في تلك الفترة منهارة عسكريا وسياسيا واقتصاديا بعد حروبها ضد أسبرطة. معاش تمك الشعراء الكبار اللي تغنوا بآلام الناس المسرحية. توجدت الكوميديا لكي تنظر، تجعل من المسرح ينظر إلى مرآته. الكوميديا اللي كتبها أرستوفان هي نقد للتراجيديا، العلاقة المتبادلة بين الجنسين النوعين توجدت، لأن المسرح وقتها كان يعيش أزمات معينة. أفضل دليل على ذلك في مسرحية الضفادع في الجزء الثاني منها، يجي أرستوفان يستدعي إيشي للشعر الإغريق ويربي، يحطهم شخصيات مسرحية كل حد فيهم ينقد الأعمال متاع الآخر،
1: متاع الآخر.
2: حولهم من شاعرين توجدوا في تاريخ الإغريق إلى ناقدين في نص المسرح. الحاجة هذه تعاودت، الظاهرة هذه تكررت بشكل لافت للنظر في مرتجل فرسايل موليير، تكررت بشكل ملفت للانتباه جدا مع بيرانديلو في ست شخصيات تبحث عن مؤلف، في الليلة نرتجل، في كل شيخ له طريق. وقت ما يعيش مسرح أزماته يرتد.
1: أنت ذكرت هذا والعالم العربي أين نحن من هذا؟
2: هناك العديد من المحاولات، نصوص مسرحية موجودة كظاهرة في بعض الأعمال المسرحية موجودة كظاهرة. لكن الإشكالية في العالم العربي هي غياب الفضاء العام الذي من خلاله أن تكون ثمة نقاشات صحية. هذا ما نفتقره، وموجودة زاد غياب الأعمال المسرحية التي من الممكن أن نقول أنها تمثل أرضية خصبة وخلاقة فكرية لإرساء منظومة فكرية وجمالية ينطلق منها التفكير في المسرح على مستوى عربي.
1: جميل جميل، مهمة جدا. في جانب آخر أيضا حاتم، ألا ترى أنه أنت أيضا بهذه الفكرة كأنك أيضا تعلن موت النقد
2: وأحيي النقد المسرحي،
1: وتحيي النقد المسرحي؟
2: لأن الناقد المسرحي في مفهومه السائد الكلاسيكي كما قلت بكري يغادر، نزاح، لأنه مثل ما نزاح رجل الدين في الكنيسة قبل اللي كان يقيم في المسرح ويتحكم في الذائقة الجمالية، نزاح. مثل ما نزاح الجمهور المسرح في زمن الإغريقي كان يقيم في الأعمال المسرحية ويتحكم في المسابقات والجوائز وكذا، نزاح. الناقد المسرحي اختراع حديث العهد، أدى دوره بارك الله فيه بسلامة. نتحدث عن كاتب، عن مبدع، ما عادش نحكوا على ناقد مسرح.
1: بالضبط، نتفق
2: معك. رولان بارت فيدو اللي معظم المراجع اللي رجعت الان رولان بارت جيرار جينيت في معظم هؤلاء مشوف الطرح هذا مشوف خطوه كبيره كبيره. يجي مثال جيرار جينيت في كتابه بالمسيست يتحدث في الظاهره هذه على مساله التعالي النصي. ايش يقول لك؟ يقول لك رثم التناس والميتانسيه والتعالق النصي والم ضر. يبتكر جمله من الاجهزه المفهوميه التي من خلالها يمكن التحدث عن طقوس العبور التي يمارسها النقد المسرحي داخل العمل الابداعي. لانه النقد المسرحي النص يقدم نفسه مفكرا فيه.
1: نعم.
2: يقدم لك الدراما مفكرا فيها.
1: جميل جميل جدا. مازلنا مواصلين معاك طبعا نسمع نغم قصير ثم نعود منصف طبعا للحديث والحوار مع الكاتب التونسي حاتم التليلي المحمودي. خليكم معنا.

0: كلمات الشاعر الراحل منور صمدح والفنان الراحل زين الصافي من أجمل ما غنى. كيف تخشى الحق وأنت سجين الكلمات؟ يعني جميلة جدا، هي كلمتك كلها قصيدة ممتازة جدا. عاود نرحب بالكاتب الناقد الدكتور حاتم تليتلي القزوز، جبتهم الدكتور حاتم تليدي محمودي. الكمون الخطاب النقدي في تاريخ الكتابة المسرحية هي أطروح الدكتوراه.
1: هي أطروح الدكتوراه بالمعهد العالي للفن المسرحي، ومن ثم ارتحلت إلى كتاب مع الهيئة العربية للمسرح، لها الشكر.
0: مهم إن الأطروحة تخرج من، خلينا نقول، من مكتبات الجامعة وغيره، تمشي وتصبح يعني كتب
1: أنا مع يتناوله. التصادي اللي بين الجامعة والفضاء العام في الحياة المسرحية، أنا مع التصادي هذا. علش ديما البحوث الجامعية والأطاريح تبقى في الرفوف؟
0: فعلا، يعني آلاف الأطاريح وآلاف الرسائل في رسائل ماجستير وغيره أو حتى أستاذية وغيره، كلهم في الآن في المكتبات، ما يخرجوش.
1: هذه مسألة تهم أصحابها.
0: نعم، الأغلبية خلينا نقوله. لكن جيد أنك اخترت أن تخرج في كتاب، أكيد أنك غيرت فيها أشياء كثيرة. لا،
1: كما هي.
0: كما هي.
1: لأني مقتنع

0: او حول النقد.
1: المشكل شكون افتعلوا الجدل الاولاني ما مدى شنو اللي تقدم فيه الاعمال المسرحيه؟ هل نقلب السؤال لانه مرات ندخلوا في جدل ملمان العركه غلط. ما نجموش زاد نحاكموا الاعمال المسرحيه الموجوده وقلت تلك حدود، علاش تلك حدود؟ هل انه الفضاء العام والحياه المسرحيه وبلداننا اللي نعيشوا فيها ولا هل الماكينه هذه كل والحياه المسرحيه بالمؤسسه التشريعيه للمسرح وبد سياسه الدعم بالظروف الانتاجيه بالحالات هذه كل، هل اني مؤهله فعلا كمدن باش تستنبت الفن هذا ام لا؟
0: نعم.
1: مازلت ما عندناش فضاء عام،
0: مازلنا رغم
1: ما زلنا
0: كل هذه المؤسسات المهرجانات،
1: ما عندناش فضاء عام، ما عندناش فضاء عام صحي، ما عندناش فضاء عام
0: بمعنى يعني
1: عندنا دول منهكه سياسيا واقتصاديا وثقافيا لا يمكنها ان تخترع نماذج جماليه وثقافيه تعبر عنه. كل ما يسري الآن هي محاولات فردية سواء من باحثين أو نقاد أو مبدعين أو مخرجين أو تقنيين أو ممثلين، هي محاولات ذاتية
0: فردية.
1: محاولات فردية. يصبح المبدع الآن بمثابة دونكيشوت يحارب الطوحين المفرد
0: حتى في هذه ربما المسارح اللي هي عريقة اللي هي رائدة اللي هي عندها سنوات طويلة.
1: كيف شنو مثلا
0: مسارح مثل مسرح التونسي، مسرح العراقي، مسرح مصري،
1: إيه رائدة وعميقة وكذا وكذا، ما مدى تأثيرها في الفضاء العام؟
0: لا ترى أنها تؤثر في الفضاء العام؟
1: مازالت معزولة. معزولة حياة الناس في الطريق وحياة المسرحي في الطريق.
0: نعم.
1: نحن أصبحنا نتحدث عن إنقاذ المسرح أو إنقاذ المسرحيين، ما عادش نحكوا على دور المسرح في الفضاء العام.
0: بالضبط.
1: حتى ننقذوها من الكابتن وكعب الفنانين هذوما هانا خلينا نخسروه. معناها الوضعيه ياسر
0: يعني ترى انه حتى هالمواضيع اللي قاعده تطرح اليوم في المهرجانات ذكرتني بالفضاء العام، يعني طرح في اكثر من دوره حتى في ايام قرطاج المسرحيه وغيرها من المهرجانات انه المسرح في الفضاء العام.
1: لا عمره ما طرح في مهرجان.
0: لا تطرح. نذكر
1: من توجد كتاب في انا مهرجان المسعودي المسرح والاجوراء، توجد كتابي أنا المسرح والفضاء العمومي
0: كموضوع نحكي مش ككتاب.
1: لا كمواضيع لا.
0: المسرح في الفضاء العام لا تم طرحه. نسيت في أي تظاهرة يظهر لي مواسم الإبداع أو أيام قرطاج المسرحية فيه حاجة.
1: ربما الدورة الفارطة الندوة اللي قام المسرح الوطني
0: فيها جزء
1: فيها جزء
0: الفضاء العام.
1: فيها جزء محاولة يتيمة معنا صارت.
0: لماذا هذا التخوف من طرح هذا الموضوع؟
1: لأن المسألة عندها بعد سياسي أكثر من حاجة أخرى. عندها بعد سياسي أكثر من حاجة أخرى. لكن الإشكال هي تكررت المسألة العلاقة، نرجع للعلاقة بين النقاد والمبدعين واحد الكل، هو شكل من أشكال تكرار الصراعات الموجودة. ما تلقى ما تحكي تولي تكررها. هذاك انسداد الأفق. ما ثماش أفق جمالي أو فكري قدام المسرح.
0: تحدثنا أيضا في الكواليس منذ قليل عن فكرة الناقد النجم.
1: ما هذيك المعضلة؟
0: هل يمكن احنا في واقعنا هذا أن نجزم بأنه هناك ناقد نجم؟
1: شنو نقصد به ناقد النجم؟ في فترة معينة كان النقاد هم أصحاب الخبرة الجمالية وهما اللي طلعوا العرض بالمقالات متاعهم باش يجيب بارشا جمهور ولا يطيحوه. هذا ما يسمى بالنقد النجم لأنه عنده بعد سلطوي على العرض وعلى الجمهور. لكن المرحلة السلطوية للناقد المسرح انتهت، وبالتالي يصعد لك اليوم جملة من المتفرجين والمتلقي، كل متلقي عنده قراءته لأي عرض مسرح يشوفه. مع أنه عامل السوق والميديا والإعلام نجم تتخلى على الناقد النجم هذا وتعمل حملات دعائية للعروض وتجيب برشا جمهور له.
0: يعني انت تقول توا المرحلة السلطوية، المرحلة الناقد النجم عفوا الناقد النجم هو كان هو اللي ظهر عمله هو اللي
1: اي هذه توجد تاريخيا
0: واللي طيح من شأنه.
1: هذه هي توجد تاريخيا. تاريخيا النقاد كانوا يتحكموا في العملية هذه، لكن بعد انهيار المرحلة السلطوية للنقاد تقريبا بداية الستينات من القرن الماضي ما عادش موجود الشيء هذا. ولت السوق هي تتحكم، آلات الدعاية هي تتحكم، الجمهور المسرحي في حد ذاته نجم يعمل دعاية ونجم يعمل آراء عكس ما يفعله الناقد. هي تتحكم. دونك انهار صورة الناقد النجم، انهارت وتقهقر إلى الوراء. هذاك علش الناقد اليوم يشعر بحالة من الغبن وهي تأتي

0: في شكل ردات فعل عنيفة تجاه الحياة المسرحية.
1: لا كانت فترة قبل الفترة هذه كانت فترة غاب فيها أو كي نقوله احنا مش نعمهم وطبعا في حديثنا الكل مش نعمهم، لكن في فترة ما غاب فيها الناقد وكان وقت المسرحية نتذكر يشتكيوا من غياب النقاد ويقولوا أن النقاد مش موجودين أو أنه أعمال مسرحية كثيرة مثلا ما يكونش فيها حاضر الناقد إلى آخره. بعد الفترة هذه من وجهة نظرية تغيرت المسألة بالعكس، ولو توا فما أسماء فما بعض الأسماء وفما اهتمام بما يكتب هؤلاء وإلى آخره. يعني
0: هي ما مربوطة بعلاقة التبعية اللي كنا نحكي فيها ويلزمها تتفكك الحكاية هذه وتترمال تيلي زادة يلزمنا نودعوها العلاقة هذه مربوطة بعلاقة التبعية لأنه المبدع مازال يشعر أنه الناقد خادم عنده. فإذا كتب الناقد عن عمل آخر فبالضرورة بالنسبة لي يزم يكتب عليه هو. تولي العلاقة مبنية على الجحود. هذه علاقة عدائية تدخل في منطقة متاع ما عادش تولد معرفة جمالية. علاقة نفعية برشا،
1: وهو حتى مش نفعية. في المسرح حتى في الأدب نذكر
0: موجودة في الأدب
1: عنا أصدقاء شعراء وكتاب يقول
0: في الشعر في السينما في الرواية نقد في
1: أو نقاد يقول لك أنا نكتب أحيانا مجموعة شعرية أو رواية أكتب وأنتقدها طبعا نشوف فيها بعض الأشياء فالكاتب يزعجه ذلك ويقرر أنه يهاجمه ربما أو ما عادش حتى ربما يتواصل معاه إلى آخره. يعني حتى في الأدب فما هالتوتر دائما
0: موجودة في الساحة الثقافية كله.
1: نعم.
0: على مستوى عربي موجودة عنها في هذه في الساحة الثقافية كله، مازلنا ما غدرناش البلاتو متاع المعارك الوهمية والدوكوشيطية هذه كله، في حين أنه بالإمكان
1: أنه غادر
0: هذه الصالونات الصالونات هذه اللي أنا منطق قديم برش زاوية النظر ديما نرجع حاولت نمشي فيه. أنا رأي علاقة التبعية هذه هي تروح قديمة برشا، أنا أوان أن تنتظر لأنه بالإمكان إيجاد نقد مسرح داخل الأعمال المسرحية من داخلها. هذه الأولى. ثاني حاجة أنا من الفلاسفة هم أول من كتب على المسرح حاجة غلطة زادة يلزمها ترجع لتيلي. ثالث حاجة أنه النقد المسرحي انتهى حاجة زادة النجم فندوها ونقوضوها بالنظر إلى اختفاء النقد المسرحي داخل الأعمال المسرحية. مسألة النقد المسرحي كنقد المسرحي قلنا راهي كلمة اختراع حديث العهد باش تمشي على روحها تحطوا على مبدعين وكتاب اليوم كتاب اليوم لأن برشا مبدعين ساهموا بشكل كبير جدا في إنشاء جملة من المنظورات والشعريات المسرحية من داخل أعمالهم الإبداعية. ما ننكرش هذا. وما ننسوا الزادة من جهة أخرى أن برشا مبدعين نظروا التجارب في التاريخ. ستانسلفسكي نظر تجربته، بريش نظر تجربته، غروتوفسكي نظر تجربته، أرتو نظر تجربته، أحلم كذا. دونك هذا كل اللي نمشوا فيه تو كيف يمكن أن نصحح أخطاء هذا التاريخ برمته ومن ثم كيف يمكن نتكلم عن مسرح في زمن الأزمات يترجم نفسه بنفسه يخترع أدواته النقدية من داخله باش يعيش وضعيته النارسيسية نسبة إلى نارسيس اللي يحب روحه أرجع ينقد في روحه من داخل بعد أن كان يعيش وضعية ديونيزية ترجمت يقدم الدراما. هذه المراوحة بين تقديم الدراما والتفكير فيها داخل المنجز الإبداعي ونفسه ثم النقد والإبداع يلتقيان في ظفيرة واحدة، عبارة ظفيرة متعشر في ظفيرة واحدة نشاهدها على الركع المسرحي.
1: نعم الفكرة مهمة ومثيرة لكن تجسيدها نصور يحب له اشتغال كبير. يعني صعبة.
0: هذا يتطلب منطقة صعبة. جمالية يعيشها المبدعون.
1: انت هنا ايضا تقول زينا انه الناقد يلزمه يعيش مع العمل المسرحي يكون معاه في وسط.
0: لا مش بالضرورة، أنا ما نجمش نفتي نقول يلزم يعيش ولا ما يعيش. راهو اللي نحكوا فيه هذا كل مش معناها راهو إقصاء للنصوص النقدية الرائعة التي من الممكن أن نجدها في الكتب أو وسائل الاتصال الافتراضي وفي المجلات وغيره. ما هوش إقصاء، لكن تم إمكانية للنظر إلى النقد المسرحي من زاوية أخرى لأنه ينتج أيضا في أطر أخرى غير الأطر الكلاسيكية القديمة. أن ينتج داخل العمل المسرحي فهو بالضرورة لا يمكن أن يكون نقد مسرحي خالص يعني بالمفهوم الخالص السامي كل. وإنما هو نشاط الدراماتورجي التفكيري في العرض من داخل العرض يدخل في تحبيك العرض في حبكة العرض في الدراماتورجي العرض كيفاش أنت تقدم مأساة وتنقدها من داخل العمل في نفس اللحظة.
1: جيد، فكرة مهمة جدا. مش تواصل في هذا المبحث حاتم؟ يعني مش تواصل الاشتغال عليه وإلا
0: اللي عندي قلت اللهم باش نلقى روحي جنب إلى جنب مع مخرج مسرحي أنا نكتب في النص ونولد في نقده الداخل المسرح لأنه نشاط دراماتورجي من داخل. عندي قلت لوش كيف يمكن أن أنتمي جمالين وفكريين إلى منطقة جديدة.
1: يهمك طبعا التفاعل مع ما كتبت في هذا الكتاب، يعني أنه النقاد أو المسرحيين أنهم يتفاعلوا معك أنهم يقدموا أراءهم في هذه المسألة.
0: أنا في العادة ما نحملش انتظارات لكن يهمني لأني بشري في نهاية المطاف. أشعر أني قدمت شيء جميل جدا معناها ومهم. مهم علاش مهم؟ لأني قلت هذا البحث هو امتداد لجملة من الأفكار السابقة. كنقول امتداد يعني مش أنا جبت الفكرة هذه ولا أنا لقدمتها ولا أنا اخترعتها بات علي الوحي ومانيش نبي، لا ثم محاولات مبثوثة في شكل أسطر أو في شكل تلميحات في كتب أخرى. فرحان بروحي برشا أني مشيت فيها حطيتها في كتاب مختص كامل معنا حاشك بالمسألة هذه هاني كتاب كامل تنجم تطلع ولا مش ما بقتش مجرد تلميحات كذا.
1: مهم.
0: التفاعل والتصادي مع هذه الفكرة سواء بدعمها او بتقويضها زاده مهم جدا.
1: مهم ايضا انه لما نطرح مثل هذه الافكار تكون ايضا في كتاب، يعني يبقى مرجع مش هكذا حديث يعني عابر ربما.
0: اي باش تتخلصوا على الاقل من الثقافه الشفويه لانها كتنا برشا.
1: نعم. واحنا في تونس ربما بالذات عندنا مشكله شويه مع معنى الإصدار، يعني نشوفه في الشرق تقريبا في كل مهرجانات تلقى عدد كبير من الكتب. يعني
0: ما عندناش ماكينة إنتاجية تاع نشر في الفنون والجماليات، ما عندناش ماكينة إنتاجية،
1: ما فماش رغبة نرى خاطر كيما تقول لي دور نشر ولا غيره، فما دور نشر تتشجع باش تنشر.
0: اي ثم دور نشر تتشجع
1: يعني نصور ايام قرطاج المسرحيه لو قررت انها تتعامل مع دار نشر حتى دار نشر ما تقول لها ليه.
0: علاش ايام قرطاج المسرحيه بيدها ما تتصلش بالبحثيين وتعمل تشبيك علاقات مع المؤسسات الجامعيه هي اللي تنشر البحوث والاطراح الجامعيه
1: مثلا
0: على ميزانيه على ميزانيتها المرصوده مش باش تكلف لها
1: برشا افكار. اما انا اشعر انه الكتاب عنا ماهوش في اوجه يعني مثل ما نشوفه في بلدان
0: من حيث النوع موجود. اي مهم جدا لما يكتبه تونسي مهم جدا.
1: اي مهم
0: لكن من حيث النوع
1: من حيث الكم
0: من حيث الكم ثم ندرة لانه ثم مثال نحن في العام تقريبا ننتجوا 180 200 عمل مسرحي تقريبا. قديش يخرج من كتاب في العام؟
1: كتاب
0: زوز.
1: معدل كتاب
0: كتاب زوز 20 ارتيكل
1: شوي
0: ما ثمش جدل صح
1: شوي
0: ما ثمش جدل.
1: المفروض انه لما يكون فما كم وقت يكون الجدل هكا ولا المنطقي المنطقي لما يكون فما كم فما جدل.
0: المشكله ان كلها تعيش في جزر معزوله معزوله على بعضها، ما ثمش تصادي ما ثمش نقاش ما ثمش فضاء عام يجمع هذا كل يولد لك الزخم الفكري التصادي والفكر، ما ثمش ديمقراطيه في الحياه المسرحيه.
1: نعم.
0: اجا لخصوا ما ثمش ديمقراطيه في الحياه المسرحيه.
1: كيف يعني ديمقراطيه؟
0: ما ثمش اسمها فك بايك دافع على روحك. ما ثمش ديمقراطيه الفكر المسرحي حتى في تونس ما عندناش.
1: ها الحرب هذه
0: كلها قائمة على الإلغاء. كل العلاقات قائمة على الإثم وكلها قائمة على لبسين الماسك. كلها ما تعلمت من ديونيزوس باستثناء قلة قليلة باش نجمعش إلا بوصفه إلها مقنعا يعطيك أكثر من وجه في اليوم. مسألة الإنساني والتصادي الفكري والجمال الحر وديمقراطية العلاقة هذه كلها سردية مضحكة جدا مضحكة جدا في الحياة المسرحية. من يصدقها فهو ما زال بريئا. السؤال المطروح هو كيف يمكن أن تنأى بنفسك عن هذا كله وتحاول أن تؤسس لك مشروع نقدي واضح المعالم أو مشروع جمالي من خلال أعمالك المسرحية.
1: حاتم في هذا أيضا المسرحيين دائما يشتكون كما قلنا منذ قليل من غياب النقاد، ونحن كما قلت بمعدل عنا 180 على الأقل مسرحية في السنة. أنت كناقد تواكب هذه المسرحيات؟
0: على قدر الممكن. على قدر الممكن.
1: لأنه من المسرحيين يشتكون من النقاد لا يواكب، ليس النقاد فقط يعني المسرحيين والصحفي
0: مش صحيح. يشكوا من النقاد هو مش صحيح باش تغطي على حاجات أخرى. النقاد جوك وشافوك زاد والعمل متاعك لا يرتقي إلى مستوى معين. ثم بعض الأعمال المسرحية التي يتكلم أصحابها ويتوجهون عدائيا إلى النقاد أعمال مسرحية لا يمكن أن تصنف مسرحا على الإطلاق. ما نظلمش ثم أعمال مسرحية مبهرة جدا وممتازة جدا خاصة بعض الشبيبة يفاجئونا فيه. لكن زادة ما نحملوش النقاط أكثر من طاقتهم. هم مجرد كائنات اجتماعية يعيشوا معنا في الفضاء العام. كما أنت مبدع مصر حما تتحرك كنك تأخذ دعم وفلوس وكذا كذا باش تترجم العلاقة الانتاجية متاعك. وهو فيش يوقف من عندك. لا عنده جريدة تخلص فيه، لا عنده قاسمة معك انتاجيا كاشيقة حد شيء، ما عنده حد شيء. يعني الكتابة بالنسبة إلى الناقد، بين دفرين نقول الآن عنده مشكلة مع اللفظ الكتاب النقد، هي عبارة عن رياضة روحية وجمالية بينه وبين نفسه، وهو يتصادم مع عمل إبداعي حققه جملة من الممثلين والممثلات بريادة مخرج ما.
1: نعم جميل جميل. ولهنا
0: مش قاسم معك العملية الإنتاجية.
1: مفهوم. يعني بمحبة
0: لأن الكتابة بالنسبة لي ولت مسألة انتماء روحي.
1: على ذكر الشباب، ذكرت منذ قليل الشباب، كيف قلت أنه هناك أعمال شابة يعني ممتازة، كيف تقيم حضور الشباب أو المسرح الشاب إن صحت العبارة أو الشباب المسرحي؟ يعني الأعمال هذه هل ترى أنها تؤسس لي ربما تجارب هامة في المستقبل؟ هل هؤلاء الشباب خلينا نقوله بالدرجة عندهم حظهم يعني في المشهد، يعني يلقاوا ربما التوجيه والتشجيع و إلى آخره؟ هل الكبار صحيح. يعني الكبار في المسرح يؤمنون بقدرة الشباب على أنه يقدم بديل يعني جيد؟
0: هو أي شاب ينتظر توجيه من الكبار يكون هذيك أكبر حماقة وأكبر غلطة غلطة. ما تستنى توجيه ولا حاجة، عمل على روحك.
1: نعم
0: عمل على روحك، أخدم على روحك، حط الملح في عينك واخدم على روحك وراكم لتجربتك وصدق اللي تعمل فيه وحب روحك. إذا وجدت تصادي من الكبار أو غيرهم مرحبا، ما ثمش تصادي كان باش تخدم على روحك. بتبيع باش تعيش ألف مليار صعوبة القدام، الطريق متاعك محفوف بالمخاطر. ما تنجم تقول له كان تصلى برويدا رويدا كالحجر الكريم. هذا هو، لأنه حتى البعض من الكبار في حاجة إلى مراجعة التجربة.
1: نعم طبعا أكيد،
0: مش معناه الكبار وصلوا مرحلة الألوهية
1: طبعا.
0: هم عمل إبداعية ينتجها بعض الشباب حاليا أهم بكثير، في حساسية إبداعية وأهم بكثير جدا بعض الأعمال التي ينتجها الكبار الآن.
1: لكن هؤلاء الشباب اللي ينتجوا الجيد لهم حظهم في المشهد؟
0: السؤال هذا ما نجمش
1: مثلا مثل ما
0: أنا في تقديري السؤال هذا نوجهه للدولة التونسية، المؤسسات يعني تشريع لمصر، هل ثمانية لاحتضان هذه التجارب أم لا؟ هل أن دولتنا عندها بروجي طموح معين باش تمشي في سردية تعمل سردية كاملة اسمها المسرح التونسي ولا؟ اللي يعبر على القضايا المحلية واللي نجم نمشي بيه على المستوى العربي والكوني. هذا هو السؤال.
1: نعم جميل.
0: الدولة رفع يديها.
1: نعم. نقطة أخرى نحب نثيرها معاك حاتم هي مسألة المهرجانات. أنت شاركت في بعض المهرجانات وكذلك عندك فكرة بتبيع على مهرجاناتنا الوطنية، خاصة أيام قرطاج المسرحية أو مواسم الإبداع وغيره، يعني من المهرجانات اليوم مع هذا عدد كبير من المهرجانات في كل وطن العربي، وخاصة المهرجانات اللي فيها جوائز مسابقات وجوائز وغيره، وتنوع أيضا المهرجانات. الآن المهرجانات اللي هي عامة، هناك المهرجانات مونودراما دويودراما إلى آخره، يعني من الاختصاصات. كيف من وجهة نظرك كيف ترى
0: هذه حالة طبيعية لمنطق السوق اللي سيتو منطق التنافس ومنطق السوق منطق حلان دكيكر؟ حالة طبيعية جدا، لأن معظم هذه المهرجانات استثنينا ثلاثة أو أربع مهرجانات كبرى مثل أيام قرطاج المسرحية، مثل التجريبي مصر، باستثناء بعض المهرجانات الكبرى. معظم هذه المهرجانات ما عندهاش حتى خلفية سياسية أو فكرية أو جمالية، فقط كمشة من المحسوبين على المسرح أو هم مسرحيين حبوا يعملوا مهرجان
1: مش من حقهم،
0: من حقهم لأغراض شخصية معينة.
1: يعني يمكن أنه هو يبدأ أنه يبدأ متواضع ثم يكبر المهرجان، يعني
0: كيفاش باش يكبر؟ المسألة ليست مسألة صغر ولا كبر، ما هيش مسألة. مثال أنا مشيت عاملة ولا طنجة المشهدية مع الصديق خالد أمين. المهرجان متواضع صغير ويجب أن يبقى صغير، ما يزمش يكبر. لكن اشتغالاته الفكرية في مؤتمر متاعه مهمة جدا وأهم بكثير بكثير جدا من كثير مهرجانات الكبر. مش مهم تكبر ولا تصغر ولا تبقى كبير ولا تستقطب جمهور ولا كذا في اللحظة هذه. لكن هناك مهرجانات لها خلفية فكرية وسياسية وجمالية واضحة المعالم، لهنا تنجم تتصادم معها معرفيا وفكريا وجماليا. وثم مهرجانات ما عندها حتى خلفية جملة وتفصيلا، هي إفراز من إفرازات السوق. النجم نقول عليها بالمنطقة الدينية تناصر مع القرآن، ألهاها التكاثر ولكنها رفضت أن تزور المقابر.
1: نعم.
0: هذه المشكلة.
1: نعم صحيح. نعرفك صريحة حاتم. باش نسأل في نقطة أخرى ودائما من وجهة نظرك يعني طبعا اليوم فما نوع من التنافس حول المواقع، يعني مهرجانات كبيرة ربما رائدة يعني عندها سنوات، ومهرجانات أخرى حديثة العهد تحاول أنها تلقى وعندها الإمكانيات، عندها الإمكانيات المادية خاصة، فما تنافس بيناتهم، والتنافس يعني هناك البعض يذهب أنه يقول هذا التنافس عادي ومشروع وهناك من يعتبر أنه هذا التنافس فيه الكثير من المؤامرات كيف أنت
0: أي فهمت التلميح متاعك فهمت التلميح متاعك، لأن نعيش في نفس الانتوراج يبدأ المسرح والحياة الثقافية. أنا ما نمش بها نظرية المؤامرة، هذه عقلية المؤامرة هذه في المسرح في كذا كذا، لأنه مهما كنت أنت ضعيف وغيرك أقوى منك مادياً، يعني باش نقوله بالفرش، ما جاكش الأقوى منك مادياً ولا مالياً وضربك على يدك قالك ما تعملش عمل المسرح يجي، ما جاش البلاد متاعك ومشى للمؤسسة المسرحية اللي أنت تنتمي لها وقال السيد هذاك ما تعطوش الدعم، تأخذ في دعمك، تخضع نفس الشروط القانونية اللي يخضع لها زميلك وغيرك، تخدم على روحك، ما ضربكش على يدك، ما حرمكش، ما عملش عليك سطو. صحيح هو أقوى منك مليارات السنوات الضوئية ماديا ماليا، لكن راهو ما جاش سرق لك مخك، لأنه أساس العملية الإبداعية هو عقلك اش فيه. هي هل أنك أنت كمخرج مسرحي على سبيل المثال عندك رؤية للعالم باش تعمل رؤية إخراجية، ولا أنت كممثل متدرب صحيح عندك أبجديات الأداء المسرحي ولا ما عندكش؟ أنت كشركة ولا كمؤسسة صغرى باش تعمل عملية مسرحية عندك قوانين تحكم فيك مؤسسات تشريعية تنضبط للدولة اللي تعيش فيها، ثم شكون جا ضربك على يدك وقالك ما تعملش هذا؟ دونك هي مجرد
1: يعني لا تقبل أنت بمسألة المؤامرة،
0: هي مجرد تأويلات صاخبة يمارسها أصحابها للتغطية عن عجز معين، هو عجز فكري وجمالي. تنجم أنت تنتصر على يملك مليار فكريا وجماليا، أفضل دليل على ذلك أن المسرح التونسي وضعيته المادية مضعضعة برشا، معظم الجوائز العربية فوق فيها. دونك ما أنا من مش به العقلية هذه متاع المؤامرة و
1: والسيطرة
0: نعم
1: جميل جميل. يعطيك الصحة حاتم، يعني نورتنا بهذا اللقاء. فما إصدار آخر قاعد تشتغل عليه ولا توا مركز على كمون الخطاب النقدي؟
0: عندي كتاب جديد مازلت بديت نخدم عليه وخليها بالستر.
1: لا مش باش نحكي، أما كتاب في نفس السياق ولا لا؟
0: بعيد شوي
1: بعيد شوي
0: بعيد شوي، لأنه تم تأجيله عندي مدة تم تأجيله لأنه كان يلزمني كامل الكتاب هذا ومربوط بسياقات معينة الجامعة التونسية تو نرجع له.
1: نعم. ربما سؤال شخصي هذايا، يعني شخصي بمعنى أنه حاتم يعني نعرفك منذ سنوات، الاختيار صعب في البداية أن تمشي من اختصاص لاختصاص اللي هو من اختصاص عربية أعتقد إلى المسرح، وأنك تتعمق فيه بالشكل هذا ومع كل ما تعبه، لماذا؟
0: هو أولا أنا المسرح نعرفه من اللي أنا صغير. في المسرح المدرسي
1: مارستو
0: في الهواية مارستو في الهواية مارستو، وحبيت نقرأ مسرح قبل وما صارتش الفرصة. بعد قريت العربية كل لهنا وقتها صار لي كما صار الثيس بس اللي هو تخلى على الجانب الغنائي ومشى الجانب الحواري، هو أول ممثل في العالم. أنا انتصر المؤدي على الشعر في قلبي. لا وهو كنا عجوها طوى كنت نمزح نحاول قدر الممكن أني ننتمي الحاجة اسمها باراديغم تظافر الاختصاصات.
1: جميل، وهذا مهم.
0: ما نمنش بنقاوة باختصاص أو الهوية النقية متاع الاختصاص. لا، نمن باراديغم تظافر الاختصاصات. ما نمنش بالحد يفصل بين هذا وهذا. هايديغر الفيلسوف الألماني،
1: لكن على أن يكون منسجمين
0: طبعا،
1: لانه يعني انك تجمع، مش انت يعني تلقى شخص
0: مجمع
1: برشا اختصاصات لكن مش مبدع في اي اختصاص.
0: مو هذا اللي ارتحل بيا باش نعيش في نقطه معينه الحد هذا اللي هو اسمه النقد المسرحي.
1: نعم.
0: لانه النقد المسرحي هو النقطه اللي تنجم تجمع بين الاختصاصات هذه الكل، كما نجم يجمع لك الجماليات الفلسفه العربيه غيره الفن المسرحي غيره. الحد هذا اللي هو النقطة المسرحي يقول عليه هايديغر ليس ما ينتهي عنده شيء ما بل ما يبدأ منه شيء آخر.
1: جميل جميل. ما فكرتش أنك تكتب نص مسرحي؟
0: أنا بدايتي كنت كاتب مسرحي
1: قبل هي ما نعرفها توا الآن بعد هالكتب
0: إيه هو شنو المستقبل بتاعه
1: مسرحي؟
0: تحول
1: إلى مسرحي
0: مع شكون؟ كي نرجع للسؤال القديم
1: كيف تبدا يعني انت لا تؤمن بانه موجود
0: مش انا لا ما نؤمنش ما ثم مشكله اخرى معظم المخرجين اللي عنا مش يبالهم كتاب كبار زاد هما ولو يكتبوا في نصوص واحده ما يمشوش الكتاب علاش مش لانهم فعلا كتاب لان المساله خاضع العمليه الانتاجيه
1: انتاجيه
0: كشيل باش يمشي لهذاك نكلو انا ثم مشكله ثم منه وكما ثم مخرجين نقول لك انا نصي نخدمه
1: يحب يخدم نص نعم نعم اختيارات هي لكن فما امكانيه نشوفوا عندك نص مسرحي
0: إذا جبت بعتها الأشياء
1: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح وطبعا يسعدنا جدا وكل التوفيق في نسميها رحلة أنا فيها الرحلة في الكتابة لأنه يعني حقيقة يعني التنوع أو الحاجة في الكتب اللي قدمتها كل كتاب يعني وعنده عوالمه وعنده الفكرة اللي تحب توصلها من خلاله ومعها التنوع هذه أكيد معها كتب أخرى هالمشروع الكامل في الكتابة لحاتم تليلي أكيد يعني بدأ الآن واضح المعالم نوعا ما ربما اللي تبع مسيرة من الأول الأخر يعرف شوية أنه فما مشروع قاعد أنت تشتغل عليه وتغوص فيه هكا ولا
0: ديما ثم المرحلة الأولى هي مرحلة الارتباك مرحلة التلوليج
1: هو أول كتاب اللي هو أدونيس
0: عن المسرح وخرائط أخرى
1: عن
0: أول كتابه عن بعد تحاول قدر المستطاع أن تبلور مشروعا معينة المشروع أنا في اعتقادي بديت نشوف في ملامح متاعه ما وصلت لشيء ما نقولش راني وصلت لحاجة لا كان بديت نشوف في أنا وين النجم نكون توا باش نبدأ هكا توا قراني توا حطيت ساقية توا باش توا بدأت الخدمة
1: فما كتاب حسيته بعيد شوي اللي هو عن أدونيس
0: أدونيس لأنه مشكلته أخرى ذاك كتاب توجد في سياق آخر توجد في مرحلة جامعية لما كنت طالب في الماجستير هو رسالة الماجستير متاعك
1: أنت اخترت أنه يكون
0: في الدراسات المقارنة
1: اشتغلت على أدونيس
0: بالضبط.
1: فخرج في كتاب
0: بعد بإصرار من جملة من الأساتذة اللي درسوني ليهم كل محبة وصدق كيف سيمونس فلوهيبي
1: تحياني
0: وغيرهم أصر على أن الكتاب هذا يخرج للضوء وخرج للضوء في طبعة أولى في تونس ومن بعد خرج للضوء في طبعة ثانية في سوريا بإعاز من أدونيس هو اللي تواصل معايا
1: قرأ الكتاب
0: هو اللي تواصل معايا واخترع علي أنه يتنشر مع دار التكوين
1: جميل
0: ودار التكوين هي دار نشر
1: طبعا أكيد جميلة جدا نعم وإحنا فرحنا سنين جيت المعرض التونسي الدولي للكتاب
0: هي ما جيتش
1: أو بالوكالة
0: كانت مع دار سيتي ميديا
1: نعم على الأقل شفنا الكتب نعم
0: هي تنشر كتب ذات قيمة معرفية مهمة جدا في رأس السواح أدونيس غيرهم فضل الربيعي
1: أشنية أهم حاجة قالها لك أدونيس على الكتاب هذا لما قال
0: والله
1: رأيه يعني في الكتاب شنو
0: ما نذكرش بثبت مش ما نظلمش الرجل وحالي ما نظلمش لكن أبدأ أعجبه بهذا الكتاب وهو اللي تدخل مع سامي
1: التكوين.
0: أحمد مدير دار التكوين حتى ينشر هذا الكتاب
1: جميل.
0: يعني كل الإجراءات أدونيس
1: هذا في حال ذاته هو رأي يعني أنه ظهر أنه أعجب
0: هو بتعلت أنه الكتاب لما تنشر في تونس ما وصلش لمنطقة الشرق ما دارش الكتاب لأنه تم مشاكل بتاع توزيع
1: هذه معضلة أخرى
0: تم مشاكل فأدونيس اقترح هذا الاقتراح وأنا رحبت به
1: على هذا بالنسبة على ذكر التوزيع الكتب الأخرى ليك تحس أنها قاعدة تتوزع قاعدة تقرأ
0: لا صدق
1: ما تتبعش حركة التوزيع
0: شنو باش تبعهم لا صدقا بخلاف الانقلاب الفرجوي أنا في العراق ندور في لقيته في العراق بعض الأصدقاء أرسلوا لي صور من الكتاب متاع
1: هم يحبوا القراءة أصلا يعني.
0: في معرض أبو ظبي المسرح والفضاء العمومي بالنسبة لي أنا نحبه برشا
1: جميل الكتاب
0: الكتاب هذا بالنسبة لي
1: قول أنا ممكن نقضي
0: من أكثر الكتب نحبه لأن خذيت 20 عمل مسرحي تونسي وقلت كيف تفاعلت هذه الأعمال المسرحية التونسية مع قضايا الفضاء العمومي في العشرية الأخيرة
1: جميل
0: اللي هي مهمة جدا
1: توثيق هذه وثيقة
0: نقديا في العلاقة بين البال على بخذش حظه ما نعرفش عليه
1: شنو من الأعمال أعطينا هكا فكرة منها
0: الأعمال ثم نسيت الأعمال الكل لكن بعض المخرجين أذكرهم ثم عاصم بتهامي ثم عماد المي ثم ليلى طوبيل ثم نزار السعيدي ثم علي اليحيوي ثم وليد الدغصني ثم نوف العزارة، ثم سي توفيق جبالي، ثم فاضل الجعابي، ثم آسيا بنت الفاضل، جملة من الأعمال المسرحية
1: اللي خرجت في الفترة هذيك
0: في العشرية. كيف تناولت هذه الأعمال المسرحية مسأل سؤال الفن في علاقة بالإرهاب في تونس في العشرية الأخيرة؟ كيف تناولت هذه الأعمال المسرحية سؤال كل القضايا مسألة الديمقراطية في تونس في العشرية الأخيرة بعد الثورة؟ كيف تمثلت التغيير؟ الكتاب هذا أنا محبه بارشا، تعبت فيه، كتبته بريد الكورونا نكون محصورين، كتبته البريد هذيك ما أخذش حظه، لأن ديما نقول مش معناها
1: بل كنتي زادة ما كنت من... تعرف بهم الكتب توقيعات لقاءات.
0: أنا في الأمور دي ما نفهمش،
1: المفروض
0: أعترف بها، لكن في نفس الوقت ديما نقول بلكش ثم ديما مشاكل في الفضاء العام، ما فيش نقاش، ما فيش تصادي، الكتاب موجود برشا برشا ناس قالوا لي روعنا منه، ما تشوفش التصادي. ثم أناس يدفنون الكتب
1: يقرأوها من غير
0: وقت تفيق بيكي، تقعد انت وياه في نقاش ولا في محاضرة ولا كذا، يقول كما قال حتى في الكتاب الفلاني، يا حليلي صار قريته وانت
1: علاش ما عطيتنيش رايك؟
0: هاي بارك الله فيك،
1: ما نتفاعلوش للأسف. لكن بالعكس كما نشوفوا تويك روايات ولا مجموعات شعرية قاعدين نعملوا في لقاءات تقديمهم أو غيره، لما ليه الكتب هذه النقدية ولا البحثية انها تكون زادة في لقاءات؟ وبالعكس نتصور، وفما بعض المبادرات كما الدكتور عبد الحليم مسعودي مثلا، فما بعض
0: فما مشكله في الفضائيات، فما نقص فضائيات تتناول الجانب الفكري للكتب. معظم الفضائيات الموجوده على
1: الجانب الادبي
0: تتناول الجانب الابداعي الادبي، لانه عنده في ما نكذبوش في مؤخرا السوق التونسيه والعربيه ازدهرت كثيرا بالروايه،
1: بالروايه
0: ثلاثة كل شيء
1: صحيح،
0: لان يراها صناعه، ثم صناعه لا احنا معنا الصناعة في الكتب الفكرية كذا، ما تم الصناعة
1: صحيح. لا تفكر في الرواية؟
0: لا فكرت فيها برشا لكن لا
1: الآن لا،
0: ما عادش عندي لها وقت،
1: وقت
0: الآن برشا حاجات أخرين في المسرح يلزم نكتب
1: إن شاء الله. أهم ربما نقطة في المسرح أو جانب في المسرح قاعدة ربما تفكر تعمل عليه كتاب في المستقبل، شنو الموضوع
0: في التبجي اللي بيشكتم عليها؟ وهذا هو لما حيرين
1: حاجة تحكيها. خلينا الآن في كمون الخطاب النقدي في تاريخ الكتابة المسرحية، وقتها بش يكون في تونس موجود؟
0: الحقوق متاعي بعثوها، مازلت في الشحن، مازلت موصلتش.
1: يا بيه جميل إن شاء الله ألف مبروك، تستحق كل التميز إن شاء الله، مزيد من الكتب. حاتم زيدا نحب نبارك الأسمى ثابت ورائد الخضراوي على الكتب أيضا، إن شاء الله نحتفيه بهم أيضا نجيب بحذينا. نفرح وكلون يكون فما كتاب الحقيقة، لأنه قد ما يخرج كتاب بقي نقصين احنا في تونس، نحب مزيد من الكتب لأنه عنا كتاب متميزين جدا جدا، وعنا طرح متميز أيضا، متميز ومختلف. ربما احنا طرحنا منعش توافقني ولا فيه حداثي، يعني طرح حداثي، طرح جديد، ربما ما هوش ملتصق بما هو كلاسيكي، يعني حتى ولو نطرح مسألة كلاسيكية لكن بمنظور جديد،
0: ما هو كله امتداد اللي وصلته الجامعة التونسية والبلاد التونسية بالمشاكل متاعها، كل هذا امتداد لا تكون كله امتداد. المهم كما قال فتح المسكيني ما ندخلوش في العصائد اللاهوتية، في العصائد اللغوية والعصائد المعرفية، هذا هو اللي لازمنا ننجو منه.
1: نعم ان شاء الله. شكرا دكتور حاتم متليلي، الف مبروك مرة اخرى. شكرا ليك انك لبيت الدعوة رغم حرارة الطقس،
0: رغم القيظ
1: وشكرا جزيلا.
0: دكتور متواضع؟
1: لا دكتور متواضع تقول انت اللي نفهمنا انه نادي رانها ونلقاه دكتور متواضع؟
0: لا لا، مجرد مزاح بيني وبينك، ما عندها حاطة على
1: نورتك شوية
0: بتورتني باش نلقى راحتها في مشكلة، هاني خرجتها.
1: لا تحية طبعا لكل الأساتذة الأجلاء واللي احنا نعزوهم ونقدروهم بطبيعة الحال، ونعتز بهم وبكتاباتهم وبكل ما يقدموه للساحة الثقافية التونسية. شكرا جزيلا، نورتنا دكتور حاتم تليلي. احتفينا طبعا وتحدثنا عن كتابه الجديد الصادر عن الهيئة العربية للمسرح، كتاب بعنوان كمون الخطاب النقدي في تاريخ الكتابة المسرحية. ننصحكم جميعا بقراءته إن شاء الله لما يجي، وخاصة المسرحيين يعني لأنه موجه ليهم ونقاد بطبيعة الحال بشكل خاص. نسمعوا نغم منصف ثم نعود.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: كنا قدمنا منذ قليل أو في بداية هذا اللقاء فكرة عن مهرجان المونستير الدولي وكذلك مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. نعطيكم فكرة عن الدورة 97 لشيخ المهرجانات، هو أقدم مهرجان في تونس، مهرجان سوسة الدولي، الدورة 67 هذه السنة من 17 جويلية إلى 15 أوت. طبعا الافتتاح سيكون بسيمفونية الخضرة، هي إنتاج مشترك بين الأوركستر السيمفوني بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة وفرقة الراشدية. كذلك بتكون فما مجموعة من العروض، لطفي بوشناق، نبيها كراولي، زياد غرسة في سهرة للمالوف، شيمة هلالي، عبير نصراوي، عبد الكريم الباستي في عرض الزردة، صابر الرباعي يوم 13 أوت بمناسبة عيد المرأة. كذلك مجموعة من العروض المسرحية كالعادة، جعفر القاسمي، بسام حمراوي، نبيل بن مسمية وياسين الصالحي، والاختتام سيكون بعرض جمعية السنباطي للموسيقى العربية اللي باش تختتم هذه الدورة 67. الحقيقة في العادة عودنا أكثر، يعني عودنا بأكثر مهرجان سوسة الدولي، أكثر عروض، أكثر يعني أسماء دولية وأكثر يعني إشعاع. إن شاء الله الدورة هذه تلقى نجاح وإن شاء الله بالتوفيق أكيد. احنا هكا وصلنا لختام هذا الموعد، نلتقي غدا في حدود الساعة 5 مساء في برنامج الصالون الثقافي مع أجمل تحيات منصف المرايحي وسامح قصد الله. تصبحون على خير.

0: راديو تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: في رحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني،
3: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الأخراج الهندسي. ترحال اليوم إلى مجال الآثار تحت المائية بالبلاد التونسية، وإلى ما وصلت إليه البحوث والتقنيات في مجال الكشف عن كنوز بلادي، وما يفيد لمزيد التعرف عن المجد والتاريخ ونبذ الزمان في عرض سواحل البحر المتوسط. المعهد الوطني للتراث يبحث عن الخير والنماء، ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم اليوم الباحث في التراث السيد أحمد قذوم، رئيس قسم دراسات الآثار تحت مائية بالمعهد الوطني للتراث، لنسأل ونستمع ونستمتع. أستاذ أحمد، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة.
3: يعيشك، بارك الله فيك سيد أحمد. احنا في الحقيقة نشكروك، لأنك أنت نعرف المهام تاعك عديدة ومتعددة، وجيت اليوم باش تنورنا في مجال أنا نعرف أنه مازال في خطوات الأولى لمحالة، ولكن القيمة متاعه قيمة كبيرة جدا، فشكرا، شكرا جزيلا.
4: شكرا، شكرا لكم.
3: إذن نشرع على بركة الله في الترحال في مجال الآثار تحت مائية بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بادئ ذي بدء، نتجه إلى السيد الباحث أحمد قذوم. سيدي أحمد، ونحن راهو اللي نحبوه برشا نسموه سيدي، راهو سيدي ما تعرف في عديد مدن بلادي، سيدي يعني للمحبة وللتقدير وللشأن الكبير. سيد أحمد، لو قدمتم أنفسكم إلى أوفياء الثقافية في كل مكان من الناحية العلمية وربما حتى من ناحية الاختصاص الذي تقومون به، تفضل.
4: بارك الله فيك. أنا اسمي أحمد قذوم، وأنا صفتي الأولى هو باحث، يعني مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث. والصفة اللي تفضلت سيادتك بتقديمها هي الصفة الإدارية، واللي هي مدير قسم دراسة الآثار تحت مائية. وهذا القسم بالطبع ينضوي تحت منظومة بحث كاملة، اللي هي دائرة أو إدارة تقوم وتعنى بشأن في البحث الأثري، هي دائرة المسح العام والبحوث، واللي هي نفسها موجودة صلب المعهد الوطني للتراث. معهد الوطني التراث مؤسستنا اللي تشتغل على جرد وحماية وتوثيق ودراسة الأثار بشقيها، يعني البري والبحري التحت مائي. أنا المكلف بالبحوث، يعني ربما يرادف أو يقابل في الجامعة الأستاذ المحاضر.
3: أيوة.
4: هو الماتخ السيستان،
3: لا
4: الأستاذ
3: الأستاذ مساعد،
4: أستاذ مساعد. أيوة. الماتخ السيستان. فلا فإحنا في المعهد عنا التسمية قعدت من لأنه عنا مسألة كيش نقولوا احنا لا دوبل تيوتال، هي يعني
3: هاي دوبل كاسكات، معناها يعني ذلك في نفس الوقت انت الباحث ولكن الاداري ايضا.
4: بالضبط. يعني وفي نفس الوقت زاد عندنا يعني ننتمي طبعا لوزاره الشؤون الثقافيه، ولكن في نفس الوقت عندنا
3: التعليم العالي.
4: التعليم العالي من ناحيه الازدواجيه هذه، باعتبار انه عملنا علمي بالاساس، ولكن بطبيعه الحال فما الجانب الاداري اللي هذاك لازم منه. هذا الاختصاص بطبيعه الحال يخص او ينشط اساسا في الملك العمومي البحري. طبعا بعد نفسره شنو هو، لأنه يلزم يكون فما مجال للاختصاص. فأولا علم الآثار تحت مئية هو علم يعني يتسمى مازال شاب لأنه حتى في العالم يعني بدينا تقريبا نحكي كاختصاص أكاديمي وكتدريس وكتخصص يعني تقريبا من السبعينات، أول السبعينات آخر الستينات أول السبعينات بدينا نشوف مراكز بحوث تعنى بهالاختصاص، ولكن نادرة
3: سيد أحمد. هذا توبش نرجع ربما بالتفصيل، ونحن لما نقول الآثار تحت مائية حكي ننزعز شوية، احنا نقول الآثار الموجودة على اليابسة هنا، ما أنا ما زلت أحتاج لعدة أشياء، ولكن هذه راهو تحت مائية، معناتها يلزمك إنسان يغوص في الماء ويلزم طبعًا. إلى غير ذلك، لكن هذا الكل باش نغوصوا فيه فيما بعد
4: طبعًا.
3: أنا نحب نعرف أنه وراء هذا الاختصاص النموذجي والجميل أيضا اللي معناش منه برشا راهو منضوي تحت أشياء أخرى ربما في العالم ولا في اليونسكو ولا في غيره. سمحني أنا معرفتي بسيطة، نحبك أنت تورينا وتقول لنا كيفاش الأشياء.
4: طبعا هو الاختصاص هذا بطبيعة الحال نحب نأكد على أنه يشمل كل ما هو تحت الماء، ولكن زاد ما هو على مقربة أو ما كان قبل في اليابسة وأصبح تحت الماء. يعني باش نمشيو من الشط للبحر بلغة سهلة، الآثار اللي على الشط تهم الاختصاص هذا هي آثار ساحلية، والآثار اللي موجودة قريبة
3: مغمورة بمياه البحر
4: شبه مغمورة لولا الساعة قبل كل شيء في الزون انتختيدال معناتها
3: في منطقة التراقص
4: بالضبط تماس ما بين الماء واليابسة، هذيك زادة معنية بالموضوع. بعدين بطبيعة الحال المغمورة واللي موجودة حتى في أعماق يعني كبيرة جدا، هذا تقريبا مجال تدخل القسم. هذا الاختصاص هذا اللي هو صحيح نادر، ولكن أصبح توا عنده اهتمام كبير لعدة معطيات بما فيها التغيرات المناخية، ولكن هذا مش موضوعنا توا بعد نحن كنت حاب نتحدثوا فيه. أهمية مواضيع اللي تخص الاختصاص هذا هو نقطة الالتقاء بين اليابسة والبحر والطرق التجارية. عندنا موانئ مهمة جدا، عندنا سروكام سفن اللي هي كانت يعني وسيلة التنقل ووسيلة المتاجرة، وكانت هي هذا الحامل للأفكار والأديان والمعتقدات والسلع وغيره من الأشياء. فالسفينة في حد ذاتها يعني من أهم ومن أعظم ربما ما تمكن الفكر البشري من إنشاؤه، لأنه معناها هي وسيلة نقطة الوصل اللي باش توصل من مكان إلى مكان ومن ميناء إلى ميناء، وكل ميناء وراه حضارة ويستقبل حضارات،
3: بحيث في الحقيقة كيف باش تلقاو باخرة في نهاية الأمر هو كنز من الكنوز الكبيرة
4: طبعا،
3: لأنها تكشف وتختزل تقريبا أهم المعطيات البشرية في تلك الفترة
4: بالضبط، وهي كبسولة زمنية في نهاية الأمر. يعني من أحسن المواقع الأثرية اللي يحلم بها عالم الأثار هو حطام سفينة لما تكون مكتملة المعالم، بمعنى أنه يكون فيها كل المعطيات تكون مغمورة، وإذا كان عنا أكثر حظ ربما تكون بكلها مغطية وفيها يعني كل المعطيات اللي تسمح أنه تفسر لنا الحضارات هذه وحتى الفريق أو البحارة اللي كانوا موجودين فوق منها.
3: أستاذ أحمد تبارك عليك، نشوفك في البنية متاعك ما شاء الله عليك إنسان رياضي. لا تعرف عليش نقول لك هكاية خاطر تونا قاعد نتخيل وحدي ونقول مدام هو قسم ومازال ما تخلناش احنا في الموضوع هو الآثار تحت مائية معناتها يلزم الغوص لابد
4: طبعا،
3: ونشوفك تبارك الله عليك وما شاء الله عليك عندك بنية هل معنى ذلك أنه يرتبط بفن الغوص؟
4: طبعا يلزم الباحث في هذا المجال يكون عنده كذلك الاختصاص يعني الـ الـ الـ يعني الممارسة لهذا العمل. يعني الزملاء ربما يحفروا على البر يعني صحيح. ويستعملوا أدواتهم صحيح. وكل شيء، ولكن احنا يلزمنا نمشي على عين المكان، يعني لازمنا نغوصوا ونخدموا. هذا يتطلب اختصاص اللي هو الغوص المحترف دون غيره، والغوص المحترف لأنه فما الغوص الهاوي الغوص المحترف. والغوص المحترف بطبيعة الحال يرافق المسار الأكاديمي، فمطلوب يعني الأكاديمي العلمي وكل ما يتعلق بالشهادات العلمية والشهادة العلمية، واللي أنت معناها سيادتك أكاديمي تعرف قيمة الواحد. وفي نفس الوقت فما بطريقة موازية يزمنا نتعلم الغوص، وبعد ما نكمل الغوص معناها المعتمد والعادي نمشيه في اتجاه الغوص المحترف اللي هو يختص في مجال الأثار تحت المائية، وهذا بطبيعة الحال يتطلب سنوات ويتطلب صحيح زادا حضور بدني وذهني. فهي مهنة جامعة.
3: بارك الله فيك، بارك الله فيك. احنا التو مازال ما دخلناش في الموضوع، ولكن لابد من فهم هذه الاشياء التي تحيط بالموضوع. معنى ذلك انت مثلا قمت بتمارين في مجال الغوص، ولا هل هنالك جمعيات خاصه تعنى بالغوص سواء كان في تونس او في العالم؟
4: فهمتك. هو بالنسبه لاختصاصنا احنا الحقيقه نادر وماهوش موجود في تونس. وهذا خلانا نهاجروا باش ندرسوا في أكاديميا أخرى. في الجامعات معناها في الخارج، لأنه ما عندناش الاختصاص هذا حتى العلمي ما هوش موجود على الأقل في الفترة اللي أنا معناها زاولت فيها تعليمي. وفي نفس الوقت زادا تعلمنا الغوص المقترن والمرتبط بالاختصاص العلمي هذا في الجامعات هذه، لأنه الجامعة اللي في الخارج تعتبر أنه سأنديسوسيابل، يعني من
3: كرابط وثيق،
4: يعني رابط وثيق بين العمل العلمي الأكاديمي والكتابة يعني والكتابة الدكتوراه وغيرها والمقالات العلمية مع معناها التعليم ولا تعلم تقنية الغوص اللي لازمها تكون بصفة مطردة في اتجاه الاحتراف. يعني باش نجاوبك بطريقة واضحة، المسائل هذه ما تنجم تقوم بها إلا الجامعات والهياكل المرتبطة بالجامعات اللي تعطيها الاختصاص هذا واللي يكون كامل. ما هوش ممكن أنه نمشي لنادي غوص عادي ونتعلم الغوص المحترف العلمي. نجم نمشي لنادي غوص نتعلم غوص
3: ثم زوز مراحل
4: ترفيهي.
3: يعني
4: بالضبط. مراحل. هو فما نوعين، فما زوز عائلات كبار في الغوص، الغوص الترفيهي اللي هو نجم طوال نمشي وناخذ ونشوف، وعنا نوادي غوص ممتازة في تونس،
3: في بنزرت مثلا
4: عنا جامعة زادة ناشطة جامعة أنشطة الغوص، ونمشي ونجم ونمشي ونعملوا غطسة كما نقولوا احنا بالدرجة ونشوفوا حاجات جميلة وكل شيء. ولكن احنا نتحثوا على عمل تحت الماء، تنقيب، وقت يعني مضبوط، استعمال يعني الطرق العلمية الدقيقة. فهذا الكل يدخل في خانة المهنة. هذه مهنة في حد ذاتها، وفيها ضوابط حتى من ضوابط السلامة وغيرها، يجب يكون فما انتباه كبير، لأنه العمل تحت الماء ما هوش كيف ما التنزه تحت الماء. فما ربما باش نعطيه أفكار أو أمثلة سمحني قريبة للي أنا قاعد نقول فيه، ولكن ما هوش بالضبط نفس الاختصاص. فما مثلا الناس اللي تعمل الأشغال تحت الماء، اللي مثلا لصيانة المراكب، ولا اللي مثلا لمد الأنابيب، ولا لإحداث منشآت توا هذه الحديثة، قريب لعملنا، لأنه فما عناء وفما جهد
3: في ظروف شبه متشابهة. يعني
4: بالضبط بالضبط. وفما خاصة ضابط السلامة، لأنه عنده قيمة كبيرة برشا، ولذا يزم يكون ديما الإنسان أولا متكون بما يكفي، ثانيا يزم يكون مهتم بنفسه وبصحته، وزاد بالفريق اللي داير به. لا يمكن الغوص وحدنا، ماهوش ممكن، ويزمنا ديما عينينا على الفريق اللي معانا، اللي الاعتبارات اللي نعرفوها الكل، السلامة والانتباه وغيره. وإذا كان الله يقدر فما أي قلق في الحالة هذيك، الإنسان يتدخل. ما نجموش تكلموا تحت الماء، تكلموا بالإشارات،
3: نعصوا على بعضنا
4: طبعا،
3: وتفهموا الإشارات.
4: طبعا هي سوتان كود، سمعناها الإشارات هذه إلي يونيفرسال،
3: عامة معروفة على مستوى العالم,
4: العالم يعني. الكل نعم. ونجم نتخاطبه مع أي إنسان من أي جنسية تحت الماء, لأنه
3: بحركات معينة,
4: بحركات معينة هو يعرفها لأنه في تكوينه كما احنا في تكويننا تلقاها, فيتخاطب بها مع الفريق العامل تحت الماء. وهذه حاجة هامة جدا.
3: جميل جدا. الباحث أحمد قذوم رئيس قسم دراسات الآثار تحت مائية بالمعهد الوطني للتراث, خلينا نبدأ الآن في نغوص الآن في هذا القسم, لو تسمح تقدم لنا القسم هذا دراسات الآثار تحت مائية بالمعهد الوطني للتراث. لو نسأل من أنت يا أيها القسم, نحب نتعرف عليه نحن كأوفياء للثقافية في كل مكان.
4: هذا القسم موجود في المعهد الوطني للتراث.
3: نعم.
4: وتحت سلطة الإشراف وزارة الشؤون الثقافية.
3: أيوة.
4: وهو القسم الوحيد اللي يشتغل على الأثار التحت مائية كما كنت نفسر.
3: نعم.
4: احنا في تونس نقوله تحت مائية, ولكن نجم نعتمدوا يعني المفردات اخرى كما التراث الثقافي المغمور بالمياه.
3: آه.
4: واللي هو معتمد حاليا من منظمة اليونسكو تو.
3: نعم.
4: نتحدث عليها وارتباطها.
3: نعم.
4: الوثيق بعمل القسم.
3: نعم.
4: والمعهد الوطني التراث عموما. القسم هذا أحدث في 1993.
3: جديد.
4: جديد. ليجن يعني مازال
3: ما شاء الله في عز الشباب. أي. عنده 30 عام يا أخي. سن الرجولة كاملة.
4: أيوة. وهو الحقيقة هذايا كان بصراحة استشراف من مسؤولي المعهد الوطني التراث في الفترة هذيك.
3: نعم.
4: ووزارة الثقافة, لأنه فهموا أنه فما يعني أهمية هذا النوع من التراث, لأنه مش ممكن نفردوه ما نفردوهوش بهيكل يسهر على جرده وتوثيقه ودراسته ومن بعد حمايته. القسم هذايا إذن في هي يعني إدارة تقنية وعلمية, يعني في تقنية وفنية. فما البحوث والدراسات والمسائل العلمية, وفما زاد التدخلات المتعلقة بكل ما هو إبداء رأي في مشاريع إحداث متاع المنشآت المائية مثلا لحماية الشريط الساحلي.
3: نعم.
4: أو مشاريع تجم تكون موجودة. نعم. وسط البحر كما.
3: نعم.
4: مد الأنابيب أو غيرها.
3: نعم.
4: هذا القسم يعني ناشط وإن شاء الله يزيد يقدم القدام. هذا شيء أتمنى له.
3: سيد أحمد تسمح لي, أنت تبارك الله عليك تعرف المجال هذا, أما أنا توكي نسمع القسم آثار تحت مائية ونقول زعمة تحت مائية مثلا حتى في مياه السدود مثلا, أو حتى في مثلا في السباخ ولا البحيرات, وإلا في البحر فقط يعني.
4: هو المجال هذا والقسم هذا والاختصاص عموما في العالم هذا يتدخل في المياه, مياه البحر وفي المياه الداخلية. المياه الداخلية اللي هي يعني تجم تكون
3: البحيرات
4: طبعا, ولكن يزم ديما يكون فما يعني الصبغة الأثرية. ربما في السدود ما نجموش ندخله لأنه السدود حداثات جديدة. ولكن بالنسبة للبحيرات الجبلية والبحيرات اللي كما مثلا عندنا احنا بحيرة تونس مثال,
3: وعندنا
4: مثلا في بنزرت أو غيره من الأماكن.
3: صحيح.
4: طبعا هذاك التدخل يتم لأنه هي كانت مناطق طبعا طبيعية.
3: بحرية.
4: أولا.
3: هي.
4: وما تصارتش عليها تدخلات كبيرة معناها من الإنسان. وديما فيها جانب للدراسة, ونعتبره ونعتقده بطبيعة الحال مع المعلومات اللي عندنا ومع الدراسات اللي.
3: نعم.
4: عندنا.
3: نعم.
4: أنه فيها أثار وتراث. من جهة أخرى السباخ اللي هي ما نعتمدوش فيها على تقنية الغوص لأنه ما فيهاش يعني مسطحات مائية عميقة.
3: صحيح.
4: إلا بصفة موسمية. لكن على كل حال هامة جدا لأنها بطبيعة الحال فيها نظام متراتب ومتسلسل في علاقة ب دواخل اليابسة وارتباطها بالبحر, وهذا سيادتك تعرفه مليح. وبطبيعة الحال يكون فما علاقة وطيدة بينات هذا النوع من معناتها المكونات الجغرافية وبطبيعة الحال الحضور الإنساني فيها. عندنا مثلا حضور إنساني قديم من فترة ما قبل التاريخ في العديد من السباخ، يليه من بعد حضور بوني، ومن بعد ربما حتى قبل، وبعد يليه حضور ربما في فترة أخرى، فتشوف وحتى أكثر معنا حتى في الفترات الوسيطة يعني هذا كله مجال البحث. طالما فما معناتها مناطق رطبة ومناطق قريبة من الساحل وما وبحيرات ساحلية وبحيرات داخلية حتى فيها ماء عذب، نتدخل، هذا مجال اختصاصنا بالطبع.
3: جميل جميل جدا. سيدي أحمد قثوم، رئيس قسم دراسات الأثار تحت معية، تونت اليوم جيتنا بشدة وعزيمة، سامحني أنا حبيت نهدي لك هدية، والهدية هذه باش تكون أغنية. تو أنت تتكلم على الأثار تحت الماء وتتكلم علمني الغوص، فما الأغنية المشهورة المعروفة رسالة من تحت الماء لعبد الحليم حافظ
4: طبعا،
3: كلمات نزار قباني حلوة ياسر، علمني كيف يمكن أن أغوص وعلمني كيف يمكن أن أقف أمام اليم. هو المخرجة المتألقة للا إيمان باش تعدينا هذه الأغنية. إذا نستمع ثم الترحال يستمر.
4: بارك الله فيك.

0: طيب إذن بعد هذا اللحن الجميل سيد أحمد، أنت رئيس قسم دراسات الآثار وأنت متعلم تبارك الله عليك بالغوص، وشفتك متفاعل مع الأغنية، كانك قاعد تتخيل في روحك وأنت قاعد تنزل إلى أعماق البحار.
1: هو طبعا حتى حد ما ينجم يكون معناها ما يتفاعلش مع اولا النص النص
0: الكلمات
1: النص يعني الكلمات يعني من هذا الشعر الممتاز، وفي نفس الوقت هذا كيف الالحان والمغني يعني، يعني هو هي ربما عصاره
0: مكتملة
1: اي النبغ العربي
0: يعني،
1: وفي نفس الوقت ربما زاد الجانب اللي فيه من الجانب الموسيقي اللي انا ما نحبش نحث عليه، هذا ربما يخليني انا نعمل شويه ساعات موسيقى مليانه صغير.
0: فطبعا انت ما عندك ايضا ابجديات
1: أي كما كما معناتها ربما مانيش محترف يعني، ولكن
0: هو طبعا
1: بالطبع
0: ما شاء الله
1: شويه الهوايه، فاكيد الالحان هذه ما تنجم تكون الا عندها وقع على مسامعنا، والبحر عموما ديما عنده انا باك
0: ما شاء الله عليك. طيب خلينا نمشيو للفريق نتاع البحث هذا الخاص بالأثار تحت الماء، هو موجود أنت ولكن معك جماعة أيضا؟
1: طبعا أيوة. هذا العمل أساسه وأصله جماعي
0: أيوة،
1: ولا ومش ممكن نفكر لحظة في أنه هذا العمل فردي
0: طبعا.
1: يعني وربما هذا يتعارض في بعض الأحيان مع بعض الـ الـ الـ الـ يعني الـ الأفكار اللي تجم تكون عندنا على العمل الأثري، ليس الشخص هو اللي يشتغل وحده، إذا كان يحب يكون ناجح يلزم يكون فما فريق عمل متكامل يعني. وفي البحر ما نجموش نخدمه وحدنا، غير ممكن. أولا
0: ما يقتر في العادة سيد أحمد سمحني قطعتك، أخطر ما في العادة في الشهادات العلمية إلى غير ذلك يقال ما هو المردود متاع فلان أو فلتان،
1: فهمتي؟ صحيح.
0: يعني معنى ذلك العمل في مجموعة هذاك شيء هام جدا
1: طبعا.
0: حتى في نطاق المخابر إلى غير ذلك، لكن فيما بعد المحاسبة هي محاسبة فردية يعني هذا الفنس تحت نتكلم على ناحية علمية.
1: صحيح.
0: على كل حال احنا أعطينا المحاسبة الجماعية
1: طبعا. صحيح، هو من باب الدعابة وقت اللي نحب نقدم أعمال أكاديمية للترقيات العلمية في السلك العلمي
0: مثلا.
1: قبل كانوا المقالات فردية
0: صحيح.
1: فلان الفلاني أكاها واحد
0: أيوه.
1: توا ما عادش ممكن أنت تعرف الشيء هذا بسيادتك أكاديمي وجامعي تعرف مليح، فما عاد ولينا معناها نعرف مليح اللي ساعة في مقال بركة تلقى ساعة 8-10 من الناس
0: لأنهم كل واحد منهم ساهم بقصد
1: بالضبط وهذا هو العمل العلمي. توا حديثنا قياس نرجع للقسم القسم بطبيعة الحال، فما احنا في المعهد الوطني التراث عنا أسلاك ممتازة، راهي معهد مؤسسة ممتازة وفريمون قائمة بجميع
0: وعندها تاريخ
1: عندها تاريخ قائمة بأعمال كثيرة ربما الناس ما يشوفوهاش برشا عنا باحثين.
0: ونحن في الحقيقة أستاذ أحمد سامحني قصة
1: علي فضل.
0: ونحن هالبرنامج هذايا نحن من أجل التعريف لا بالمعهد، المعهد ما استحقناش لأنه يعني المعهد عنده تبارك الله عليه ستضيع، لكن التعريف بهذا العمل الآن تحت مائي إلى غير ذلك، نحن
1: صحيح.
0: نريد أن نضيء
1: صحيح
0: ما تفعلون وما تقومون به.
1: شكرا. ما هو كيف نفسر زاد شكون الناس اللي تخدم في هالمجال وفي المعهد عموما؟
0: نعم.
1: عندك الباحثين، عندنا المهندسين، عندنا المحافظين، عندنا الإداريين، هذا
0: نعم.
1: عمل مكتمل، وعندنا زملائنا في الجامعة
0: صحيح.
1: فلا يمكن يعني أنه نختزل العمل في معناها من غير ما نتحث على النسيج
0: نعم.
1: الأكاديمي
0: نعم.
1: والجامعة التونسية وعلاقتها بالمعهد الوطني التراث، هذا يعني صحيح. مسألة هامة. ففي القسم مثلا معايا الفريق محافظي تراث، المحافظين يعني عندنا اثنين منهم واصلوا في دوك يقولوا محافظ تراث من عنده في نفس الوقت الجانب التقني ولكن زاد يعني بطبيعة الحال يشتغلوا على الجانب العلمي. فالاثنين اللي اختاروا باش يواصلوا في مجال الغوص وباش يأطروا وباش يقدموا أكثر في أعمالهم، حاولنا قدر الإمكان أنه نعطيهم الإمكانية، وهذا فضل من عند ربي أنه جات معنا معناها فرصة أنه يقوموا بتكوين معناها من جودة حقيقة ممتازة وعالمية. وصارت في الفترة القريبة هذه وتكونوا ومشاوا والخارج وتغربوا وقعدوا 3 شهور وشوية.
0: وربما حتى التكوين مستمر.
1: التكوين مستمر كل يوم وخذاوا شهايد في الغوص العلمي وهذا شيء مشرف لبلادنا برشا. فأنا مدير قسم وباحث مكلف البحوث. بعدين عندنا محافظي تراث فيهم المختصين في الغوص والعمل الميداني. فما بطبيعة الحال محافظي تراث عندهم بطبيعة الحال الاختصاص العلمي دون الغوص يعني مختلف عن الغوص اللي هو في الجانب لأنه نحب ديما نعود نذكر راهو الآثار التحتمائية صحيح القسم عنده تدخلات تحت الماء ولكن زاد عنده حفريات وتوثيق وجرد وعمل وتقييم زاد على اليابسة في الشريط فوق الشريط السماوي يسمى في الشريط الساحلي واللي بطبيعة الحال هذا زاد يحتاج ديما اختصاص في هالمجال هذا. فحاليا نحن 5 من الناس
0: هيك
1: شوية على بلادنا وعلى المقدرات اللي عندنا ولكن متوكلين على ربي وإن شاء الله يزيد العدد هذايا. فما طلبة قاعدين تتكون نتمنى نهار من نهارات يكملوا ويلتحقوا إن شاء الله وتحلت الانتدابات فبحول الله إن شاء الله نقولوا لبس.
0: طيب أنت تويك سيدي أحمد كأنك هزيتنا للسؤال توقع الأوفياء الثقافية اللي يسمعوا فينا الكل يقولوا لي رهيب كيف هي طرق العمل هذه وكيف هي الأدوات أيضا لعملية الكشف عن تلك الآثار تحت مائية.
1: هذايا اللي نتعلموه على سنوات وهذايا اللي بصراحة معناتها تونس فيه سباقة من قبل. يلزمني نذكر بأنه فما زملاء قبلي وقبلنا خدموا على هالمواضيع هذه وأذكر وأخص بالذكر مثلا سي فتحي الشلبي اللي هو
0: صديقي وحبيبي
1: سي فتحي من بين الناس اللي
0: وقمنا بالعديد الأعمال الميدانية.
1: هو اختصاصه الحقيقة في الفخاريات
0: صحيح
1: وعنده
0: باع وذراع في المجال
1: باع وذراع كما يقولوا بالتونسي ووسيط عالمي وخاصة في الفترة البونية اللي هي ممتازة وهامة بالنسبة لنا. ولكن بشوية بشوية دخل القلم هذايا متاع كما يقولوا احنا البحر بشوية بشوية وبرغم اللي هو بيدو يقول انا راه ماهوش اختصاصي ولكن معناتها بصراحة
0: جرته الاحداث الى ذلك
1: بالضبط ولكن ويعطيه الصحة وخدم في هالاتجاه هذايا. بعده زميلنا محترم عزوز زاد كيف سي توفيق الرديسي اللي برغم اللي هو مختص في المصريات ولكن كيف زاد بصفة هو بيدو يقولها بصفة عرضية قلت روحي يعني لازمني نقوم بهالمسائل هذه وقام بها وقام الاثنين الاثنين هو وسي فتحي
0: وهما من القامات ايضا
1: بالمهمه هذه اللي تكفلوا بها للمدفل في بدايات علشان حطيتك بالك على
0: سيدي احمد
1: 92 93 بدال
0: في البدايات انا في 92 93 وصلحني كان انا غلط تبارك الله عليك سيد العارفين. انا اتذكر ان وقتها قالوا راهو تم اكتشاف باخره في عرض بحر المهديه تحت الماء وما إلى ذلك ربما يدخل هذا في نفس الإطار.
1: هي تم اكتشافها قبل ولكن في 94-95 رجعوا باش يثبتوا اللي تم اكتشافه في 1907 كان تحب من بعد
0: نحكي عليها.
1: نرجع لك لسؤالك الأولاني اللي هو الوسائل المعدات. ربما نحيي زادة زميلتي اللي هي غادرتنا في اتجاه يعني مهمة ومغامرة أخرى في الخارج اللي هي وفاء بن سليمان.
0: هذيك كانت ناشطة
1: حتى أنا ما نحبش ننسى حد لأنه بالنسبة لي أنا الزمالة والاحترام
0: هذه من سمة الكبار يا أخي
1: حاجة مهمة
0: إن شاء الله لي.
1: فأعتبر أنه من بين الناس فما ناس أخرى ساهمت تم توم مش نذكر باش ما كانوش فاعلين ولكن ربما مهم أن نقوله المعدات والوسائل في العمل الأثري والعمل العلمي عموما دائما فما جانب التحضير لكل ما يتعلق ب التوثيق والوثائق والمصادر هيك. والمراجع كي باش نبداو حفريه حتى في البر يلزمنا نمشي ونقعدوا ونجمعوا اعداد وهذا شيء مطلوب ومعروف في العمل العلمي عموما باش نكتبوا مقاله يلزمنا نقعدوا ونجبدوا الكتب والمقالات واش تقال واش مقالش والخرائط والصور وكل ما هو بحوزتنا واللي يسمح لنا بانه نقوم بالعمل. هذه المرحله الاولى اللي هي جمع المعلومات والوثائق. اثنين
0: فما البنية العمد على الأساس
1: هاي بالضبط هذا هو هي. بعد عنا بطبيعة الحال التقصي الميداني اللي هو في العديد من المراحل اللي تبدأ مع العمل المباشر يعني المسح البروسبكسيون
0: استكشاف
1: المسح والاستكشاف المباشر اللي نشوفوه مباشرة على عين المكان في المناطق اللي ربما نختاروا ونعتبروا أنه ربما حسب ما عندنا من معلومات ومن نجم نخدم عليها مع زادة ما فيها باش تقصي حتى بالنسبة للناس اللي مثلا موجودة غادي من مواطنين من بحارة من ناس مهتمة بالشأن البحري
0: تعرف تعرف الميدان ربما مش من ناحية علمية لكن تعرف من ناحية المكانية
1: ولا تلقاه ساعات ولد ولا بنت الجهة يقول لك والله يرى احنا من اللي صغار وكذا وكذا وكذا هما يعني احنا بالنسبة طبعًا. لنا ربما معلومة بعض الناس
0: واحدة من المعلومات الهامة
1: ولكن عندها قيمة
0: طبعًا.
1: وانت مهمتك أنك تأخذها بعين الاعتبار وتدرجها في التفكير العلمي هذا وتشوف ربما تفيدك أو ربما مجرد معلومة خاطئة من منظور الشخص ذاك
0: نعم.
1: فهذا من بعد الـ الـ الـ الـ الـ الـ نمشي للميدان. في الميدان فما عمل لازم يتم بضوابط وبطرق دقيقة أولا بطبيعة الحال إذا كان احنا في عمق يسمح بالغوص فطبعا باش نتعداو لتقنية الغوص اللي هي بيدها فيها العديد من الأنواع. فما غوص بالقوارير المضغوط، فما غوص بغازات مختلطة، فما غوص بدون قوارير.
0: سمعت جيش تفسر هنا شوية هذي على الأقل حتى نام ونفهم. حتى رأوا في الثقافية رابطوا باش يقولوا لي توجيك إنسان أدى الدنيا في الموضوع هذي.
1: جاء ربي يستر. لا لا احنا نخدمه في في العلم وما احناش يعني
0: بارك الله
1: يعني نحاول ان احنا بدنا نحاول نفهمه. لا ف ف ف ما احناش لا ندعي ان علماء لا شيء ما نخدمه.
0: من ناحية التقنية انتم علماء.
1: ربي
0: ممارسين للشيء هذا ونقول هذا بكل افتخار واعتزاز.
1: بارك الله فيك. بالنسبة لأنواع الغوص هو حسب العمق وحسب طبيعة المكان. مثلا الأسابيع اللي فاتت قينا رواحنا في عمق قصير لا يحتاج أنه نلبس قوارير هواء مضغوط.
0: شمعتها عمق قصير؟
1: هو مثلا أنت عندك منشأة مينائية ميناء
0: نعم.
1: عندك بورت قديم
0: صحيح.
1: البورت هذا مثلا هو البورت بطبيعة الحال منشأة
0: قريبة من خط الساحل
1: طبعا
0: نعم.
1: فتبدأ ساعة ساعة من الشط وتدخل شوية في الماء يعني باش تلقى عمق متاع متر ونص زوز متر وثلاثة متر
0: تنجم تقاومه هذا بالسباحة
1: مثلا. فهذا مثلا ما نحتاجوش مثلا كمصافحة أولى مع الموقع أنه نمشيه بالتجهيزات والمعدات الثقيلة كما يقولوا لا نمشيه الساعة باش نفهمه الوضعية باش نقيموها وحتى راهو علاش قلت لك عملنا يتطلب وقت كثير
0: ايه وكثير من الصبر ايضا
1: وبرشا صبر
0: هو البحار العادة البحار كله يتطلب الكثير من الصبر
1: في برشا تعب
0: صحيح
1: وملح وشمس إيه. وريح
0: إيه.
1: وجون باس
0: لابد من الصبر ولابد من المثابرة
1: وعندنا على الاقل 30% من الوقت متاعنا أزيد من العمل الأثري الأركيولوجي العادي يعني مثلا أنا تعطيني مثلا موقع أثري على اليابسة باش نشتغل عليه باش نعمل فيه حفريات ولا باش نعمل فيه مثلا بحوث معينة معامل الطقس والرياح ناخذ بعين الاعتبار مش ما ناخذوش بعين الاعتبار انا ما هوش فارق كيما انسان
0: ما يصدقش نهائيا عن العمل يعني.
1: اذا كان فما شويه مطر ولا فما شويه ريح في نهايه الامر اذا كان مازال يسمح لي باش نشتغل تمش نكملها الحفريه ما عنديش مشكله اما بالنسبه للبحر كان الموجه كيما يقولوا التوانسه قد جبل وما تجمش ما هوش ممكن لازمك تستنى 3 ايام باش تطيح الريح فما اختر فما زاد رؤية تحت الماء لأنه الماء فيه مثلا معناها يزم يكون صافي باش نجمو نفهمو رواحنا باش تشوف زميلك يخدم باش تنتبه للسلامة متاعو باش تجم مثلا تقوم بعملية اختيار المكان باش تقوم فيه بالعمل الدقيق متاعك فالمعطى المناخي والظروف معناتها متاع الجو
0: المناخي يلعب دور هام
1: عنده أهمية وهذاك علاش ديما كيما نقول احنا عندنا شوية بيناليزي شوية من ناحية الواحد بالنسبة للأعماق الكبيرة الكبيرة والمهمة فما درجات من أنواع معناتها الغوص اللي تعتمد على أولا طبيعة المكان، مش كما تغطس في قريب للساحل كما تغطس في المياه اللي ما احنا نقولوا لها ليزو اوفيرت، معناها المياه اللي بعيده على
0: تو احنا المياه القريبه من الساحل نعم. اتفقنا وقلنا ربما نجم نقاومها بحد ادنى من لكن لو كانت الان في الاعماق
1: كي نمشيو مثلا مثال 20 ولا 15 متر ولا 30 متر يلزمنا نلبسوا القوارير، لازمنا ندخلوا في الغوص عبر الهواء المضغوط. شنو هو الهواء المضغوط هذا؟ ساعات نشوفه في التلفزيون في الدوكيومنتير، شوف غطاس لابس لبسة الغطس ولابس فوق ظهره
0: قارورة عنده
1: قارورة تاع هواء، هذيك في العباد يقولوا اكسجين ما هوش اكسجين،
0: احنا نحسبوه اكسجين
1: اي مثال شنو نفسروا، هو الانسان ما ينجمش يتنفس الاكسجين الصافي وحده بعد عمق معين لانه يكون توكسيك الانسان. يعني ما نجموش نفوتوا معناتها 4 5 متر بالقانون، معناها ماكسيموم 6 متر، ماهوش هذا الموضوع، ولكن نحب نقول اللي الهواء اللي نتنفسوه في القاروره هذيك هو الهواء اللي انا وياك قاعدين نتنفسوا فيه في الاستوديو
0: هيك تو،
1: ولكنه مضغوط بطريقه انه يسمح لنا ان يكون عندنا ما يكفي معناتها باش نشتغلوا به تحت الماء
0: لمده معينه
1: ساعه ساعه ونص 40 دقيقه ساعتين. هذا ما ردوا شنو هو طبيعه العمل والمجهود اللي هو باش يستهلك برشا هواء، وثالثا العمق، مش كيما تخدم في 10 متر كيما تخدم في 50 متر طبعا هذا يدخلنا شويه في امور الغوص. فعموما طبيعه العمق والمكان والموقع اللي باش نخدموا عليه هو اللي يخلينا نحددوا ناهي طريقه الغوص المثلى. ومن بعد فما حتى أعماق ما أكبر من هكا وفيها أنواع أخرى من الغازات في الحالة هذه، ما عادش هواء مضغوط عادي ولكن هواء مضغوط معاه مكملات أخرى.
0: علاش إذا قتل الغوص كان في عمق أكثر
1: بالضبط العمق وقت اللي يزيد الجسد معناها البنية الإنسان ما هيش مشغولة باش تحتمل الضغط هذاك الكل، يزمنا نعرفوا اللي فما ضغط كبير برشا على البدن متاع الإنسان ومعناها واللي ما همهوش ممكن أنه مثلا يقعد ساعات تحت الماء كما نظنه. فما اون ليميت فيزيولوجيك، فما معناها فيزيولوجيا عندنا حدود ما نجموش نتجاوزوها. هذا هو طبيعة الخوص، وهذا هو اللي حدد فترات العمل، وهذا مرتبط دائما بالتقييم الأول للعمل متاعنا تحت الماء.
0: بارك الله فيك سي أحمد. بلي من احنا ديما نحب نعرف حتى كدقائق الأمور بالليل يقدر مثلا حصلت لكش ربما خلال العمل لو هذا ممكن شيء بعض المفاجآت، شنو نقصد المفاجآت؟ مفاجآت اللي كنتي ولا لفريق العمل ما نعرفش، ربما نقص الأكسجين أو ربما الإنسان اللي يقى البدنية بتاعه ما عادش تسمح أو إلى غير ذلك، هذا ممكن ولا مش ممكن أن يحدث؟
1: طبعا ممكن، ولكن احنا نصنفوه لزوز عائلات. العائلة الأولى هي ما يقدر عليه الإنسان أنه يضبطه ويتفاداه قبل ما يهبط تحت الماء.
0: أيوة.
1: إذا كان
0: تم تسخينات تو
1: احنا نقولوا
0: حركة تسخينية،
1: والله هو شوف اللياقة البدنية تحتاج أنها تكون متواصلة. مش نقول لك على حاجة، كي كنا تكوين يقولون هكا باللغة هذه il n'y a pas de place à l'accident إذا كان on prépare bien sa plongée. مترجم يعني لا سبيل لوجود حادث تحت غوص معناها تحت الماء طالما نعد جيدا للغوص. بمعنى يلزم اللياقة البدنية تكون مريقلة، يلزم القائم على الفريق يعرف الناس اللي معاه. البارح مثلا شافوا ساهر جاي الصباح تعب وجهه أبيض وما رقدش مليح، قل له أنت ما تغوصش ما عندكش الحق تمشي ترتاح. مثلا عنده زكام لا سبيل إليه، عند إنسان عنده زكام مفروض ما يغطسش
0: تنفس متاعه ما يكونش
1: طبعا بطريقة لأنه فما مسائل أخرى معناها تتعكر تحت الماء. فالمعدات الانتباه للمعدات صلوحية بعض المعدات نقاء الهواء اللي موجود في وسط القوارير صيانة المعدات متاع الغوص ومتاع تخزين الهواء ومتاع صناعة الهواء، لأنه احنا نصنع الهواء بالكمبريسور وبعد نحطوه في الدبابس اللي يشوفهم القوارير.
0: فهذه أستاذ أحمد كانك تقول لنا راهو العمل هذا لا يتحمل الخطأ.
1: لا يتحمل الخطأ لا يتحمل خطأ. بعد تجي العائلة الثانية اللي هي المفاجآت اللي أنت ما تحكمش فيها
0: بالطبيعة.
1: أنت تخدم مثلا
0: تخدم في وسط طبيعي متغير
1: بالضبط، مثلا
0: جاءت زوبعة
1: تحت الماء.

0: الحاجات اللي تبدا ساعات تحت الماء تحجب الرؤيه، تكثر ويولي ما عادش عندك رؤيه واضحه. او مثلا عندك مثلا انسان حس بنفسه تعب، او ربما فما مثلا ساعات يجي ولينا نخدم في
1: بدنا ما يتعوش وقتها
0: او في
1: مثلا.
0: تون ما في تونس احنا ما عندناش برشا هذا، ما في بعض الاماكن ساعات يظهر مثلا يجي كائن مثلا حوت متعدي او كذا يخليك تغير طريقه العمل، فتقول اي ما لا خليني توا نبعد من هنا لانه ربما المكان هذا ما عادش نجم نشتغل فيه، لانه الرؤيه ما عادش ممكنه، ولا لانه مثلا الزميل بدا يظهر في بوادر نتاع تعب.
1: أنت تقعد ترقب في نفس الوقت في البقية في الفريق.
0: طبعا هذه مسؤولية، ولكن زاد كيف لازمنا المطلوب منا هذا في تكويننا، يلزمنا ديما نراقب بعضنا ونشوفوا شنو أحوالنا. تو فا بيان، الناس الكل تعمل السامبول في اللغة على شكل لغة
1: الإشارات. دائما بالإشارات
0: بالضبط. وهذا مهم جدا، لأنه كل واحد يقول لك أنا اش مازال عندي هواء، قداش مازلت نجم نقعد.
1: نعم.
0: حين لآخر تسأل قداش مازال عندك في قارورة متاعك هواء. هل أنه ما عندك موجود في الهواء يكفيك باش تخدم وبعد تقوم بعملية الصعود اللي هي في اتجاه سطح الماء، واللي هي زادت يلزمها تكون بإحكام. ثم هناك توقف قبل الخروج من الماء، لأن الجسد متاعنا خزن أزوت اللي هو غاز سام للإنسان تحت الماء،
1: يلزم يتخلص منه،
0: يلزم ياخذ بشوية بشوية الوقت باش يتخلص منه. شفت أنا ديما المثال نعطيوها في البلونجي، كيك دبوسة الجازوز من غير ما نسميه الماركات، كيف تخذها وتحل البدن نتاع الغطاس كي يقعد فتره طويله تحت الماء تشبه هذاك، فيلزمنا نحلوا كل بوشون هذاك بشويه
1: باش نمتصك الغازات هذيك.
0: الغازات هذيك يلزمها تخرج بشويه بشويه بشويه. فهذا هام جدا في عملنا في تحت الماء. شوف ساعات زملائي في المعهد نقول لهم راهو خدمتنا قد ما نحكي لكم معناها ما
1: يلزم يعيشها الانسان،
0: فما خصوصيه اللي لازمنا ناخذوها بعين الاعتبار. وهي من المهن المرهقه الحقيقه، واللي تحتاج معناتها اكثر وقت في الاعداد وفي الانجاز، ومن بعد المطلوب منك بطبيعه الحال الكتابه وانتاج المقالات.
1: ايوه سامحني سيدي احمد كثوم، رئيس قسم دراسات الاثار تحت مائيه، الوقت بدا يدهم فينا، شفت والحصه بدات باش تقترب من النهايه.
0: الوقت في البحر
1: لكن مجبورين باش ناخذوا الاحتياطات اللازمه قبل ان تاتي الطيارات البحريه وغيرها.
0: صحيح.
1: شوف نحب نمشيو طول ربما للفقره الاخيره التي تتعلق بتقنيات البحث ربما، وحتى في فترة اكتشاف تلك الآثار تحت مائية كيف السبل لصيانتها أو للمحافظة عليها إلى غير ذلك.
0: العمل متاع الفريق معناها ما يقتصرش على العمل الميداني من بكري، وأنا نحكي لك وراك لاحظت اللي عنا
1: هي حلقة من الحلقات العمل الميداني.
0: فما عمل تحضيري
1: أيوة،
0: وفما عمل تحضيري علمي، وفما عمل تحضيري تقني.
1: صحيح.
0: يعني اعداد تحضير المعدات.
1: نعم.
0: ومن بعد عندك باش تهز شو اسمها هي معناتها السفينه نتاعك او القارب، وباش تنتقل وباش تمشي تخدم. من بعد باش يتم العمل الميداني، من بعد باش ترجع عندك زاده صيانه معدات بعد العمل.
1: أيوة.
0: انت خدمت في البحر، الملح يساهم في اهتراء المعدات.
1: نعم.
0: فلا بد من غسلها بالماء العذب مباشره بعد القيام بالعمل. هذا يتطلب حيز من الزمن، يعني انت مش جوست باش تنحي كما نقولوا الفيستا نتاعك وتقول اي والله تو اني كملت خدمتي صحيح نمشي نروح على روحي. لا
1: صحيح.
0: ما فماش
1: باش تحب الاشياء هذيك على صح في صحه جيده المره القادمه، دونك يلزمك لابد من الصيانه.
0: وصيانه المعدات تتطلب انك تغسلها بالماء، والقارب لازم تغسل بالماء.
1: نعم.
0: بعد ما نرجع يعني. أيوة. بعد ما هذا الكل يلزمنا شو اسمه ستوكاج الحفظ التخزين.
1: ايوه
0: ارتحناش من هالجانب نتاع المعدات.
1: نعم.
0: نرجعوا توا للمكتب او للمنزل، عندنا المعلومات في دينا ومخزنين في آلة التصوير والآلات المعتمدة للتنقيب وللبحث.
1: أيوة.
0: وللمسح والكذا.
1: أيوة.
0: إذن نحطوا هذا كله على المكتب.
1: نعم.
0: ونجتمعوا ونبدأوا نتناقشوا، بعد نبدأوا في عملية تفسير المعطيات اللي تم يعني الحصول عليها تحت. أيوة. الماء، لكن الاكيزيسيون دي دوني يلزمها ان ترافاي
1: طبعا.
0: من بعد هذا باش يبدأ يعطينا بعض الآراء والأفكار اللي باش تبدأ تكتمل بشوية بشوية في المناقشة العلمية اللي باش تتم مع أعضاء القسم.

0: بعض زملاء باحثين اللي في بعض الأحيان نستدعاهم باش يجيوا معانا للقسم باش يشتغلوا معانا حتى كان هم هماش في الاختصاص التوراة
1: لأنك أنت
0: التحكيمية.
1: عندك مادة خامة تو باش
0: بالضبط.
1: تستغلها المادة الخام.
0: فأنا مثلا نخدم على الفترة مش عارف أنا الإسلامية باش نعيط لزميل باش نقول له بربي أنت عندك اختصاص الفترة الفلانية من فضلك راهو ها هكا وهكا
1: رأينا أشياء
0: وشذا
1: كذا
0: هاي
1: عمل.
0: فخاريات ها وكذا ودر شنو باش يعطيني راي باش يفا ساسوسي أنو. فهذا هو العمل يعني المطرد اللي فيه جامع. وبعد ما نكملوا هذا باش نمشيو للكتابة وللتحرير ولكتابة المقالات وإعداد التقارير الساعة
1: نعم
0: الأولى. فديما لاحظت اللي فما ترابط بين العلمي والتقني والفني والميداني
1: نعم
0: والعلاقات البشرية زاد
1: اي
0: كيف
1: طبعا
0: كيف والصحة
1: ايوه
0: وهذا كله يعني لما تشوفه دايما دايما دايما في معناتها ما يلزمش واحد فيه ينقص على الآخر
1: بطبيعي
0: متكامل.
1: بطبيعي
0: ولا هذا تقريبا اللي أنا نحب نأكد عليه لأنه معناتها هذا اللي على كل حال تعلمناه في جامعات وفي مراكز بحوث علمية وفي الغوص في الخارج واللي ديما نحب نرسيه والفكر هذا متاع عمل الفريق هو أساس العمل ولا يمكن لأحد أن يقول أنا نجحت وحدي. احنا عندنا مثال مزيان في تونس يقول لك نهزوا ذين القفة مع بعضنا
1: بارك الله
0: بقى
1: فيك.
0: يفوكس أسوأ أنت خباي دو
1: بارك الله
0: جروب.
1: فيك. أستاذ أحمد كثوم رئيس قسم دراسات الآثار تحت المائية بالمعهد الوطني للتراث، تبارك الله عليك، قديش تكلمت بهدوء وقديش تكلمت ببيداغوجيا، وهذا ماهوش غريب عليك لأنك أنت رئيس قسم وأنت مسؤول عن مجموعة، ونجاحك تبارك الله عليك ترجمته اليوم. لكن تو نحب نقول لأوفياء الثقافية، احنا مازال ما دخلناش في الموضوع بصفة هاء الآثار إلى غير ذلك.
0: صحيح
1: علاش؟ على خاطر هو باش نستدعيك من تو على الهواء تأتينا في الأسبوع القادم، وباش نولوا نقولوا الآن ما هي مختلف اللقاء اللي لقيتوهم، كيف تعاملتم معها، فماش إمكانية لإيجاد متحف لعرضها، فين يمكن أن نجدها إلى غير
0: ممتاز
1: ذلك. في كل
0: ممتاز
1: الأحوال احنا نشكرك كثير الشكر، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك إن شاء الله نشوفوا بعضنا
1: إن شاء الله. السيدات والسادة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان في مجال دراسات الآثار تحت مائية بالمعهد الوطني للتراث، وكان معنا في هذا الترحال الضيف المبجل الباحث أحمد قذوم رئيس قسم دراسات الآثار تحت مائية بالمعهد الوطني للتراث. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورجو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. وفي آخر الكلام نقول: الحب يا بلدي قصيدة جميلة مكتوبة على أوراق الشجر ومنقوشة على ريش العصافير وحبات المطر. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال.
4: ترحال في المجال.
2: سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني.
3: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق
0: ياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: إذاعة تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ياسمين على ليل تونس. نلتقي من الآن حتى حدود منتصف الليل في عودة إلى الزمن الجميل، عودة إلى الطرب، وكذلك عودة إلى الذكريات والحنين. مختارات غنائية ترحل بنا من لأجيال مختلفة. نعود طبعا وفي الأغلب إلى الأغنية الطربية في مشوار كما ذكرنا يتواصل حتى حدود منتصف الليل.

أهم في عيونك الحلوة، وإيه الدنيا غير حبك غير حبك غير حبك.

ما زلنا مواصلين في ياسمين على ليل تونس. مرحبا بكل من التحق بنا الآن في هذا في هذه العودة إلى الزمن الجميل. تعودنا أنه نستمع للإيقاعات الخليجية في ياسمين على ليل تونس، وبالتحديد نسمع عبيد الجوهر ومحمد عبده. خليكم إذن مع عبيد الجوهر ومحمد عبده.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: الزمن يتواصل، اللقاء مع الزمن الجميل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد من ياسمين على ليل تونس.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: كرم محمود من الأسماء اللي عندها طابع خاص، اللي عنده رن في صوته. كرم محمود ربما لا يشبه غيره في أداء هذا النوع من الأغاني. نستمع إلى كرم محمود. أنتم دائما معنا في ياسمين على ليل تونس على موجات إذاعة تونس الثقافية. ابقوا معنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: الشحرورة صباح دايما نرجعوا لها في بعض الأغاني القديمة ربما اللي ما تتعرفش بها. صباح من الفنانات اللي كانت أيضا تميزت بأغاني طربية وأيضا الأغاني الخفيفة. صباح حاولت تجمع بين أنماط غنائية مختلفة نسمعها في مجموعة الأغاني.

الأغنية المغربية أيضا تحضر في ياسمين على ليل تونس. نحاول أن تكون إيقاعات مختلفة. الإيقاعات المغربية تعودنا أن نسمع برشا عبد الهادي بالخياط، عبد الوهاب الدوكالي، نختار شوية من القديم نسمع إذن من الإيقاعات المغربية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: ويتواصل اللقاء مع العندليب عبد الحليم حافظ في ياسمين على ليل تونس على موجة إذاعة تونس الثقافية.

تحية متجددة في ياسمين على ليلى تونس. نقترح عليكم محطة غنائية بإمضاء نجاة الصغيرة.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: كالعادة الختام في ياسمين على ليلة تونس يكون مع وردة الجزائرية. على صوت وردة الجزائرية نترككم ونتمنى لكم سهرة طيبة معنا في ياسمين على ليلة تونس.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

0: مستمعينا الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، أسعد توقاتكم. استمعنا إلى أغنية بيوت السويس، وهي أغنية محمد حمام الأشهر عقب هزيمة يونيو جوان 67 و900 وألف. أغنية ألهبت المقاومة في السويس في فترة كان يلملم فيها الناس في مصر جراح هزيمة مرة. كتب كلماتها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها إبراهيم رجب، محور حلقتنا اليوم. نستمع فيما يلي من البرنامج الإذاعي شاعر عباد الله إلى أغنية اوعى ما تعاش، كلمات الشاعر فؤاد حداد، لحن وغنى إبراهيم رجب.
1: اوعى ما تعاش لاجل اني جلاجل ترني دلعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى اوعى ما تعاش لاجل اني جلاجل ترني دلعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى حلو نقاوي السن ولا طير الفيوم يعرف يخدم اصلك منه متربي ومخدوم. ولا فيش اروق منه ازوق ولا فيش ازوق منه اروق لابس احمر واخضر وازرق قال يسرج عشان يستلزق وياك النقاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل ان جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى يتني رقبته ولا يعوجها ويعرف وده منين سمع الكلمة ولن يحوجها تتقال له نبتين. ايها جهة على ايها وجهة خدها بغمضة عين مش تدهب بيه زي انقرته خمسة وخمسة واما جعرته عمره ما يفتحهاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى ولا بيرد على المتبلي ولا يزعل من حد ولا شلتله في القلب وشدي ولا شدت ولا شد الا مره واحده دخلي افياد لعب وجد قال شوف من فينا اللي جلي قلت له اصلك جحش وقال لي اصلك صبي جحاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش.
0: ابراهيم رجب ملحن مصري ولد في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في 31 من ماي من سنة 31 و900 وألف. نشأ في أسرة مصرية بسيطة كثيرة الأولاد لأب يعمل مكوجي. انتسب إلى معهد الموسيقى العالي في مصر وتخرج منه في 1958 و900 وألف، وعمل في مسرح العرائس. وفي 1968 و900 وألف تم اعتماده في الإذاعة ولحن لنخبة من المطربين والشعراء وللمسرح وللسينما. بدأ حياته الفنية من خلال شاشة التلفزيون المصري حيث ظهر اسمه في أول عمل مسرحي بعنوان غرام بنجر بحب طماطم، مدته 15 دقيقة، كما قدم أعمالا مسرحية أخرى مثل عفاريت من ورق وعلي التبريزي وأبو علي الآن يلا بينا تعالوا من فيلم الكيت كات إنتاج سنة 91 و900 وألف، من كتابة وإخراج داود عبد السيد، وكان أداها محمود عبد العزيز وشريف منير في الفيلم، وكتب كلماتها الشاعر سيد حجاب. نستمع إليها يؤديها ملحنها إبراهيم رجب بصوته.

صاحي مننا يركب حصان خياله ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن. هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان, هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان, ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير مع نسمة شاردة, نطير مع نسمة شاردة.

واحد مننا يركب حصان خياله ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن دي ايه دي مدبغة دي ايه دي مدبغة علشان صنع الجلود ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ودي ايه دي مسبغة ودي ايه دي مسبغة علشان صبغ الجلود ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة فيه جلد كان جمل وجلد كان حمل فيه جلد كان جمل وجلد كان حمل وهو كله بيتعامل جزمة جزمة وحزام وشنطة جزمة وحزام وشنطة فيه جلد ملوش لون.

هيطلع لودو اونطه يطلع لودو اونطه يسيبك من البغبغه وسبغت المسبغه سيبك سيبك من البغبغه وسبغت المسبغه سيبك وبصي بصي شوف

كان أول أعمال الموسيقار إبراهيم رجب الغنائية عام 59 و900 ألف عبارة عن ثلاث مونولوجات هم شنبات شنبات وروبابيكا وهيلا هوب، قام بغنائها شباب الجامعات. أما أول أغنية فكانت مع بداية التلفزيون للمطرب الكبير إبراهيم حمودة، كلمات صلاح جاهين، وكانت بعنوان آخر غرام أو بحري، وقام المخرج الإذاعي فؤاد شافعي بتصويرها على هيئة أغنية مصورة. ثم برنامج صور وحكايات الذي يحوي 68 أغنية، والمسرحية الغنائية حلم ليلة صيف، ومسلسل الأطفال الغنائي كان يا مكان لصفاء أبو السعود. هذا غير فوزير نيلي وشريهان وسمير غانم وغيرها من الأعمال الدرامية، واختفت فور إذاعتها كما اختفت أعماله الأخرى مثل حلم حطاب ورائعة يوسف إدريس النص نص وغيرها. الآن تتر مسلسل بوجي وطماطم، قصة وسيناريو وحوار محمود رحمي، كلمات بهاء جاهين، ألحان إبراهيم رجب.

0: ربطت إبراهيم رجب علاقة صداقة بالفنان سيد مكاوي، وكان بمثابة ظله يستحبه في كل مكان، ومنه عرف وحفظ أغنيات وألحان الشيخ سيد درويش، وارتبط كذلك بالصداقة مع مجموعة من الفنانين مثل الملحن رؤوف ذهني، والفنان عبد العظيم عبد الحق، والمخرج أحمد بدر خان، والناقد الفني حسن إمام عمر وغيرهم. وفي هذه الفترة كان الشيخ سيد مكاوي يغني في الإذاعة أغنية التراث بناء على طلب محمد حسن الشجاعي رئيس الإذاعة، وبعد فترة طلبوا منه أن يتجه للتلحين، ونظرا لأنه كفيف طلبوا منه أن يلحن أغنيات وقصائد دينية، ولأنه ليس معروفا كملحن فلم يجد من يتعاون معه من الشعراء مجانا، فاستعان بدواوين كبار الشعراء القدامى من كل العصور. كان إبراهيم رجب يقرأ له وهو يلحن، وهذه الأشعار علمت إبراهيم رجب حب الشعر وحب الكلمة والتدقيق فيها فيما بعد، وتعلم الكثير في هذه الفترة التي كان يعمل فيها صباحا في المطبعة الأميرية ومساء مع الشيخ سيد مكاوي. نستمع الآن إلى أغنية هي دي المسألة، كلمات صلاح جاهين، ألحان وغناء إبراهيم رجب.
1: هي دي المسألة والمأساة والمهزلة، معضلة مش معضلة، مشكلة مش مشكلة، إنما ولكنما هي دي المسألة. الأصيل ملوش في الدنيا دي حظ، والسعادة الكل قاسي قلبه فظ، يا ترى نرقع له ولا نقول له طز، حتى لو دماغنا تحت المأصلة. هي دي المسألة، هي دي المسألة، والمأساة والمهزلة، معضلة مش معضلة، مشكلة مش

0: الخير طلع له خربيش، تيجي هبشة المفتري ما يفتريش، امتى يبقى الخير طلع له خربيش، تيجي هبشة المفتري ما يفتريش. ايوة اصل الدنيا عركة ما تنتهيش، واللي راحوا فاتوها زي المزبلة، هي دي المسألة.
1: وجد ابراهيم رجب عام 58 و900 و1000 اعلان في الجرائد عن انشاء مسرح القاهرة للعرائس، فاخذ رأي صديقه صلاح جهيم فشجعه جدا، وطلب جهين من أصدقائي المخرج توفيق صالح والكاتب راجي عنايت تدريبه على مشهد تمثيلي للاختبار، وبالفعل اجتاز الاختبار والتحق بمسرح القاهرة للعرائس، وكان أول عمل له كلاعب مسرحية الشاطر حسن، تأليف صلاح جهين وألحان علي إسماعيل، وبطولته مع صلاح السقا وإخراج درزينا تنارسكوفا، وعرض على مسرح معهد فؤاد في 10 مارس من سنة 59 و900 و1000. ويذكر أن القائمين على المسرح يومها لم يتوقعوا نجاح العرض، ولكن العرض حقق نجاحا ساحقا. وعندما تم افتتاح التلفزيون سنة 60 و900 و1000 شارك فيه إبراهيم رجب كلاعب عرائس، واستقال من التدريس وتفرغ للتلحين لبرامج العرائس في التلفزيون. الآن التتر الختامي لمسلسل علي الزيبق حكموكي ما حكموكي، إخراج إبراهيم الشقنقيري من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وأداء المجموعة.

لحن إبراهيم رجب للتلفزيون مسلسلات فرافيرو وبطوط الغلباوي وأغاني مسلسل الطاحونة وبوجي وطمطم، ولحن للسينما أفلام منها الظريف والشهم والطماع والكيت كات. نستمع الآن إلى تتر مسلسل الطاحونة، إنتاج سنة 84 و900 وألف، غناء سمير الإسكندراني، كلمات عبد السلام أمين، ألحان إبراهيم رجب، قصة وسيناريو وحوار مصطفى وشاحي، إخراج أحمد صلاح الدين.

ارتبط إبراهيم رجب بتلحين أغاني ذات طابع إنساني ووطني. إبراهيم رجب هذا الملحن الذي لون بنغماته حياة أجيال من المصريين والعرب، حتى صارت له مدرسته وبصمته في نوع الغناء الجماعي الذي يغذي الشعور الوطني وينتمي إلى قضايا البسطاء. ولعل ما يميزه عن أقرانه حبه لهذا اللون الذي يعتبره ظهر الناس الغلابة. في مالي نغم فلاح بصوت محمد حمام، ألحان إبراهيم رجب.

0: مستمعينا الأفاضل، أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية عن تجربة الملحن المصري إبراهيم رجب في ذكرى رحيله 9. من أشهر آراء إبراهيم رجب قوله: أرفض تلحين الكلمات التي تعبر عن ضعف الإنسان، عندما ألحن يجب أن تكون كلمات لا أخجل منها. أو قوله: أحب غناء الممثلين جدا، وأفضل أن يغني ألحاني ممثل في عمل درامي من أن يغنيه مطرب، لأن الممثل يكون صادقا في إحساسه أكثر من المطرب، لأنه يتقمص الشخصية التي يجسدها ولا يتدخل في اللحن، وبالتالي يخرج اللحن صادقا، عكس معظم المطربين الذين يكذبون عندما يغنون ولا يمتلكون مبدأ في اختيار أغانيهم. وكذلك قوله: تعاونت مع عبد الحليم حافظ في لحنين، لكننا لم نلتقي إنسانيا ولم تربطني به علاقة صداقة، حيث كان ذو طبيعة مختلفة عني تتناسب أكثر مع الشاعر عبد الرحمن لبنودي في مالي نغم من قلب المواكب لعبد الحليم حافظ.
1: من قلب المواكب بناديلك وأطالب

يكون العلم مصباح للغلابة، إن لم يزيح العتمة والشوك والضبابة، إن لم يكون العلم مصباح للغلابة، إن لم يزيح العتمة والشوك والضبابة، لا فايدة في كتابك أو سهرك وعذابك.

انحاز الموسيقار المصري الراحل إبراهيم رجب للعمال والغلابة، واشتهر بألحانه الوطنية والعاطفية المميزة، ولحن لنخبة من عمالقة الغناء العربي أبرزهم إبراهيم حمودة ومحمد حمام ومحرم فؤاد وعبد الحليم حافظ ومحمد رشدي وشريفة فاضل وماهر العطار، وشارك في ألحان أعمال تلفزيونية وسينمائية شهيرة. الآن محمد حمام في أغنية يما يمايا التي كتبها لبنودي ابن مدينة قناة ولحنها إبراهيم رجب، ونلاحظ فيها المزج الفريد بين الأم والوطن.

تأثر إبراهيم رجب بأربعة ملحنين كان لهم أكبر الأثر في مشواره الفني، وهم الموسيقار الخالد سيد درويش، والمبدع محمود الشريف، والرائع أحمد صدقي، وصديقه الموهوب سيد مكاوي. النغم التالي ديوتو بين ماهر العطار وشريفة فاضل يحمل عنوان تعيشي يا بلدي، طبعا ألحان إبراهيم رجب.

قارب الملحن المصري إبراهيم رجب في ألحانه أجواء القرية المصرية، فغازل صباياها برقة تصل إلى حد الذوبان من عذوبة الكلمات والألحان التي صورت عشاقها بدقة وأمانة، كما جاء في رائعته مع الأبنودي أنا عايز صبية غناء محرم فؤاد. نترككم مع هذا النغم فيما تبقى من وقت. سيداتي يا نساتي سادتي، كنا معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأوصال.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
7: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بساط الشعر. بساط الشعر يحط هذه المرة في الكاف، في مدينة الفن، مدينة التراث، مدينة الغناء، ومدينة الشعر أيضا. كان ضيفنا الحسة الفارطة أحد شعراء الكاف من جيل الثمانينات، آخر الثمانينات بداية التسعينات. كذلك هذه الحسة نحتفي، وأنا سعيد جدا باستقباله اليوم معنا في هذا البرنامج، الصديق الشاعر صالح الفضلاوي. أنا لما نقول صالح الفضلاوي ذاكرتي تذهب مباشرة إلى بداية التسعينات،
8: أواخر الثمانينات،
7: بداية أواخر الثمانينات، بداية التسعينات.
8: أول مرة التقينا في مهرجان الصدى في أول دورة في حي الزهور في جان في 1986.
7: أي ذاكرة هذه صح عليك. أي فك الفترة هذيك، وكانت الحركة الشعرية آنذاك حركة حقيقية، حركة فيها كثير من الأسماء أولا،
8: فعلا
7: كثيرا من التظاهرات التي انبثقت عن الشعراء، هؤلاء الشعراء الشباب آنذاك الآن أصبحوا كهولا على أبواب الشيخوخة، ولكنهم أسسوا في الشعر التونسي نهجا جديدا مستحدثا فيه الكثير من الجدة، من الثقة، من الإضافة. وأحد هؤلاء الذين أخذتهم الحقيقة شؤون الحياة الصديق العزيز الشاعر صالح الفضلاوي، الذي نحتفي في هذه الحصة بإصداره الجديد الذي يحمل عنوان كالماء كالهواء. مرحبا بك أستاذ صلاح.
8: شكرا. مساء الخير صديقي وأخي وعشير العمر وصديق البدايات حافظ محفوظ، شكرا على هذه الاستضافة. تحياتي لكل مستمعي ذات